0: متقاربان، إلا أن أهل الصناعة ميزوا كل واحد منهما عن الآخر.
1: فماذا إذن عن البديهة في نظرك؟
0: البديهة هي أن ينزل الشاعر عما قلناه عن الارتجال قليلا ويفكر مقصرا، ولهذا فإن أهل الصناعة يرون أن البديهة أدنى مرتبة من الارتجال وأقل منه طبقة.
2: الآن وقد عرفت ما قيل عن الارتجال والبديهة، فإني أحب أن يكون حديثنا اليوم عن الارتجال والمرتجلين.
3: يسرني هذا، ومن المهم أن تعرفي أولاً أن العرب كانوا بفطرتهم شعراء، ولهذا فإن ارتجال الشعر كان عندهم أمراً طبيعياً وميسوراً.
2: هذا شيء طبيعي.
3: من ذلك أن أبا الطيب المتنبي له كثير من شعر الارتجال الذي خلقته بعض المناسبات الطارئة.
2: فهل عندك الآن من شعره المرتجل شيء؟
3: نعم، فذات يوم وفد على سيف الدولة الحمداني شاعر من أهل بغداد، ورفع إليه أبياتاً يذكر فيها فقرة، ويزعم أنه رأى هذه الأبيات في منامه. ومن هذه الأبيات:
4: كان رسم الثناء مني شعراً فاق حسناً كلؤلؤ في نظامي، لم يقدر لقاؤك اليوم فاستظهرت فيه بالكتب والأقلام، فتفضل به ووقع فإني موثق الحال في يد الأعوام. زادك الله رفعة وعلوا وسرورا يبقى على الأيام.
3: فدفع سيف الدولة الحمداني الرقعة إلى أبي الطيب المتنبي قائلا:
0: وقع أنت يا أبا الطيب بما يقتضيه المقام.
2: فماذا كان توقيع أبي الطيب؟
3: إن توقيعه كان أبياتاً مرتجلة من نفس وزن وقافية ذلك الشاعر:
5: قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنلناك بدرة في المنام، وانتبهنا كما انتبهت بلا شيء، وكان النوال قدر الكلام. كنت فيما كتبته نائم العين، فهل كنت نائم الأقلام؟ أيها المشتكي، إذا قدر الإعدام هل رقدة مع الإعدام؟ افتح الجفن واترك القول في النوم، وميز خطاب سيف الأنام الذي ليس عنه مغن ولا منه بديل ولا كما رام حامي. كل آبائه كرام بني الدنيا، ولكنه كريم الكريم.

0: كان عبد الله بن علقمة فتى من بني عامر بن عبد مناه يحسن ارتجال الشعر، وذات يوم خرج مع أمه لتزور جارة لها.
1: وكانت لهذه الجارة بنت يقال لها حبيشة بنت حبيش من بني عامر أيضا.
0: ورأى عبد الله هذه البنت فقال في نفسه:
2: كم هي جميلة، ولهذا فإنها وقعت في نفسي.
1: ثم انصرف عبد الله وترك أمه عند جارتها ساعات، ثم عاد ليرجع بها إلى بيتها، فوجد حبيشة قد زينت لحضور حفل عرس في الحي.
2: إن إعجابي بحبيشة قد زاد.
0: وخرج بأمه إلى الطريق، فإذا بالسماء تمطر، وأهل البادية يفرحون كثيرا بالمطر ويعتبرونه هدية لهم من الله.
1: ولهذا فإن عبد الله قال مرتجلا:
2: وما أدري، بلى إني لأدري، أصوب القطر أحسن أم حبيش؟ حبيشة والذي خلق الهدايا، وما عن بعدها للصب عيش.
0: وسمعت أمه ما قال فتغافلت عنه وكرهت قوله، ثم مشيا مليا فإذا هو بظبي على ربوة من الأرض، فقال:
2: يا أمنا خبريني غير كاذبة، وما يريد مسؤول الحق بالكذب؟ أتلك أحسن أم ظبي برابية؟ لا، بل حبيشة في عيني وفي أربي.
1: هنا زجرته أمه قائلة له:
3: ما أنت بهذا؟ أنا مزوجتك ابنة عمك، فهي أجمل من تلك.
0: ووصل إلى البيت، وجاءت امرأة عمه صدفة، فقالت لها الأم:
3: إن ولدي عبد الله رأى حبيشة ابنة جارتنا فأعجب بها، ولهذا اذهب الآن فزيني ابنتك له وأدخليها عليه.
1: أحضرت زوجة العم ابنتها وقد زينتها وأدخلتها على عبد الله، فلما رآها أطرق، فقالت له أمه:
3: أيهما الآن أحسن يا ولدي؟
0: فقال مرتجلا:
2: إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لم أملك عزاء ولا صبرا، كأن الحشا حر السعير يحشه وقود الغضا، والقلب مستعر جمرا.
1: الغضا في قول الشاعر وقود الغضا هو شجر خشبه من أصلب الخشب وجمره يبقى زمنا طويلا.
0: صار عبد الله يراسل حبيشة وتراسله حتى عشقته كما عشقها، وكثر قوله من الشعر فيها، ومن ذلك قوله:
2: حبيشة، هل جدي وجدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي؟ وهل أنا ملتف بثوبك مرة بصحراء بين الأثلتين إلى النخل، ومرتشف من ريق ثغرك مرة كراح ومسك خالطا ضرب النحل؟
0: كلمة الأثلتين التي ذكرها الشاعر في البيت الثاني هي مكان به ماء وشجر لبني سليم، وضرب النحل هو عسل النحل.
1: لما عرف أهل حبيشة خبرها مع عبد الله حجبوها عنه مدة وهو يزيد غراما بها، فقالوا لها:
4: أعطيه موعدا ليقابلك عند الصرحة، فإذا أتاك فقول له: نشدتك الله، إن كنت أحببتني فما على الأرض شيء أبغض إلي منك.
5: أجل، قولي له هذا ونحن سنكون في مكان قريب نسمع ما تقولين.
1: فواعدته حبيشة وجلست عند الصرحة، وأقبل هو لموعدها، فلما دنا منها دمعت عينها والتفتت إلى حيث أهلها جلوس،
0: فعرف أنهم قريب، فرجع وبلغه ما أمرها به أن تقوله، فأنشأ يقول مرتجلا:
2: فلو قلت ما قالوا لزدت فرحت بكم جوا على أنه لم يبق ستر ولا صبر، ولم يك حبي عن نوال بذلته فيسليني عنه التجنب والهجر، وما أنسى من الأشياء لا أنسى دمعها ونظرتها حتى يغيبني القهر.

0: لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاءه الشعراء، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه.
1: ثم جاء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعلى رأسه عمامة قد أرخى طرفيها، فدخل فصاح به الشاعر جرير:
2: يا أيها الشيخ المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني.
3: المصفود في قول الشاعر كالمصفود في قرني من صفد، أي شد وأوثق، ومعنى في قرني من قرن، أي جمع الشيء بالشيء.
1: لما سمع الشيخ عون بن عبد الله ما قاله الشاعر جرير، فإنه لما دخل على الخليفة عمر بن عبد العزيز استأذن لجرير فأدخله عليه.
0: وكان جرير قد هيأ لعمر شعرا، فلما دخل عليه غيره وقال مرتجلا:
2: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. نال الخلافة إذ كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. أذكر الجهد والبلوى التي نزلت، أم أكتفي بالذي بلغت من خبري؟ ما زلت بعدك في دار تعرقني، قد طال بعدك إصفادي ومنحدري.
1: ثم قال مستعطفا قلب الخليفة:
2: كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من النشر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر.
3: النشر في قول جرير أو مسا من النشر جمع نشرة، وهي الرقية.
1: ونقضي الآن لحظات مع بعض الطرائف، ثم نواصل حديثنا عن الارتجال والمرتجلين من الشعراء.
0: لا بأس، فهاتي إذن ما عندك من الطرائف.
1: في إحدى الشركات جرى انتخاب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة،
3: وبعد ظهور نتيجة ذلك الانتخاب جلس نفر من الموظفين والعمال وصاروا يتحدثون عن نزاهة الانتخاب، فقاطعهم واحد منهم قائلاً:
4: من فضلكم لا تتحدثوا عن النزاهة.
5: ولماذا؟
4: لأني كما تعرفون قد رشحت نفسي، ولا أخفي عليكم أنني قد زورت 3 بطاقات باسمي.
5: هكذا؟
4: نعم، وبالرغم من ذلك فقد ظهرت النتيجة وفوجئت بأني لم أخذ صوتا واحدا. تصوروا. نزاهة.

0: قال المخرج لمؤلفة أحد الأفلام:
1: إن القصة جيدة ولكنها غامضة، غامضة في بعض الأجزاء، ولهذا لابد أن تعيدي كتابتها بحيث يفهمها أغبى الناس.
0: فقالت المؤلفة:
2: لا بأس، ولكن ما الذي استعصى عليك فهمه في القصة؟

0: قال أحدهم لصديقه مفتخرا بقوة ذاكرته:
1: من فضل الله علي أنه وهبني ذاكرة قوية جدا، ولهذا فإن كل شيء يدخل عقلي لا أنساه أبدا.
2: حسن جدا، حسن جدا. فأنت إذن تذكر العشرين جنيها التي اقترضتها مني في الأسبوع الماضي؟
1: كلا، إنني لا أتذكرها.
2: ولماذا بحق الله؟
1: حدث هذا لسبب بسيط.
2: فما هو هذا السبب؟
1: هذا السبب هو أن العشرين جنيها التي ذكرتها الآن لم تدخل عقلي، بل دخلت جيبي.

0: ونعود الآن إلى الحديث عن الارتجال والمرتجلين.
1: كان عبد الله بن الحشرج سيداً من سادات قريش وأميراً من أمرائها،
2: وكان مفرطاً في السخاء لا يبقي على شيء، فقالت له امرأته تلومه:
3: إن ما تفعله في مالك هو التبذير بعينه، وأنت تعرف طبعاً أنه من الأمور التي قبحها الله وحذر عباده المؤمنين منها.
0: هنا وفي ارتجال قال لها:
4: سأجعل مالي دون عرضي وقاية من الذم، إن المال يفنى وينفد، ويبقي لي الجود اصطناع عشيرتي وغيرهم، والجود عز مؤبد، ومتخذ ذنبا علي سماحتي بمالي، ونار البخل بالذم توقد، يبيد الفتى والحمد ليس ببائد، ولكنه للمرء فضل مؤكد، ولا شيء يبقى للفتى غير جوده بما ملكت كفاه والقوم شهد، ولائمة في الجود كفكفت غربها وقلت لها: بني المكارم أحمد. فعش ناعما واترك مقالة عاذل يلومك في بذل الندى ويفند، وحسب الفتى مجدا سماحة كفه، وذو المجد محمود الفعال محمد.
1: ومعنى كفكفت غربها خففت حدتها.
0: وذكر بعض الناس لعبد الله بن الحشرج أن ابن عم الله يعيبه.
1: وفي نفس المجلس الذي علم فيه ابن الحشرج بما يقوله عنه ابن عمه، جاء ابن العم فقال له ابن الحشرج مرتجلا:
4: أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، فما بيديك خير أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير. إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور، وكيف تعيب من تمسي فقيرا إليه حين تحزبك الأمور.

0: من شعراء مصر وممن قالوا الشعر المرتجل عزيز فهمي، الذي درس الأداب والحقوق معا في الجامعة المصرية وحصل على درجة الدكتوراه من باريس عام 1938.
1: وذات يوم وبينما هو جالس في إحدى الحدائق الكبيرة بالقاهرة مع نفر من أصحابه، جاء رجل مشهور في قراءة الكف وأمسك بكف عزيز وصار ينظر فيه بتمعن،
0: ثم سأله عن اسمه واسم جده أيضا، فقال له عزيز فهمي:
2: يا قارئ الكف، ماذا أضمر القدر، ولا عليك إذا لم يصدق الخبر، وما اهتمامك باسمي؟ هبه عنترة وهبه زيدا، وجدي عمرو أو عمر، عليك بالكف، فاقرأ بين أسطرها ماذا يدل عليه الخط والأثر. أطالع اليمن أن الخط متصل، وآية النحس أن الخط منبتر. خبر عن الفأل لا تجفل، فسانحة عندي كبارحة والشر ينتظر. هل أنسى الله في عمري إلى أجل يلح فيه علي الهم والكبر؟ وهل أبلغ آمالي وأبعدها عندي كأقربها نائم ومحتضر؟ هبني ظفرت بآمالي على ضمائن، إذا ارتويت فماذا يعقب الظفر؟

0: من شعر الارتجال ما كان في مساجلة طريفة دارت بين الشاعرين القاضي حفني ناصف والشيخ محمود الرافعي.
1: ففي هذه المساجلة الشعرية حكم من أحكام حفني ناصف القضائية بتبرئة قاتل يستحق الإعدام.
0: فقد قال الرافعي:
2: أيا قاضي الهوى، ما الحكم في من أباح القلب فيه عن تراضي؟ فسلم صارع القمرين لحظا عليه معربا أمر المواضي. فهل جرح العيون لها قصاص بحكمك؟ فاقض لي ما أنت قاضي.
0: فأجابه حفني ناصف على الفور:
3: أنزه لحظي المحبوب عن أن يكون عليهما أي اعتراض، فإنهما وإن قتلا مراض وقد رفع الجناح عن المراض على أن ليس في هذا قصاص، فقد كان القتال على تراضي.
4: إنني أرى أن حكم البراءة هنا مبني على حيثيتين.
5: فما أولاهما؟
4: أولاهما أن القاتل أي لحظة الحبيب مريض، ولا حرج على المريض.
5: هذا شيء طيب، وماذا عن الحيثية الثانية؟
4: الحيثية الثانية أن القتيل خاض المعمعة راضيا وهو يعلم أن فيها حتفة.
1: من المشهورين بالكرم وحسن الضيافة والمشهورين أيضا بحسن البديهة وسرعة الجواب أبو دلف العجلي.
0: ومن الحكايات المشهورة عنه أن رجلا اسمه علي بن جبلة كان يزور أبا دلف بالجبل، فكان أبو دلف يظهر من بره وإكرامه الشيء الكثير.
1: وبسبب الحياء فإن هذا الرجل امتنع عن زيارة أبي دلف، فأرسل إليه أبو دلف رجلا من رجاله اسمه معقل ليقول له:
6: إن الأمير أبا دلف يقول لك:
2: قد انقطعت عني وأحسبك قد استقللت بري وإكرامي، فلا يغضبنك هذا فسأزيدك حتى ترضى.
0: فقال الرجل أي علي بن جبلة:
7: قل للأمير هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة، وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر؟ ولكنني لما أتيتك زائرا وأفرطت في بري عجزت عن الشكر، فمن الآن لا آتيك إلا مسلما أزورك في الشهرين يوما أو الشهر، فإن زدتني برا تزايدت جفوة ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر.
1: فلما رجع معقل إلى أبي دلف وأسمعه الأبيات التي قالها علي بن جبلة قال:
2: قاتله الله، ما أشعره وأدق معانيه.
0: ثم قال لتوه:
2: ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيني، فما حال دونه ودون القرى والعرف منا إلي ستري، وجدت له فضلا علي بقصده إلي وبرا زاد فيه على بري، فزودته مالا يقل بقاؤه وزودني مدحا يدوم على الدهر.
1: ثم بعث أبو دلف هذه الأبيات إلى علي بن جبلة مع أحد رجاله كما بعث إليه 1000 دينار.
0: فلما وصلته الأبيات والـ1000 دينار قال على الفور:
7: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره.
0: ومن صور الارتجال ما كان بين جميل وحبيبته بثينة.
1: فقد وقع بين جميل وبثينة هجر في غيرة، كان جميل قد غارها على بثينة من فتى كان يتحدث إليها من بني عمها،
0: وكان جميل يتحدث في نفس الوقت مع فتاة غيرها،
1: فشق ذلك على بثينة وعلى جميل، وكان كل واحد منهما يكره أن يبدي لصاحبه شأنه.
0: وذات يوم ذهب جميل إلى البيت الذي كان يجتمع فيه مع بثينة، فلما رأته بثينة جاءت إلى البيت ولكنها لم تبرز له،
1: فجزع جميل لذلك، وبلغ الأمر منه كل مبلغ، فأنشأ يقول:
3: لقد خفت أن يغتالني الموت عنوة، وفي القلب حاجات إليك كما هي، وإني لتثنيني الحفيظة كلما لقيتك يوما أن أبثك حاليا. ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني أظل إذا لم أسق ريقك صادية؟
0: لما سمعت بثينة هذه الأبيات من جميل رقت له وقالت لجارية كانت معها:
4: ما أحسن الصدق بأهلي.
1: وزالت الجفوة، زالت الجفوة التي كانت بين هذين الحبيبين اللذين سجل الزمن قصة حبهما لتتحدث عنها الأجيال، زالت الجفوة بفضل ما نطق به جميل من شعر ارتجالي لمست فيه بثينة الصدق والوفاء.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: عسلامة ومرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الأوفياء في هذه الرحلة الغنائية من الدنيا تغني. أولى الأنغام مع نغم لمروان الشامي، شو عمله؟

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنطلق الأربعاء الثالث من جوان جاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان جاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان جاري. يبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية أكثر من 162 ألف مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. بولاية جفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشح مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية توزر 1938 مترشح، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1599 مترشحا، أما المعاهد الخاصة 205 مترشح. المترشحون بصفة فردية يبلغ عددهم 134 مترشحا. بولاية قبيلة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 2695 تلميذ وتلميذة، يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. ويبلغ عدد المترشحين هذه السنة بولاية سيدي بوزيدة 6168 مترشحا، منهم 4791 مترشح بالمعاهد العمومية و802 مترشح بالمعاهد الخاصة، إضافة إلى 575 مترشحا بصفة فردية. أخيرا، أفادت وسائل أعلام بانتهاء الاجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية، على أن تستأنف الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
2: إذاعة جفصة معك وين ما كنت.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الموسيقى التصويرية محمد عزت. إخراج تحسين خوالدي.
1: لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا جدد. سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد.
2: ما الذي جاء بكم؟
3: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.
2: وما موعود الله؟
3: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي.
2: قد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟
3: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين.
2: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا.
3: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر إلى أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل.
2: أسيدهم أنت؟
3: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم.

0: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟
1: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب. أما ترى ثيابه؟
0: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمآكل ويصونون الأحساب.
1: أعجبتك فصاحته، لا أظن العرب كلهم على شاكلته.
0: نبعث إلى قائدهم أن يرسل رسولا آخر إذن،
1: بشرط أن تغير من لهجتك معه وأن لا تعمد إلى إغرائه بالحرير والديباج.
0: حسناً.

0: هكذا إذن، فلتذهب أنت يا مغيرة يا ابن شعبة، وإياك أن تشغلك ما ترى عنده من الإغراءات من الحرير والذهب والنمارق والأرائك، لا يشغلك عما أعده الله لك في موعوده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: سمعا وطاعة يا خال رسول الله.
0: وإن عمد رستم إلى التهديد أو لوح به فقابله بكل استخفاف وأعرض عنه. رافقتك السلامة يا أبا عبد الله.

0: ويل لكم، أتريدون أن تملكوا جميع العالم؟
1: كلا يا رستم، لكن علينا حقا أن نخرج الناس من عبادة أشرافهم ورؤسائهم وملوكهم إلى عبادة الله وحده في كل مكان يسوقنا الله إليه.
0: إنني لا أحسب ما حملكم على ما صنعتم إلا الجهد والقحط في بلادكم كدأبكم فيما سلف، فماذا ترون لو أعناكم بما يعوزكم من الطعام والمسيرة وتنصرفون عنا؟ فإني لست أشتهي أن أقتلكم.
1: يا رستم، عن أي جهد تتحدث اليوم؟ ألا تعلم أننا استولينا على معظم بلاد سوريا حتى اضطر هرقل إلى الفرار بنفسه إلى عاصمته؟ أما تعلم يا رستم أن أميرنا، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان يمدنا بالغنم والجزر والميرة طوال مسيرنا من المدينة إلى القادسية، وأنه يعلم كل صغيرة وكبيرة عنا وعنكم، وأنه يشاركنا بالرأي والنصيحة من مقامه بالمدينة، فكأنه حاضر لدينا. أفهذا يا رستم فعل من أضر به الجهد ليرده القليل مما عندكم؟
0: لعلكم تريدون أن تضموا إليكم هذا الجزء من السواد الذي يقطنه قبائل من بني جنسكم من النمر وتغلب وإياد، فإن كان ذلك ما تطلبون فسنتفاوض في هذا الأمر، لعلنا نتفق على حل يرضينا ويرضيكم.
1: يا رستم، ينبغي أن تعلم أن نبينا لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للناس عامة، وأن ديننا لخير البشر أجمعين، ولا فضل فيه لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فليس هؤلاء العرب المقيمين في هذه الناحية بأكرم علينا منكم إن اهتديتم إلى الحق. وإنك لا تعلم يا رستم أن هؤلاء العرب قد قاتلونا في سبيلكم بأشد مما قاتلتمونا أنتم، فقاتلناهم بأشد مما قاتلناكم، وإن قليلا منهم رغب أن يقاتل معنا، فقبلنا ذلك منهم لعلهم يهتدون لما اهتدينا إليه.

0: إذن فماذا تريدون؟
1: اختاروا إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية أو القتال.
0: إني لا أعجب من ذكركم الجزية، إن الجزية إنما يدفعها الأضعف للأقوى، فكيف تطمعون في ذلك؟
1: نحن الأقوى بالله وبالحق وبالعدل والحرية، وأنتم الأضعف بالباطل وبالظلم واستعباد الأشراف للمستضعفين.
0: أي حق وأي عدل إذا طمعتم في أموالنا فطلبتم منا الجزية بغير حق؟
1: هذه الجزية تدفعونها من أجل حمايتكم والذود عنكم، فإذا أسلمتم فعليكم دفع الصدقة.
0: جزية؟ صدقة؟ إنكم تريدون المال بأي سبيل؟ تأخذونه منا إذا لم نسلم، وتأخذونه منا إذا أسلمنا.
1: هداك الله يا رستم، ليس الأمر كما ذكرت، فالجزية ضريبة الدفاع نقاتل بها عنكم ونصون أموالكم وأعراضكم وأنفسكم، فإذا عجزنا عن ذلك فلا جزية لنا عليكم. فأما الصدقة إذا أسلمتم فتؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم، كما تؤخذ من أغنيائنا فترد إلى فقرائنا.
0: لقد تبين لنا الآن أنكم تأبون إلى القتال، فاعبروا إلينا ليفصل السيف بيننا وبينكم.
1: بل اعبروا أنتم،
0: اتركوا لنا هذه القنطرة نعبر عليها.
1: كلا، لا نرد عليكم شيئا غلبناكم عليه.
0: فماذا نصنع إذن؟
1: اعبروا إلينا من طريق آخر غير القنطرة، أو ابقوا بهذا المكان ما شئتم، فإننا باقون هنا عاما أو عامين أو أكثر حتى تقبلوا منا أحد الأمرين، الإسلام أو الجزية.
0: كلا، ليس بيننا وبينكم غير السيف.
1: فما الذي يمنعكم من ذلك؟ هذه النطيفة يا رستم؟ أم خوفك مما ينتظركم بالضفة الأخرى من سوء المصير؟
0: اسكت يا أعور،
1: لو كنت جبانا مثلك لبقيت عيني سليمة كعينك هذه. أتدري أين فقدت عيني؟
0: لا أريد أن أعرف.
1: فقدتها في معركة اليرموك، حيث هزمنا الروم هزيمة ماحقة.
0: غدا يا أعور نجعلك أعمى، فإن عندنا رماة لا يخطئون الحدق.
1: ليكن حظنا في القادسية مثل حظنا في اليرموك، ولتذهب عيني الثانية لا أبالي، لكنك وأسفاه لن تراني وأنا أعمى، كما لم يرني باهان قائد الروم وأنا أعور.

0: ما كان ينبغي أن يسمح لهؤلاء العرب بالحضور البتة، لقد كان ذلك من خطل الرأي.
1: كن أنت كالنعامة تخفي رأسها في الرمل حين ترى الخطر، أما أنا فليس ذلك من طبعي ولا أرضاه لقومي.
0: فما تماديك في دعوة هؤلاء للحضور واحدا بعد واحد؟ لقد جاءك ثلاثة منهم فسمعت منهم وسمعوا منك، فماذا تريد بعد؟ أتطمع أن تحملهم على ترك دينهم إلى دينك، أم تريد أن تعرف المزيد عن دينهم لعلك تقتنع به فتعتنقه؟
1: أواه، ماذا أصنع لأجعلكم تفهمون ما أرمي إليه؟ إني أطاولهم لعل أمرا يحدث مما لا يخطر لنا ولا لهم على بال، لعل خلافا في الرأي يقع بينهم.
0: لا مناص من المعركة.
1: فليشهد التاريخ غدا أنني أكرهت على هذه الخطة، وأنني أطعت مليكي وعصيت صوابي.
0: ماذا تعني؟ لا تبتئس يا رستم، فإننا سننتصر عليهم.
1: أواه، لقد غلبني عمر، أكل كبدي يا عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
3: غدا لقاء آخر.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة
1: من روائع الموسيقى العربية. من روائع الموسيقى العربية.
2: أنا وإنت وبس يا حلاوتنا، أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت وبس، نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص أبدا شمعتنا، أنا وإنت.

لك يا حبيبي وانا وانت وبس لوحدي نفرح فرحين ونعيش عمرين ولا تخلص ابدا شمعتنا انا وانت وبس يا حلاوتنا يا حلاوتنا.

واديتني وردتك، فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا، فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
2: الفكرة. لا يكفي في الفكرة أن تكون صحيحة في حد ذاتها، الأحرى بها أن تكون عملية ممكنة التطبيق، كما يقول علي الوردي: كلما آمنا بفكرة ما، كلما تعمقت تلك الفكرة في عقولنا حتى تقودنا هي ذاتها إلى النجاح. إيرين نايتنغيل. ومما ذكره جلال الدين الرومي: إن تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت روح، وإن تكن تفتش عن قطعة خبز فأنت الخبز. وإن تستطيع إدراك هذه الفكرة الدقيقة فسوف تفهم أن كل ما تبحث عنه هو أنت. جون سي ماكسويل يقول: الأفكار لديها تاريخ صلاحية قصير جدا، عليك أن تتصرف بسرعة وتستغل الفكرة قبل أن تنتهي صلاحيتها. وولتر بيغهوت يرى أن أعظم آلام النفس البشرية هو ألم الفكرة الجديدة.
1: عطر الكلام.
2: الفكرة لا تقترن بالعمل، لن يتجاوز حجمها حجم الخلية الدماغية التي ابتكرتها أرنولد جلاسكو. كن عظيما في الفعل كما كنت عظيما في الفكرة، هكذا يقول ويليام شكسبير. وإن الفكرة حسب ما يرى باروخ سبينوزا يجب ألا تنقصها حرارة الرغبة، كما أن الرغبة يجب ألا ينقصها ضوء الفكرة. الشعر هو ما ينتج عن عثور إحساس على فكرته وعثور الفكرة على كلمات، كما ذكر روبرت فروست. ومما كتبته أحلام مستغانمي: علينا أن نربي قلبنا مع كل حب على توقع احتمال الفراق والتأقلم مع فكرة الفراق قبل التأقلم مع واقعه، ذلك أن في الفكرة يكمن شقاؤنا.
1: عطر الكلام.
2: لا عذر لمن أدرك الفكرة وتخلى عنها، حسب ما يقول غسان كنفاني. وإن أرسطو ذكر أن علامة العقل المتعلم هو قدرته على تداول الفكرة دون أن يتقبلها. أما مارك توين فيذكر أن صاحب الفكرة الجديدة مجرم حتى تكتب لفكرته النجاح. وبوصية لقمان الحكيم لابنه نختم هذه الأقوال: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
1: عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
1: من أوائل المتصوفة في الإسلام رابعة بنت إسماعيل العدوية التي ولدت بالبصرة في القرن الثاني الهجري. لقبها ابن خلكان بيوم الخير لسعيها في أوجه الخير، وعرفت منذ طفولتها بالذكاء الحاد وسرعة التلقي، فنشأت زاهدة عابدة متهجدة حفظة القرآن الكريم عن ظهر قلب منذ طفولتها، وأتقنت ترتيله وتجويده. لكنها عندما كبرت وقعت في الرق بعد وفاة والدها، فذاقت ألوان العذاب، لكن

0: ذلك لم يطفئ ذلك القبس الإيماني في قلبها. تحملت رابعة العدوية مصيرها باعتباره من قدر الله، فكانت تؤدي عملها في بيت سيدها بما يرضي ضميرها، غير أنها كانت تخفي عنه علاقتها بربها. ويقال أن سيدها استيقظ ليلة حين سمعها تناجي ربها وهي ساجدة، فتقول: إلهي، أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك ونور عيني في خدمتك، ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن مناجاتك، لكنك تركتني تحت رحمة مخلوق قاس من عبادك. ويقال إن سيدها عندما أفاق أخذ يراقبها، فخطف انتباهه انبلاج ضوء حولها، ورأى فوق رأسها مصباحا مضيئا، ففزع لذلك المنظر فزعا شديدا، وهو ما دعاه إلى أن يدعوها في الصباح ويقول لها: وهبتك الحرية، فإن شئت بقيت وإن شئت رحلت. ففضلت الرحيل، وبدأت مرحلة جديدة من حياتها وهي في حكم الوالها نتيجة جذب إلهي، لتصبح من ثم من أصحاب الأذواق والمواجيد والكرامات. تقول معبرة عن الغيبوبة الصوفية شعرا: فالجسم مني للجليس مؤانسي، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. والمؤسف أن مرحلة عتاقها من الرق أحاطها كثير من الغموض، ولكنها على كل حال أظهرت نوازعها الصوفية يوم ذاك، وهو ما نفهمه من خلال ما انتشر من شعرها ومن مواقفها وأوضاعها وأحوالها. ومن ثم يبدو من الأفضل أن نلاحق جذور الأشياء بدل أن نحاول معرفة كل شيء عنها، والنص التالي من شعرها يوضح ما نريد قوله: يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك، يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. ويبدو أن رابعة العدوية بعد خلاصها من الرق أخذت تسوح في الأرض من بلد إلى بلد، لكنها لا تتعجل الانصراف من وقوفها بين يدي الله، بل تحب طول المقام لما يحيط بها من نفحات وفيوضات، معبرة عن تلك المعاني بلغة الشعر حينا وبالأدعية أحيانا. تقول: ما أصغيت لا صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أنه ليس كمثلك شيء. لكن من هذه رابعة العدوية؟ إنها تلك المتضمنة بين العدم والوجود، لكنها تخرج ذاتها في صفة الشرعية على كل ما تقول وتفعل، بمعنى ترسيخ قدرة الذات الإنسانية على الاستعداد ليوم الحساب، ولا نجاة هناك إلا لمن خاف الله واتقاه. تقول: سيدي، أنت الذي سبح لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار، وكل شيء عندك بمقدار، لأنك الله العلي القهار. وفي النهاية صديقي المستمع، إن سياحة رابعة العدوية أوصلتها إلى فلسطين، ويقال إنها توفيت هناك عام 35 و100 للهجرة، ويقال أيضا إن قبرها بظاهر القدس.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إن

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنطلق الأربعاء الثالث من جوان جاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان جاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان جاري. يبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية أكثر من 162 ألف مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشح مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية توزر 1938 مترشح، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1599 مترشحا، أما المعاهد الخاصة 205 مترشح. المترشحون بصفة فردية يبلغ عددهم 134 مترشحا. بولاية قبيلة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 2695 تلميذ وتلميذة، يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. ويبلغ عدد المترشحين هذه السنة بولاية سيدي بوزيدة 6168 مترشحا، منهم 4791 مترشح بالمعاهد العمومية و802 مترشح بالمعاهد الخاصة، إضافة إلى 575 مترشحا بصفة فردية. أخيرا، أفادت وسائل أعلام بانتهاء الاجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية، على أن تستأنف الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: مراكش. مراكش الحمراء أو مدينة النخيل أو كما يحب أن يطلق عليها سكانها البهجة، تقع في جنوب وسط المغرب. يرجع اسمها إلى كلمة أمازيغية تعني بلاد الله، كما توجد عدة تفسيرات أخرى كالقول أنها سميت بهذا الاسم لأنه حينما أراد يوسف بن تاشفين تأسيس عاصمة لدولته خرج للمكان الحالي الذي تقع به مدينة مراكش، فأعجبه المكان لانبساطه، لكنه احتار بخصوص الاسم. وبينما هو محتار إذا به يسمع رجلا يسأل ابنه: هل حقا سقيت هذا الحقل؟ فيجيب الابن: نعم قد فعلت مرة أكش، بمعنى سقيته مرة وقد نشف. فأعجب بالكلمة المنحوتة من هاتين الكلمتين مرة وكش، فاتخذها عاصمة لدولته، دولة المرابطين الصنهاجية النشأة. وصفت مراكش بأنها المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء الجامعة بين حر وظل ظليل وثلج ونخيل، عاصمة دولة المرابطين والموحدين والسعديين. قال فيها صاحب وفيات الأعيان: مراكش مدينة عظيمة بناها يوسف بن تاشفين في عام 1062 للميلاد. وذكرها صاحب معجم البلدان وقال: مراكش أعظم مدينة بالمغرب وأجلها. وصفها مؤرخها ابن المؤقت المراكشي وقال بأنها مدينة لم تزل من حيث أسست دار فقه وعلم وصلاح، وهي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها، فسيحة الأرجاء، صحيحة الهواء، بسيطة الساحة ومستطيلة المساحة، كثيرة المساجد، عظيمة المشاهد، جمعت بين عذوبة الماء واعتدال الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة وسعة الحرث وعظيم بركته.

المعتمد بن عباد ملك إشبيلية في عصر ملوك الطوائف. ولد في باجة، إقليم في البرتغال حاليا، في عام 1040 للميلاد، وتوفي في أغماد في مراكش في عام 1095 للميلاد. كان المعتمد بن عباد شابا فارسا شاعرا مجيدا يحب الأدب، فاجتمع في بلاطه نجوم ساطعة من أرباب ونوابغ القصيد، من أمثال أبي بكر بن عمار وابن زيدون وابن اللبانة وابن حمديس الصقلي. وكما كان المعتمد شاعرا مجيدا، كان زوجته اعتماد الرميكية شاعرة كذلك، وكانت إشبيلية حاضرة دولته آية في الروعة. عاش ابن عباد في أيام ملوك الطوائف، وهم ملوك تقاسموا الدولة الأموية في الأندلس، وحكم كل واحد منهم جزءا أو دويلة، حتى بلغ مجموع تلك الدويلات 21 دولة، لكل دولة منها عرش وملك وجيش ضعيف. ولما رأى ضعفهم وتفرقهم، ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة هجم على طليطلة فاجتاحها، فاستنجد المعتمد بن عباد بزعيم المرابطين يوسف بن تاشفين في الشمال الأفريقي، حيث التقى الجمعان في مكان يقال له الزلاقة.

كانت استجابة يوسف بن تاشفين سريعة مذهلة، فقد أقبل في قرابة 100 سفينة ونيف وعشرين ألف جندي، واندفع إلى الزلاقة، فوجد المعتمد بن عباد قد سبقه وقضى ليلة كاملة يهاجم وتنهشه الجراح. وفي اللحظة المناسبة وصل المرابطون وقائدهم إلى قلب المعركة، وتكامل عدد الإسبان 50,000. هرب القائد ألفونسو في بضعة رجال، وكانت الواقعة في يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان، حيث قتل جميع الجيش المسيحي فلم يعد منهم سوى 300. كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في أول الأمر يحترم المعتمد بن عباد ويقول هو ضيفنا، ولكن نفرا وشى بالمعتمد إلى ابن تاشفين قائلين أن المعتمد يميل إلى الترف. انتهى أمر المعتمد بأن وقع في قبضة يوسف بن تاشفين، فحبسه في سجن أغمات فقيرا مجردا من ماله ومقيدا، وأظله عيد وهو في السجن، فقال يصف هذا المشهد الذي يقطع نياط القلوب: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. في عام 1970 تم بناء ضريح المعتمد بن عباد الذي يحتضن بالإضافة إلى قبر الملك الشاعر قبر زوجته اعتماد الرميكية وابنه، والذي يتشكل من قبة مصغرة طبق الأصل القبة المرابطية بمراكش، تزينها بعض الأبيات الشعرية التي نظمها الأمير الشاعر المعتمد بن عباد في رثاء حاله.

0: الفقيه والفيلسوف الشهير ابن رشد كان في عام 1135 للميلاد في مراكش في بلاط يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين الذي عمل على إنشاء المدارس. وقد كان أبو بكر بن طفيل هو الذي قدم ابن رشد إلى السلطان الموحدي وله الفضل في ذلك. عاد ابن رشد إلى قرطبة، لكنه مع ذلك لم يتوقف عن الأسفار في دولة الموحدين، فنجده مرة في مراكش وأخرى في إشبيلية وثالثة في قرطبة. ويشهد على ذلك ما ذكره في تفاسيره لكتب أرسطو من أسماء للبلاد التي أتم فيها كتابتها. ثم دعاه السلطان يوسف مرة أخرى إلى مراكش في عام 1182 للميلاد، وعينه طبيبا له مكان ابن طفيل الذي بلغ سنا عالية، فاعتزل الطب لكنه بقي وزيرا.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان

0: يمه.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة بوينت إن.
3: أوين ومشي بحبي العين

إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.

0: Oxigênio.
1: Oxigênio.
2: أهمية تدوير المخلفات البلاستيكية للبيئة وكيف تتم؟ يكتسب تدوير المخلفات البلاستيكية أهمية خاصة لأنه من المواد بطيئة التحلل في البيئة وتشغل حيزاً واسعاً في مدافن المخلفات.
1: كما أن حرق المخلفات البلاستيكية خطير جداً لأن المخلفات التي تنتج عنه مضرة بالإنسان وبالبيئة على حد سواء، ويعتقد أنها تسبب السرطان والتشوهات الجينية.
2: وضرورة تدوير البلاستيك ملحة جداً لأنه يصنع من البترول، ولابد من تخفيف كمياته في مجرى المخلفات البلدية الصلبة لاحتوائه على مواد سامة كالرصاص والكادميوم.
1: علماً أن المنتجات البلاستيكية قد تدور كخليط من أنواع مختلفة من البلاستيك أو كنوع واحد، ولتقديم منتجات مدورة أعلى جودة يفرز المصنعون البلاستيك بحسب النوع.
2: وبحسب الخبراء يوجد نحو 48 نوعاً من البلاستيك، بعضها يتحلل بيولوجياً إلى قطع أصغر عند تعرضها للشمس، بينما معظم أنواع البلاستيك تتحلل ببطء شديد في المطامر.
1: ونظراً لكثرة أنواع البلاستيك، أقر نظام لترقيمها تلتزم به المصانع بهدف تسهيل عمليات فرز مخلفات البلاستيك وتدويرها، والترقيم بالأعداد من 1 إلى 7 مع الحروف الأولى لنوع البلاستيك.
2: وسوف نفصل الحديث عن أنواع البلاستيك بحسب أرقامها، ولكن قبل ذلك لابد من ذكر أن البلاستيك الحراري الذي يشكل نحو 90% من مخلفات البلاستيك من أكثر الأنواع التي يتم تدويرها بسهولة وتحويلها إلى منتجات جديدة.
1: نوع البلاستيك الرقم 1 القابل للتدوير هو تريفثاليت البوليفين أو PIT، ويستعمل لصنع عبوات العصير والمرطبات وسوائل التنظيف وبعض قناني الزيوت الصالحة للأكل، وأيضا لصنع الخيوط والملبوسات.
2: أما الرقم 2 من البلاستيك القابل للتدوير فهو البلوثيلين العالي الكثافة أو HDPE، يمتاز بقسوته وانخفاض كلفته وسهولة تشكيله ومقاومته للكسر، وهذا النوع من البلاستيك يمثل أكثر من 50% من سوق القناني البلاستيك.
1: واستعمالات الرقم 2 هذا عديدة، منها قناني الماء والعصير والحليب وسوائل التبييض والتنظيف وزيوت المحركات وبعض أكياس المتاجر.
2: نصل إلى الرقم 3 لنوع البلاستيك القابل للتدوير وهو كلورايد البلوفينيل PVC، وهو الأكثر استعمالاً بسبب قدرته على الامتزاج.
1: واستعمالات هذا الرقم تشمل عبوات المنتجات الغذائية البالغة النقاوة والأنابيب ذات الجدران القوية وعبوات سوائل التنظيف وزيوت الطبخ، وميزته نقاوته ومقاومته للمواد الكيميائية.
2: والرقم 4 هو البوليثيلين المنخفض الكثافة LDPE، وهو الأكثر خمولاً وسهولة ونقاوة في التصنيع وعزلاً للرطوبة.
1: وبالنسبة إلى الرقم 5 PP، وهذا النوع من البلاستيك ثقله النوعي منخفض ومقاومته للمواد الكيميائية جيدة، ومن استعمالاته عبوات المواد الغذائية وأغطية الصناديق.
2: أما الرقم 6 فهو البوليسترين PC، ذو الخصائص الفيزيائية كسهولة تصنيعه ونقاوته وقابليته للتحول إلى رغوة، ومن استعمالاته الشوك والسكاكين والأطباق وصناديق البيض.
1: ويشمل الرقم 7 للبلاستيك القابل للتدوير أنواع البلاستيك الأخرى التي لم نذكرها، وهي لا تصلح للتدوير وعلينا التخلص منها في المطامر.
2: من هنا تأتي أهمية تدوير البلاستيك لأنه يوفر حوالي 85% من الطاقة اللازمة لإنتاجه من المواد الخام ويصون البيئة ومواردها.
0: كنتم مع
1: أكسجين.
0: أكسجين.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى باقة جديدة من باقات الصباح، فمرحبا بكم. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخر، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا من عقله وقلبه. الصباح ولادة للأمل، ومبعث للتفاؤل، ومشرق للعمل لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشبع به إلا إذا شهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه وأجمل أشعار الصباح الملهمة. فصباحكم سعيد أحبتي.
3: إذا مر يوم ولم أتذكر بأن أقول صباحك سكر، فلا تحزني من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر، صباحك سكر. إذا ما جلست طويلا أمامي كمملكة من عبير ومرمر، وأغمضت عن طيباتك عيني وأهملت شكوى القميص المعطر، فلا تنعتيني بموت الشعور، ولا تحسبي أن قلبي تحجر. أحبك فوق المحبة، لكن دعيني أراك كما أتصور. صباحك سكر، صباحك سكر.

0: أنت غير.
1: اليوم أحدثكم عن الشخصية القيادية. تعد الثقة بالنفس من أبرز صفات القائد الناجح، وهي أهم صفة يجب إيصالها للآخرين لتنتقل هذه الصفة إليهم تدريجيا، ويصبح القائد ملهما لهم. وتبرز أهمية هذه الصفة عند الأزمات، حيث لا ينبغي للقائد أن يستسلم أو يشعر بالضعف أو الذعر، وعليه أن يتمالك أعصابه وأن يبقى هادئا، وأن ينشر هذه الروح لجميع من حوله ليتمكن من تجاوز الأزمة وحلها بالسرعة الممكنة. يتميز القادة الناجحون بأن لهم فريق عمل سعيد ومحفز، بحيث تكون بيئة عملهم إيجابية ومريحة. وللوصول إلى هذه النتيجة لابد أن يكون القائد شخصية إيجابية، وأن يسعى دوما لخلق جو مريح وسعيد. كما يجب أن يهتم بتحفيز فريق العمل ورفع معنوياتهم في المواقف الصعبة، ويكون ذلك بخلق مواقف جميلة في العمل، مثل تناول وجبات الطعام مع أعضاء الفريق والإطراء عليهم وتقدير عملهم وغيرها. تعد تجربة الفشل تجربة صعبة على الجميع، إلا أن ما يميز القائد عن غيره هي قدرته على احتضان هذا الفشل وتقبله والتعامل معه لمحاولة تجاوزه، وأخذ الدروس والعبر والتعلم من الأخطاء لتجنب تكرارها مستقبلاً. ولا يفعل ذلك إلا قائد هادئ ذو منطق عقلاني يستطيع تنحية أي مشاعر سلبية أو خوف أو انهيار.

تعتبر النزاهة هي أساس القيادة الحقيقية، فالقائد الحقيقي لا يجب أن يتخلى عن مبادئه أو يساوم عليها، وأن تكون الأخلاق الحميدة هي أساس تعامله مع الآخرين، من التزام بالوعود والصدق والأمانة في العمل والحفاظ على جودته دون أي تقصير، والنظر إلى مصلحة العمل والفريق ككل بدل الاهتمام بالمكاسب الشخصية فقط.

لا يشترط أن يكون القائد عبقرياً أو مبدعاً، بل يكفي أن يكون داعماً للإبداع والتطوير. فالعديد من أعضاء فريق العمل قد يكون لديهم أفكار إبداعية، ولكنهم يحتاجون للمساعدة والتشجيع لتطبيقها. وهذه هي وظيفة القائد، بأن يدعمهم ويكون منفتحاً ومتقبلاً للأفكار من خارج الصندوق.

يقدر القائد الناجح أهمية التوازن بين الحياة والعمل، حيث يأخذ بعين الاعتبار أن صحة الآخرين وراحتهم النفسية تؤثر بشكل مباشر على العمل وتحقيق النجاح فيه، ولذلك فهم حريصون على التعامل بلين مع أعضاء فريقهم ومنحهم الثقة والمشاعر الإيجابية. يجب أن يمتلك القائد الناجح القدرة على الإقناع والتواصل الفعال من استماع وتفكير وفهم، وسيؤدي وجود هذه المهارات لدى القائد إلى إنشاء قناة حوار فعال مع فريقه يسمح لهم وله بطرح الأسئلة والتعبير عن المشاعر والبحث عن الحلول بوضوح وتقليل الأخطاء الناجمة عن انعدام التواصل أو سوء الفهم.

يجب على الشخص الذي يرغب في التمتع بشخصية قيادية أن يسعى بشكل مستمر إلى التعلم وتحسين معرفته وطريقة إدارته والاستفادة من أخطائه لتطوير نفسه، وعليه أن يدرك بأن المعرفة تجعله أكثر إدراكاً لما حوله وأكثر إبداعاً، فالمعرفة قوة تمكن الشخص من التغلب على العقبات التي يمكن أن تواجهه، وينبغي على الشخص التعلم من الأشخاص الذين يقودهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم والسعي إلى أخذ المشورة لاتخاذ القرارات من أصحاب الخبرة والمعرفة والمهارة الذين يجب أن يسعى لإحاطة النفسية بهم. يجب أيضاً على الشخص الذي يسعى للنجاح في تكوين شخصية قيادية أن يعمل على تنمية وتطوير مهاراته في الاتصال والتواصل مع الآخرين، وهناك العديد من المهارات المهمة لاكتسابها وتطويرها، مثل القدرة على الاستماع للآخرين، قراءة لغة الجسد، بناء الثقة مع الآخرين. ويجب أن يتم التواصل مع الآخرين بطريقة واضحة وبسيطة وموجزة لا تسبب إرباكاً للطرف أو المجموعة التي يتم التواصل معها، كما يجب استخدام أساليب مختلفة للاتصال لبناء علاقات عمل جيدة مع الجميع في المؤسسة.

في صباح هذا اليوم حدثتكم مستمعي الكرام عن الشخصية القيادية. صباحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فالصباح هو زائر جميل يأتي في مواعيده كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله. فما أجملك أيها الصباح تأتي لتنير الدنيا بعد أن غابت في ظلمات الليل، وكأنك تخبرنا لو طالت بكم المحن ستأتي المنح، لكن بعد صبر وحلم. صباحكم صفاء ونقاء أصدقائي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نشوفوا الممارسات الزراعية لإنتاج البذور الذاتية للبطاطا خلال الموسم الفصلي. باش ننجو بذور ذاتية للبطاطا ونستعملوها في الموسم الآخر فصلي، يجب الفلاح يعتمد ممارسات فلاحية خلال الموسم الفصلي، واللي تتمثلا خاصة في عندك المدوات الوقائية ضد الميلديو. وراه الميلديو يعتبر من أخطر الأفات اللي تسيب البطاطا، ويستوجب القيام بمدوات وقائية، يعني قبل مشاهدة الأعراض الأولى على الجهاز الخضري. ومن المنصوح به عدم استعمال الدرنات المصابة بالميلديو كبذور. المدوات الوقائية ضد الزيلي، راي حشرة الزيلي تعرفوا كلك هو المن، هو راه الناقل الرئيسي للفيروسات اللي تساهم في تخفيض المردود، وهذاك علاش من الضروري الشروع في المدوات ضد حشرة الزيلي من اللي نشوفه أفواجها الأولى. زاد يلزم القضاء على الأعشاب الطفيلية على خطرها، بالإضافة إلى منافستها للزراعة على عناصر التغذية والماء، راه تمثل أوكار للفيروسات وحشرة الزيلي. يجب القضاء على الجهاز الخضري، والهدف من القضاء على الجهاز الخضري هو تفادي عدوى الإصابات المتأخرة بالفيروسات من الجهاز الخضري للدرنات، الحصول على درنات من الحجم المتوسط واللي نحبذوه في بالنسبة لاستعمال البذور، تمكين قشرة الدرنات من النضج التام لتفادي الجروح أثناء التقليع. وننصحه باش ما يتعداش موعد القضاء على الجهاز الخضري النصف الأول من شهر ماي. يلزم تقليع القطعة المخصصة لإنتاج البذور الذاتية بعد القضاء على الجهاز الخضري وعند الاكتمال التام للنضج القشرة متاعه، وينصح باش ما يتجاوزش موعد التقليع النصف الثاني من شهر ماي. يلزم زادها وقت التقليع نجتنبوا جرحان الدرنات باش نتفادوا التعفنات الجافة والطرية في الخزن، نفرزوا ومن بعده كل الدرنات غير السليمة أثناء التقليع. بالنسبة للخزن، ماذا بينا نخزنوا البذور الذاتية المعدة للموسم الآخر فصلي بالطريقة التقليدية وإلا التقليدية المحسنة، ونحرصوا على مدواتها ضد حشرة السوسة، يجب ديما يكون مبيد مصادق عليه، وتمكن الطريقة هذه من تقليص فترة سبات البذور ومن إعدادها فيزيولوجيا للغراسة في الموعد المصوح به. وتوا ما بقالي كان نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباح المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولى المواعيد الإخبارية لهذا الصباح.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بداية من اليوم الأربعاء يجتاز 162,435 مترشح الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم في المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية لهذه الدورة إلى غاية 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 جوان. أكد وزير التربية نور الدين النور جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف، مشددا على أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين للامتحان 5931 مترشح، بينما يبلغ هذا العدد بولاية طوزر 1938 مترشح يتوزعون على 10 مراكز اختبارات كتابية. كما يتقدم الامتحان بولاية قبلي 2695 تلميذ وتلميذة. تصل صباح اليوم إلى مطار طوزر نفط الدولية الطائرة المقلة لحجيج ولايتي طوزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة في رحلة العودة من مطار جدة الدولية، وذلك بعد إتمام مناسك الحج. أفادت الهيئة الوطنية للسلام الصحي المنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في العينة التي تم تحليلها، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأكدت الهيئة أن هذه المادة سامة وخطرة وتؤدي إلى الوفاة. أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مقر قيادة الأسطورة الخامس الأمريكية وقاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر في إحدى دول المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام للساعة 6 صباحا، شكرا لكم على الاستماع. إلى نهاية صباح الأنوار.
2: صباح كل الخيرات مكرم، شكرا ليك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

صباح الخير، صباح النور، صباح النجاح وصباح الفلاح وصباح الأخبار الطيبة، صباح التفاؤل بالخير، وصباح كل واحد عازم على أنه باش يخلي نهاره فيه كان الفرحة، فيه كان النجاح، فيه كان التفاؤل بكل ما هو جميل، وأنتم تستحقون كل جميل. فصباح الخير لكل الناس اللي اختارت أنها تكون حاضرة معنا في نسائمنا الصباحية. 5 دقائق بعد 6 نبدو معكم مشوار النسائم.

0: الأكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح اليوم الأربعاء 3 جوان. نعرفوا إنه اليوم إن شاء الله باش يجتاز 162,435 مترشحة دورة رئيسية لامتحان البكالوريا 2026. برشة طاقة إيجابية، برشة كلام مزيان الصباح، برشة هكا قدرة، وبرشة هكا طاقة وكلام هكا راك باش تنجح لباس، طاقة إيجابية هكا تتعطى وتمرر. نعرفوا إنه الإحساس هذايا الناس اللي عاشت الباك، وناس اللي عاشت فرحة الباك، وناس اللي عدت الباك ديما في النهار هذايا يكون فما إحساس غير عادي. فإن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله على قد التعب تكون فرحتكم الناس الكل في آخر العام. اليوم الأربعاء اللي هو الموافق ل 17 من ذي الحجة 1447 هجري، نهار اليوم هو رقم 154 من عام 2026. عنا 23 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 5 أيام في فصل الصيف. وبعد شوية تو نعطيكم كيفاش باش تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة، لكن قبلها خلينا نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 30 دقيقة، العصر 9 دقائق بعد الساعة 38 دقيقة بعد الساعة 7 يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 21 دقيقة بعد الساعة 9 يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

0: تحية صباحية من جد لكم الناس كلنا، عاود نصبح عليكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا، وتحية لكل من يركب الطريق في اللحظات هذه، طريق السلامة للجميع، وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. طقسنا اليوم الاربعاء باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق، السحب تتكثف بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، والامطار باش تكون حاضرة وباش تكون بوابتها الشمال، الريح باش تكون القطاع الشمالي الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. بالنسبة لدرجات الحرارة باش تسجل اليوم درجات حرارة ارتفاع طفيف بالمقارنة مع أمس مع ظهور الجيلي، الحرارة باش تكون بين 29 و37 درجة بالسواحل، وتنجم توصل ل 40 درجة خلال الظهر بتوزر وإقبل، يعني أسخن شوية من أمس، ربي خفف على الناس اللي تخدم تحتها. هذه فكرة صغيرة على أحوال الطقس، وأكيد بعد السبعة تكون عنا تفاصيل كل من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: الأجندة الإذاعية،
0: أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها بنسائم الصباح، يا موعد تواصلنا اليومي معاكم حتى للتسعة، وبعدها التسعة الدنيا غنية حلوة مزيانة على امتداد ساعة كاملة ترافقكم وين ما أنتم باقة من الأغاني التونسية الشرقية والغربية. توصل بكم البرنامج مع الناس اللي باش يكون اليوم بإمضاء سمية إرجب. هذه الكل في هذا الكل بطبيعة الحال قسم الرياضة باش يكون حاضر معنا ومعه كل الأخبار اللي تهم الأندية التونسية والعربية وبطبيعة الحال أخبار المونديال. صوتكم يوصل وصوت المواطن مع فاتن هنشيري من ساعتين حتى لثلاثة كالعادة، ومن بعد جي ترتاحتنا مع الموسيقى بكل الألوان دندنة مع إناس حمادي من ثلاثة حتى للأربعة. ريم محمد رفقكم اليوم في مساء الأنس، برشا استضافات لقاءات وبطبيعة الحال برشا إيقاعات. أرابيسك برنامج يبدأ معاكم 8 متاع الليل، سوار عميدية اترافقكم حتى للتسعة قبل ما تخلي المجال لي مع الطلبة في مع رياض دبوبي كالعادة. الطلبة أصواتهم توصل، مواهبهم زيدة كيف كيف تكون حاضرة معانا. ونختم برمجتنا للأربعة اليوم بأقلام واعدة بإمضاء سي عبد الرحمن التويتي.

دامت هكا المودة بيناتنا. شكرا زيدا كيف كيف لمستمعينا خارج حدود الوطن زيدا اللي في كل مرة تكون عندهم مساجات حلوة برشا وكومنتارات حلوة برشا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. صباح الخير لكم الناس الكل، صباح التفاؤل انه اللي جاي باش يكون خير وباش يكون افضل واحسن.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
2: أجندتنا الثقافية نبدوها بتذكير الجامعة التونسية لنوادي السينما، المخرجات وصانعات الأفلام أنه باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن المزمع تنظيمه في أكتوبر 2026 مازال مفتوح بالنسبة للأقسام اللي هي المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، الاختيار الرسمي خارج المسابقة للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة. الشروط المشاركة في المسابقة يكفي أنه ما يتجاوزش مدة الفيلم 30 دقيقة، وأنه يكون إنتاجه بعد 31 ديسمبر 2024، أنه يكون الفيلم من إخراج مخرجة، وآخر تقديم أجل لتقديم الترشحات باش يكون 16 جوان 2026. ما زالت عندكم الفرصة باش تكونوا زيادة كيف مترشحين ومشاركين. كيف زاد فتح باب الترشح للإنتاج المشترك لأعمال مسرحية وفنية اللي كان أعلنت عليها مؤسسة المسرح الوطني عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاجات والإنتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة، وبالتالي الفنانين المسرحيين المحترفين وهيكل الإنتاج المسرحي والفني المحترفة واللي هم راغبين إنهم يشاركوا ينجموا يقدموا ترشحاتهم زيادة في أجل أقصاها نهار 17 جويلية 2026. أجندتنا الثقافية مازلنا باش نواصلوا فيها وباش نمشي بكم إلى الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف والاستحمام عبر الانترنت، واللي باش يكون تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية. هذايا باش تكون فما ندوة علمية، باش تكون فما ورشات زادة وفقرات تنشيطية 4-5-6 جوان بالمركب الشبابي بقفصة. ونختم بخبر نجمو تلقوه زيادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، واللي هو خاص بدليل المتاحف في تونس واللي كانت أصدرته وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بتعزيز بهدف التعريف بالمشهد المتحفي التونسي. ونعرفوا أنه تونس ما شاء الله تسخر بالمتاحف وعنا رصيد أثري وفني وحضاري كبير برشا اللي يعكس ثراء التراث الوطني و تنوعه. والدليل هذايا اللي هو صادر بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم منها زادة مادة توثيقية اللي هي باش تكون موجهة للباحثين المهتمين بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية. في الدليل هذايا باش يكون فما تعريف بأبرز المتاحف التونسية بمحتوياتها بخصوصياتها، وتكون هكا زادة فرصة للزائر انه يستكشف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات اللي تعاقبت على البلاد التونسية. توقيتنا 48 دقيقة بعد الستة، هذه نسائم الصباح.

بس الدنيا كلها داليه.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: صباح الورد وصباح الفل لكم الناس الكل على طريقة ياسمين علي. 57 دقيقة بعد 6، شوية آخر نخلي المجال لزملائنا من قسم الأخبار وثاني مواجيزنا الأخبارية، لكن حبيت نختم ساعتنا لولا بخبر مزيان على الأخر. إيه هو؟ عزيزة صديق، أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة في مجال الطيران المدني، وهذه شهادة، وبالشهادة ذي التونسية عزيزة صديق هي أول امرأة تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني. هذا وفق معطيات كان وردها بلاغ للمركز الأقليمي للتدريب في أمن الطيران. فبالتالي مبروك لتونس، وهذه هي المرأة التونسية، وهذه هي المرأة اللي هي فخر ورقم صعب بين كل نساء العالم.
2: يا نجم نمشيو
3: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
2: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
2: امنين.
4: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
5: رفيق الطريق،
1: اول ما تطلع الشمس وتتحل العين،
6: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتحت السرا،
1: ظهيره اصيل ولا ليل،
7: مازال الليل ما زلت نقول مواويل خلت احفل
1: معاكم 24 على 24.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: النجاح، هل هو مثابرة أم حظ؟ هل النجاح وجه واحد؟ من يحدد نجاحنا في حياتنا؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم العشر نص نهار على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الساعة 7:00 صباحا، ثاني مواجيز الإخبارية من جديد. صباح الخير مكرم.
4: تحية لك نهاد، وصباح الأنوار لكل المستمعين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: يجتاز أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة بداية من اليوم الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعهد العمومي و 12% المعهد الخاصة. هذا وأعلنت وزارة التربية عن اتخاذ جملة من إجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، بينما يجتاز 30 مترشحا الامتحان داخل المؤسسات السجنية، كما يجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لامتحان البكالوريا 5931 مترشح، بينما يبلغ هذا العدد بطوزر 1938 مترشحا يتوزعون على 10 مراكز اختبار كتابي. كما يتقدم الامتحان بولاية قبلي 2695 تلميذ وتلميذة. وتتوصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لغاية 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الحالي. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23، 24، 25 من هذا الشهر للمطالبة باستئناف المفاوضات وقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. تم الإعلان خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفصة عن قبول أكثر من 340 مترشح من عملاء ومختصين وحاملي شهادة عليا ضمن برنامج الانتدابات لشركة يازاكية الرامي الانتداب حوالي 1000 عون. قالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أنها نجحت في التصدي لما أسمته بهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، بينما أكد الحرس الثوري استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكية في المنطقة. انتهت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسات اليوم الأول من جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب، على أن تستمر هذا اليوم وسط تصعيد عسكري صهيوني في لبنان. شكرا لكم على الاستماع لموعد السابع، نرجع مباشرة لنهاية.
3: شكرا لك، وموعدنا باش يكون استثنائي اليوم مكرم، 7:30 هي النشرة
4: موعدنا المفصلة. 7:30 بطبيعة الحال لمواكبة انطلاق اليوم الأول من مناظرة وامتحان البكالوريا.
3: إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح،
7: صباح الخير يا حلوين،
8: صباح الخير وكل الخير،
9: صباح الخير،
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم. صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.

صباح الخير، 10 دقائق بعد السبعة. بعد شوية إن شاء الله باش يكونوا في نقطة خارجية باش هكا نواكبوا انطلاق وأول أيام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. هذه دورة 70، هذه الدورة 70 للبكالوريا في عام 2026، ويجتاز 162,435 مترشح بداية من اليوم. هذه هي الدورة، ينتمي 83% منهم المعاهد العمومية، 12% للمعاهد الخاصة، وفيهم 5% بصفة فردية. بالنسبة لولاية قفصة، عدد المترشحين لامتحان البكالوريا 5,931 مترشح، بولاية توزر 1,938 مترشح، كيف كيف يتوزع على 10 مراكز اختبارات كتابية. ويتقدم للامتحان في ولاية قبلي كيف كيف 2,695 تلميذ وتلميذة. إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل.

0: درجات الحرارة وطقسنا اليوم كيفاش باش يكون في أول أيام الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. كل التفاصيل ناخذوها من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سيدة سعيدة. صباح النور.
1: مرحبا بك أختي نهاد.
0: مرحبا
1: بك ومرحبا بك وكافة مستمعي إذاعة قفص.
0: الله يخليك. إذا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله؟
1: اليوم بالنسبة لليوم طقسنا يعني طقس صيفي كما سجلنا البارح درجات حرارة مرتفعة. اليوم زاد نتوقع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة. يكون طقس اليوم غائم جزئيا في أغلب المناطق. نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر في مناطق الغربية في المرتفعات تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح اليوم شمالية غربية في الشمال من القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية فمحليا قوية قلب السواحل الشمالية خاصة وفي الجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية أثناء الليل يعني خاصة في جهتي قبلي وتوزر. هذه الرياح الرملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة للبحار اليوم مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. اليوم الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق توصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بعد سجلنا تقريبا 36 درجة في قفصة. اليوم نتوقع تقريبا 38 درجة كحرارة قصوى يعني بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس استقرار مغيم جزئيا في أغلب المناطق. الحرارة هي بشاشة انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. الريح هي يعني من القطاع الشرقي هي تخلي الحرارة تنخفض شوية أما تقعد بين القطاع الجنوبي في مناطق الجنوب الغربي وين تتصل درجة الحرارة حتى 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي كما قلنا مع ظهور الشهيلي. هذه هي يعني توقعاتنا بالنسبة لليوم والغد. بالنسبة لبقية الأيام الجمعة والسبت يتوصل الطقس إلى قليل السحب. يوم السبت يمكن تم إمكانية مع ظهور خلايا رعدية محلية يعني بعد الظهر في المرتفعات والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي بالنسبة لكيف بقية أيام الأسبوع.
0: واضح. شكرا لك. يومك سعيد. شكرا.

0: مباشرة أحلى رسمة، ومباشرة نمشي لزميلتنا فاتن خليفة. فاتن صباح النور، صباح الخير فاتن. فاتن باش تكون في مواكبة هكا للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من المعاهد، واللي باش تبدأ اليوم إن شاء الله نقوله ديما بنجاح بالتوفيق، إن شاء الله على قد التعب تكون فرحتكم في آخر العام إن شاء الله ويوم النتيجة. نعرف إنه كل ورقة امتحان اليوم باش تسلموها هي باش تسلموا معاها جزء من وقتكم، من صحتكم، من عافيتكم، من نفسيتكم، فإن شاء الله هتكون النتيجة فرحة بنتيجة تسعدكم وتسعد زيادة كيف كيف أهليكم الكل، وتشوفوا ثمرة تعبكم في مستقبلكم. فاتن كيف ما قلت باش تنقل لنا أجواء اليوم الأول من الدورة الرئيسية. فاتن صباح الخير، فاتن هارك زين، فاتن صباح النور. إذا خليني نقول زيدا إنه فما وزارة التربية كانت اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، واللي تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح، ويجتاز 30 مترشح امتحان البكالوريا من داخل المؤسسات السجنية. فما ثلاثة زيدا كيف كيف مترشحين من أطفال القمر، وباش يجتازوا اختبارات هذه الدورة. الاختبارات باش تتواصل حتى نهار 10 جوان، واليوم باش تكون البداية. فاتن صباح خير. فاتن
1: صباح النور، تحية كبيرة لك ولكافة المستمعات والمستمعين. أنا اليوم في نقطة خارجية من أمام معهد الحسين بوزيان، بعد شوية باش تكون الانطلاقة للدورة الرئيسية جوان 2023 للمناظرة التربوية الأبرز في تونس، البكالوريا دورة جوان كما كنا نعرفه. الحقيقة أجواء حماسية، ترقب إيجابي أمام معهد الحسين بوزيان، وين تجمعوا العشرات من التلاميذ. بعض الأولياء زاد اختاروا يرافقوا الأبناء متاعهم ويكونوا معاهم حتى في الدقائق الأخيرة. بعض التلاميذ اللي اختاروا أنهم باش يبقوا يراجعوا لآخر دقيقة، ولكن البقية الحقيقة يتوازعوا يبدوا الحديث مع بعضهم. على كل خلينا نشوفوا مع الثلاثة هذوما هي الأجواء والتحضيرات. لحظة، صباح النور، صباح الورد، صباح الجميل، صباح النور،
2: صباح الخير.
1: كيفاش المعنويات؟ مدام ابتسامة نقول معنويات مرتفعة. شنو هو الإكزام الأول؟
2: فلسفة.
1: فلسفة بالتوفيق، صباح النور،
2: صباح الخير،
1: معنويات مرتفعة.
2: صباح الحمد لله، معنويات مرتفعة.
1: حضرت مليح؟
2: اي بريك نورمالمون.
1: شنو الشعبه؟
2: سيونس
1: تبدو ما تخافوش نهار الاول خاطر فلسفه،
2: اي خاطر ديجا النوت نتاعها مش قوي، معناها مش شي اثر يعني.
1: ديما نفكر مع سيونس يقولوا نهار الثاني يبدا الصحيح. بالتوفيق ان شاء الله ربي معاك. قبل دقائق شنو هيك الاحساس؟
2: فما شوي خوف حكم انا فلسفه ماهيش تابعه برشا الشعبه نتاعنا، اما بصراحه هكا شويه تخوف خاطر خايفين من دروس صعاب شويه باش يجوا.
1: كيفاش التحضير؟ بقيت لاخر دقيقه فوق الصباح حضرت شويه ولا كنت محضره من قبل؟
2: لا محضره من قبل، ما نجمش نفيق الصباح ونراجع في نهار الدفوار.
1: معناها عملت الريفيزيون نتاعك منظمه من قبل؟
2: اي الريفيزيون نتاعي كانت منظمه للماتيار السكوندير باش ما نجمش نتاخر فيهم في اخر لحظه.
1: وقتاش وقت اليوم الصباح؟
2: الستة.
1: ستة متاع الصباح. مش ذكري برشا
2: عادي. صباح الفل، نور،
1: الابتسامة محلية هكا مشرقة ومنورة. كيفاش المعنويات؟
2: شوي خوفة ما سبع الحمد لله.
1: وقتاش وقت اليوم؟
2: رقم الأربعة.
1: الأربعة، ولا أنت قبل زميلتك سميتك من ستة مش برشا معناها، أنت الفجر تقريبا الأربعة.
2: ما لازمش نرقد الحق الأربعة. الأربعة فاير.
1: كبلت حضرت ولا فقط وكهوة ما نمش حضر روحك؟
2: جلست قريت قراية هكا وقت نستنى.
1: بالتوفيق كما تسمعوا الصوت نهاية الاستوديو أكيد لك. والحقيقة برشا الحس هذا جاي من الضحك ومن الحديث والمعنويات. الحقيقة نشوف فيه معنويات الحقيقة مرتفعة لهنا أمام المعهد الحسين بوزيان. مش برشا هكا المشاعر السلبية ولا الخوف، حتى حضور الأولياء زاد كيف كيف. صباح النور مدام، صباح الفل، شفتك الابتسامة وأنا كنت نحكي على الأجواء والحيوية قدام اللي سي، قلت خلينا نمشي نحكي معك مباشرة.
2: يا
3: يعني جيت مشجع في بنتي ومشجع في زميلات. بونكوراج بنتي، ربي معاك حبيبتي.
1: ان شاء الله بالتوفيق لهم، توا بداوا يدخلوا نحو ساحه المعهد، بالتوفيق لهم.
3: صح النور،
1: صح النور، صح الورد. مدام شفيك تدعي للسلام للكل اللي داخل،
3: ان شاء الله ربي ينجحهم بنتي، كل الكل ان شاء الله، كيما الناس الكل. بنتي باكسيونس، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يا خيتي، ان شاء الله بالنجاح.
1: حبيت تجي معاها اليوم وترافقها حتى للبيت؟
3: حبيت اليوم نجي نوصلهم ونشجعهم شوي، كل بناتي راه مش كان بنتي انا، بناتي وصاحباتي كل بناتي الحمد لله.
1: كيف المعنويات؟
3: والله لا الحمد لله، الحمد لله، حتى صبحت ناشطه وصبحت ما شاء الله. ما عندنا ثقه في ربي وفي بناتنا بحال
1: والله الحمد لله. اليوم نشوف الاولياء زاد معناها هو بيدهم فرحانين ومعنويات مرتفعه.
3: الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله، ان شاء الله ربي ينجحهم يا ربي بالنجاح ان شاء الله للناس الكل.
1: شكرا لك وبالتوفيق لكل تلامذة اليوم، باش يكون الموعد مع الامتحان الاول من المناظرة من دورة جوان 2026. هذه كانت الاجواء، توا بدا توافد تلامذة نحو ساحة المعهد بالتدريج. نهاية نرجع لك للاستديو.
0: شكرا ليك، ان شاء الله بنجاح يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق. اذا كان انا قلبي لهنا يضرب، هي طعم في البوان اكستيريور، وانا بالحق خايفه، يمكن الاحساس هذايا كيف ما قلت مش خوف، على قد ما هو كتبدا انت عشت التجربه. مش ان شاء الله هكا بنجاح ليهم الناس كل، برشا معنويات هكا قويه وربي معاهم. سيد احمد، احمد معاتي استثنائيا اليوم فقره الفلاش اسبور باش تكون السبعه واربعه.
4: خير يا
0: صباح النور، نهارك زين.
4: تحيه ليك، ان شاء الله بالنجاح.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بالنجاح ليهم الناس الكل.
5: اشهار. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
5: اشهار. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في موعد استثنائي قبل موعد الأخبار باش يجي كذلك في موعد استثنائي. فلاش سبور اليوم دائما أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لخوض غمار نهاية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي كانت عنده مباراة ودية ضد المنتخب النمساوي، كان انهزم بهدف مقابل صفر. المنتخب التونسي باش يلعب مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل، بعد بالشارجة المنتخب التونسي إلى تونس ثم يتحول إلى المكسيك. أول مباراة لتونس في المونديال في الرسميات في المكسيك في مونتيري يوم 15 جوان ضد المنتخب السويدي، ثم ضد اليابان في مونتيري كذلك 21 جوان. بعدها باش يتحول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا إلى كنساس سيتي باش يلعب ضد منتخب هولندا يوم 26 جوان. في أخبار منتخب هولندا، المنتخب الهولندي عنده اليوم مباراة ودية ضد منتخب الجزائر. الجزائر باش يلعب المباراة في مدينة روتردام اليوم في 8 غربا في ملعب دي كويب في روتردام ضد المنتخب الهولندي منافس منتخب تونس في المونديال. بالنسبة كذلك لأخبار المونديال ومنافسين، منتخب بلجيكا اللي باش يلعب ضد تونس في الودية نهار السبت القادم. منتخب بلجيكا يوم أمس كان فاز ودينا على كرواتيا 2-0 قبل ما يواجه المنتخب التونسي يوم 6 جوان. أحرز المنتخب المصري لكرة القدم لأقل من 17 سنة المركز الثالث في نهائي كأس أمم أفريقيا اللي بعد ما فاز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل صفر في المباراة الترتيبية تلعب التامس في المغرب زوز منتخبات يعني المغرب ومصر ضمنوا تأهلهم إلى كأس العالم لأقل من 17 سنة المقرر بقطر 2026 بعد ما وصلوا لربع النهائي. بالنسبة للنهائي السنغال يفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة بعد الانتصار أمام تنزانيا بركلة الترجيح 4-2، المباراة كانت انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. إذن السنغال في المركز الأول، بطل أفريقيا ثم تنزانيا ثم المغرب ثم مصر. المنتخب التونسي أكيد تبعته معنا كان انسحب منذ الدور الأول بعد تعادل أمام المغرب وهزيم أمام مصر وأمام أثيوبيا. في مقابلات نهاية الأسبوع بقت بطولة واحدة لبطولة رابطة الوسط الغربي ورابطة سيدي بوزيد اللي باش تلعب مقابلتها تباعا لمرحلة التتويج. نهاية الأسبوع مباراة أولمبيك العيون مع نادي فوسانة يوم السبت 6 جوان في الثلاثة، وملعب المكنسي معفى من اللعب. كذلك نهاية الأسبوع باش تدور كأس تونس كبريات لكرة القدم دور ربع نهائي يوم الأحد في الثلاثة، أهم المواجهات جمعية نسائي بالكتار مع مستقبل جريسة ونور تطوير مع جديد التوزر وجمعية نسائي بسبيبة مع جمعية نسائي بيقفصة. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

لحظات ونكون مع جولة إخبارية مفصلة، واليوم استثنائيا جولتنا الإخبارية تكون حاضرة معكم 7:30، واليوم استثنائيا بحكم انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. موافقين؟

0: إشهار.
1: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعبيهاش أقوى مونديال.
2: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات. وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
0: إشهار.
3: السلام عليكم مستمعينا الكرام، 7:30، أهلا بكم إلى موعد نشرة الأخبار في موعد استثنائي لمواكبة لانطلاق امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في عنوان هذا الموعد الأخباري، أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة يجتازون بداية من اليوم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وفي النشرة لنا مواكبة مباشرة لانطلاق اختبارات اليوم الأول. وصول الطائرة المقلة لحجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة إلى مطار توزر نفط الدولية بعد إتمام مناسك الحج. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في منطقة الخليج ردا على هجوم الولايات المتحدة على منشأة في جزيرة قشم الاستراتيجية. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. بعد أقل من نصف ساعة من صباح هذا اليوم يجتاز أكثر من 160 ألف مترشح ومترشحة الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل اختبارات الكتابية للدورة الرئيسية إلى غاية 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 جوان الجاري. في الجهات بقفصة، يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5931 مترشح، منهم 4431 مترشح مسجلين بالمؤسسات العمومية، إلى جانب 993 مترشح مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة. وضمن المواكبة المباشرة لانطلاق الاختبار الأول ضمن امتحان البكالوريا، تنضم إلينا ابتسام قربايا من أمام المعهد الثانوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة. صباح الخير ابتسام.
5: صباح الخير مكرم، تحية لي كل كافة المستمعين. نحن عم حاليا موجود أمام معهد حسين بوزيان في مواكبة الأول يوم الامتحان البكالوريا. كنت في مصافحة قبل قليل مع الأولياء الذين كانوا حاضرين الكثير هذا الصباح لتقديم الدعم والمساندة لأبنائهم التلاميذ، والتقيت أيضا عدد من التلاميذ اللي تحدثت معهم على مدى استعدادهم النفسي والذهني لإجراء الاختبار. نستمع الآن لعدد من التلاميذ.
6: ريتاج مساوي، معهد الحسين بوزيان، بكالوريا علوم تجريبية. إن شاء الله يكون لكم عام موفق. بالنسبة لي أول عام، وإن شاء الله حتى اللي كانت لهم تجربة سابقة ومكللت بالفشل، هي ما هيش فشل أما محاولوا، وإن شاء الله سنة تكون لهم محاولة جيدة ويكونوا من المتميزين، وإن شاء الله كلنا ناخذ فرصتنا سنة. والتحضير ما في الباك ما تنجمش تقول محضر وإلا لا، خطر ما تعرفش شنو. ونفسانيا إن شاء الله نكونوا كلنا متجهزين وما تخافوش، إن شاء الله العمل على ربي، كل حاجة بالكتبة إن شاء الله كتبنا كل خير الناس كل.
7: السلامة، يقين السعيدي، كاتريام نيسيونس، أول عملية في الباك. بالنسبة للتحضير مهما كان ديما باش تحس روحك ناقص، المهم الواحد يجتهد وفي الاخر العمل على ربي وكهو، وان شاء الله بنجح للناس الكل.
8: قصي برامي كاتريام تكنيك دو، الباك ما فيهاش اللي محضر وما فيهاش اللي مش محضر، والعمل على ربي بقدرة ربي نسلكه، واول عام لينا وربي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
9: ساي كاتريام وفوتروا ليسي حسين بوزين قفصة. والله الباك بروف عادية كما دفورات الكل، بحول الله إن شاء الله لباس، الناس كل باش ننجح ونتعدوا المحنة هذه كما يقولوا، ولباس إن شاء الله. التحضير كما اللي زبرف الأخرين في زيام نفيام ديجا عادينا، الناس كلهم موالفين بها يعني الحاجة هذه، ولباس إن شاء الله.

0: 295 تلميذ وتلميذة يتوزعون 14 مركز. معنا مباشرة سعاد كيلاني بصفة مباشرة تجهز بعد لحظات. سعاد كيلاني، في الأثناء يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية توزر 1938 مترشح يتوزعون على 10 مراكز اختبارات كتابية، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1599 مترشح، وفي المعاهد الخاصة 205 مترشح. وحيدة مبارك كانت رصدت الأجواء قبل انطلاق الامتحانات بمدينة توزر.
1: شيماء شعبة علوم تجريبية، فتت المراجعة، حاولت ألم بالمواد الكلاكية، كنت مركزة أكثر شيء على الباكيتة القديمة اللي جو قبل، والحق الحمد لله كان إحاطة من عائلتي كانوا واقفين معايا في الأوقات الصعيبة في وقت ستريس، لأني نفضل أن التحضير يكون وحدي.
2: دين موفق، نقرأ في الليسير منشية، بكالوريا تقنية، استعديت للحق، عمل عليه الواحد برشة تعب برشة سهر، وقسمت وقتي يعني كل ما هم برسك أربع متيرد دوباز معنا هم اللي قسمتهم في 21 يوم هضم، معنا حاولت مش لحق اللي كنت ناقص فيه، نقسم نهار على الزمات أساسية ومادة أخرى ثالثة لمادة ثانوية. هو ديما تحضير صباح بكري هو الخير معنا بالنسبة للمخ، كون المخ مستوعب معنا ديما الصباح خير، ديما فما هيك فترة متاع راحة متاع ساعة ونص بين هيك بين حصة والحصة، وفي الليل ذكر تحضير ذكر لازم منا معنا خاطر الواحد مش بيعدي نهار كامل فارغ. دارك ما قصروش معايا ديما يسألوا حتى في الماكلة معنا اللي نشتهيها موجود، والترفيه عن النفس ما خليش راحة والنفس الواحد باش يتضغط باش يتوتر يستريسي يكون حاضر بدنيا ونفسي.
3: اسمي موفق موف، باك رياضة لساء ابن منظور، 15 يوم الأولين عملت ثلاثة متيارات في النهار كيما السيونس ومات وفلسفة، وبعد دخلت في الفرنسي والانجلي، وفي الاخر ركزت على الباك. حضرنا يعني اصحابي مع بعضنا باش نقصوا من الستريس، خاطر واحد سبحان الله الواحد ستريسي ويتضغط، قدرة الله ربي ينجح رحبة الكل.
4: مهاب بن يحيى، نقرا باك سبور في ابن منظور، فترة المراجعة ولا لازمك التنظيم هذاك باش الواحد ينجم يحضر فعلا فيق الصباح نفطر نحضر العشية نعاود نحضر في الليل نخرج. المادة الأساسية اللي هي السيونس والفيزيك والمات هذوكم الأولوية لهم أكثر حاجة نحضر فيهم هذوك، بعدين المواد الثانوية إن شاء الله بنجاح للناس الكل، إن شاء الله أنا فرحان للناس الكل.
0: بالنجاح لكل المترشحين والمترشحات. كنت في الاستماع إلى عدد من التلاميذ من المعهد الثانوي المنشية بولاية إقبيلي ومع جهوزية سعاد كيلاني للحديث معنا مباشرة. صباح النور سعاد.
5: صباح النور مثلاً، تحية طيبة لك ولكافة مستمعينا. إذن كما ذكرت أنا الآن أمام معهد المنشية بمعتمدية سوق لحد، أين تم فتح أبواب المعهد لاستقبال التلاميذ لاجتياز امتحان البكالوريا. عدد التلاميذ بهذا المعهد هم 275 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 19 قاعة، حيث سيؤمن حسن سير الامتحانات قرابة 145 إطار وعامل. العدد الجملي مكن للمترشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا بولاية إقبيلي هم 2695 مترشح ومترشحة، من بينهم 2262 تلميذ وتلميذة من المعاهد العمومية و283 تلميذ وتلميذة من المعاهد الخاصة، و150 مترشحا بصفة فردية يتوزعون المترشحون على سبع شعب، 563 تلميذ بكالوريا آداب، 56 بكالوريا رياضة، 634 تلميذ شعبة علوم تجريبية، 292 تلميذ وتلميذ شعبة اقتصاد وتصرف، 371 تلميذ في شعبة علوم التقنية، و135 تلميذ في شعبة علوم الإعلامية، و74 تلميذ في شعبة الرياضيات. هناك مكرم سبع حالات استثنائية متماثلة في ضعف بصر وبطء كتابة، مما استوجب تخصيص قاعات خاصة مع إضافة توقيت طبعا لضمان حسن سير الانتخابات. تمنياتنا بالنجاح لكافة التلاميذ.
0: بطبيعة الحال تتحدثين على امتحانات البكالوريا ضمن اختبارات اليوم الأول. شكرا لك سعاد كيلاني من معهد المنشية بولاية إقبيلي. نعود الآن إلى ولاية توزر. وحيدة مبارك رصدت أجواء قبل انطلاق الامتحانات بتوزر.
6: بعد دروس متواصلة وساعات طويلة من المراجعة، يجري اليوم المترشحون لامتحان البكالوريا أولى الاختبارات. التقينا التلميذة ميسم فتحدثت.
7: تلميذة باكسيون معهد الامتياز. التحضير رو لازم من أول العام، تحضير يومي زادة، آخر نهار في ريفيزيون ما حضرتش، حبيت نرتاح فيه خطر ياسر ضغط وياسر تحضير، حبيت نرتاح فيه.

0: نعدي دوار، فلسه ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي يوفقنا الكل. نحضر وحدي، ساعد انا صاحبتي نمشي لدارها والا تجي لداري، ساعد نمشي للمكتبه ونقرا في اليوتيوب. معنا دارنا واقفين معايا، سيرتو ماما ديما معايا، معنا ديما تشجع فيا. العمل على ربي معنا، ان شاء الله ربي ينجحنا الكل.
1: ورغم القلق الذي يرافق العائلات في هذا اليوم، فإن الأمهات حرصنا على تحفيز وتقديم الدعم النفسي للأبناء.
0: إن شاء الله وليدات الكل ناجحين قبل كل شيء، ربي يوفقهم، ربي ينجحهم، كل من يتعب ربي يعطيه. فوق من الصباح بكري، بنيت عطيتها مغرفة عسل، إن شاء الله تجي أيام حلوة. أمس حبست ما قرأت حتى شيء للأمانة، ارتاحت، خرجت عملت دراهي وصحبات، تبدل شوي الفكرة، نحط الضغط والستريس والعمل على ربي. أما هو في نهاية المطاف يوم عادي كباقي الأيام، معناها ما نهولوهاش باق باق، حتى من التلميذ كيشس الأولياء معناها مركزين معاه ياسر، يضطرب يخش بعضها، نحسوا إن هي امتحان كباقي السنوات.
1: كما وجه أستاذ التعليم الثانوي لمادة الإعلامية أمير بوعقة بعض النصائح للتلاميذ.
2: نحب أن نقول لكل المترشحين، اليوم هو موعدكم مع جني ثمار المجهود اللي بذلتوه طول السنة. ادخلوا الامتحان بالتركيز والهدوء والثقة في النفس، وخلوا إصراركم على النجاح يكون أقوى من كل توتر أو خوف. راهو كل ساعة مراجعة وكل تضحية عملتوها باش تعاونكم اليوم على تحقيق أهدافكم، وإن شاء الله ربي يكلل مجهودكم بالنجاح اللي تستحقوه، وتكون البكالوريوس خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل.
1: للإذاعة الجهوية بقفصة من طوزر وحيدة مبارك.
3: المواكبة المباشرة لانطلاق امتحان البكالوريا ضمن الدورة الرئيسية نختمها من ولاية سيدي بوزيد، بلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 6168 مترشح. للمزيد حول أجواء اليوم الأول تنضم إلينا ألفة الخصوصي من أمام المعهد الثانوي بمدينة سيدي بوزيد. ألفة صباح الخير. ألفة؟
4: نعم مكرم، صباح الخير.
3: طيب، انطلاق بعد لحظات ربع ساعة تقريبا ينطلق اختبار اليوم الأول امتحان البكالوريا أمام المعهد الثانوي مدينة سيدي بوزيد، كيف هي الأجواء على مستوى التحضير لانطلاق الاختبارات؟
4: نعم مكرم، أنا الآن موجودة ومتواجدة أمام المعهد الثانوي بسيدي بوزيد، وهو أقدم معهد في ولاية سيدي بوزيد. اليوم الأجواء أكيد تعيشها أغلب العائلات التونسية، تواجد كبير لوحدات الأمن، تواجد كبير للأولياء كذلك أمام المعهد لإيصال أبنائهم وانتظار دخولهم للانطلاق في أول اختبارات مناظرة البكالوريا لهذه السنة. متواجد بجانبي ولي لتلميذ بكالوريا إعلامية. مرحبا بك سي محسن.
5: أهلا وسهلا.
4: عندك ولدك يعدي؟
5: عندي ولدي عادي، أول مرة يعدي، أتمنى له النجاح.
4: كيفاش الأجواء في العائلة الفترة هذه، سواء قبل معناها البكالوريا وحتى اليوم مثلا الصباح؟
5: والله ايش نقول لك، اجواء فرحه ممزوجه بشيء من الاضطراب، ما تفتحي، هو امتحان بكالوريا، امتحان مناظره، والامتحان يضطرب الانسان مهما كان اقدميته مهما كان سنه.
4: ان شاء الله اكيد بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا في محسن اليوم. توصيات الاولياء بمناسبه اختبارات البكالوريا؟
5: والله شو نقول لكم، هو كما قلت لك تو اضطراب شوي، نحن واحد شوي تراك، وان شاء الله يكون كل خير، ووليداتنا نحن فرحانين بهم، ان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وهذاك هو.
4: شكرا لك سي محسن، ولي تلميذ
3: نعم
4: يجتاز اليوم اختبارات البكالوريا. مكرم، مع العلم انه بسيدي بوزيد يتوجه اليوم تقريبا اكثر من 6000 تلميذ، يتوزعوا على 26 مركز اختبار، 6 مراكز منها بمدينه سيدي بوزيد.
3: طيب، انقطع الاتصال بألفة الخوصي. على كل حال، كان هذه انطباعات ولي ثم الأجواء من أمام أقدم معهد ثانوي بمدينة سيدي بوزيد قبل انطلاق الاختبارات. هذا على مستوى الحدث الوطني التربوي، كنا في مواكبة لهذا الامتحان. إلى حدث آخر بولاية طوزر، حلت منذ قليل الطائرة المقلة لحجيج ولايتي طوزر وقبله عدد من حجيج ولاية قفصة بمطار طوزر نفط الدولي في رحلة العودة من مطار جدة الدولي بعد إتمام مناسك الحج. وحيدة مبارك بصفة مباشرة موجودة بالمطار لمواكبة هذه العودة. صباح الأنوار وحيدة.
6: صباح النور مكرم. إذا من مطار سوزر نفط الدولي نواكب عودة رحلة حجيج ولايات سوزر وقدلي وقصر. معايا مكرم آمر مطار سوزر نفط الدولي عادل عياد، مرحبا بك.
7: شكرا، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة قصة. اليوم 3 جوان 2026 حطت الخطوط السعودية علامتها حجيجنا الميامين 272 حاج من ولايات سوزر قبلي والبعض من ولاية قفصة. الحمد لله حطت الطائرة على الساعة 6:40 ديوان الطيران المدني والمطارات وجميع الأطراف المتداخلة قمنا بالتحضيرات اللازمة والتنسيق اللازم لتوفير ظروف مريحة لعودة حجيجنا الميامين.
6: هما حاليا يقوموا بالإجراءات الديوانية؟
7: هما حاليا يعني تم باستلام الحقائب نتاعهم والقيام بالإجراءات الديوانية. الحمد لله من فضل ربي يعني عدد الحجاج كل سالمين ولاباس، ما عندناش يعني حالاتك. هما صحيح تم برشا مسنين في العمر والواحد، أما وفرنا احنا الاحتياطات اللازمة من مرافقين وعملاء والكل باش نسهلوا لهم استلام الحقائب نتاعهم وطريقة الخروج نتاعهم إلى أهاليهم.
6: شكرا لك يا عادل. نمر مكرم لعماد مهيزي مدير الجهوية شؤون الأبنية. عباد إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.
7: شكرا بارك الله فيك وكل المستمعين من إذاعة قفصة. احنا بالنسبة للحجيج ولايات كبيرة والبعض كنا معناها غادرنا مطار جدة على الساعة 3:05 كان على متن 267 حاج 263 حاج وأربعة من المرافقين، جوز موجودين جديدين وجوز من شركة الخدمات الوطنية والإطارات. كانت الإجراءات معناها في مطار جدة كانت ميسرة والحمد لله، معناها حجيجنا أتم معناها مناسككم على أحسن حال طيلة المدة سواء بالنسبة للفترة في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة وفي مشعر عرفات وكذلك في ميناء ومزدلفة. والحمد لله هنا ما سجلناش أي ضياع وإلا أي حالات اللي هي ربما كذا. الحمد لله معناها عملنا شهادة برونزية معناها من طرف معناها السلطات الدولية، والحمد لله معناها كانت البعثة متكاملة ومتناسقة فيما بينها وتم الإحاطة بكل الحشيش من الناحية الدينية ومن ناحية الخدمات والنقل وكذلك من الناحية الصحية، رغم أنهم العديد منهم هم كبار السن ومعناهم يشكوا من الأمراض المزمنة، إلا أنه الحمد لله معناها تم تأمين كل المناسك بتاعهم وقاموا بالمناسك بتاعهم على أهل. ومعناها نشكر بقية الزملاء اللي معانا على مستوى الوزارة وكذلك على مستوى الجهات اللي اكتسبت الجهود والمتابعة، كانت متابعة يومية ومتابعة معناها تكاد تكون حينية سواء بالتنسيق مع الإدارة مع الوزارة في تونس وكذلك عن المسؤولين نتاعنا في إطار المتابعة اليومية.
3: نعم.
7: في السعودية. شكرا.
6: شكرا لك سعيد، عودة لك مكرم وباش نواصل يعني مواصلة مواكبة رحلة الحجيج باش تكون لنا لقاءات إن شاء الله في مواعيد قادمة مع حجيجنا الميامين.
3: طيب في انتظار انطباعات الحجيج في المواعيد القادمة كما شرتي وحيدة مبارك، بطبيعة الحال حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لحجيجنا الميامين بعد رحلة العودة كنا في مواكبتها بصفة مباشرة من مطار توزر نفط الدولي. في خبر آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادث التسمم الغذائي بمعتمدية المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في العين التي تم تحليلها، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها تشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ. وتؤكد الهيئة أن هذه المادة سامة وخطرة وتسبب في أعراض حادة وسريعة وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة المواطنين عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة والحرص على اقتناء الخضار الورقية من المسالك المنظمة. إلى أخبار العالم في هذا الموعد الإخباري. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في المنطقة في منطقة الخليج، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالصواريخ والمسيرات، ردا على اعتداء الولايات المتحدة على برج اتصالات في جزيرة قشم، الأمر الذي كثبته قيادة سانتكوم. وأشار إلى أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة المحرك. من جهتها قالت القيادة الأمريكية المركزية أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة مع دول جوار إقليمية، وأكدت أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها وفق تقديرها. نهاية هذا الموعد الإخباري الاستثنائي في مواكبة مباشرة لأجواء انطلاق اختبارات اليوم الأول من امتحان البكالوريا. إذن أكثر 162 ألف مترشح ومترشحة يجتازون بداية من اليوم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وفي النشرة كانت لنا مواكبة مباشرة لانطلاق الاختبارات بولاية قفصة وطوزر وقبلي وسيدي بوزيد. وصول الطائرة المقلة لحجيج ولايتي طوزر وقبيلي وعدد من حجيج ولاية قفصة إلى مطار طوزر نفط الدولي بعد إتمام مناسك الحج، وكانت لنا أيضا مواكبة مباشرة لهذه العودة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في منطقة الخليج ردا على هجوم الولايات المتحدة على منشأة في جزيرة قشم الاستراتيجية. نهاية هذا الموعد الإخباري الذي انطلق في تمام الساعة 7:30 في مواكبة امتحانات البكالوريا ضمن اختبارات اليوم الأول. نلتقي من جديد في موعد إخباري لاحق. إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
9: أحوال الطقس.
10: اليوم بالنسبة لليوم طقس يعني طقس صيفي، كما سجلنا البارح درجات حرارة مرتفعة، اليوم زاد نتوقع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر في مناطق الغربية في المرتفعات تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح اليوم شمالية غربية في الشمال من القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية فمحليا قوية قلب السواحل الشمالية خاصة، وفي الجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية أثناء الليل يعني خاصة في جهتي قبلي وتوزر. هذه الرياح الرملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة للبحر اليوم مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق، توصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بحر سجلنا تقريبا 36 درجة في قفصة، يوم نتوقع تقريبا 38 درجة كحرارة قصوى يعني بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس استقرار مغيم جزئيا في أغلب المناطق، الحرارة هي بشاشة انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. الريح هي يعني من القطاع الشرقي هي تخلي الحرارة تنخفض شوية، أما تقعد بين القطاع الجنوبي في مناطق الجنوب الغربي وين تصل درجات الحرارة حتى 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي كما قلنا مع ظهور الشهيلي. هذه هي يعني توقعاتنا بالنسبة لليوم والغد. بالنسبة لبقية الأيام الجمعة والسبت إلى قليل السحب. يوم السبت يمكن تم إمكانية مع ظهور خلايا رعدية محلية يعني بعد الظهر في المرتفعات، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي بالنسبة لكيف بقية أيام الأسبوع.
11: النجاح هل هو مثابرة أم حق؟ هل النجاح وجه واحد؟ من يحدد نجاحنا في حياتنا؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 على موجات إذاعة قفصة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: متابعات. خمسة دقائق بعد الساعة الثامنة، تحية مجددة لكم الناس كل. صباح الخير، صباح النور. رجعنا بعد جولتنا الإخبارية المفصلة بزوز إيقاعات جدد في ظرف 4 أيام، 11 مليون مشاهدة. إذن اليوم صباح وصلت إلى مطار توزر نفطة الدولية طائرة المقلة لحجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة في رحلة العودة من مطار جدة الدولي. خلينا نطمنوا على حجيجنا ونشوفوا عدد كيف زاد الحجيج ومصافحتنا باش تكون للسيدة ربح مبروك المندوب الجهوي للشؤون الدينية، حاضرة معنا مباشرة. صباح الخيرات سيدة ربح.
1: صباح النور اختي سعاد.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك نهاد. مرحبا بك.
1: انا باركت. مرحبا بك وكل مستمعي اذاعه قفصه.
0: الله يخليك. اذا سيده ربح طمنينا على حجيجنا الميامين، وصلوا لباس وعدد الحجيج اللي وصلوا.
1: نعم اختي سعاد، نحن الان بمطار توزر نفطه الدولي. كنا قد استقبلنا حجيج ولايات توزر ونفطه وقبلي مع مختلف سادة وعاظ للولايات المذكورة. عدد الرحلة هذه 5547، تضم 263 حاج من بين الولايات الثلاثة، من بينهم 29 حاج من ولاية قفصة. الحمد لله هم الآن في الإجراءات الأخيرة، يعني الباجاج كما تعرف أخت سعاد يعني يهبطوا من الطيارة بعد يسلموا الأمتعة نتاعهم. الحمد لله هم حتى من طباعاتهم كانت إيجابية. الحمد لله بالنسبة لأهالي السادة حجيج وعائلاتهم كانوا بالطبع ينتظروا فيهم على أحر من جمر. الأجواء كانت طيبة عموما والخدمات كذلك، في أجواء فيها دموع الشوق لعودة إلى أرض الوطن وكذلك دموع المفارقة البقاع المقدسة. ونسأل الله تعالى أن يكون حجهم مبرور وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور. بالنسبة لحجيج ولاية قفصة طبعا باش يتنقلوا من ولاية توزر إلى ولاية قفصة، اللي عنده كهرباء خاصة وباش يروح بكهرباء خاصة، ووفرنا لهم شركة النقل بالقوافل وفرت لهم كار حاليا يعني حافلة أمام المطار اللي يتعذر عليه يعني باش يتنقل، واللي يركب في السار الحافله والحافله باش تنقل حجيجنا الى ولايه قفصه. كل هذه التسهيلات خدمه لضيوف الرحمن اللي كانوا في رحله مباركه، واللي نحن نشموا عليهم ريحه البقاع المقدسه، وان شاء الله مباركه لتونس بجائزه لبيتهم للحج. والشكر موصول إلى كل الأطراف المعنية والمتداخلة واللي ساهمت في هذا في إنجاح هذا الموسم والسعاد.
0: الرحلة القادمة سيدة ربح معناها الوصول غدوة بعد غدوة، المعلومة صحيحة من عندك؟
1: الرحلة القادمة بإذنه تعالى يوم 5 جوان الموافق اليوم الجمعة. طبعا الرحلة بتكون عددها 5549، تضم 263 حاج من ولاية قفصة. الانطلاق من مطار جدة باش يكون على الساعة 2:00 ودرجين، والوصول إن شاء الله إذا كان لم يقع تأخير 6 ودرج. إن شاء الله 6 درج تهبط المطار مطار قفصة الكسر الدولي. طبعا مع ساعة أخرى باش يهبطوا الحجيج من الطائرة والأمتعة نتاعهم ويهزوا زمزم، يعني الإجراءات الروتينية.
0: الإجراءات الروتينية
1: وان شاء الله ربي ثنا يرجعهم سالمين غنمين يا ربي الى ارض الوطن
0: ان شاء الله. شكرا لك سيده ربح على التفاصيل هذه الكل، شكرا لك، يعطيك الصحه.

0: صورة وتعليق. في صورتنا وتعليقنا فات نصبح النور
1: صباح الورد والفل والياسمين. انا
0: مانيش باش نخرجوا على الباك وعلى الاجواء اليوم الاول.
1: صحيح مش باش نخرجوا على الباك نهاد في صوره وتعليق ازاده، اما هي صوره تعمل الكيف، صوره تبدا تخليك تبدا نهارك وانت متفائل وعندك امل، كما نقولوا مازال الخير في الدنيا ومازال الخير في قلوب التوينس. اليوم الصوره تجينا تحديدا من صفاق، قص تاكسي فردي أصفر معلق على البولار التيلاني متاعه زوز لافتات مكتوب عليهم تشجيعا منا لأبنائنا تلاميذ البكالوريا، النقل مجاني من 3 إلى 10 جوان وبالفرنسية تاكسي غاتوي. محلها الحركة الحقيقة في الوقت اللي نشوفوا العباد تجري وتلوج على الفرنك، ثم مواطن صالح شوفير تاكسي بسيط يقرر أنه يشارك بجهده في فرحة البكالوريا نهاد وبش يخفف التعب زادة كيف كيف على أولادنا. ما خممش في قديش باش يخسر كورسات ولا قديش باش يصرف على الليسانس باش يوصلها، مخمم فقط فك التلميذ اللي خارج الصباح متقلق ستريسي نجم يلقى ما يلقاش تاكسي، فهو قرر يكون موجود بابتسامه ويقول له انا اركب ولدي اليوم على حسابي، انت اقرا ونجح بركه. معناها محلاها التصويره اللي وصلتنا ومحلاها الجيست، خاطر مش مجرد توصيل ببليش لكن رسالة دعم نفسي كبير لأولادنا وبناتنا اللي عدوا في الامتحانات، درس في التكافل زادة كيف كيف وفي التربية قبل ما يكون خدمة. تحية كبيرة الحقيقة للتاكسي هذا.
0: ونصور راهي بعد ما تمرر الصورة هذه نتصور انه راهي باش تعمم، معناتها تتعمم ان شاء الله هكا
1: برشا
0: تاكسيستية اللي يسمعوا فينا توا نتصور وحتى هم راهم توا جاتهم الفكرة وإلا حتى راه تكون من قبل عندهم الفكرة.
1: أكيد نهيد وهذاك علاش احنا معناه نحكوك من هكا باش أول حاجة نشكروا المبادرة الفردية هذه ونتمنوا أنه تعمم ونخموا في بعضنا كمجتمع، ما نخموش في بعضنا فقط كأفراد، كل واحد يخمم على روحه كيفاش. والكل تعرفي الصباح متاع الباك مخيبها وقت لما تلقيش تاكسي وتبدأ واقفة والتاكسيات الكل يبدو معبين، يبدأ قلبك يدق في القلب
0: وزيد توافقت زادة مع السوق
1: سوق الأربعة. احنا مثلا في بلاسة كيما جابس اليوم سوق الأربعة واحد من أكبر الأسواق الأسبوعية اللي عنا، تهبط له الناس من البلايس الكل مع لومبوتي يا جو غيرو. أنا نتفكر جعبية الوقت تبدأ معناه قلبك في تهرب يضرب كيما هكا التاكسيات الكل معبين ناس ماشية للسوق، فتلقى تاكسي كيما هكا مخصص معناها الأماكن هذوكم فقط
0: للسيارات البركة وتلمثة البركة
1: وزيد بليش وزيد بليش.
0: إن شاء الله.
1: التصويرة هذه الحقيقة شفناها انتشرت مش عادي على شبكة التواصل،
0: كانت في غالي البارح في الليل
1: في البلايس الكل تصور معناها وين ندخل معناها البلاتفورم الكل تقريبا نلقى فيهم معناها التصوير هذه، حتى خرجت من تونس معناها والعباد يحكوا على البادره هذه. بالحق ولينا قديش حابين الجلسه هذوما نتاع التكافل بيناتنا نتاع نحسوا ببعضنا ونعاونوا بعضنا، ورغم حتى الاوضاع هكا مش لك الكل ولكن اقتصاديا، ولكن مرات ننسوا مثال شكل فرانك هذاك
0: هذه كهي احنا هكا ديما التوانسه ديما دم واحد وقلب واحد في المناسبات، راهو ايدينا ايد واحده ان شاء الله. ربي ينجحهم الكل وبالتوفيق ليهم الكل وبالتوفيق لكل تلميذ قاعد يحمل مسؤوليه اسعاد قلب باباه وامه والناس الكل، ان شاء الله قد تعب تكون النتيجه. يلا وحيه قلبي
2: اشهار. نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار.

0: متابعات 26 دقيقة بعد 8 في إطار متابعاتنا ساعة اليوم. خليني نرحب برمزي. صباح النور رمزي.
1: صباح النور نهاية. صباح النور كل مستمعي ذات قبس.
0: مرحبا فاتن من جديد. مرحبا فاتن. برمزي اليوم باش نحكوا على دعم المنظومة الصحية والاجتماعية وتعزيز خدمات الإحاطة النفسية والعلاجية. ونجم نقولوا انه اليوم تدخل حيز النشاط العيادة المختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة.
1: اكيد هذا كنا حكينا عليها احنا نهار الجلسة اللي صارت يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، جلسة بخصوص احداث عيادة مختصة في معالجة الادمان بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة في اطار دعم المنظومة الصحية والاجتماعية تعزيز خدمات الاحاطة النفسية والعلاجية بما يساهم في مرافقة المرضى وإعادة إدماجهم في المجتمع. نعرف طواب للأسف انتشار كبير لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب وأيضا لدى الكهول، وبرشا من الناس حكيت معهم حتى نهاية برشا يحكوا على أنه قبل ما يحكوا على العيادة دي أنه مكلف علاج الإدمان، مكلف بشكل كبير، مثلا مش مراكز برشا في على كامل الجمهورية. المبادرة جت باهية اليوم باش تولي انطلاقة من اليوم باش تولي ثم عنا عيادة مختصة في معالجة الإدمان. باش نعطي أكثر تفاصيل نهاد باش يفهمونا السادة المستمعين. العيادة هذه راهي باش تنطلق اليوم، فيها مواعيد مسبقة، يعني تاخذ رانديفو مثلا نهار كذا كلموكم يتصلوا بيك الإدارة والمشرفين على العيادة هذه ويحددوا لك موعد مثلا نهار كذا. وثم الحاجة الباهية فيها طبيب نفساني للأطفال، طبيب نفساني للكبار، طبيب مختص في معالجة الإدمان، وثم عيادة أيضا أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي. يعني مهم جدا الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي والجانب الصحي، يضم الكل مجموعة من الأطباء يتم عرض عليهم المريضة والمدمن هذه بشي يتم يعني تسجيل اسمه بعد يتصلوا به. وهما في هي عيادة برشا يأسوا ثم إقامة ولا لا، ما فيهاش إقامة، عيادة فقط، لكن حسب ما يكدون الأطباء أنه في صورة ما حالة من الحالات تستوجب الإقامة في تم توجيهها لأحد الأقسام في بعض المستشفيات في تونس العاصمة ولا في صفاقس إذا احتاج أنه يتم أو احتاج الإقامة في المستشفى نظرا ربما للحالة الصحية. وهذا بشي يعني تكون رسالة اليوم للشباب، للعائلات اللي تعاني، كما قلت رو برشا عائلات تعاني تقولك مكلف بدرجة كبيرة. اليوم هاي موجودة العيادة هذه بشكل مجاني في مستشفى جامع حسين بوزيان بقفصة، رو تسجيل بشكل مسبق، يعني مش تمشي اليوم ديركت تسجيل خطر ثم عدد كبير نظرا عدد كبير قاعد يوصلها من المرضى. هذاك ليش عملوا عيادات يعني تسجيل بشكل مسبق لهذه العيادات.
2: هذا هو رمزي. دونك الناس اللي تسأل على توجيه طبي واضح ودقيق، اللي تسأل على جهة وتكون زادة كيف أقربة اليوم كما كان يحكي رمزي مع انطلاق العيادة المختصة لمعالجة الإدمان. اليوم عنا أدريسة زادة كيف أني هاد العيادة تخدم في إطار رسمي ومجاني وتحت غطاء السرية الطبية التامة والمطلقة. للناس اللي تتخوف وتقول كيفاش باش نمشي للسبيطار، نحبوا نطمنوهم ونقول لهم الطاقم الطبي غادي من أطباء اختصاصيين وإلا إخصائيين نفسيين راهم مكونين خصيصة للتعامل مع حالات الإدمان بكل إنسانية ومن غير أحكام مسبقة. هما غادي باش يسمعوا ويشخصوا ويسطروا برنامج علاج ومرافقة يتماشى مع كل المريض، سواء كان معناها الإدمان على مواد معينة ولا حتى الإدمانات السلوكية. تفاصيل حول العيادة رمزي أعطاها، وإحنا هنا نقول لهم إنه الخطوة الأولى تبدأ بعيادة خارجية كونسلتاسيون إكسترن في المستشفى، ومن غادي يبدأ طريق التعافي النداء متاعنا. ما تخلوش رواحكم ولولادكم تعاني بصمت، الحال موجود وقريب منكم وبحذاكم. الصحة النفسية وعلاج الإدمان مش رفاهية، هي إنقاذ حياة.
1: أكيد ومهم جدا الإحاطة الاجتماعية موجودة، راهي مش كان جيست تشوف الجانب الصحي، الإحاطة الاجتماعية موجودة والنفسية ان شاء الله نتمنى السلامه لكل ابنائنا، ان شاء الله يبعدوا على الادمان، يبعدوا على الطريق هذا.
0: نعاودوا فقط رمزي نذكروا انه راهي على سريه بالنسبه للناس اللي بعدها متخوفه تقول لك معناها عياده راهي مجانيه وفي اطار السريه وفما معناها معناتها مرافقه نفسيه واجتماعيه على يد معناها اخصائيين اجتماعيين ونفسيين، فما للكبار وفما للصغار.
1: هذه كل المعطيات الخاصة بالعيادة هذه الخاصة لمعالجة الإدمان.
0: تحدي وإرادة، تبدأ الإرادة موجودة، العيادة موجودة، نتصور أنه نبعد برشا ونخف برشا من العدد نتاع المدمنين، هذا هو اللي نأمنه. أعطيك الصحة رمسي، شكرا لك، أعطيك الصحة،
2: شكرا لك.

0: صباحكم حب، صباحكم ود ومودة، وصباحكم نجاحات وأكوام من السعادة. نتمنى لكم الناس الكل، أنتم الناس اللي اخترتوا أنكم ترافقونا في نسائمنا الصباحية، وسلامتكم المرورية ديما تهمنا برشا وتكون عندها الأولوية. نمشي مباشرة لسي عمارة حويتة، ورحب بيه من قبلي تحية من خلاله إلى مستمعينا في قبلي. صباح خير سي عمارة، نهارك زين.
1: صباح النور،
0: مرحبا
1: والعاملين في.
0: الله يخليك. نعرفوا سي عمارة انه هكا في الايام تاع الامتحانات تبدا اليوم الباك، معناها حتى لنهار 10 جوان باش يكون فما حركيه مروريه استثنائيه. خلينا نعطوا شويه نصائح وتوصيات.
1: يعطيك الصحه. هو طبعا يعطيك الصحه، الامتحانات الوطنيه خاصه وزيد البكالوريا بصفه ادق، اللي هي معناها عندها معناها حاجه خاصه في عند المواطنين كل، بالطبع تكثر الحركة أمام المعاهد والمعناها اللي موجودة في هذه الامتحانات هذه. نشوفوا اللي الأولياء الأغلبية يجيبوا صغيراتهم ويروحوا بهم، شيء طيب معناها باهي، حاجة باهي مرافقة، ولكن زادة دائما نحاول نردوا بالنا شوي في هذه الوضعية هذه.

0: هذا الكل باش نحاولوا نخففوا شوي، مثلاً نعاونوا صغيراتنا ونعاونوا كذا، ولكن زادة ما نحاولوش نوتروهم أكثر، نحاولوا زادة الأساتذة ربما الإطار التربوي زادة كيف كيف معناها يلقوا راحتهم. المهم هو في النهاية نحاولوا تكون الحركة المرورية سلسة وتكون فيها معناها شوية مرونة، ما تكونش معناها كما قلنا ضغط، وما تكونش معناها العديد من المشاكل اللي هي دي ما تصير في الوضعية تبية، خاصة
1: تبدأ الأعصاب مشدودة شوية زي كيف كيف
0: في الصحة وفي الغالية. هذاك علاش نحاول إن شاء الله ناجحين كل إن شاء الله لأن كل مرة في الفترة هذه كل عندنا سيارات وعندنا أقارب وعندنا كذا، ماذا بينا نكونوا براحة. المهم هو كما قلنا نحاول حتى كيهو بتصغير ولا يطلع ما يطلعش معناها الطريقة معناها غالطة، ربما نقدر طريق ساعات ماذا بينا ديما نقدر رصيف، إذا كانوا متلاجئين طبعا ماذا بينا نبعدوا أكثر ممكن على وسط الطريق، نحاول نمشوا مع الرصيف ساعات فقط الخروج خاصة تنتاش ش عملتوا تراك الورقة تراك فلانية حل الباب يقبى واقف معناها ثم شوية تعطيل وثم نسبة صبولش طبعا معناها شوية منبهات وكذا منه ومنه ماذا بينا بربي يردوا بينا وإن شاء الله يتعدى معنا الانتحان إن شاء الله وخي صغيراتنا وخيانا كل يكونوا معنا في وضعية جيدة وربي يصغرنا كل إن شاء الله.
1: أمين إن شاء الله بلا حوادث وكان النجاحات وكان الأفراح. شكرا لك سي عمارة أحويتة عضو المكتب الجهوي بإقبلي للوقاية من حوادث الطرقات، شكرا لك.
0: نهاركم زين.
1: نهارك زين سيدي.

هذه نعمة توصل بينا 48 دقيقة بعد الثمانية، بعد الجدل الحاصل على صفحات التواصل الاجتماعي الكبير في ما يخص حالة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، كان التوضيح حول سبب حادثة التسمم الغذائي، وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي الفيصل في خصوص الموضوع هذايا، وكانت أعلمت أنه التحاليل المخبرية اللي تم إنجازها على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي في منطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين، وهي موجودة في عينة العصبان، وكان زادة تم رصد عينات زادة منها وإلا أثار منها بكميات أقل في المرقة في الكسكسي، وهذا ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وكانت أكدت الهيئة أنه المادة هذه هي مادة سامة وخطيرة تتسبب في أعراض حادة، معتها فما تنجم تعمل ضعف عام، تنجم تعمل اضطرابات عصبية، وتنجم زادة تعمل اضطرابات في نبض القلب، وتنجم تؤدي كيف كيف زادة إلى الوفاة. وبالتالي فإنه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كانت في بلاغ لها دعات كل المواطنين إلى أنهم يستحفظوا وما يستعملوش أي نباتات وإلا أي أعشاب برية، خاصة تكون مجهولة المصدر في أعداد الأطعمة، وأنهم يحرصوا على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومسالك زادة كيف كيف منظمة، وقبل كل شيء يلزمنا نثبتوا فيها برشا ومن شكلها، خاصة أنه الأوراق نتاعها تتشابه ظاهريا مع حاجات نستعملوا فيها تقريبا في الخضار الورقية، نستعملوا فيها في الطبخ يوميا كيف السلق ولا السبناخ، فنثبتوا وجيدا من الشكل ومصدرها قبل الاستعمال. هذايا البلاغ توضيحي تلقوه كامل زيدا كيف كيف على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سلامة للجميع.

صباحكم وصباحاتكم الكل هتكون ان شاء الله مواعيد مع الفرح. هكا نكون وصلنا معاكم الى نهاية مشوارنا اليوم من نسائمنا الصباحية، بالنجاح بالتوفيق الكل لكل تلميذ ولكل تلميذة ل 162435 مترشح لهذه الدورة في نسختها 70 لامتحان البكالوريا في 2026. ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق على قد تعبكم، ان شاء الله تلقوا النتيجة في آخر العام. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، نزار، عبد بي، كيف كيف، رمزي وفاتن، وشكرا لكم قبل الناس الكل لأنكم خليتوا صباحنا أحلى. في أمان الله وباي باي.

0: ضيوف مساء الأنس اليوم، نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بجفصة، الفنان التشكيلي مخلص بن شعبان، حبيب حاجي رئيس جمعية اكتشف بلادك، وتفاصيل المشاركة في مسابقة الدورة الثامنة لملتقى غزلان للشعر العربي. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة جفصة.
1: إشهار. نحب كفايق يا هديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: تمام التاسعة صباحا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بداية من اليوم يجتاز 162,435 مترشحا ومترشحة امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، حيث ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وفي الجهة بقفصة، يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5,931 مترشحا، منهم 4,431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية و993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشحين مسجلين بصفة فردية. فيما يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية بتوزر 1938 مترشحا، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية بهذه الجهة 1599 مترشحا ومترشحة. وصلت صباح اليوم إلى مطار توزر نفط الدولي الطائرة المقلة لحاجيج ولايتي توزر وقبلية، وإضافة إلى عدد من حاجيج ولاية قفصة، والبلغ عددهم 263 حاجا وحاجة في رحلة العودة من مطار جدة الدولية، وذلك بعد إتمامه لمناسك الحج. أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي عياض بن حمد أنه في إطار حماية صابة التمور من آفة عنكبوت الغبار وضمان الجودة العالية، وفر المجمع 90 طنا من مادة الكبريت المائية بنسبة دعم تبلغ 70% موجهة إلى ولايات الإنتاج، وهي قبلي وتوزر وقفصة وكذلك قبس. إلى أخبار العالم، حيث أفادت هيئة الطيران المدني الكويتية باستهداف مبنى في مطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية. وفي المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم لقصف أمريكي، ورده باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. النجاح، هل هو مثابرة أم حظ؟ هل النجاح وجه واحد؟ من يحدد نجاحنا في حياتنا؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم العشر نص نهار على موجات إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: دائما في متابعة لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في التحضيرات والعدد التنازلي للمشاركة في كأس العالم 2026 ينطلق من 11 جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. المنتخب التونسي باش يعدي أو يخوض زوج مقابلات في المكسيك ثم يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية باش يخوض المباراة الثالثة في الجولة الأولى. قبل ذلك منتخب تونسي كان لعب مباراة ودية ضد المنتخب النمساوي انهزم هدف مقابل صفر ثم باش يتحول إلى بلجيكيا لإجراء مباراة ودية ثانية ضد المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان في الساعتين في ملعب الملك بودوين ببريكسل. منتخب تونسي يرجع لتونس ثم يتحول إلى المكسيك في أول مواجهة مع المنتخب الياباني والمنتخب السويدي تحديدا 15 جوان ضد السويد في مونتيري بالمكسيك ثم ضد اليابان يوم 21 جوان في مونتيري بالمكسيك كذلك وبعد يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هولندا يوم 26 جوان في كنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. منتخب هولندا منافس تونس في المونديال اليوم عنده مباراة ودية في هولندا تحديدا في ملعب دي كويب بمدينة روتردام 8 غرباع ضد المنتخب الجزائري. منتخب هولندا يواجه الجزائر اليوم استعدادا لكأس العالم 2026. في ما يخص المنتخبات الوطنية كذلك منتخب تحت 23 سنة ليشارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية أول مباراة المنتخب التونسي فاز فيها أمام الكونغو الديمقراطية 3 أهداف مقابل 0 ثم عنده مباراة يوم 5 جوان ضد السعودية اللي انهزمت أمام الصين 1-0 ويوم 7 جوان ضد المنتخب الصيني ويوم 10 جوان ضد منتخب كولومبيا. نهاية الأسبوع كأس تونس للكبريات كرة القدم الدور ربع النهائي لحد في 3 جمعية سي بالكتار مع المستقبل الجريسة ونور تطوين مع جريدة توزر والجمعية سي بسبيبة مع الجمعية النسية بقفصة كذلك رابطة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد عند مباريات مرحلة التتويج. هذه أخبار الرياضة إلى اللقاء.
2: الطالب مازن جراي يصدر روايته الأولى بنت الكسر. الباحثة التونسية فاتن المولدي تتمكن من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. طالبات تونسيات يتحصلن على شهادة الماجستير في الهندسة بكندا. كل ما يخص النقلة الجامعية والمنح. الليلة في مع الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
3: أيا نجم نمشيو
4: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو
3: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
4: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
3: لا لا لا لا لا لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
4: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين
3: امنين.
5: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
6: رفيق الطريق.
7: اذا تقفص مرايا تتكلم.
8: العشرة صباحا مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: انطلقت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تتواصل اليوم الرابع والخامس والثامن والتاسع من جوان الجارية على أن يكون أعلان النتائج يوم الثلاثاء 23 من جوان. وبولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 5931 مترشحا إضافة إلى 507 مترشحا مسجلين بصفة فردية ويبلغ عدد مراكز الامتحانات بالجهة 27 مركزا وعدد الحالات التي تتمتع بإجراءات استثنائية 23 حالة. هذا وأفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية قفصة إبراهيم الرويسي بأن انطلاقة أول امتحان البكالوريا بمراكز الاختبارات بالجهة اليوم كانت في ظروف طيبة.
10: إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة. بجهة قفصة عدد المترشحين الذي بلغ 5931 مترشح، منهم 4431 مترشح من المؤسسات العمومية، 993 مترشح من المؤسسات الخاصة، و507 مترشحة فردي. هؤلاء المترشحين ينتمون إلى 32 مؤسسة عمومية و23 مؤسسة خاصة، يتوزعون على 27 مركز اختبارات كتابية مفتوح في جهة قفصة. الانطلاقة كانت عادية جدا وفي ظروف عادية. انطلقنا بتوزيع العلب الحاوية للمواضيع منذ الساعة 4:30 تقريبا. في مستوى الساعة 6:30 توصل جميع رؤساء المراكز بعلب التحرير وأودعوها في الأماكن المخصصة لحفظها، وانطلقت توزيع الاختبارات 8:10 وانطلقت بداية من الساعة 8 الاختبارات في ظروف عادية، الأمور عادية جدا. نرجو التوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.
8: يبلغ عدد المترشحين بولاية القصرين لاجتياز امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية 6870 مترشحا، وتبلغ عدد الحالات الاستثنائية في الدورة 21 حالة، من بينهم حالة تضخيم خط، والبقية تتمثل في إضافة ثلث الوقت مع توفير تلميذ كاتب. في حين لم تسجل الدورة مترشحون سيجتازون الامتحانات من كل مؤسسة سجنية وصحية. بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا في ولاية توزر 1938 مترشحا. وصلت صباح اليوم إلى مطار توزر نفط الدولية طائرة المقلة لحجيج ولاية توزر وقبل عدد من حجيج ولاية قفصة 263 حاجا وحاجة في رحلة العودة من مطار جدة الدولية. أفادت هيئة الطيران المدني الكويتية باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال سمية. مرحبا.
11: شكرا لك ابتسام، موعد قادم يجدد معكم بعد أقل من ساعة. ماشين مباشرة مع الناس على موجة إذاعة قفصة، توقيتنا 4 بعد 10 صباحا.
12: إذاعة قفصة مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
13: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حس جديد نقدم من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وطوى وصلنا لمهد كرة القدم الحديثة، البلاد اللي تتنفس كرة والبريمير ليج والإثارة اليومية. إنجلترا تقع في شمال غرب القارة الأوروبية وتشكل الجزء الأكبر من جزيرة بريطانيا العظمى، تحدى اسكتلندا شمالا وويلز غربا، ويحدها بحر الشمال من الشرق بمساحة 130 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكاني يفوق 57 مليون نسمة ولغتهم الإنجليزية. تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة قدم عام 1863 وهو الأقدم والأعرق في تاريخ اللعبة على الإطلاق، وانضم الاتحاد الدولي للفيفا عام 1905، حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي اليوفا سنة 1954 منذ تأسيسه. من الغرائب والعجائب الكروية أنه منتخب إنجلترا ورغم عراقته وقوة دوريه لم ينجح قط في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا اليورو عبر التاريخ. سجل حضورا دائما في 11 نسخة وكان قاب قوسين أو أدنى من فك العقدة، لكنه اصطدم بالوصافة المريرة في نسختين متتاليتين، الأولى في يورو 2020 على أرضهم بركلات الترجيح ضد إيطاليا، والثانية في يورو 2024 ضد المنتخب الإسباني. شارك المنتخب الإنجليزي في نهاية كأس العالم 16 مرة سابقة ويستعد ظهور رقم 17 في مونديال 2026. الإنجاز الأعظم والوحيد في تاريخ الأسود الثلاثة كان التتويج باللقب العالمي مرة واحدة على أرضهم في نسخة 1966 بعد النهائي الشهير والتاريخي ضد ألمانيا الغربية. وفي بقية المشاركات احتل الإنجليز المركز الرابع في زوز مناسبات، مونديال إيطاليا 90 ومونديال روسيا 2018، بينما غادروا من ربع نهائي في نسخة قطر 2022 الأخيرة على يد فرنسا. قاد منتخب إنجلترا مدربون كبار تركوا بصمتهم في تاريخ اللعبة، أبرزهم السير ألف رامسي صانع مجد 1966، وسير بوبي روبسون، والراحل سيفن غوران إيريكسون. المنتخب الإنجليزي افتتح مشاركته في كأس العالم يوم 17 جوان بملاقاة كرواتيا، ثم غانا يوم 23 جوان على أن ينهي مرحلة المجموعات يوم 27 جوان بمواجهة منتخب بنما.
12: منتخب من المونديال.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟
15: اذاعه قفصه اذاعتكم. مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث. والمشغل، والمشغل. مع الناس،
11: مع الناس على موجات إذاعة قفصة. أحلى تحية لكم الكل أعزائي المستمعين وين ما يصلكم بثنا اليوم 4/3/2026. اليوم تنطلق امتحانات البكالوريا لهذه السنة 2026 في دورة أولى تتواصل حتى لنهار 10 من هذا الشهر الجاري. الجزء الثاني وموضوعنا اليوم باش يكون النجاح، لكن قبل هذايا خلينا نتحدثوا شوية على مجمل الفقرات اللي باش نتابعوها، باش نتابعوا مجموعة من المحطات اللي تكون فيها حضور في الجهات، في المجلس في مشولتيلة بعد شوية، في المشاغل باش نسمع مشاغل مستمعين في مختلف الجهات وعمل في الجهات في ولاية قفصة تحديدا خاص بالمنصة التونسية للتمويل التشاركي، مواضيع ومجالات للاستثمار، تم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، جولة في مختلف المعتمديات، برشا تفاصيل باش ناخذوها بعد شوية. ضيوفنا الكرام باش يأثوا معنا حصتنا زيدة ونتحدث اليوم عن النجاح وما أدراك ما النجاح. احنا اليوم في حضرة البكالوريا، إنها البكالوريا يا سيدة عتبة التميز، بوابة البدايات الجميلة، بعض عناوين النجاح دراسة، بعضها تحديات وجزء كبير مثابرة من الناجح ومساعدة ممن ساهم وأسهم في صنع هذا النجاح. النجاحات كثيرة وعديدة وعناوين متنوعة في حياتنا، كيفاش نستثمر كل شيء باش ننجح، كيفاش نحاول نطوع كل الظروف والمحيط اللي بينا باش نكونوا ناجحين. برشا تفاصيل باش نقروها معاكم ومع ضيوفنا الكرام، وباش نسمعوا احلى التجارب، تجاربكم نسمعوها. تجمو تكتبونا زيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، سامية حراثي في غرفة الهاتف، على الدين رضواني في مراقبة البث، كوكب إبراهيمي من أمام الكونسولات، أحمد وسمية معكم في الأعداد والتقديم. كل الرجاء بالنجاح لكل طالب النجاح، لكل ساعي للنجاح. إن شاء الله تسمعوا كل الأخبار الجميلة وتحصدوا ثمرة تعبكم. إلى كل تلاميذ البكالوريا، كل العائلات، كل من اجتاز هذا الموعد ويتذكر هذا النغم، نهدي هذا النغم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
1: أخبار 24 ساعة.
0: أخبار 24 ساعة.
2: سبعة عشر دقيقة بعد العشرة، شدوا الهمة في كل الطرقات في كل الثنايا، إن شاء الله النجاح حليفكم الناس الكل. أخبار الأربعة وعشرين تتصدر أخبار الأربعة وعشرين زوز أخبار أحمد صباح النور. صباح الورد.
3: أهلا وسهلا صباح النور.
2: زوز أخبار يظهر لي تتصدر ضرورة أخبار الأربعة وعشرين هي انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 وبداية عودة حجيجنا الميامين في جهتنا. اليوم في توزر حجيج ولاية توزر قبلي وبعض حجيج ولاية قفصة عودتهم صباح هذا اليوم من البقاع المقدسة.
3: أي وصول عدد من الحجيج إن شاء الله ربي يتقبل منهم كما ذكرت في مطار توزر نبطة، وأيضا باش تكون الرحلة الثانية نتحدث على حجيجنا يوم الجمعة إن شاء الله في السادسة صباحا إن شاء الله
2: في مطار قفصة
3: نتحدث على مطار قفصة. العدد الأكبر هو باش يكون بالنسبة لحجيج قفصة باش يكون في مطار قفصة يوم الجمعة القادم. وكما ذكرت ربما نتحدث على النجاح إن شاء الله، موضوع هذه الحصة هو النجاح إن شاء الله. وكما كانت الغناية هذه اللي نسمعوها تقريبا ذكرنا ديما في الوقت هذا بالبكالوريا ومن الثانوية للكلية، من التعليم الثانوي إن شاء الله إلى التعليم العالي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل من اجتهد.
2: غنية مميزة الحقيقة للناس
3: ذكر ديما الفترة هذه وذكر
2: الناس الكل بالبكالوريا،
3: تجربتنا
2: وتجربتنا في البكالوريا كان في الدراسة، كان حتى كيفاش كانت البكالوريا بوابة لحياة جديدة ما بعد البكالوريا، هو عالم جديد ربما تتشكل فيه الشخصية، تتشكل فيه العلاقات الاجتماعية، تتشكل فيه حتى الرؤى الإيديولوجية بوضوح معناها،
3: وحتى التخصص العلمي. حتى التخصص العلمي كنا نحطه على تعليم ثانوي نمشوا على تعليم متخصص. إن شاء الله ربي نجح الجميع. طبعا هو اللي يقوم بجولة صباح اليوم أمام المعاهد يشمك الريح متاع البكالوريا وكالغصرة وكحرص الأولياء على أنهم يكونوا الداعمين لصغيراتهم، وأيضا حرص الأساتذة لأنه مهم جدا الأساتذة يشوفوا ثمرة تعبهم يكون ينجحوا. يعني نجاحك الصغيرات هذاكم هو نجاح لجهد عمل العام كامل. إن شاء الله ربي ينجح الجميع.
2: أحمد الناس الكل تقول لك خاصة في مرحلة ربما الكهولة معناها ومع تقدم العمر يقول لك عندي 25 سنة ملي عديت البكالوريا، عندي 27 سنة، عندي 20 سنة، ما زالت دقات قلبي تتسارع وقت اللي يقولوا اليوم تبدأ الباك، ما زلت تجيني دمعة في عينك نسمع ليلى نظمي تغني من الثانوية للكلية. طقوس جميلة الحقيقة عشناها في علاقة بالبكالوريا، سواء الناس اللي تميزت فيها واللي نجحت من أول مرة، اللي عودتها كانت محطة بكل جنباتها فيها ما هو مميز.
3: أي الغصر الحلوة.
2: أي
3: في تونس اليوم أكثر من 162 ألف مترشح باش يجتازوا هذه الدورة الرئيسية. نذكروا أنه اليوم وغدوة بعد غدوة ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح كما تكرر للأخوين كل. طبعا إذا كنا نعطوا حتى بعض الأرقام، إذا كنا نتحدث على قلنا على مستوى وطني 162 ألف مترشح، طبعا على مستوى وطني في قفصة مثلا 5931 مترشح، في المعاهد العمومية 4431، معاهد خاصة 993. ربما حتى مناسبة أخرى نعطوا حتى بالأرقام ربما نقارنوا بين نسبة العمومي والخاص،
2: لأنه
3: الخاص قاعد يتراجع وألا لا في البكالوري. هذا على مستوى قفصة، مستوى إقبلي 2995 طبعا في توزر 10 مراكز اختبارات باش يكون عدد مترشحين 1938. هذا طبعا بعض الارقام ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. وكانت اذاعه قفصه صباح اليوم في مواكبه لانطلاق الدوره الرئيسيه. من المواضيع الاخرى ايضا سميه طبعا نرجع للحديث على حالة التسمم اللي صارت الخميس الفارط في المكناسي وبعد المطالبة في الواقع بصدور النتائج التحليل.
2: نعم.
3: أي أمس هبط بلاغ توضيحي حول سبب حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. تعلم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية التحليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرقة والكسكسي وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية المخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة أن قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة.
2: نعم نعم أحمد. الحقيقة هو كيف نقروا البلاغ برشا أسئلة. نعم اليوم النباتات السامة مدى حضورها في محيطنا اليوم، المخاوف اللي تنجم ترتبط باستهلاك معناها كل ورقيات اليوم،
3: لأنه النبتة هذه موجودة منها برشا، ولا
2: وكيف نكتشفها معناها وكيف يتم التمييز بينها وبين غيرها. ربي يحفظ الجميع على كل، وإن شاء الله تكون برشا محطات تحليلية وتوعوية خاصة في هذا الإطار. نعم
3: احنا باش نواصل ان شاء الله في الموضوع هذا، ان شاء الله وضع باش يكون معنا سيد نجيب الهاتفي عن هيئة سلامة المنتوجات الغذائية بسيدي
2: سيدي بوزيد. نعم
3: نحاول حتى مع الإخوة المختصين في الشأن الفلاحي نتحدث على مسألة النبتة هذه، يعني هل انها موجودة بشكل كبير ولا لا، هل
2: نعم.
3: ربما اذا كانت موجودة في
2: مهم
3: الطبيعة
2: جدا احمد
3: موجودة
2: نعم.
3: في الطبيعة اذا كانت هي سامة بهذه الكيفية، ربما حتى على القطيع على الماشية اذا كان هي سامة باش اكيد انها تتسبب في وفاة عدد من القطعان خاصة اللي ترعى في الطبيعة.
2: نعم.
3: نرجع لهذا الموضوع إن شاء الله
2: غدوة إن شاء الله برشا تفاصيل في مع الناس معك أنت وريم بإذن الله من 10 حتى منتصف النهار. نعم.
3: هو خلينا فقط نزيد نختم بين وإحنا تحطوا على النتائج والنجاح والحصاد. يعني ثم عدد من الجهات اللي انطلقت فيها التحضيرات لموسم الحصاد وأيضا تم وضع خريطة، تم أيضا تحضير المعدات لموسم الحصاد كما شفنا يامس في القصرين. أيضا إن شاء الله باش يكون انطلاق موسم الحصاد مثلا نحط على ولاية قفصة إن شاء الله يوم السبت القادم، إن شاء الله حصاد وفير للناس كل الفلاحة وأيضا حتى الطلبة ونعرف
2: على جميع الأصعدة. نعم شكرا لك أحمد. تنتهي هنا فقرة أخبار 24، راجعين مع أحلى الإيقاعات ونمشوا ضيوفنا الكرام بعد قليل.

0: مع الناس. المجلس توقيتنا 29 دقيقة بعد العشر على موجة إذاعة قفصة. وجهتنا مباشرة التلا في ضيافتنا سي محمد الأسعد بولعبي عضو المجلس المحلي بتلا. معه نستعرضوا أبرز الأنشطة الخاصة بالمجلس في الفترة الأخيرة وكيف كيف نضيئوا بعض المشاغل اللي ما زالت موضوع عمل بالنسبة للمجلس. مرحبا صباح النور. مرحبا بك سي محمد الأسعد.
1: صباح النور وشكرا لإذاعة قفصة اللي ديما تحتضن عمل المجالس المحلية في تونس ككل.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سيدي. مرحبا. إذا بالنسبة لأبرز ملامح الأنشطة اللي قاعدة تصير وصارت في المجلس متابعة لمشاغل أهالينا في تالا وطرح لمجمل الأشياء والعناصر اللي تهم جودة الحياة من تنمية من طرقات من نقل من صحة من مجمل المرافق.
1: نعم هو والله منذ سنتين معناها المجلس المحلي بتالا الحقيقة عمل أكثر من 100 جلسة عمل مع المديرين الجهويين ورؤساء المصالح في كل القطاعات. كانت جلسات أولى عرض مشاغل المواطنين ثم جلسات متابعة بإنجاز مختلف المشاريع. بخلاف الجلسات الاستثنائية اللي هي حسب الحالات الطارئة كما الكوارث الطبيعية الاستعداد العودة المدرسية الأعياد انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. كانت عنا جلسات مع المعتمد بالنيابة لأنه تالا أكثر من عام تو ما عندناش معتمد قار معناها بين ظفرين. تنقلات للقصرين كيف كيف رؤساء المصالح وتونس اتصال مباشر مختلف الوزارات مراسلات مختلف الوزارات المعنية قطاعات الهامة ورئاسة الجمهورية وكذلك متابعة الأزمات الاجتماعية كما مثلا احتجاجات المواطنين. عنا معمل الجير بتالا اللي هو منذ 5 سنوات معناها موش يخدم وضعية أكثر من 89 عامل وإن شاء الله هو ماشي للحل من خلال تفويت في المعمل معناها. لكن نقولوا أنه غايتنا الوحيدة كانت هي خدمة المواطن والدفع بالتنمية وتحقيق جودة الحياة كما تفضلت سيادتك. تم إعداد المخطط التنموي يعني الخماسي 2025-2030 يضمن أكثر من 170 مشروع معناه يشمل كل القطاعات بمختلف العمادات لأنه نحن حرصنا على التوازن بين العمادات. والحق التواصل كان مع مختلف المصالح من صحة تعليم التجهيز الفلاحة أملاك الدولة شؤون اجتماعية شؤون دينية التراث البلدية الصنات استاج النقل تجارة صناعة وكثير من الأمثلة. هكا باش نوقف بعض عامين على مستوى الإنجاز ما تحقق وما لم يتحقق. الحقيقة نحن ديما نقولوا ما زلنا ما عملنا شيء رغم محاولاتنا طيلة عامين لأنه عديد الإشكاليات وعديد المطالب اللي ما زالت ما تحققتش.
0: نعم المتابعة التفاعل على المستوى الجهوي وفي بعض المواضيع ربما وفي بعض المجالات على مستوى وطني كيفاش تقيمه؟
1: والله شوف أنت توها وضعت يدك على أهم حاجة اللي هي العلاقة مع الآخر كي نقولنا الآخر بشكل عام المسؤول الجهوي ولا المحلي ولا الوطني. والله بين التجاوب وبين عدم التجاوب شكون صادق لأنه مع الأسف نظرة للمجلس المحلي على أنه كائن غريب دخيل على الحياة السياسية والاجتماعية في تونس ينظروا لنا على أساس أنه نحن معنا ندخل في أشياء لا تعنينا مع العلم أنه ينشوفوا النظام الأساسي
0: فعلا معناها هي مهام مختلف الهياكل والغرف والإدارات والمؤسسات مضبوطة بتشريعات معناها
1: أكيد. نعم. معناها تصور أنت معناها نحن غايتنا هي التنمية وليس نعم. غايتنا أشياء أخرى معناها وقت نحن نورب المجلس المحلي حتى في الاحتجاجات نقوم بتقطيرها باش ما تخرجش عن نطاقها معناها المعقول لأنه من حق المواطن أنه يحتج لكن في حدود احترام القانون واحترام المؤسسات هكا ولا لا؟
0: نعم
1: نحن أولاد المؤسسات وهذيك عليك صحيح مع الأسف معناها في كثير الأحيان معناها تكون النظرة لنا حتى معناها باش نصرحوا في الصفحة الخاصة متاعنا نهبطوا بيان نبينوا معناها أولادي راهم عن عديد الإشكاليات راهم مثلا نطالبوا بمعتمد تالي. وشي المشكلة في هذا؟
0: أي
1: يا أخي نحن نعمل في الغالط ولا شنو؟ ما عنديش معتمد منذ عام. عنا المستشفى الجوي صنف بابي تالا اللي هو معناها الوجهة الوحيدة معناها لأكثر من معتمدين، ماهيش تالا بركة، العيون، فوزانة، حيدر، معناها آلاف العائلات اللي هو موضوع تساءل واستفهام. مستشفى الجوي معطل عنده أكثر من 3 سنوات.
0: أي ثم مرافق مستشفى. ثم مرافق الحقيقة لا تنتظر
1: لا تنتظر
0: معناها لا تنتظر التأجيل ولا تنتظر التلكؤ في الحسم فيها كما تحدثوا على مرفق صحي مثلا اليوم. أيوة
1: والله مع الأسف ثم سياسة الهروب إلى الأمام. نعاود نقول هنا علاش ما ثماش تحمل المسؤوليات يا خويا؟ راهي تالة عريقة، تالة من غير معتمد أكثر من عام، ما فهمتش شنو نقص فهم كبيرة. المعتمد هو مسؤول باش نتواصلوا معاه، نحن معناها كنواب يتواصلوا مع المسؤولين، يتواصلوا مع المواطنين، نلقوا إشكاليات. نحن صحيح معتمد بالنيابة يجيك معناها مرة في الأسبوع ويتواصل معنا يومين، لكن يلزم يكون ثم معتمد قام في تالة باش يكون معناها يستقبل المواطنين ويتفاعل معنا. هكا
0: نعم.
1: ولا
0: ربما
1: ومؤخرا مؤخرا في العيد مثلا أزمة مياه تالة المدينة اللي هي مدينة العيون الجارية، أكثر من 24 عين تالة بلا ماء في العيد عيد الأضحى. معناها تصوري اجتهدنا وصلنا معناها أنا شخصيا وقفت على الحكاية دي في حي النجارية، معناها الأحياء المرتفعة ما يوصلهاش الماء، نهزوا في الماء بالجرار، معناها ولينا محل سخرية حتى من المواطنين، قال لك أنتم ما رجعتونا للعصور البدائية. هذا الكل عشان ناتج لأنه ما فماش سياسة استشرافية، معناها مع الأسف في 10 سنين اللي فاتوا أنه ما فكروش في اللحظة هذه اللي الماء ما عادش القدرة المائية قادرة أني تتغطي مدينة تالة. وهذا الجنيه ثم مشروع توم بتاع تقوية الماء صالح الشراب من محطة الجلد برمجنا وهو في طور الإنجاز، لكن نسبة تخطي الأشغال بتاعه محتشمة. يعني نحبه في الصيف هذه نحن أخويا تشرب العباد تكون معناها تتمتع بالماء الصالح الشرب وله حق طبيعي هو.
0: نعم نعم نعم. هذه تقريبا مجمل المشاغل حبينا ان ذيقوها معك، ونحب نشكرك مرة أخرى على تدخلك سي محمد الأسعد بلعابي عضو المجلس المحلي بتالة. طرقنا المجموعة من المشاغل اللي ما زالت قائمة واللي تستحق تدخل الحقيقة وتستحق المعالجة في أقرب الأجال، واستعرضنا معك مجمل ربما ملامح أنشطة المجلس خلال الفترة المنقضية. شكرا جزيلا لك.
1: شكراً.

مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

مع الناس. في مع الناس على موجات إذاعة جفصة نتحدث نجاح اليوم، نتحدث برشا على النجاح على تميز ربما المشاريع والانطلاق في المشاريع المبادرات الخاصة، من أكثر المسائل زادة اللي يكون فيها النجاح تحدي كبير. احنا باش نتحدثوا على الناس اللي عندها مشاريع في الاقتصاد الأخضر، نتحدثوا على الفلاحة العصرية والتقليدية، نتحدثوا كيف على الاقتصاد الأزرق، المشاريع اللي عندها علاقة بالتحكم وحسن التصرف في الثروة المائية، الاقتصاد الدائري وما أدراك ما الاقتصاد الدائري، التدوير الرسكلة، إعادة الاستغلال، والاقتصاد البرتقالي اللي يهم المجالات الثقافية الرياضية والرقمية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المشاريع الحرفية والمشاريع الصغرى لدعم الإدماج الاقتصادي. مجموعة من الأطراف حاضرة معكم، واللي الطرف الرئيس هي المنصة التونسية لتمويل التشارك مع شركائه باش يكونوا حاضرين في قفصة في الأيام القادمة، وباش تكون جولتهم حاضرة في مجموعة من المعتمديات في الجهة انطلاقا وبداية من يوم غد، باش تكون الانطلاقة في معتمدية الرديف ومعتمدية أم العرايس، اللقاءات باش تكون تباعا 10 صباحا والرابعة بعد الزوال في كل من في دور الشباب الزوز، معناها الجمعة باش يكون اللقاء في معتمدية المتلوي بداية من 10 صباحا، والاثنين ديما التوقيت 10 في معتمدية بالخير، والساعة الثانية في معتمدية الكتار في دار الشباب الكتار نهار 9 جوان، كيف ثم لقاء في معتمدية المثيلة بداية من 10 صباحا في دار الشباب، وبداية من 2 ظهرا في معتمدية القصر. الأربعة 10 جوان زوز لقاءات، الأول في معتمدية زانوش 10 صباحا، والثاني 2 بعد زوال في معتمدية السند. الخميس 10 صباحا في قفصة الجنوبية، والثانية ظهرا في معتمدية قفصة الشمالية، والجمعة 12 جوان 10 صباحا في معتمدية سيدي عيش، والثانية ظهرا في معتمدية سيدي بوبكر. أصحاب المشاريع، الناس اللي عندهم علاقة بالمواضيع اللي ذكرناها الكل، ينجموا يكونوا حاضرين باش يتعرفوا على آليات التمويل الجماعي، باش يتعرفوا كيفاش يكونوا حاضرين في المسابقة والمنافسة المحلية، والأكيد باش تكون لهم تجربة وإضافة، وإن شاء الله يكون النجاح حليفهم.

نظافة البيت من نظافة المحيط. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام 11 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. حطت صباح اليوم في حدود 46 دقيقة بمطار توزر نفط الدولي رحلة عودة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة بعد أداء مناسك الحج. وبلغ عدد الحجيج في هذه الرحلة 272 حاج وحاجة، وقد أتم المطار كافة الاستعدادات لاستقبال الحجيج في أفضل الظروف وفق ما أكده أمر المطار عادل عياد في تصريح للزميلة واحدا مبارك. تنعقد صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنتي 2025-2026 في عديد القطاعات. وفي هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر في تصريح للزميلة سميرة سوري بأن عديد المشاريع التي كانت معطلة انطلقت فيها الأشغال، حيث تشهد الجهة حاليا إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار تشمل مجالات الماء، الصلح للشرب، وشبكة الكهرباء، والطرقات والصحة وغيرها من المجالات. استقبل اليوم 14 مركز امتحانات موزع على مختلف معتمديات ولاية قبيلي 2695 مترشح لاجتياز مناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية، موزعين بين 2262 من المعاهد العمومية و283 مترشح عن المعاهد الخاصة، إلى جانب 150 مترشح فرديا وفق ما أكده المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بمندوبية التربية أنيس البليداوية. أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات كتابية شفهية وتطبيقية بحسب الاختصاص لانتداب أعوان وإطارات في عدة اختصاصات حيوية، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وحددت الشركة يوم الاثنين الثامن من هذا الشهر كآخر أجل لإيداع الترشحات، ويقع اعتماد ختم مصالح البريد لتحديد تاريخ الإرسال. أخيرا، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وعلى برج اتصالات في جزيرة قشم، وقالت إن الكويت والبحرين تتحملان مسؤولية مباشرة وواضحة عن هذه الهجمات وفق قولها. وقالت إن أراضيهما استخدمت لدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للرد، ومن بينها استهداف مصدر أي هجمات في المستقبل. نهاية هذا الموجز الإخباري، ونعود معك سمية في مع الناس. تفضلي.
2: شكرا لك نبيلة. موعد إخباري قادم يتجدد معكم تمام منتصف النهار بإذن الله. عودا مع الناس على موجة إذاعة قفصة.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: مع الناس.
7: مع الناس.
6: الحدث.
7: الحدث.
6: والمشغل.
7: والمشغل.
6: مع الناس.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس
1: نتكلم نجاح ومقومات نجاح، سبل النجاح وحصائد نجاح. اليوم نتكلم كان على النجاح، كيف نمر إلى النجاح ومتى نحصد هذا النجاح. في البداية نجدوا تحيتنا لكل مستمعينا الكرام، سلموا عليهم برشا ونجدوا التحية للناس الكل اللي مش نقول اللي يجتاز البكالوريا، اللي عندهم علاقة بمن يجتاز البكالوريا، المحيط لكل الأسري والتربوي. في البداية خليني نسلم على دكتور عادل نصيب، الأستاذ الجامعي مدرب المهارات والتنمية البشرية. مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قبسة. في البداية أنا عادل نصيب، أستاذ بكلية علوم بقفصة، دكتور في المالية ومدرب معتمد في التنمية الذاتية. قبل ما نفتتح، تحية إلى كل الذين سيجتازون اليوم امتحانات البكالوريا بالتوفيق والنجاح والتميز، مع ملاحظة بسيطة: لا للغش. وشكرا.
1: لا للغش يظهر لي أول أساليب النجاح وأول رهانات وأصدق وأعمق معناها الملامح وعناوين النجاح، إن ننجح فعليا ما ننجحوش شكليا، وهذه ربما ندخلوا لها من بوابة لا للغش، على خاطر ما بني على باطل فهو باطل، وكل نجاح معتمد على الغش وعلى غيره من الأساليب الغير سوية في علاقتنا بالعلم وخاصة في علاقتنا بالأخلاق راهو حاجة ما نستطعمهاش، وطالت المدة ولا قصرت معناها تسقط القشرة هذيك متاع بين ظفرين النجاحات المزيفة.
2: قبل ما نعرفوا النجاح كمفهوم ديني ومفهوم في علم الاجتماع ومفهوم الشيء عند الناس كل، نحب نقول معناتها الأولياء ما يضغطوش على صغارهم، يخليه يشجعوا كان نجح انجح، ما نجحش عنده فرصة باش ينجح وينجح بمجهود، على خاطر كان ينجح بالمعناتها بالغش راهو باش يطول وراهو ما ينجمش يوصل في حياته، معناتها نجم تاخذ معدل مرتفع ومن بعد كي تمشي راهو باش، معناتها النهار تطيح في أول امتحان ما تنجمش بالجوب باش تفشل وتندم أنك غشيت في يوم ما.
1: هذه نقطة مهمة برشا. النقطة الأخرى معناها نرجو النجاح بشدة وبعمق لطالب النجاح للساعي على النجاح، خطر مهم جدا دكتور أن في الوقت هذايا بالذات نتحدث على أهمية السعي. اليوم دور الإنسان هو أنه يسعى باش يكون ناجح، وحنا اليوم ننطلق من البكالوريا، أما للنجاحات أوجه وملامح عديدة في حياتنا معناها المهنية وحتى الدراسية. معناها اليوم السعي للنجاح هو المجال الفعل الإنساني، النتائج هي مسألة أخرى، معناها التوفيق والنجاح هو في التوفيق المسعى والسعي، معناها أني نسعى بطريقة صحيحة بطريقة جادة، نحدد أهدافي، نحاول نلمسها، نقترب منها، نحاكي ما نحلم بيه، معناها حتى كما نوصل لشي 100% نقدم حتى 80% بشكل جدي وصادق.
2: قبل كل شيء، أم فماش إنسان ناجح معناتها 100%؟ النجاح نسبي والفشل نسبي.
1: نعم.
2: ساعات يقول لك فما فرق بين إنسان ناجح والعكس نتاعو فاشل. ما فماش إنسان فاشل
1: فعلا،
2: فما إنسان يسعى للنجاح وإنسان لا يرغب في النجاح، معناتها ما فماش مفهوم تاع الفشل. الإنسان الناجح هو الإنسان اللي يسعى، الإنسان اللي يطور يوميا، الإنسان اللي يحقق الأهداف نتاعو ويحدد، الإنسان اللي يتحكم في الوقت نتاعو. قبل كل شيء دكتورة خليني اسمح لي باش نعطيك المفهوم تاع النجاح في القرآن الكريم، هو تحقيق رضا الله تعالى من خلال الإيمان والعمل الصالح والفوز في الدنيا والآخرة. في علم الاجتماع هو عبارة على ظاهرة اجتماعية ترتبط بالقيم والمعايير والأهداف التي يحددها المجتمع لأفراد. تعريف المفهوم عند الناس العامة، عامة الناس، هو تحقيق الأهداف الموجودة والوصول إلى نتائج إيجابية تتبع طموحات الفرد وتحقق له الشعور بإنجاز والرضا. هنالك عدة أنواع للنجاح.
1: أي.
2: فما أولا النجاح الشخصي.
1: أي.
2: أنت ناجحة ما شاء الله عليك، الأستاذة اللي مقابلتنا ناجحة، سي عقوني ناجح، كل إنسان عنده نجاح خاص به، هذا نجاح شخصي. النجاح الدراسي والأكاديمي، مثال اللي هو نتمنوه اليوم بالذات هو نجاح سيراتنا وتلاميذنا. وفي المنبر هذا في الوقت هذا نحب تحية خاصة للطلبة طلبتي بكلية العلوم اللي اجتازوا الامتحانات نتاعهم وعملوا مشاريع خدمة دروس ونجحوا ما شاء الله عليك. اللي خليني نفتح قوسين ونشكر الطالب، هو يعرف روحه اللي هو في ضيق واجتاز امتحاناته بتميز جدا وناقش في ضيق الامتحانات وحصل على ملاحظات حسن جدا وشكر اللجنة. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب الدولة متاعنا تراعي له بعين الرحمة وتحاول حتى تخفف له إن شاء الله.
1: نعم نعم، الاستثناءات في النجاح هي قصة نجاح داخل النجاح، وربما اللي أشرت له أنت توا دكتور وضعية من الوضعيات اللي يكون فيها التحدي مضاعف معناها، ويكون فيها التميز مضاعف وغيرها معناها من الوضعيات اللي تنجم تحيط بالفرد وتكون هي ميناء العوامل الخارجية اللي يكون عندها علاقة بالنجاح. مش نجم نتحدثوا على النجاح، نجاحنا بين رضانا على ذاتنا وبين نجاحنا في عيون الآخر، مسألة مهمة وانت تعرضت لها، خطر ثم نجاحات خليني نقول تقليدية كما النجاح الدراسي والنجاح الأكاديمي والحصول على وظيفة
2: هذوما باش نترقوه بالأستاذ سامحني. نجاح شخصي، نجاح دراسي وأكاديمي، نجاح مهني هو إيجاد عمل.
1: أي.
2: النجاح الاجتماعي هو كيفاش يكون ناجح بنظر الأقارب والأهل.
1: نعم.
2: النجاح الأسري كيفاش نعمل أسرة سعيدة. النجاح المالي اللي هو توتية الأغلبية النجاح يعتبره ناجح أنه إنسان عنده برشا فلوس.
1: أي.
2: النجاح المالي. النجاح الصحي يكون سين في صحة جيدة، هذا بالنسبة للبعض نجاح
1: فعلا.
2: أهم بالنسبة لي كشخص النجاح، النجاح الروحي والديني من أهم النجاحات اللي تساهم في نجاح في النجاح في
1: إيجاد النجاحات الأخرى. نعم، في إيجاد النجاحات الأخرى. مهم برشا باش نتحدثوا على هذي الكل، مهم برشا باش نعيشوا تفاصيل النجاح والنسبية، عمل النسبية اللي تطرقنا لها دكتور منذ البداية، معناها إن نخفق في مجالات، ننجح في مجالات أخرى، نتقدم بخطى حثيثة في مسيرة معينة من النجاحات اللي تكون حاضرة في حياتنا، نتعطل ربما تماما ونتعثر في خطوة معينة، لكن التوازن بين هذي الكل اللي خلينا ربما أسوية في علاقتنا بالأشخاص، أسوية في رضانا على أنفسنا، أسوية في علاقتنا بالمبادئ والقيم والدين اللي نجم يكون حاضر في حياتنا كرؤى للعالم، معناها كنوافذ نتواصل فيها مع العالم، هو يظهر لي أعمق النجاحات وأكثرها إحاطة، معناها هو النجاح الأحوط.
2: جميل جدا. أكثر دولة معناتها تحطم في التاريخ هي اليابان. فما مثل ياباني يقول كي تسقط 7 مرات تأكد أنك في المرة الثامنة باش تنهض. ومن هنا سيطرح السؤال كيف ننجح في حياتنا. 10 نصائح تحديد الأهداف بوضوح. ابدأ وعينك على النهاية، معناتها الطلبة نتاعي نقول له نهارك يجيك في أول سبتمبر حط فخر ماي في عينك أنك لازمك تنجح. تحديد الأهداف بوضوح، التخطيط الجيد، معناتها أنا عندي أهداف على المدى القريب، على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، الاجتهاد والمثابرة، ديما نقول تحب تنجح وتحب تتميز، ارقد بعد الناس وفيق قبل الناس.
1: أيوة.
2: تنمية المعرفة والمهارات، معناتها نقري الطلبة متاع المات، ونقول راه ما يكفيش أنك تكون باهي في المات، يلزمك في الكومينيكاسيون، السبريد جروب، أنك أنت كاري. نجم تنجمش تأقلم مع صاحبك اللي ساكن معاه.
1: أي أي.
2: الاجتهاد والمثابرة، تنمية المعرفة والمهارات، إدارة الوقت بفعالية، التعلم من الأخطاء، التحلي بالثقة بالنفس، بناء علاقات إيجابية، الالتزام بالقيم والأخلاق، والحفاظ على التوازن.
1: نعم، مهم برشا. خلينا نتوقفوا مع الموسيقى ونرجعوا نتحدثوا على تجارب للنجاحات باش تكون حاضرة معنا ونستلهموا منها فكر جميلة تنجم تنير دروبنا ودروب الناس اللي يسمعوا فينا الكل، اللي نرجو لهم النجاح في كل خطوات حياتهم. وراهو النجاح ما هوش صعيب أما ما هوش سهل زادة، ثم مقومات يجب أن تكون حاضرة حتى ننجح.

0: 24 دقيقة بعد ال11، وين ما انتم نحيوكم ونسلم عليكم. مازلنا نتكلموا نجاح ونحبوا معاكم نذوقوا النجاح، طعم النجاحات حاجة متقاسمة، حاجة مشتركة. النجاح والفرح من أكثر الحاجات اللي وين تنتشر وين نتقاسموها وين تكبر، هكا ولا لا دكتور؟ وكذلك. إذا راجعين القصص نجاح وحكاية نجاح. أحمد مجددا مرحبا. أحمد، وأنت تعد في في الفضاء اليوم، حكينا برشا على النجاح وصيغة النجاح، حكينا على زوايا النجاح زادة، ومن المتفق عليه يظهر لي النجاح الأكبر والأعمق هو اللي عنده أثر مش كان في أنفسنا بركة، لكن حتى على المجموعة.
1: نعم. أنت أحلتني مباشرة للموضوع اللي باش نحكي فيه، لكن قبل ما نمشي العنصر باش نسمعه خليني، هو الدكتور عادل هو أيضا شكل من أشكال النجاح، هذا التحدي اللي قام به في حياته. حتى بكرة شوية سألته هل أنت من المعطلين عن العمل ولا لا، قال لي ما نحبش هذا التصنيف لأني صنعت روحي بروحي. نعم. ورغم أني ما زلت ربما بطال، لكن أنا من خلال قدراتي من خلال مهاراتي اكتسحت عديد الميادين، دخلت تقريبا كل المؤسسات الجامعية وربما حتى في تونس وخارج تونس، هكا ولا دكتور؟
2: وكذلك سبحان الله ما فهمش معناتها كان يسكر لك ربي الطريق ولا ما يكتب لكش فيه، حاول شوف حاجه اخرى. انا
0: فعلاً.
2: انا عملت 5 اختصاصات بالمؤسسات الجامعيه، 5 اختصاصات هي. بكالوريا مع 14 سنه عملت سوفت سكيلز، عملت تكوين في المحاسبه، عملت ديفورماسيون، تنقلت بين الولايات، قدمت محاضرات، خليت ناس بار، شتبت اسم، ناس تفرح، ناس تقول لي رحمة الله.
1: أي هو من الترائف ربما مكتبته في منذ مدة، كيفاش نقنع أمي أني بطال هكا؟
2: كيف أقنع أمي أني 29 سنة بالمدرسة العمومية وبالمعهد العمومي وبالجامعة العمومية أنني بطال، صاحب 53 دراسة علمية، عديد المحاضرات،
1: وانك بطال معناها مفارقة يعني.
2: مفارق بين هذا البلد وهذا الوطن، نحن نحب هذا الوطن ونعشق هذا البلد.
1: ان شاء الله ربي يوفقك. هو سمية
0: محلاها التحديات، نقولوا محلاها مش رو على سبيل التجميل ولا على سبيل ربما، لا فعلا التحديات تنطلق من ذواتنا، وان يكون لنا موقع في الفعل الانساني في النجاح كما قلت، اني نخلي ناس تبتسم، اني نغير رؤيه الناس للحياه، معناها ما هوش هين.
2: هنالك ما شيء ما زال يستحق ان نعيش لاجله، وان نعيش لاجله في هذه البلاد.
0: نعم.
1: خلينا نستعير من كلمه الدكتور عادل، نخلي الناس تبتسم، وربما ننقش في عقول الصغار اولى المعارف واولى التعلمات. هذا تقريبا مسيره 38 سنه، تجربه المربيه الفاضله مال جابوسا، كان لي شرف اني حضرت معنا حفل توديعها. 38 سنه قضتها في نفس المدرسه.
0: نعم.
1: وتقريبا 32 سنه منهم قضتهم تقري في السنة الأولى.
0: نعم.
1: يعني في حفلة توديع بالحق كانت لحظات مؤثرة، جو حتى كالأولياء وحكوا لي حتى بعض الأولياء كيفاش كانوا حارسين على أنه صغارهم يقروا عنده هي في السنوات الأولى، يعني حضروا برشا من الناس. كانت في توديع، خلينا نقوله هي ما حبتش كلمة توديع حتى في آخر لحظات، كانت تقولهم إيه إلى اللقاء. يعني كانت لحظات مؤثرة.
0: حب نسلم عليها برشا. أمال المربية الفاضلة، المثقفة، المتابعة الجيدة للإذاعة، القارئة والناقدة العاشقة لكل ما يتاح معناها بين يديها وما يقع على أذنها معناها من معارف ومن أشياء، أمال المبتسمة المتحدية لعديد التفاصيل معناها في حياتها، كل الحب وكل التقدير. نعم. كل المودة، ومن خلالها كل الإطار التربوي.
1: أي وشفنا هذا الحب كان موجود يوم أمس، كان تقريبا مع الدموع، يعني الدموع توديحه من الطرائف، هي أنه واحد من الأخوين يعرفها ودرس الصغار وحتى جيران، وقال لي أني من يعني يحترمها برشا، حتى قال لي مرات ننسى اسمها لأني ديما نديها مدام مدام أنيسة، قال لي والله نسيت اسمها شنو.
0: نعم.
1: قال لي لأنه يقدرها برشا ويحترمها برشا. خلينا نسمع شوية من كلمات السيدة أمال جابوسة في حفلة توديع اللي كان في مدرسة الحسين مزيان بقفصة.
3: كانت الرحلة في 38 سنة مع تلاميذ السنة الأولى طيلة 32 سنة، وأنا أدرس السنة الأولى، مرت بحب كبير. التعليم الحقيقة عنده فضل كبير على المعلم، لأنه يعيش مع أطفال متعطشين للمعرفة، قادمين للمدرسة وكلهم أمل في المعلم اللي باش يقدم بيهم، اللي باش ينور لهم درب، اللي يفرح العائلات. كنا حاضرين عند العائلات زادة، كانوا العائلات زادة ديما يحكوا على المعلم ويعطوه الشحنة باش يقدم ما هو أفضل. الحقيقة باختصار معلمة وأفتخر، فرحانة، درست أجيال وأجيال، درست الأب ودرست أبنائه، درست الأم ودرست أبنائها، حتى ساعات في نفس القسم درست الجيل الأول والجيل الثاني. فرحانة اللي التعليم منحني حب الأطفال اللي كبروا ولوا ما شاء الله أبناء الوطن في كل ميادين، لنخص للطبيب للمهندس للأستاذ للنجار، الكل فخورة بيهم، الكل عندي أنا فرحانة بيهم ومتميزين، لأني وقت اللي نمر من أمامهم والكل ديما التحية متاع المعلم تبقى التحية المميزة، وتقديمهم لي ولأبنائهم الحقيقة مشرف جدا. شكرا لكل من درسته، شكرا لكل من تذكرني ولو بكلمة، شكرا لكم جميعا.
1: هذه هي تقريبا نعم. جزء من كلمة اللي قالتها، وإن شاء الله باش يكون ثم تقرير مصور كامل على يعني على مسيرتها وعلى حفل التوديع اللي كان يوم الأمس في مدرسة الجمهورية. حسين مزيان، حسين مزيان بقفصعي.
3: نعم.
2: محلية المرأة وتشوف معناتها المرأة تحكي وتبكي، تحس أني معناتها المهنة مهنة تحبها برشا، وسوي يصير شو قديش ألاف معناتها قررتهم، وسوي يصير أني تعتبرها مولادها، واليوم لو فيها مش كون طبيب، فيها مش كون معلم، فيها مش كون أستاذ. حاب نقولها أنا ما نعرفك شخصيا، شرف كبير أني سمعتك، ونقول لك بوس على جبينك، ورانا كل نحبوك.
1: نعم. وهي قالت تحيه المعلم حتى في الشارع ربما تختلف، انه اجيال واجيال معناها مروا على ايدها، وربما وانت مش تلقى شكون قررته.
0: والمعلم ونذكروا لتوا لكل معلمينا واساتذتنا، لتوا ما نجموش نقولوا سي فلان سيدي وأنيسة، معناها كما وقت اللي كنا قاعدين قدامهم أمام المجالس. ونحب نحيي الإطار التربوي بشكل كبير على المجهودات، على المحبة الكبيرة، على التأطير، على التربية اللي كانت سابقة للمعرفة، خاصة نتحدث ربما على جيلنا اللي المعلم كان يطلع بكل الأدوار، كان فعلا كان يعلم التربية، كان يعلم النظافة، كان يعلم السلوكات الاجتماعية، كان يرجعنا للقيم الأخلاقية. معناها اليوم من أكبر النجاحات اللي تفخر بها البشرية هي منجز المربي والمعلم في الأجيال.
1: أي هذا هو تقريبا، هي جمعت بين النجاح المهني والنجاح أنها تكون تدرس، يعني خاصة أنه تنقش على في عقول الصغيرات. هذاكم سنة أولى، هي 38 سنة عمل، تقريبا 32 سنة تقرب سنة أولى،
0: ومذن يراهي وشاقة جدا. معناها رو أنك تقري تلامذة في السنة الأولى وقت اللي أنت مطالب صعب باش تعاون أنه يتأقلم من المنزل إلى المدرسة، باش يعرف حدوده في المدرسة، باش يتعلم الانضباط، خاطره في القسم ما هوش في الدار، وفي نفس الوقت في حب المؤسسة التربوية خاطر في قضي فيها جزء كبير من حياته. معناه
2: صحيح، معناتها إنسان كي عمل 5-6 سنين في نفس البلاس أنه معناتها باش يغلق شوي، فما بير أكثر من 30 سنة.
0: نعم.
2: ونفس المستوى. حبيت نسألها أشكو كيما اليوم بعد عام 2 نفس الشغف بالتعليم كيما بعد 20 و25 سنة، سيصير باش تقولي كل يوم ينزل
0: هو ما يحسب لهم، معناها أصدقائنا وخيينا وأبائنا وأمهاتنا المربين، هو إصرارهم الدائم على أنهم يقدموا الإضافة، معناها حتى بحضور الشغف هذية في حياتهم، وبالتعب المعاناة هذيك الكل بالمحفظة اللي تحمل سنوات عمرهم، وتحمل زادة مشاغل تلامذتهم، وتحمل الهاجس المعرفي، وهم منهار لنهار معناها يزيدوا. نحب نحييهم ونحيي الصادقين فيهم اللي آمنوا برسالتهم وشدوا فيها صحيح، وما خلوهاش عرضة حتى شوائب أخرى، معناها كانت رسالة نقية عند أكثرهم، رسالة كانت معناها حقيقية تلامس الإنسانية في كل أبعادها. تحية للمربين الكل، تحية للمعلمين الكل، وتحية للناس اللي تصنع المجد متاع المعرفة والأخلاق في آن. نعم.
4: أيوة مبروك مبروك ألفين مبروك.
0: نرجعوا للقصص ولحكايا النجاح وباش نرجعوا للإيقاعات نمشوا مباشرة للمكالمة مع سي محرز عباسي. مرحبا بك سي محرز.
5: السلام عليكم. صباح الخير سمية.
0: صباح الورد.
5: ويعاون جميع العاملين بإذاعة قفصة
0: أجمعين.
5: أنا من الأوفياء المتابعة بإذاعة قفصة.
0: أي مرحبا بك وشكرا جزيلا على التفاعل. سي محرز باش نتحدثوا على النجاح، قلنا النجاح عنده الكثير من الأوجه والعناوين، ربما احنا في علاقتنا بالسائد وبالعرف الاجتماعي يبقى التميز الدراسي والأكاديمي أبرزها، لكن ان نكونوا ناجحين في مجالات عديدة وممكن ان نكونوا ناجحين في مجالات عديدة.
5: الحمد لله انا من الصغرى عندي شغف بالمطالعة.
0: أيوة.
5: انتهت في السيزيام لكن تعديت مهني.
0: أي.
5: مهني ما كتعرف صعبة قصيرة نقرأ ونتبع وعندي رغبة نقولهم راني تنهز البكالوريا.
0: أيوة.
5: وبحثوا علي زملايا نقرأ في مدرسة الطريق يجمع مع تلاميذ الليسين، ما نمشيش مع التلامذة متاع الابتدائي. أيوة. نروح للدار مع تلاميذ الليسين. شيئا فشيئا هزيت الدبلوم وبقيت نقرأ في مدرسة حرة والحمد لله بالتحدي وبالصبر وما سيبتش، هزيت الباك وعمري 25 سنة.
0: أي.
5: ما تتصورش قيمة النجاح المعنوي والنفسي والاجتماعي اللي حققته فكر التحدي الشامل هذاك اللي عملته.
0: ممتاز. وتكوينك الأول، تكوينك اللي كان معناها تكوين تعليمي كما قلت أنت مهني، معناها تميزت فيه
5: قريت بني وللأسف ثم شوي مشاكل في الليسي سحتوني.
0: أيوة.
5: رزعت قريت نجارة، هزيت دبلوم نجارة.
0: أي.
5: أتصور نقرأ في الدبلوم نجارة ونمشي للمكتبة العمومية نطالع ونمشي في الكتب ونتبعه، وعندي كما حكيت لك معناها هكا في ذهني اني نهز البكالوريا لاني نعتبرها شيء مقدس في الوقت هذاك.
0: اي كان عام هذا عام قديش؟
5: انا كملت المهني عام 83.
0: ايوه.
5: هزيت الدبلوم وتصور مشيت للتكوين المهني، قعدت اسبوع في المهديه.
0: اي.
5: وروحت مشيت دفعت روحي للجيش، بقيت 4 أيام 5 أيام وصحتني طبيب قال لي نظر كبي، وانا في ذهني اني يلزم نقرا. الظروف الاجتماعيه قاسيه.
0: أيوة.
5: ظروف الماديه قاسيه. الحمد لله وذي دخلت عليها سي بي جي مشكوره، كان اللي يجي الاول والثاني والثالث عام كامل تخلص عليه كوباني.
0: ايوه.
5: وكنت في الصفات قفصه بالجانب الاجتماعي كان تعاون فك الفئات كذا، تصور جاي من المهني ويجي الاول والثاني والثالث ما فوتش الثالث.
0: ومن بعد اي تفضل
5: تفضل. من بعد والله تلزيت نخدم بالدبلوم نتاع نجاره، نخدم في مطعم باش نصورك الخمسه، كانت كان الشهر ب 4500 الوقت هذاك.
0: نحكوا على اي فعلا نحكوا على برشا تحديات، معناها تحديات معرفيه وتحديات مجتمعيه وتحديات ماديه. ومن بعد ماذا اضافت شهاده البكالوريا؟
5: الحمد لله يعني شهاده البكالوريا.
0: أي.
5: بحكم عيلتنا ما قرات فيهم حتى واحد، وبابا توفى الله يرحمه توا هو وامي.
0: أيوة.
5: والله صدقني صحتني بالدع، قال لي ما تقراش ما تخدم علينا. قلت يا بابا راني نحب نهز البكالوريا، والله نهار اللي نجحت البكالوريا انا نبكي هو يبكي.
0: وحاجه ما نسيتهاش رغم من انها مر عليها برشا.
5: لا نتاثر كي نتذكرها لان التحدي معناها خيالي. كي هزيت البكالوريا واختصيت في التعليم دخلت للتعليم غرست الفكره نتاع التحدي في التلاميذ.
0: ايوه.
5: كان حاجه صعيبه ديما كانت الاخ تتكلم، انا سنه قري في السنه الاولى حتى كي نقدم رجعني المتفقد يقول لي اقرا قري السنه الاولى، نعطي مردودي لا الساعه الزايده ما قريتهاش.
0: اي
5: نعطي مجهودي مردودي ونتولها بالكلام نهز ارقام تليفونات بياتم اونكا طارئ في القسم الناديه ونتحمل الوضعيه اللي تحصل للتلميذ او التلميذه. من بين الاشياء باش نبين لك رو سبحان الله عام 81 قراني استاذ فرنساوي في المات نتذكر اسمه ليبيا فون.
0: ايه

0: حاجة تنفع في مجال آخر. سي محرز، عفوا، أنت ما زلت تباشر ولا تقاعدت؟
1: لا، عملتك التقاعد المباشر. نعمل فيها إن شاء الله ربي،
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: عندي اهتمام بالتعليم ونتبع التلامذة وننصحهم ونزل الصعاب، بحكم أنا الحمد لله نصف الجمعيات مجتمع المدد. من بين الجمعية اللي شديتها جمعية أحباء الطفل.
0: أيوة تفضل. يتفاعل معك دكتور عادل، حاضر معنا يتفاعل معك.
2: تفضل. مرحبا استاذ عباسي. هكا حبيت نسألك، ما شاء الله عليك تجربة ثرية، رغبة كبيرة في النجاح. حبيت نسألك، بين الصغيرات اللي قريتهم في الثمانينات هكا ولا والصغيرات 2026، شنو الفرق بالرغم تحسنت الظروف برش؟
1: اسمع، ثم اشياء خطفت الطفولة من الموضع نتاعها.
2: عاود لك كلمة استاذ، عاود لي.
1: خطفت الطفولة، اتخطفت من اشياء خارج الاسرة، خطفوها الطفولة.
2: امر خطير هذا.
0: اي
1: طفولة والشباب راهو بالحدام، انا راهو نحكي في اشياء بالتجربة.
0: نعم.
1: ولا البورتاب اللي يهزوا اللي عمره عام، اللي عمره 16، اللي عمره 10 سنين، وانترنت الليميتي في التليفون وفي الدار، وانت تعرف من نجمش نقول وش سمع عبر إذاعة قفصة، لكن مخاطر تحطيم ذهن وفكر الناس أو فكر الشباب ممنهج وعلى شكل عالمي، ما هو شكل مع الأسرة للأسف.
2: برافو استاذ، برافو. التليفون، وفما حتى برامج تلفزية
0: وللأسف. اي تفضل تفضل.
1: عام تقريبا 93-94 عملنا ندوة في مكتبة في المتلوي، وجوا على وسائل الإعلام والإشهار، ودخلت نتذكر التدخلي قلت لهم رأي في بعض المسلسلات وفي السكتشات لما كلام بذيء، وين الرقابة؟ وين اللي نسمع في كلام عبر الإذاعة معناها هو شيء غريب والتلفزة؟ قال لي لا، أنا ماشي للجانب الاقتصادي. يا ولدي راكم تضربوا الأخلاق، والأخلاق بالفعل ضربت.
0: أي حبيت نشكرك سي محمد العباسي، ونشكرك برشا على التفاعل، وحبيت شكرا ليك. حبيت في نفس الإطار نقول إنه للأسف إن المقاومات متاع اختطاف الطفولة اللي أشرت لها في فترة معينة الناس تتبهى بها كأنها نجاحات، معناها إقبال صغيراتهم معناها على الشاشات وحسن إدارتهم ليها وتمكنهم منها كأنها نجاح. ألف شكر ليك سي محرز عباسي، نورتنا برشا، شكرا ليك على هذه الإضافة. ما زلنا نتحدث نجاحات، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام ماشيين لمجال آخر، الحقيقة مجال مهم، على خطر المجال هذايا هو فيه رهان كبير، فيه برشا تعب، فيه برشا مصروف، فيه برشا معرفة متجددة، وفيه فايدة كبيرة، ربما عمق نجاحة إن حاجة تتعلق بأمن الغذائي. نتحدث عن الفلاحة والفلاحة وما أدراك من الفلاحة. في حضرتنا وحاضر معنا سي سالم بوعلاق، فلاح.
3: سالم بوعلاق،
0: عسلامة، مرحبا بيك.
3: مرحبا.
0: تحية كبيرة ليك. شكرا ليك. المجال الفلاحي مجال مش سهل باش ننجحوا فيه، فيه تعب، فيه المصروف، فيه البدايات الضبابية اللي ما نعرفوش وين باش تكون مآلاتها، اما فيه الإصرار وتحديد الأهداف من الأول. تشاطرني الرأي ولا لا؟
2: صحيح، أهم قطاع هو أن ننجح في القطاع الفلاحي ونحقق الأمن الغذائي متاعنا.
0: فعلا
2: يلزمنا نشبعوا فكروشنا باش
0: نجم نفكروا. سي سالم، كيفاش كانت تجربتك مع المشروع الفلاحي؟
3: نعم، سالم بقولك أصلي متخصص عيش.
0: أيوة.
3: بعد شيف المجال الفلاحي من 2019.
0: من 2019. أيوة
3: 2019.
0: أي المجال الفلاحي شنو؟ أشجار مثمرة، تربية ماشية، ولا مشروع فلاحي مندمج؟
3: بالنسبة للفلاحة بتاعنا تو من عندي أشجار مثمرة زي الزيتين وفستق ولوز.
0: أيوة.
3: وحدا ما كنت تقدر روحك، وعندي زراعات كبرى.
0: أي
3: زراعات كبرى، قمح وطماطم.
0: أنت في الأصل تكوينك شنو سي سال؟
3: لا بالنسبة للأصل، فأصل قريت مستواي
0: أي أي أي شنو تكوين؟
3: مستواي قريباك.
0: أيوة.
3: رابع ثانوي.
0: أي. ومن بعد اخترت المجال الفلاحي.
3: ما نجحت في القرايه، مشيت

0: مجال فلاحي.
1: ونجحنا في حاجات أخرى، وأبواب النجاح مفتوحة في حياتنا، ونوافذ النجاح تحيلنا للمسارات الناجحة الكل.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. أيوة، نحكوا على التجربة. كنت عندك معرفة بالفلاحة، عندك دراية، ما عندكش معناها قمت بتكوين مع مؤسسات تهتم بالتكوين الفلاحي، تكوينك كان عصامي بالثقافة الفلاحية التقليدية اللي أنت تعرفها. كيفاش كانت تجربتك؟
0: من الأول بحكم الوالد كان فلاح القديم، ما ثمش
1: فلاحة تقليدية. أيوة،
0: فلاحة تقليدية. بعدين مشيت عملت تكوين في سونتر بالفر قفصة،
1: اي مركز تكوين مهني الفلاحي، اي
0: تربية الأبقاء،
1: اي
0: وعملت ضمان في رخصة في خرج مياه فقولية في الرخصة، وتم تمويل من لابيام وكالة الاستثمارات الفلاحية في قفصة.
1: اي
0: اتمتعت بالتمويل، متعت بالتمويل، علاش متعت بالتمويل؟ لوحدي ما نجمش
1: وحدي. التشجيع والآليات والتمويل والفرص معناها المتاحة من طرف الدولة تعاون في المجال الفلاحي، ولا تبقى ديما ثم تحديات؟
0: بالنسبة كفلاح بالنسبة هنا متمتع بالرخص، أهم نقطة.
1: أي أمورك قانونية، معناها من حقك أنك تتمتع بكل شيء. أيوة،
0: متمتع بالرخصة وخذت
1: المنح المنح والامتيازات، خطر اللي أي اللي يكون حافر بيره برخصة قانونية، واللي يستجيب معناها في البناءات للمسكن الريفي وغيره وغيره من التفاصيل، عندها الحق في مجموعة من المنح يتمتع بها وتقدمها له الدولة. أيوة،
0: خذت المنح متاعي.
1: يتبعوا
0: دابيا وكيت الاستثمار نهوض الاستثمار الفلاحي بقفصة، يتبعوك بالشروط بتاعك، لازم تستوفوا الشروط وبعدين باش يوافقوا لك.
1: ايوه،
0: كي يوافقوا لك بعدين تحطك هي في السكة، او كيت الاستثمار الفلاحي بقفصة حطتني في السكة، نحكي على تجربتي انا.
1: ايوه،
0: حطتني في السكة.
1: معقول.
0: بعدين لازم تخمم انت كيف تدبر التمويل، اهم نقطة التمويل.
1: اي
0: التمويل مثل دي لازم تمشي للزراعات، الزراعات الموسميه خاصه الجمح والطماطم. هذاكم الجمح والطماطم تخدم تزم التمويل ما عندهم هم، او تاخذ تغرس الغرس
1: وهكذا. سي سلم، خليني نسالك، ثم حاجه بالنسبه لك انت في المجال الفلاحي كانت حلم قبل 5 سنوات اليوم انت تعيشها كواقع؟
0: كلامك صحيح. انا قبل حتى قبل 30 كنتش نتصور اني مش باش نتصرف كفلاح، كنت أيوة. فلاح بدائي على الاقل.
1: اي.
0: بالخدمه وبالتشجيع من وكاله الاستثمار الفلاحي وبالشركات الخاصه في سيدي عيش، خاصه شركات خاصه، نقصد شركه الطماطم تمول تمويل بكذا تمول بمقابل.
1: اي تفضل معنا سي عادل يتفاعل معنا. اي.
2: السلام عليكم سي سالم. حبيت نسالك، انت عامل مشروع ما شاء الله عليك، عامل الزيتون وعامل فستق وعامل لوز، هكا ولا؟
1: زراعات كبرى.
2: اي زراعات كبرى، وانت حكيت على الطماطم وعاودتها مرتين كلمه الطماطم.
1: اي
2: راي ناكد لك حاجه، راهو تعمل عام 2-3 طماطم، راهي الارض نتاعك تبس الطول وراهي ما عادش تنتجك حتى شيء، وانت تعرف اللي سوي الطماطم نستعمل برشا دواء.
0: يبان به
2: اي دونك انت في بالك بيع، علاش تضر في الارض نتاعك؟
1: ايوه نجحت. اسمع، عتبه اخرى من عتبات النجاح ان شاء الله نتوقفوا عنده. اي قول لي
0: اجاوبك.
1: أي.
0: بالنسبة لللوز واللوز والزيتون والفستق، يستهلك أسمدة ومبيدات ولا لا؟
2: نورمالمون فما دواء، أما مش بارابور الطماطم أكثر دويات.
0: صحيح، راهو نحن نهزوا في الأدوية من الشركات الخاصة.
2: أي.
0: نستعملوا منها 50% للطماطم و50% لللوز والفستق
1: اي معناها بمقادير مدروسة معناها، وبطريقة انها تنجم تكون مجدية لمختلف انواع الثمار. حبيت نشكرك سي سالم، معك شفنا وجه اخر للنجاح، هو نجاح في المشاريع الفلاحية، واللي يلزم تكون رهان كبير خاصة الشباب نزيد اللي يسمع فينا، خاطر من الحاجات اللي يلزم نتعاونوا الكل باش يكون ثم مشهد فلاحي آمن ومستدام في كل الوطن. شكرا جزيلا ليك، نحب نسلم عليك برشا، ومرورك كان لطيف معنا اليوم في مع الناس. توقفوا مع الموسيقى ونرجعوا لنهاية هذا العدد من مع الناس.
3: أيوة مبروك.
1: نشكرك برشا سي عادل، شكرا ليك، شكرا لإضافتك الجميلة معنا اليوم. مرة أخرى نرجو النجاح لكل طالبي النجاح، ونذكروا أن السعي من مهامنا والنتائج على الله.
2: برشا أني كنت معكم اليوم، نبارك مرة أخرى لطلبتي اللي تخرجوا السنة السيرة التطبيقية في المالية، حظ موفق لطلبتي إسعاف والتبنيج بالمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحي بقبسة، ريزلتان تاع أحمد جمع جاي إن شاء الله حظ موفق.
1: نعم.
2: ومن هنا باش نمشي الفاك المعهد العالي للرياضة باش نفرح مع طلبتي اللي توتي حاليا قاعدين يناقشوا مشاريع ختم الدروس
1: إن شاء الله. بالتوفيق للجميع، ألف شكر ليك، إن شاء الله نسمع أخبار النجاح من كل الجهات.

أغنية من الزمن الجميل عبد القادر العسلي، الله الله على نجاحك. أغنية عندها علاقة بالتسعينات ويمكن حتى أواخر الثمانينات. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل طالب النجاح، إن شاء الله ناجحين في السعي وناجحين زادة في الحصائد يا ربي. إن شاء الله ديما ناجحين في حياتنا ونعدلوا باش ننجحوا أكثر. كل مواعيدكم نجاح وتميز، كل مواعيدكم مثابرة، كل مواعيدكم موفور الحظوظ اللي نصنعوها بالعمل. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع. بعد شوية عندكم موعد رياضي، ثم تمام منتصف النهار الموعد يكون مع زملاء من قسم الأخبار. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تواصل تحضيرات المنتخب التونسي لكاس العالم 2026 بكندا والولايات المتحده الامريكيه والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويليه. المنتخب التونسي بعد الهزيمه امام النمسا في المباراه الوديه الاولى في اوروبا، المباراه الوديه الثانيه باش تلعب ضد المنتخب البلجيكي. المنتخب التونسي باش يتبارى مع بلجيكيا في بريكسل في 6 جوان على الساعة 2 بعد الظهر بملعب الملك بودوين بالعاصمة بريكسل. بعد المنتخب التونسي يرجع تونس ثم يتحول إلى المكسيك، يستهل المنتخب التونس مشواره في المونديال بمواجهة السياد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك، ثم ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة في مونتيري، وبعد يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كنساس سيتي لمواجهة هولندا يوم 26 جوان. المنتخب الهولندي منافس تونس في المونديال عنده اليوم مباراة دولية ودية في روتردام في ملعب دي كويب في روتردام 8:15 ليلة ضد المنتخب الجزائري. منتخب السويد منافس منتخب تونس في المونديال ينهزم أمام النرويج أمس مباراة ودية 3-1. بالنسبة لمنتخبنا الوطني تونس أقل من 23 سنة اللي شارك في الدورة الدولية الودية دورة موريس ريفيلو الفرنسية بعد الفوز أمام الكونغو 3-0 يوم 5 جوان. عنده مباراة ضد السعودية لهزمة أمام الصين 1-0، ثم مباراة أخرى يوم 7 جوان ضد المنتخب الصيني ويوم 10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. بيت الأسبوع كأس تونس كبريات كرة القدم الدور ربع نهائي يوم الأحد في 3 أهم المواجهات جمعية نسائية بالكتارة مع مستقبل جريسة ونور تطوير مع جريدة توزر وجمعية نسائية بسبيبة مع جمعية نسائية بقفصة. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر، ويجتاز 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26,000 ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12 بالمئة إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، أكد على أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية. تستضيف مدينة كوتونو بجمهورية البنين الثلاثاء 16 من جوان الجاري فعاليات المنتدى البنيني التونسي للرقمنة 26,000 الذي تنظمه منصة جيت إيت سمارت سينرجي تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين، وأعلن الجيش الأمريكي إحباط هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع في البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى. أخيرا، تشهد الجبهة اللبنانية مزيجا من التحركات الدبلوماسية والتوترات العسكرية مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان المحتل بوساطة أمريكية، بينما تتحدث واشنطن عن تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية، تتواصل الاشتباكات والعمليات العسكرية على الحدود الجنوبية. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه. الآن مع الزميلة هيفاء سلقة والأستاذ عبد الرحمن والمشهد اليوم، أهلا بكما.
2: مرحبا بك سميرة. إذن موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد في تمام الواحدة ظهرا مع النشرة إخبارية مفصلة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: صحيح البداية في برنامج المشهد اليوم تصلكم من كوكب إبراهيمي في الجانب التقني عبد النبي مولى في الجانب الرقمي ومراقبة سلامة البث من هيفا سلوقة من أمام الميكروفون ومعي في التحليل في جانب مهم من حصة المشهد اليوم عبد الرحمن التويتي. صباح الخير كوكب. صباح الخير عبد النبي. صباح الخير سي عبد الرحمن.
1: مرحبا بك هيفا، تحية ليك، تحية لأختنا كوكب، وتحية لأخينا عبد النبي، وتحية للسادة المستمعين، وتحية لأبنائنا التلاميذ الذين يجتازون اليوم أول أيام امتحان البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وهذا هو سي عبد الرحمن في الموضوع الأول اللي نبدو به، هو انطلاق الدورة الرئيسية بكالوريا 2026 في حين على الأحداث، أيضا انطلاق إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني، باش نتعرفوا على أهمية هذه المدونة لضبط ما يطلبه أو يطلبه سوق الشغل اليوم. باش نرجعوا أيضا في عين على الأحداث للقاءات الثنائية التونسية الجزائرية لتقييم واقع التعاون القائم بين البلدين وبحث أفاق دعم وتوسيع بما يستجيب للتحديات الطاقية الراهنة خاصة خلال فترة الذروة في الصيف. في عين على الجهات نرجع لورشة العمل اللي كانت انتظمت بداية الأسبوع في توزر، وتم فيها الإعلان عن مكونة مشروع تعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية. في ضيف اليوم وموضوع فقرة باختصار نرجع لمعالجة الإدمان ورؤية الجمعية التونسية لمعالجة الإدمان في القضاء على هذه الظاهرة ضمن رؤية متعددة الأبعاد مع الدكتورة سنة درويش طبيبة نفسانية وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الإدمان. مباشرة نذهب إلى عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
0: نجدد التحية لكل مستمعينا أينما كانوا أينما يصلهم بث إذاعة قفصة. إذن سي عبد الرحمن، اليوم انطلاق الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، يوم استثنائي في حياة العائلة التونسية وفي حياة التلاميذ اللي يجتازوا اليوم الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. في الحقيقة هو حدث استثنائي، امتحان كبير، امتحان وطني مهم، مفصلي في حياة التلميذ. هذا الامتحان هو عريق، معناها في وقت ما تقريبا بدأ يفقد الأوج متاعه، يعني هالبريق الجميل هذايا بعد ما كثرت عمليات الغش، وثم حتى شكون يشكك أحيانا في نتائج التلاميذ.
1: نعم.
0: خاصة أنه في كل عام ثم تحدي مهم وكبير أمام وزارة التربية. في الحقيقة مجهودات كبيرة قام بها وزارة التربية في العام الفارط للحفاظ على شفافية هذا الامتحان الوطني والمحافظة على بريقه، وتحافظ حتى على استحقاق التلميذ اللي قرأ عام كامل وهكاك استحق النجاح وبجدارة. خطوات مهمة بدتها وزارة التربية من أول العام للقضاء على هالمجموعات اللي تقوم ببيع أدوات الغش، اللي هي في الحقيقة معناها أدوات تطور كل عام سي عبد الرحمن، من عام العام كل ما معناها نمشوا للأدوات هذه ونحاولوا نواكبوها إلا ما تكون ثم حاجات جديدة خرجت. وعمل مكثف، عمل مكثف كانت قامت به وزارة التربية في القبض على هذه المجموعات وتقديمها للعدالة. هكذا نوصلوا بأريحية لامتحان البكالوريا اليوم. إن شاء الله هتكون هالمجهودات هذية للقضاء على الغش، باش هكاك نضمن المساواة ما بين التلميذ اللي قرأ والتلميذ اللي قرأ ينجح هو بجدارة. التلميذ اللي ما قراش يلزم يعرف أنه الدرس يعني الجدية في التعليم وفي أنه يحفظ دروسه ويذكرها، هذاك هو المسار لتحقيق النجاح. إذن تاريخيا هذا الامتحان الوطني عنده مسار مهم تعدى به. حضرتك مربي سي عبد الرحمن وتعرف أهمية هذا الامتحان.
1: نعم.
0: وتاريخيا كيفاش مشى وكيفاش وصلنا اليوم للامتحانات الوطنية دورة 2026 بكالوريا 2026.
1: نعم هيفا، مواضيع برشة متعلقة بقضية البكالوريا والتعليم في تونس، وخاصة احنا مقبلين على مشروع ورؤية إصلاحية ان شاء الله تبدأ في اقرب وقت لتعليمنا. صحيح ثم عقلية سادت هالسنوات الأخيرة للأسف، هي عقلية التعويل على الغش من قبل مجموعة يعني من حسن الحظ ما يشكي كل مجموعة قليلة، وتم مجموعة ولت تستثمر في عقلية الغش وتعد الآلات والأدوات والتجهيزات وغير ذلك،
0: تعد العدة من أول
1: وتعد العدة. وربما هذا أيضا من المؤسف أنه بعض الأولياء أيضا ينخرطوا في الموضوع هذا
0: صار الخاطئ.
1: نعرف اللي البكالوريا التونسية مرت مراحل عديدة، كان ثم بكالوريا راي قبل 57 هي بكالوريا فرنسية، كان تعليم فرنسي، وكان ثم تعليم تونسي آخر يعني موجود، ولم يكن هنالك تعليم موحد، لكن تم يعني إصلاح التعليم على يد الأستاذ المرحوم محمود المسعدي في أول إصلاح تشهد البلاد التونسية في التعليم. كان كاتب دولة للتربية القومية أنذاك محمود المسعدي سنة 58 وأقر أول إصلاح للتعليم. ونعرفوا أنه قبل ذلك كان أول امتحان بكالوريا تونسية هو سنة 57، يعني سنة بعد الاستقلال، وبعد هذاك يعني تم إصلاح التعليم. نعرفوا اللي كان ثم تعليم زيتوني وتعليم عصري، هذا ما التعليم تونسي، وكان ثم إلى جانب هذا التعليم فرنسي حديث، ولكن أيضا ممكن للتوانسة أن يدخلوا في التعليم هذا. والتعليم الزيتوني كان يركز أساسا على الفقه واللغة العربية والقانون، معناها يتخرجوا منها القضاة الشرعيين وغير ذلك. عنا تاريخ مهم يعني في تاريخنا، تاريخ التربية والتعليم في تونس، وكان ثم في نفس الوقت تعليم تونسي عصري لكن محدود، يعني فيه تدرس فيه المواد العلمية والمواد التقنية إلى غير ذلك، وكانت الوزارة تسمى بوزارة المعارف كما نعرفه، وكان التعليم الفرنسي تشرف عليه الوزارة التعليم الفرنسية، يعني هي مش تبع لتونس. ونعرفه أن أول يعني يوم صار فيه أو أول امتحان بكالوريا سنة 57 عدد المترشحين كان 1900 مترشح. اليوم احنا في فوق 160,000 مترشح، يعني نشوفوا بطبيعة الحال. نعرفوا اللي حتى ولو تم الإصلاح رانا مرينا بمراحل عديدة في تعليمنا في تونس وشهدت هال
0: نعم هو اللي هنا نذكر سي عبد الرحمن فقط نتفاعل معاك.
1: نعم.
0: انه نص يعني نص على احداث هذه الشهادة رسميا في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية عدد 41 لسنة 1957 ضمن أوامر تنظيم التعليم الثانوي، وذلك قبل تنظيم أول دورة مباشرة.
1: نعم.
0: واحتفلت تونس سنة 2026 بمرور 70 سنة على احداث امتحان البكالوريا اعترافا بأهمية هذا المكسب التربوي وتطوره عبر العقود، وبمناسبة الاحتفال بمرور 70 سنة على احداث امتحان البكالوريا في تونس، وزارة التربية كانت قدمت لزوار معرض تونس الدولي للكتاب فيديو وثائقي استعرض تطور هذا الامتحان الوطني.
1: صحيح.
0: منذ أول دورة في 1957.
1: نعم ربما هذه ذكريات جميلة نجم نذكرها للأجيال.
0: نعم.
1: الحديثة اللي هي اليوم أنا تتقدم للامتحان هذايا. نعرفوا اللي أول وزير للتربية القومية في تونس هو محمد الأمين الشابي، وهو الشقيق الأصغر للشاعر بالقاسم الشابي.
0: نعم.
1: ونعرفوا اللي كانت النتائج أنذاك نتائج البكالوريا إلى جانب أنها تعلن في المعاهد عن طريق مكبرات الصوت.
0: أنا خلطت عليها ذيك السابة.
1: نعم.
0: عادي بعام ما عادش يعطوها ولد بلد الإزاسة ماشي
1: ولكن قبل ذلك
0: الإرساليات القصيرة.
1: ومع ذلك كانت يعني تعلن أسماء، يعلن أسماء الناجحين عبر إذاعة صفاقس بالنسبة لنا إحنا في جرسة. الصحفية يعني ربي إن شاء الله يطول في عمرها نجيبة دربال هي اللي كانت تتصرح بالنتائج عن طريق الإذاعة، وكذلك كانت الأسماء تهبط يعني النتائج على أعمدة الصحف اليومية التونسية. وما زالت الصحف القديمة اللي حب يرجع مك الأجيال هذيك يلقى في الصحف القديمة الاسم والعدد.
0: وانت تحكي سي عبد الرحمن العبق نتاع ذكريات هذيك وصلني
1: بالضبط مع أني وأنا من بكالوريا 1975
0: أنا بكالوريا 1998
1: تم فرق كبير بيناتنا في أول هذه أول مناسبة يقع فيها إعادة البكالوريا. علاش؟ لأنه صار تسريب الامتحان.
0: أنا عام بالضبط
1: 1975 أول مرة يعاد فيها الامتحان هذايا، والتسريب هذا احنا ما وصلناش، احنا في الجنوب والمناطق الداخلية ما وصل في المناطق يعني
0: في الشمال
1: واتخذ منها رئيس الدولة قرار بإعادة الامتحان برمته. وتعرفي في وقت ذاك ثم لا انترنت وحتى الراديوات منا قليلة شوي يعني كدنا لا نسمع بإعادة الامتحان. عدينا الامتحان وفي بالنا صحيح هذاك ونستنوا في النتائج، وإذا به يعني سمعنا بالصدفة هكذا والامتحان باش يتعاود.
0: شو شعورك في اللحظة ذيك سي عبد الرحمن؟
1: والله
0: هي غصرة معناها،
1: وأنا كنت ماشي في النهار هذاك ماشي الليسي ميكست باش نسأل عن النتائج، يعرضني أستاذ الإنجليزية مسيو أروش قال لي بالفرنسوية قال لي شنو قاعد تستعد للامتحان يا ودي الامتحان. قلت له قال لي هو اللي علمني بأنه بالامتحان باش يتعاود.
0: لا سي عبد الرحمن أنا في بلاستيك
1: معناها حاجات
0: ما تعرفتش
1: معناها حاجات طريفة هي الحقيقة.
0: في سيزيام يعني في امتحان شهادة الدخول للمدارس المدرسة النموذجية
1: نعم
0: الإعدادية النموذجية ما نذكرش العام بالضبط، ولكن وقع إعادة هذا الامتحان ليس لتسرب الامتحان وإنما لضعف النتائج على ما أعتقد.
1: صحيح
0: وتم صحيح. إعادة هذه الشهادة في سبتمبر على ما أعتقد أو أواخر أوت، وهكذا تحسنت النتائج بشوية
1: للرفع من النتائج. نعم
0: نعم هذا احنا علاش حلينا القوس.
1: حبيت فقط ملاحظة أخرى حبيت نقول راهو في لما استقلت تونس كان الاعتماد اعتماد تونس وقتها وراهنت على التعليم والصحة كما نعرفوا
0: وعراقة
1: نعم وكانت يعني أغلب اللي درسونا يعني من غير العربية والتربية الإسلامية وكذا كانوا اللي يدرسونا هم من الأجانب خاصة من الفرنسيين والإنجليز. يعني كان الإطار التربوي في أغلبه هو إطار أجنبي، وفي وقت قياسي تم تعويض الإطار التربوي بإطار تونسي صرف. يعني هذا دليل على أن كفاءاتنا راهي يعني منذ زمن بداية الاستقلال رانا اعتمدنا على أنفسنا. صحيح استعنا ولكن ثم دول ما زالت إلى يوم الناس هذا تعتمد على إطار تدريسي معنا غير وطني، معنا نجيب فيهم معنا دي كوبيرون من بلدان أخرى هي بلدان نعرفوها معنا ما زالت اليوم، وتونس من بين البلدان اللي قاعدة تمد في البلدان هذه بإطار التدريس إلى يوم الناس هذا.
0: نعم.
1: هذا يرجع علاش يرجع؟ نرجع لقيمة الشهادة التونسية وقيمة هالامتحان اللي اليوم احنا نبدو فيه هو البكالوريا، راهو يعني هو نقلة نوعية في حياة التلميذ ونقلة نوعية في تفكيره في شخصيته في كل شيء. لابد ان يحقق اولا العدالة للجميع، وانه من يجتهد هو الجدير بالنجاح، وراهو اللي ياخذ البكالوريا بالغش واي شهادة ياخذها بالغش راهو ما عندهاش حتى نكهة وما عندها حتى قيمة لا بالنسبة لي هو ولا بالنسبة لعائلته ولا بالنسبة للوطن أيضا.
0: وهو بني على باطل فهو باطل.
1: وهو باطل.
0: أنا أعتقد أنه هذه الكلمة
1: نعم.
0: راهي معناها تجسد على أرض الواقع في حياة كل من يغش في أي
1: مكسب وطني يلزم نحافظ عليه بكل طرق.
0: سي عبد الرحمن نعم. يعني تاريخية هذا الامتحان الوطني العريق وما يقدمه وما يفرزه من قيمة الشهادة التونسية في تونس وخارج تونس، ورغم ما شبه هذا الامتحان من شوائب لبعض الشرذمة القليلة إلا أنه الوزارة كانت وزارة التربية كانت بالمرصاد العام اللي فات والعام هذايا
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: ولا حد الان تقريبا ماش حاجه تقريبا.
0: نعم. وقلوبنا الكل مع كل العائلات مع الاولياء، كل اب وكل ام كل ولي تضغط مع صغيره. نعم. فقط نعم. احنا نحبوا نعم. ماذا بينا
1: ويستنى في نتيجه ان شاء الله
0: يكون المناخ العائلي الجو العائلي ماذا بينا نبعدوا شويه على القرايه وعلى شويه وعلى الضغط نخفوا شويه. صحيح. والتلميذ صحيح. اللي يسمع صحيح. فينا صحيح. بالله نقص شويه روح حصل ما في الصدور ما عندك ما تزيد في الساعات هذه مراجعة
1: تركيز وكهو
0: مراجعة بسيطة وعيش عيش حياتك. إذن نقفل هذا الملف المهم ملف البكالوريا وتنفيذ نعم. هذا الامتحان نمر إلى موضوع آخر لا يقل أهمية اللي هو الإعلان يوم أمس من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات. كان هذا خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني. نسمع هذا التسجيل سي عبد الرحمن لضيف الإذاعة الوطنية صباح اليوم العروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
2: مدونة أول حاجة باش ننظموا الاختصاصات والقطاعات اللي موجودين بطبيعة نرجعوا بشراكة مع المهنيين وكافة الفاعلين في الميدان، ثم في مرحلة ثانية باش يقوم تأسيس منصة رقمية بغاية تأسيس قاعدة البيانات الدقيقة، لكن يلزم تكون عندها ترابط مع المنظومات المرجعية سواء كانت الوطنية وإلا على مستوى الدولي معناتها الأوروبي ولا الأفريقي. هي المدونة الوطنية ولا المدونة التونسية للكفايات وإنشاء التكوين المهني باش تكون موجهة لكافة المتدخلين لحاملي الشهادات للباحثين عن شغل الوزارات للمهنيين، دونك الكل باش يلقاو معناتها المعلومه متوفره وبطريقه معناتها دقيقه. المدونه الوطنيه التونسيه للمهن هي تربط اكثر بالشغل، معناتها ننطلقوا من اللي في فيش ميتي معناتها نتاع المهنيين لهنا كنحكيو على الاختصاصات التكوين. ما نحبش نختزل المدونه في اطار انه معناتها تكون منصه رقميه وكهو، اما الابعاد نتاعها معناتها الاستغلال نتاعها هو الفائده نتاعها باش تكون اكثر، معناتها باش تكون ثم مقروئية أحسن لشهادة التكوين، باش تكون ثم معناتها تعزيز الترابط كما قلنا معناتها، وكذلك الانسجام مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للاختصاصات المطلوبة واللي يقع تأمينها. كما قلنا في البداية هو معناتها الهدف أنه ال 574 اختصاص اللي موجودين ثم اختصاصات أخرى زاد ما حكيناش عليها موجودة على مستوى التدريب المهني، معناتها اسكو اليوم معناتها في حاجة للعدد الهائل الكم هذا من الاختصاصات، ولا خاصة انه فما برشا اختصاصات ما يتمش تفعيلها اليوم مش موجوده معناتها. دونك معناتها كمرحله اولى هو باش يقع ساعة تنظيمها وخليوا الاختصاصات اللي بالحق اليوم طلبها سوق الشغل واللي طالبي التشغيل ينجم غدوة كي يعمل الاختصاص هذاك يضمن التشغيل نتاعو.
0: كان هذا تسجيل ضيف الإذاعة الوطنية العروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. نذكر سي عبد الرحمن اللي هنا انه هذا المشروع ينجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي ويعتبر خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل.
1: هو أعلن عليه وزير التشغيل والتكوين المهني سي رضا شود، ومهم هذا هو يتعلق بإعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات اللي هي يعني يقع إسنادها وتخريجها من يعني مراكز التكوين المهني. علاش هذا مهم؟ خلينا نعرف عندما تكون ثم منصة واضحة موجودة فيها المعطيات اللي تهم خريجي هل المعاهد التكوين المهني ومراكز التكوين المهني، نعرفوا احنا اش عنا من كفاءات متخرجة ومتهيئة ممكن ما يستنى فيها سوق الشغل، باش اللي هو حاجته باش ياخذ من هالكفاءات وحاجته بكفاءة معينة وإلا اختصاص معين يلقى منصة ينجم يرجع لها ينجم يختار منها شنو الموجود. هذه منصة أو مدونة فيها تجميع وتنظيم وتحليل المعطيات المتعلقة بالكفاءات نعم. والشهادات المهنية.
0: فقط, نعم. فقط نقاطعك لو كان تسمح سي عبد نعم. الرحمن نعم. فقط فكرة أنه سي العروسي الوسلاتي كان تحدث أنه ثم اختصاصات عشرات الاختصاصات ماهيش محينة
1: صحيح.
0: فلهلا أهمية تبويب الاختصاصات المطلوبة على نعم. مستوى سوق الشغل، لأنه حتى وتحدث على أنه بعض الاختصاصات غير محينة منذ عشرات السنوات.
1: نعم هذا علاش معناه تفوت الفرصة على ناس ربما كانت تستوعبها سوق الشغل لانه معناها هاك السيد هذاك المتخرج ولا الكفاءه المتخرجه ما هوش موجود على منصه باش هو الباحث على كفاءه معينه ولا على تخصص معين باش يشغله في مؤسسته ما يلقى شيء. عاد المدونه هذه هي منصه باش تكون يعني تحت تصرف وتحت استغلال أصحاب المؤسسات سواء كان في الداخل أو الخارج أيضا لأن تكون وسيلة باش يرجعوا لها اللي هم طالبي يعني تخصصات معينة ويلقوا فيها المعطيات هذه وينجموا ينتبوا من خلالها هي شكون اللي حاجتهم بهم. هذا مهم جدا باش ما تبقاش كما ذكر سي مصطفى
0: سي العروسي الوصلاتي
1: سي العروسي معناها عنا كفاءات مغمورة ما هم نعرفوهاش وتفوت عليها فرصة
0: حتى
1: دخول إلى سوق الشغل
0: حتى تنظيم الاختصاصات حسب ما يطلبه سوق الشغل وربما حتى هالمنصة هذه فيها الجانب التفاعلي باش نعرفوا متطلبات سوق الشغل ليس اليوم وإنما سوق الشغل المستقبلي. علاش لا ما تكونش ثم اختصاصات في تدوير النفايات مثلا مش ناخذوا على التلوث البيئي ويكون هذاك معناها مصدر دخل للعائلات وتتصب اصلا فلوسه في خزينه الدوله. ايضا في تحليه مياه البحر مثلا المياه يعني هذا هو يعني مش الناس الكل باش تجي معناها مهندسين والا تقنيين والا فنيين وانما راهو ثم شكون حتى ينجم يكون متخرج من مراكز هذه التكوين المهني.
1: هي معناها باش تكون منصه تفاعليه
0: باش تفهم عقليه سوق الشغل
1: اولا باش تفهم شنو المطلوب الساعه شنو اللي ممكن يضمن لك الشغل
0: في الداخل وفي الخارج
1: في الخارج باش تفهم شنو الحاجيات اللي هي يعني مطلوبه في سوق الشغل وعلى ضوء حتى ربما المطالب وإلا الباحث عن تخصص معين يحتاجه في مؤسسته إذا كان ما عندناش نولوا يعني ندخلوه في التكوين المهني وتولي كما ذكرتي تخصصات جديدة ربما في تدوير النفايات وغيرها وغيرها وغيرها من الاختصاصات اللي ممكن ما نجعطينا قيمة ولكن عند مؤسسات أخرى وعند مشغلين أخرين.
0: والتوجه العام للدولة سي عبد الرحمن شفت معناها سلسلة الأيام التوعوية اللي إن شاء الله باش تنطلق غدا في بالي الخميس للتعريف بآليات التمويل التشاركي الفردي والجماعي في الاقتصاد الأخضر في الاقتصاد الدائري في الاقتصاد البرتقالي واللي معناها تهتم ليس فقط بخريجي الجامعات وإنما حتى اللي مستواهم متوسط. هذاك علاش احنا نعتقد انه التكوين المهني هو في حد ذاته قاعد يعمل في مراجعة الذاتية باش يفهم سوق الشغل ويأهل يعني يقدم خريجي مراكز عندهم المقبولية في سوق الشغل داخليا وحتى خارجيا.
1: عندنا ما يسمى برأس المال البشري في تونس موجود. شنو اللي يبقى أن احنا نفهم سوق الشغل داخليا وخارجيا ونعمل على في تكوين أبنائنا في مراكز التكوين المهني على أساس ما هو مطلوب ما هو ضامن لاستيعابهم في سوق الشغل وخاصة أن نعتمد اليوم هل ما تتيحه لنا التكنولوجيا الجديدة عبر المنصات عبر الوسائل الرقمية باش معناها ما تبقاش أبنائنا مثلا يتخرج بتخصص معين ويمشي هو بيده يلوج على شغل يكون اسمه
0: هو الناس عبد الرحمن كيما نطالبوا أنه تكون المدرسة مواكبة لتطورات معناها في الرقمية وفي الذكاء الاصطناعي وكل وفي الجامعات كيف راه حتى التكوين المهني لازم يكون مواكب لمتطلبات سوق الشغل.
1: هذا ربما يكون هو معناها أقرب للإدراج ضمن هالمسارات الجديدة التكنولوجية والرقمية وغيرها لأنه يوميا ثم شكون يبحث على تخصص معين ثم شكون يبحث على توجه معين ثم شركات تنتظر في خريجي التكوين المهني باش تشغلهم وكذا. اذا كان المنصه هذه باش توفر هالمعطيات هذه باش توفرها بشكل واضح وبشكل شفاف وبشكل ياكد على تخصصات معينه، فان هذا يسهل على الشركات المستوعبه يعني سوق الشغل تنجم تستوعبهم، ويسهل ايضا على طالبي الشغل انهم يلجوا الى سوق الشغل بايسر السبل. هذا يعني عمليه مهمه جدا والمفروض انها راهي تعاملت لها برشا، لكن ما يسالش هاي تعاملت اليوم وان شاء الله تؤتي اكلها ويعم خيرها على ابنائنا الخريجين. وراهو احنا اليوم نعرفوا الى راهو التربيه والتعليم الطويل راهو مسار ليه ناس ايضا متخصصين فيه يناسب ناس، ولكن راهو التكوين المهني راهو ايضا ضامن لمستقبل ابنائنا اذا كان يمشوا له اللي هم معناها عندهم كل الرغبة وعندهم كل الهوايات هذيك وفي عديد التخصصات احنا محتاجين وراهو نعرفه حتى.
0: وهذا هو هذاك علاش كان ضيف الإذاعة الوطنية هو العروسي الوسلاتي اللي هو منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. احنا نشاركم بعد شوية بعد رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.

0: بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اللقاءات الثنائية التونسية الجزائرية لتقييم واقع التعاون القائم بين البلدين وبحث آفاق دعم وتوسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقية الراهنة، خاصة خلال فترة الذروة لصيف 2026. نرجع له هذا الموضوع. إذا سي عبد الرحمن، كانت مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، محور لقاء للمدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز فيصل طريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجيل. وكان هذا اللقاء يندرج في إطار زيارة عمل كان أداها المدير العام للشركة يوم 24 مايو إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى على الشركة التونسية الكهرباء والغاز، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة في الجزائر. نرجع لهذا الموضوع سي عبد الرحمن، خاصة أنه ذروة الاستهلاك الكهرباء في تونس خلال فترة الصيف، ما يضطرنا أنه نسلف شوية كهرباء من الجزائر. أيضا هذا اللقاء كان حكى على نظر في كيفية توسيعة المشاريع في المجال الطاقي، خاصة أنه تونس ما زالت تعيش عجز طاقي.
1: صحيح، وكان تحدثوا على التعاون في مجال أي مجال كان، فالأولى أن يكون التعاون مع الأجوار الأقربون
0: أولى
1: بالمعروف دائما، وخاصة إذا كانت الأمور تتعلق بمشاريع استراتيجية مثل مشاريع إنتاج الطاقة، وخاصة احنا نتحدث اليوم على الطاقات البديلة، الطاقات المتجددة، الطاقات الصديقة للبيئة، وثم الإمكانية أنها يعني بين تونس والجزائر أنه يتم إنجاز أو إنتاج إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء على الأراضي التونسية ب يعني تعاون تونسي جزائري. هذا هو يعني محور اللقاء اللي كان جماعة المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري. إذن في هذا الاتجاه كان اللقاء، وفي هذا الاتجاه كانت الزيارة اللي أداها المدير العام لشركة الكهرباء والغاز إلى الجزائر، وكان مصحوب بوفد رفيع المستوى يمثل الشركة، وكان ثم لقاءات عديدة مع مسؤولين في قطاع الطاقة الجزائري. وهاللقاءات هذه هي اللي تنجم تفيد البلدين، ما هوش حاجة خاصة بتونس، تنجم تفيد البلدين، لكن ثم أيضا تفكير بأنه ثم التفكير في ربط كهربائي ثلاثي بين تونس والجزائر
0: وحتى ليبيا
1: وليبيا. لما لا؟ هذه البلدان المجاورة لنا، وهذه البلدان هي بلدان شقيقة وشقاء، ممكن أن يكون التعاون بينها في ما يفيد كل هذه البلدان. وثم في كل بلاد كما تونس، الجزائر، ليبيا، خبراء لهم تجاربهم، لهم يعني خبراتهم في هالمجال هذايا، ولما تشترك هالخبرات هذه الأكيد أن نجم ننجزوا معناها ما يفيد هذه البلدان جميعها.
0: نعم.
1: ونتحدث على إنشاء ربما محطة، لما لا محطات، ما هيش محطة واحدة.
0: نعم.
1: سواء على الأراضي التونسية أو على الأراضي الجزائرية أو على الأراضي الليبية، وهي مشاريع مشتركة ستستفيد منها كل هذه البلدان. وإذا كان تحدثوا توا كما قلت داخلين على فترة ذروة، هي الصيف ويكثر فيها الاستهلاك، وخاصة احنا
0: في جويلية أوت
1: منطقة حارة، وطبعا الناس تحتاج إلى التكييف ولا التبريد ولا غير ذلك.
0: نعم.
1: ونحتاج إلى إنتاج طاقة كبير، هذا ربما يعني لذلك
0: هذه اللقاءات هي مهمة في هذه الفترة،
1: المشاريع الاستراتيجية.
0: نعم، نختم عين على الأحداث، نمر إلى عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
0: في في عين على الجهات نرجع لمشروع إذا كانت انتظمت يوم الاثنين بالقرية الحرفية بتوزر ورشة عمل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة بولاية توزر. أكثر تفاصيل يقدمها توفيق مصطفى رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة.
2: ورشة عمل جهوية لتقديم أهم مكونات مشروع دعم تعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية في ولاية توزر. مشروع هذا بتمويل 45 مليون

0: التحديات والعديد من المشاكل، وكان التغيرات المناخية ماخذ حجم الكبير اللي يهدد تهديد مباشر استقرار ومام حتى تواجد المنظومات الوحية التقليدية. برنامج يكون في شكل مشروع فيه عدة مكونات، باش نخدموا على الفلاحة، باش نخدموا على الماء، باش نخدموا على السياحة، باش نخدموا على الثقافة، يعني برؤية مندمجة باش نحاولوا نرجعوا أول حاجة المردودية الاقتصادية، خاطر الواحات التقليدية بدأت تفقد في المردودية الاقتصادية. المشروع هذا في مرحلة تقدمة في إعداد وثيقة تمويلية للمشروع اللي إن شاء الله باش نقدموها في موفى جوان، باش نقدموها للممول. الفلوس رصدناهم 45 مليون دينار تونسية مرصودة على ذمتنا، يكفي اللي كوننا باش نقدموا الوثيقة النهائية للتمويل، باش يحظى بالموافقة الثلاثي الأول من 2027 ننطلقوا في التنفيذ.
1: عدد من ممثلي مجمع التنمية الفلاحية بالواحات القديمة شاركوا في هذه الورشة وتحدثوا لوحيد مبارك عن أبرز الإشكاليات اللي تعاني منها الواحات، مع تقديم مقترحات للمحافظة عليها.
2: محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية للواحة متاع شبيكة. الواقع واحد شبيكة تعتبر من أقدم الواحات الموجودة في جهة الجريد. ككل الواحات القديمة ثم إشكاليات، وخصوصا تراجع نسبة تدفق المياه من رأس العين باعتبار أني عيون طبيعية، معنى بعد التغيرات المناخية اللي شفناها أثرت كليا على عديد المناطق. طبعا حال التأثير هذا نتاع نقص المياه خلى الواحة تتراجع أول حاجة في المساحة نتاعها، خلاها تتراجع حتى في نوعية وجودة التمور. كل الجمعيات تعاني من ديون المتأتية من الشركة ستاك مثمش خلاص، وباعتبار أني واحة غير منجة لاحظنا أنه الفلاح ما قدمش إقدام كبير ياسر على التزود بالماء، نظرا لكونه أول حاجة منتج نتاعه ضعيف، وثاني حاجة الساعة نتاع المياه تتكلف غالية شوي. أنا المقترحات نتاعنا جديدة إن شاء الله تكون في المشروع هذا هو مثلا تركيب الطاقة الشمسية تكون حل من الحلول.
3: بحر الجلابي أمين مال مجمع عين الربح بدقيش. بالنسبة للمشروع احنا نبركو حضرنا فيه مرتين وثلاث مرات. الواحة القديمة تعاني برشا مشاكل، تعاني من الأوساخ، قاعدة من التنظيف، ترويج تاع التمور، لبير كبرت وشاخت، السواق تاع الري مع تطابق من تجديد، ولابد باللفتة كريمة من المشروع هذا. قصتي الأوفر ما عاد يكون للواحة القديمة بالأخص في دقيش، خاطر الفلاح قاعد يعاني في برشا مشاكل، يعني أولا في التسويق تاع التمور، ثانيا يعاني في الأسعار، ثانيا معناتها في عدم الجودة، طلبنا من نقص تاع الماء، عدم احداث اسواق جديده لما لم يكن بعد ديوان تمور، ثانيا شوي دعم للفلاح في الناموسيه في البلاستيك، معناتها كلفه الري ولد غالي ياسر.
4: كمجمع التنميه الوسط وكمجمع منبثق تحت الواحه القديمه تزر، اول حاجه تهدد الواحه القديمه هي الحرائق اللي يمكن مجابهتها بالشكل نتاع الخنادق، يمكن تعويضه بانابيب صرف باطنيه تكون مردومه. ثم تشتت الملكيه ساهم في عدم تنظيف الواحه دوريا. الواحه القديمه ثم تربيه الماشيه مثلا تساهم بصيغة أو بأخرى في تنظيف الواحة، وتصبح الأوساخ تكون هي عامل تثمين. ثم العامل السياحي يمكن يكون دافع تنمية الواحة بشكل أو بآخر. نطلب احنا يا النقاط هذه اللي يقع الاهتمام بها مع تسهيل الإجراءات، لأن الفلاح يخاف من الإجراءات ومن تعقيد الإجراءات.
1: عديد النقاط اللي تم إثارتها خلال تقديم هذا المشروع مع أهميته سي عبد الرحمن، من بينها تشتت الملكية بالواحات القديمة بتوزر، تراجع نسبة تدفق المياه ونضوب العيون الطبيعية، تراجع المساحات مساحات الواحات لعدة أسباب من بينها خاصة المرتبط بارتفاع كلفة الإنتاج للفلاح ما أثقل كاهله، تراجع الجودة، تراكم الديون لدى المجامع. كيفاش تعلق على هذا المشروع؟ كيفاش تشوفه ومدى أهميته والإشكاليات المرتبطة بهذه الواحات؟
5: موضوع مهم وجدير بالتناول هيفا فعلا، ولكن طبعا ضيق الوقت احنا باش نختصره شوية
1: تقريبا في دقيقة.
5: في دقيقة المشروع هذا مشروع لإنقاذ الواحات التقليدية
1: التقليدية. نعم. رأي مهمة جدا. نعم. في ضمان التوازن. نعم. الإيكولوجي.
5: يعطيك الصحة، لأن الواحات التقليدية عندها خصوصيات، ومن بين خصوصياتها هك النظام الطبقي على ثلاثة طبقات اللي هي تقريبا قاعدة تتفقد شيئا فشيئا، وهو نظام يعني بيئي ولكن يعني متكامل، ولكن هش إذا دخلت عليها عوامل أخرى أجنبية رأوا سرعان ما يختل هالنظام هذايا. وخاصة إحنا اليوم عندنا تحديات كبيرة، تحديات تخص تغيرات مناخية، تحديات تخص نقص في الموارد المائية، تحديات تخص
1: تشتت الملكية نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج، فالفلاح ترك
5: يعني
1: الواحات هذية،
5: عزوف الفلاح على الاستثمار في هاك الواحات هذيك. ثم معناها دعم هو باش يكون تقريبا ب 45 مليار، هو هيبة

0: من الصندوق التأقلم مع المتغيرات المناخية باش يخص أو تتوجه إلى في الوقت الحاضر إلى 5 معتمديات باش تكون تشمل هي 29 واحة قديمة في 5 معتمديات من ولاية توزر، هي معتمدية توزر، معتمدية نفطة، معتمدية دقاش، معتمدية حام تجريد، معتمدية تمغزة، وهو الحديد حتى على الشبيكة وغيرها، يعني معتمديات بكلها تقريبا تعاني نفس المشاكل.
1: هو حتى كيف تزور تمغزة وميداس وشبيكة الجميل في هكا الواحة هذيك القديمة الجميلة، هو الطابع التقليدي ونظام الطبقات اللي محافظين عليه خاصة في ميداس، ولكن نظرا لعديد المتاعب اللي يواجهها الفلاح في غلاء يعني تباعد الدورة المائية وغلاء كلفة الري وارتفاع تراكم الديون لدى المجامع المائية، هذا الكل أثر على هذه الواحة اللي نعتبروها احنا كائن هش من بينها تراكم الأوساخ، هذا صحيح. ساهم في
0: والحرائق
1: أدى إلى ربما الحرائق صحيح. في الحقيقة موضوع كبير، إن شاء الله نرجع له سي عبد الرحمن معاك في مواعيد لاحقة. نشكرك، احنا ننتظر انه يكون تكون الضيفة متاعنا حاضرة، في انتظار انه تكون ضيفتنا حاضرة السيدة سناء درويش الطبيبة النفسانية وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الإدمان. نمر معك كوكب إلى فقرة باختصار من إعداد الزميل مكرم هنشيري.
2: باختصار. دعت الجمعية التونسية لطب الأسنان إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات متعددة بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. وحثت الجمعية إلى ضرورة تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج، بما من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الإدمان والتشجيع المستهلك على طلب العلاج والتكفل الطبي تكريسا للحق في الصحة المضمون بمقتضى الفصل 43 من الدستور. كما أفادت الجمعية بأن دراسة وطنية شملت نماذج من عديد المدارس والمعاهد بجميع مناطق البلاد بيّنت أن عدد مستهلكي المخدرات عبر الحقن بالنسبة إلى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة ارتفع من 7000 سنة 2009 إلى 9008 سنة 2017، وهما له انعكاسات خطرة على مستوى انتشار مرض فقدان المناعة المكتسبة ومرض الالتهاب الكبد الفيروسي. وأضافت أن الدراسة كشفت أن نسبة من استهلكوا مواد مخدرة على الأقل مرة واحدة في حياتهم ارتفعت من 24.6% سنة 2009 إلى 31% سنة 2017، فضلا عن ارتفاع عدد القضايا المحال على المحاكم وتطور كمية المحجوزات من هذه المواد بمختلف أنواعها. ولاحظت الجمعية أن هذه المعطيات تؤكد أن المعالجة السجنية أثبتت عجزها على التصدي لظاهرة استهلاك المخدرات وترويجها، وأبرزت ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تقوم على اعتبار الشخص المستهلك مريضا يجب معالجته وليس مجرما يجب معاقبته وإيداعه السجن. ونبهت إلى أن التجديد في العقوبات السجنية قد يدفع المستهلكين إلى العزوف عن طلب العلاج والإحاطة الطبية والنفسية خوفا من الوصمة الاجتماعي وما قد ينجر عنه من تبعات داخل المحيط العائلي والمهني. أشارت إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى يتوفون لرفضهم الإقامة بالمستشفيات العلاج وحتى يتمكنوا من الحصول على المخدرات خارج المؤسسات الصحية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الجزء الأخير من برنامج المشهد اليوم، كنت في الاستماع إلى فقرة باختصار بإمضاء الزميل مكرم هنشيري. مباشرة أستقبل ضيفتي الدكتورة سناء درويش طبيبة نفسانية وكاتبة عام الجمعية التونسية لطب الإدمان. مرحبا بك دكتورة على موجة إذاعة قفصة.
3: عسلامة، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة هذه والاهتمام بتاعكم للموضوع استهلاك المخدرات.
1: نعم، إذا دكتورة كانت لجنة التشريع العام كانت عقدت جلسة بتاريخ 22 من مايو الماضي، كانت تم تخصيصها للاستماع إلى ممثلي الجمعية التونسية لطب الإدمان حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في الحقيقة الاستماع لجمعيتكم مهم في جملة السماعات اللي تقوم بها اللجنة نظرا للارتفاع الكبير لنسبة للإدمان خاصة لدى فئات عمرية معينة في تونس، ليس فقط إدمان المخدرات وأيضا التبغ وكذلك النيكوتين. هذه الملفات تخدم عليها الجمعية التونسية لطب الإدمان.
3: ذلك هو صحيح لي، أي صحيح لي يدخل فيه، خاصة اللي ظهر هذايا العالم الكل تشهد ارتفاع في النسب نتاع الاستهلاك والعلاج. العلاج الخاصية بتاعه في بلادنا نحن العلاج غير متوفر قدام ارتفاع النسب هذه، على عكس اللي موجود في العالم ولا في نقولوا نحن في الدول الأوروبية ولا في الدول الأخرى، حتى في الدول الأفريقية كما مصر وكما المغرب. معناها بحكم الإطار القانوني اللي نحن موجودين به المتعلق بالقانون 52-92 ما سمحش للأسف اللي ما سمحناش باش نقصوا النسب هذايا ونخرجوا من دور تصنيف المستهلك والمدمن كمجرم وكمنحرف على خاطر صارت عملية خلط. نقولوا نحن بعد الجلسة هذه فما أفكار طرحت في مخاخ العبيد وإن شاء الله صوتنا
1: نعم نعم. بالنسبة للمشكلة اللي هنا نعم، في ظل هذا القانون ورغم أنه القانون موجود لمكافحة جرائم المخدرات، لكن هذا القانون ما كانش كافي، يعني المقاربة الزجرية لم تكن كافية للتصدي لتواصل ارتفاع نسب الإدمان سواء كان في المخدرات أو في الكحول أو في التبغ، باعتباره أنه جزء من يصنف معناها ضمن الإدمان. المشكلة اليوم هل في نقص فقط مراكز معالجة الإدمان، أم أنه الخوف من تصنيف المدمن والوصم الاجتماعي؟ اليوم المقاربة اللي قدمتوها لمعالجة هذه الظاهرة اللي بقت في الارتفاع واللي تنجم تهدد صحة الإنسان وتهدد المجتمع، كيفاش قدمتوها كجمعية؟
3: احنا قدمناها كمقاربة علمية راهي، معناها موثقة وقائمة مؤسسة على نتائج وإحصائيات ومقاربات استعملوهم البلدان الأخرى 20 و30 و40 سنة قبلنا وأثبتت الفعالية متاحة، كما المثال البرتغالي.
1: نعم
3: فهمت حسب المثال اللي هو مثال يقدر لي هما معناها وقت قرروا باش يبدلوا الإطار القانوني في تبليدهم ونحاو القانون التجريم والعقوبات المنجرة على استهلاك المخدرات، شافوا في قرابة 20 سنة ولا 30 سنة انحدار مهم ياسر ونقص مهم ياسر في نسب الانحراف الجرائم وبالطبيعة استعمال المخدرات بتوفير المقاربة هذه اللي هي تعتبر الإنسان المستهلك كإنسان هش وكإنسان يلزم يحتذي بإحاطة كاملة فيها الإحاطة الطبية والنفسانية والاجتماعية، وهي تخص الأطراف الكل والجوانب اللي تمس الطفولة والمراهقة وحتى بعد المراهقة.
1: نعم، في الحقيقة من النقاط المهمة اللي ركزت عليها حسب قراءتي الشخصية اللي هي الجمعية تأكد أنه لازم نحطوش في نفس المرتبة، لازم نفرق ما بين المدمن والمروج. المدمن هو مريض يحتاج للمرافقة والإحاطة والعناية. معاك دكتورة، ربما بعض النسب اللي نجم نتوقفوا عندها نظرا لتأثيراتها الصحية والعصبية على المراهق والشاب اللي هو باش يكون أب في المستقبل أو أم.
3: لسبب للأسف عندنا كتاب بتخص دراسة صارت على فئة معينة اللي هي ما تنجمش تمثل الشباب تونس الكل، خاطر أقيمت على شريحة من الممدرسين من عمرهم 15 ل 17 سنة،
1: نعم.
3: وصارت الدراسة دي ما بين ثم واحدة 2017 معناها 2017 و2021، وعديت النتائج باش نعرفوا ونتأكدوا اللي أكثر من ربع التلاميذ هذوما استعملوا على الأقل مرة بركة مواد مخدرة وهما في العمر ما بين 15 و17، والنسبة هذه قدمت في خلال 4 سنين قدمت حتى تروح 30%. يعني نحن توا كان نعاودوها في 2026 مش باش نلقاوها تقلصت على خاطر ما تبدل حد شيء من وقت.
1: نعم.
3: ولا بالعكس.
1: نعم، هو في الحقيقة المقاربة الأمنية ليس فقط زجرية بمعاقبة المدمن والمروج، ولكن حتى المقاربة الأمنية نقصد لهنا التصدي للمروجين ولإدخال الكميات الكبيرة من المخدرات، معناها الديوانة قاعدة تلعب في دورها. يعني في الحقيقة المقاربة هي شاملة لما نقلصوا من دخول المخدرات ونقحوا هالقانون هذايا، فبشوية بشوية يتخلص المدمن من الوصم اللي نجم يتبعه، وهكذا نضمنه في مراكز لما يقبل على مراكز معالجة الإدمان في كامل السرية، إحاطة تكون تامة، وهكذا نضمنه أنه ما يعاودش يرجع للإدمان من جهة، وإلا يخير أنه يبقى مدمن وهكذا لم نفايق به، عوضا أنه يتقدم لمركز المعالجة ويقول لك أنا اليوم راني ضعيف وإلا مريض ونستحق اليوم المساعدة الطبية.
3: بربي ثم نقطة مدام جوش نأكد عليها على خطة
1: نعم.
3: عملية خلط هذا في الصفة متاع المستهلك
1: نعم.
3: والمروج. المستهلك مستهلك، والمروج اللي أصله من أول الدنيا مروج، اللي هو يوفر المواد على الماتشي نوار وإلا بطرق بالإنترنت
1: نعم.
3: وإلا بأي طريقة باش يوصل للمستهلك. ثم شريحة ظهرت في العوين الأخرى اللي هي كبيرة برشا، اللي هما المستهلكين اللي ولاو مروجين، اللي نسميهم سامحني في الكلمة يسميهم اللحامة، واللي كثروا برشا. اللحامة هذوما شنو مشكلتهم؟ اللي هما أصلهم أصيل الأكثرية نتاعهم فهمت نسبة كبيرة كانوا مستهلكين. بما انه ما سميش احاطه اللي تخليه يقف في مرحله المستهلك اللي نجم يتعافى، ينجم يرجع، ينجم ينتكس، يعاود يعالج على روحه، ولا خاطر نحن نحكيه على مرض عقلي مزمن راهو كثير مدى الحياه. ولذا الوقت اللي ما سميش توفر هالاحاطه الشامله يلقى روحه اللي هو غصبا عنه باش يولي يبيع باش ينجم يلقى كيفاش ياخذ الفلوس ولا
1: نعم.
3: كيفاش يخلي
1: نعم.
3: الكميه اللي بده هو.
1: نعم دكتوره، شكرا جزيلا لك الدكتوره سناء درويش طبيبه نفسانيه والكاتب العام للجمعيه التونسيه لطب الادمان على كل ما افدنا به من معطيات. نقطه النهايه لبرنامج المشهد اليوم، تحيه الختام توصلكم من كوكب ابراهيم عبد بيمولا، هيفا سلوكا تقول لكم الى اللقاء.
4: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
5: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
4: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: ضيوف مساء الأنس اليوم: نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بجفصة، الفنان التشكيلي مخلص بن شعبان، حبيب حاجي رئيس جمعية اكتشف بلادك، وتفاصيل المشاركة في مسابقة الدورة الثامنة لملتقى غزلان للشعر العربي. مساء الأنس من 6 ل 8 على موجات إذاعة جفصة.
9: الاشهار.
10: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك.
12: عندك اورانج
9: اشهار.
13: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: تمام الواحدة بعد الزوال.
14: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026. وفي النشرة نقل مع عدد من التلاميذ والأولياء في ولايات الجنوب والوسط الغربيين. وصول 272 حاجا وحاجة من ولاية توزر وقبلي وقفصة إلى مطار توزر نفط الدولي بعد أداء مناسك الحج. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة في عديد القطاعات لسنتي 2025-2026. مقتل شخص وإصابة آخرين وتسجيل أضرار بمنشآت حيوية إثر قصف إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، ويجتاز 162,435 مترشحا ومترشحة هذه المناظرة، حيث ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق الاختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. وفي هذه النشرة لنا متابعة لهذه المناظرة سيرها من بعدد من الجهات في يومها الأول. وبولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5931 مترشحة، ينتمون إلى 32 مؤسسة تربوية عمومية و23 مؤسسة خاصة ب27 مركز اختبارات كتابية. وقد استعادت المندوبية الجهوية للتربية بقفصة لتأمين هذه الامتحانات في أفضل الظروف. الزميلة ابتسام قربايا واكبت هذه الامتحانات في يومها الأول وتحدثت إلى عدد من التلاميذ قبل الالتحاق بمركز الامتحان بمدينة قفصة.
15: ريتاج مساوي، معهد حسين بوسيين، بكالوريا علوم تجريبية. إن شاء الله يكون لكم عام موفق. بالنسبة لي أول عام، وإن شاء الله حتى اللي كانت لهم تجربة سابقة ومكللت بالفشل، هي ما هيش فشل أما محاولوا، وإن شاء الله سنة تكون لهم محاولة جيدة ويكونوا من المتميزين، وإن شاء الله كلنا ناخذ فرصتنا سنة. والتحضير ما في الباك ما تنجمش تقول محضر ولا لا، خاطر ما تعرفش شنو. ونفسانيا إن شاء الله نكونوا كلنا متجهزين وما تخافوش، إن شاء الله العمل على ربي، كل حاجة بالكتبة إن شاء الله كتبنا كل خير الناس كل.
16: عالسلامة يقين السعيدي، كاتريما نيسيونس، أول عملية في الباك. بالنسبة للتحضير مهما كان ديما باش تحس روحك ناقص، المهم الواحد يجتهد وفي الاخر العمل على ربي وكهو، وان شاء الله بنجح للناس الكل.
17: قصي برامي كاتريم تكنيك دو، الباك ما فيهاش المحضر ما فيهاش المش محضر، والعمل على ربي بقدرة ربي نسلكه، واول عام لينا وربي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
18: ساي كاتريم وفوتروا لسي حسين بوزين قفصة. والله الباك بروف عادية كما دفورات الكل، بحول الله إن شاء الله لا بأس، الناس الكل باش ننجحوا ونتعدوا المحنة هذه كما يقولوا، ولاباس ان شاء الله التحضير كيما لي زبرف الاخرين فيزيام نفيام ديجا عادي نام الناس كلهم موالفين بها يعني الحاجه هذيا ولاباس ان شاء الله. بالنسبه للتحضير وكل واحد والريفيزيون معناها شوف انت فما شكون ريفيز في اليوتيوب فما شكون ريفيز من غير يوتيوب وهكاك وان شاء الله لاباس الناس تكون ناجحين باذن الله.
12: ورافق صباح اليوم عدد من الأولياء بمدينة قفصة أبنائهم التلاميذ قبل إجراء أول اختبار في امتحان الباكالوريا لتقديم الدعم النفسي خاصة. عدد من الأولياء يتحدثون في تصريحات لابتسام قربايا.
19: جيت مع ولدي وإن شاء الله ربي وفقهم صغيرات الكل.
20: أول عام يعدي ولدي؟
19: أول عام.
20: باك شنو؟
19: باك سيونس.
20: حضرتي نفسانية؟
19: عاملين معاه كان لازم وقام حتى هو زاد الحقيقة بوجباته الكل ومحضر روحه من الصيف والحمد لله وإن شاء الله فما كان الخير يا ربي هو والصغيرات الكل. الحمد لله قلت له العبد كي يبدا قاري ثقه في روحه بحول الله ما يلقاش حتى صعوبه بحول الله ان شاء الله فما كان الخير لهنا يا ربي.
21: جيت مع بنتي
20: اول عام يتعدى
21: اول عام باك سيونس انا متوتره اكثر من هي ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق يا ربي. حني
20: حضرتيها نفسانيا
21: نشجعوا فيها الناس الكل الناس الكل جديتها اصحابها حبيبنا الناس الكل ربي يوفقها وينجحها يا ربي حنان. هي تحسها مش خايفة أما برامو من داخل أول عام ومتوترة ومشي مبينة أما الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يوفقها ما شاء الله وليدات الكل وربي ينجح.
22: جيت مع بنتي هبة الله أول عام تعدي باك سيونس إن شاء الله ربي ينجحها وكرم الحمد لله. كيف
20: شجعتها الصباح باش تجي؟ شو عطيتها شوية نصايح شوية دعوات؟
22: فطرنا مع بعضنا الصباح وقعدنا نضحك شوي وقلنا لها عمل على ربي وتوكل على ربي واللي عامله ربي ذكا وهي عاملة اللي عليها وربي يوفقها وربي نجحها من كل التلامذة كله.
20: جيتي مع شكونك؟
23: مع بنتي نور الهدى ثاني عام باكام فور عملوا باباها متوفي أول عام وما صادفهاش الحر أجلت وما نجحتش وإن شاء الله صنع بنجاح شجعها عمل على الله.
20: وكيفاش في الدار كيفاش هيئتيها؟
23: ترسي على الأخر عندها أسبوع وهي في حالة هي وأنا معاها زاد أنا أعظم منها وإن شاء الله العمل على ربي إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح للناس الكل إن شاء الله.
12: إلى توزر حيث يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا الدورة الرئيسية جوان 2026 1938 مترشح ومترشحة. وصرح فوزي بن مبروك رئيس مصلحة الامتحانات والتقييم بمندوبية التربية بتوزر بأن امتحان اليوم الأول تم في ظروف طيبة.
24: تعلقت امتحانات البكالوريا الدورة 2029 بولاية توزر في ظروف طيبة وقد قام عدد من المسؤولين الجهويين ومتفقي في الوزارة بزيارة جميع المراكز وإلى حد الآن لا يوجد حتى حالات غش لحد الآن. عندنا حالة استثنائية وحيدة في معهد حزب وعدد المترشحين مجموعة 1932 مترشحة عمومي 1590 مترشح خاص 205 فردي 134 مترشح. إلى حد الآن ظروفها طيبة وقد سجلنا عدد الغيابات بالنسبة للعموم 13 مترشح بالنسبة للفردي 52 مترشح غايب.
12: وبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا بولاية قبلية 2695 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 14 مركز اختبار كتابي بمختلف المعتمديات. واجتاز المترشحون صباح اليوم امتحان مادة الفلسفة. عدد من التلاميذ تحدثوا للزميلة سعد كيلاني.
25: شعبة اقتصاد وتصرف دفور فلسفة دفور سمح الحمد لله تعدد دفور باقي طيار على نفس الحضارة اللي هو الجالي بالضبط إن شاء الله نعطي ما عندي بإذن الله نجح إن شاء الله.
26: ملك السعيدي شعبة متاعي اقتصاد وتصرف اليوم عدنا فلس تعدد دفور سفاء على الأخر نفس اللي كنا نتوقع في جانا اليوم الحمد لله وفقنا ربي فيها وإن شاء الله ربي وفقنا في بقية المشوار إن شاء الله. اليوم فم شوي تراك وفم شوي خوف تنحل كله كنا خايفين وحق اليوم فمنا وعرفنا ما ترواحنا كفاش وبقية الدفورات بحول الله سفاء حول الله نكونوا حاضرين لبقية الدفور.
27: لعبة إيكونومية جيستيون أول دفار كان فلسفة الحق كان صباح معناه على الأخر دخلت كلاس بالعكس لطحت ونفسيتي ارتاح إن شاء الله لباس وإن شاء الله ديما القديم ونعمل لومات إن شاء الله ننجح وإن شاء الله ينجح الناس كل إن شاء الله ربي يفرحنا كل شعبة اقتصاد والتصرف. وبالنسبة للدفار جي صباح مراكل الصراحة شوية صعبية في الأسئلة في الأول ولكن تخطينا بإذن الله لباس الصراحة شوية ستريس في الأول ولكن هكي دخلنا الدفار وشفت الدفار وكل شيء لقيت روحي صباح إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس.
12: كما تحدث عدد من الأولياء عن الاستعدادات التي سبقت هذه الامتحانات لتشجيع أبنائهم.
0: عندي بنتي مترشحة للامتحان هذايا، تركيز أولا وأخيرا على الجانب السيكولوجي، الجانب النفسي، الاستعداد باش تنحى الخوف هذا اللي موجود عند ياسر المترشحين. نتمنى أن يكون نجاح حليفهم الكل.
2: أولي تلميذة تقرأ في رابع علوم تجريبية، حكم التجربة كأساتذة علمتنا أن ديما نعتنوا بصغارنا. اليوم التجربة عشتها في داري بنتي، وفرنا لها كل ما يلزم من الوقت، من الهدوء، من رغبتها هي، كل شيء، المنصات نتاع التدريس، الكور، كل شيء حاولنا نوفره لها. الجانب النفسي، الإحاطة النفسية، النصح، الإرشاد، حاولنا نكسبوها الثقة في نفسها من بعدها على الخوف، خلناها المهم تكون مستعدة وراضية. إن شاء الله ربي ينجحها ونجحت تلمذتنا.
3: كنت أماني مهدي باقيكو الله، إن شاء الله لبيس نتحضر حاجة تطلبها نطلبها لها، مستعدة لبيس مساعدينها وكل شيء، إن شاء الله ربي ينجحهم كل.
4: أختي هي باكسيونس، هي نالها الفضاء باش تحضر فيه، باش هي تنجم تاخذ راحتها وتحضر، باش تنجم هي تركز، وربي ينجح الجميع.
5: عندي ولدي شعبة أداء، يعني نسكن في جي بس خليت عند أمي هني عند جدة باش لا يحسوا عليه أخواته، لا يتقلق ولا حتى شيء، بارك الله عليه ما شاء الله عليه جايب مويانه بصراحة، وإن شاء الله ربي ينجح هو والدراري كل.
12: وبولاية القصرين يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا في دورته الرئيسية 6870 مترشح، سيجتازون الامتحانات ب 29 مركز اختبار موزعين بين 5248 عمومي و 1165 خاص و 457 مترشح بصفة فردية. وانطلقت الامتحانات وسط إحاطة كبيرة من الأولياء الذين رافقوا أبنائهم التلاميذ إلى مراكز الامتحانات لتقديم الدعم المعنوي والنفسي. عدد من الأولياء يتحدثون في متابعة للزميلة فدوى القرمازي.
6: إن شاء الله ربي ينجحها، ونقروا من أول العام اللي مشوا كان من تو من البداية منذ التقل راح نعاونوا فيها بالسوايع الزايدة وكذا، ونقروا الحمد لله، وإن شاء الله ربي يوصل ويوفق بالسلم.
7: عندي بنتي كولوني، وإن شاء الله ربي يوفقها وينجحها، وهذا هو ضربت بالقدا والباقي على ربي.
8: جبت بنتي تقرأ بكالوري باكسيونس باش تتحصل على الحصاد السنوي، معناها العام كله هي تزرع وهي تحرى، إن شاء الله إن شاء الله تحصد وإن شاء الله تنجح.
28: عندي بنتي تقرأ هنا في المنار تقريكو، فرحة كبيرة برشا، حاجة جميلة برشا، وفرحة الباك وحدها، وإن شاء الله نتمنى نجاح لوليداتنا الكل، فرحة كبيرة برشا. نزيد تقرأ بنتي تراجع تفيق بكري تمشي تقرأ على رويحتها، معناها ما شاء الله، إن شاء الله بالقسم وإن شاء الله بالنجاح، تحضر في الدار، تحضر زيادة البرة مع أصحابها، تمشي للمكتبة العمومية كيف كيف تقرأ.
12: وكانت هذه متابعة لانطلاق امتحانة البكالوريا في يومها الأول بعدد من الجهات، تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. حطت صباح اليوم في حدود 46 دقيقة بمطار توزر نفط الدولي رحلة عودة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة بعد أداء مناسك الحج، وبلغ عدد الحجيج في هذه الرحلة 272 حاج وحاجة، وقد أتم المطار كافة الاستعدادات لاستقبال الحجيج في أفضل الظروف وفق ما أكده أمر المطار عادل عياد في تصريح للزميلة وحيدة مبارك.
29: اليوم 3 جوان 2026 حطت رحلة عودة حجيجنا الميامين في مطار توزر نفط الدولي. الرحلة هذه تأمنها الخطوط السعودية، الطائرة حطت على الساعة 6:40 علامتها 272 حاج وحاج من ولايات توزر قبلي والبعض من ولاية قفصة من المتلو. كالعادة ديوان الطيران المدني والمطارات وجميع الأطراف المتداخلة مشكورين للناس الكل، قمنا كلنا بواجبنا، يعني وحذرنا استعداد للعودة هذه باش نوفروا جميع الظروف المريحة لحجيجنا الميامين.
12: عدد من الحجيج يتحدثون في متابعة لزميلة واحدة مبارك.
30: سفرة باهية، مناسكنا عديناها بالقدا، كل شيء بالقدا الحمد لله، والعقبة للجميع إن شاء الله.
31: إن شاء الله ربي يوصل كل مؤمن، وإن شاء الله هذا حج يوصل كل مسلم.
1: نتمناه على خاطر فريضة كنا كانت تصورينها صعيبة ومدركنا صعيبة ومجهمة، لكن التسهيلات مع الخدمات هذه الموجودة تو الخدمة موجودة كان من السلطة التونسية ولا من السلطة السعودية، يعطيهم الصحة اللي وصلونا للمرحلة هذه. ما حسش بيهم 25 يوم ولا قداش، ما حسش بيهم خلاص كل شيء متوفر اللي ما كناش نظنوه أصل، هذا معنى الخدمات الموجودة هذه ما كناش نظنوه، والحمد لله رب العالمين اللي وصلنا وهنا روحنا والحمد لله رب العالمين.
9: مليحة مليحة الله يخلق.
10: أنا أديت المناسك على أكمل وجه
9: إن شاء الله، إن شاء الله الله لا يحرم كل مؤمن، إن شاء الله كل من يتمنى يمشي.
11: عموما ظروف جيدة الحمد لله، قبل مناسكنا في ظروف جيدة، ونشكر للناس الكل اللي سهروا على إنجاح الموسم الحج سواء كان في السلطات التونسية أو في السلطات السعودية اللي ما قصروش، الناس الكل البعثة التونسية زادة قاموا بواجبهم بارك الله فيهم، والعاقبة للجميع إن شاء الله، إن شاء الله نشوفوا الناس الكل يزوروا الأماكن المقدسة.
13: ما تسمح اسم الحج تعب، لابد منه التعب، أما تعب حلو أقم تاع المتعة تاع التقوى تاع العبادة تاع العبد ماشي تحج، أما لابد منه التعب، وتعب ممتع، تعب ماذا بينا نزيد ونرجعوا له.
14: ولا تعدى حج لبيس، أمورنا لبيس، عملنا حجتنا، كملنا الحجة على أحسن ما يرام، تلهاو بينا الحقيقة الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر.
13: في خير بالقدام، قال عاوننا ربي وعدينا فرائض الحج كلها في خير ونعمة الحمد لله يا رب، إن شاء الله العقبة ليك.
12: انطلق اليوم العمل بوحدة مكافحة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، وهي الأولى من نوعها بجهة الجنوب الغربي، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية للمرضى ومساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي. في قفصة أيضا انعقدت صباح اليوم بمقر الولاية جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنة 2025-2026 في عديد القطاعات. وفي هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر في تصريح لزميلة سميرة سوري بأن عديد المشاريع التي كانت معطلة انطلقت فيها الأشغال، حيث تشهد الجهة إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار تشمل الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء والطرقات والصحة وغيرها من المجالات.
15: احنا اليوم في جلسة يشرف عليها السيد واري قفصة، تندرج هذه الجلسة في إطار متابعة المشاريع اللي سارت في ولاية قفصة خلال السنتين 2025-2026. المشاريع الكبيرة سواء كانت تهم القطاعات الماء صالح الشراب، الطرقات، الكهرباء، الصحة، واللي هي كلها مشاريع قدمت في إنجازها بشوات كبيرة. احنا اليوم نتحدث على 317 مليار قاعدة تتخدم في ولاية قفصة، سارت فيها استشارات وسارت فيها صفقات وهي معناها الأشغال المباشرة فيها، هذا بالإضافة لأنه ثم مشاريع أخرى انطلقت من 2024 و2023. المشاريع هذه تهم خاصة الماء صالح الشراب، تعرفوا قفصة الشرقية وقفصة الغربية ما يقارب 160 مليون دينار. كيف عنا مشاريع مختلفة في ما يتعلق بالمستشفى المتعدد الاختصاصات، خاصة وأنه دراسات انتهت، ونحن نأمل أنه إن شاء الله تنطلق في أواخر، كما أعلن على ذلك سيد وزير الصحة، إن شاء الله في أواخر 2026 تنطلق الأشغال. كيف عنا برشا مشاريع في الصحة، خاصة المستوصفات، مستوصف علي، مستوصف حي بن يونس، مستوصف صنف 4 منزل ميمون، اللي هذه مستوصفات كانت معطلة وانطلقت في أشغالها، وثم برشا تقدم في برشا مشاريع أخرى بالإضافة إلى المشاريع الخاصة. هذا ما ينفيش أنه ثم برشا حركة اقتصادية لجهة قفصة، وإن شاء الله نأمل أن يكون ثم برامج جديدة تبعا للمخطط التنمية الموجود 2026-2030، وإن شاء الله قادم خير لولاية قفصة.
12: غرى الطيران الصهيوني مستهدفا عدة بلدات وسيارات في جنوب لبنان، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى بينهم مسعفون وجنود، فيما رد حزب الله اللبناني بإطلاق قذائف صاروخية ومسيرات نحو بلدات ومواقع حدودية في الشمال. أفادت الخارجية الكويتية بمقتل شخص وبإصابة آخرين وبوقوع أضرار بمنشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني الذي استهدف ليلا مطار الكويت الدولي. وقالت إنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة بالصواريخ الباليستية والمسيرات. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر بيان له اليوم استهداف ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز وفق قوله. ومن جهته أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه صدى بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في منطقة الخليج. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، وصول 272 حاج وحاجة من ولايات توزر وقبلي وقفص إلى مطار توزر نفط الدولي بعد أداء مناسك الحج. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة في عديد القطاعات. في أمان الله.

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم باش نتحدث على تحضيرات المنتخبات لكأس العالم باش تدور بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبطبيعة الحال المنتخب التونسي، وكذلك جزء كبير حصتنا باش نخصوه للبطلة نيرمين الرويسي، بعد قليل باش تكون حاضرة معنا في هاتي الحصة. المنتخب الوطني التونسي بعد مجرى مباراته ضد النمسا وانهزم هدف مقابل صفر، كان من المفروض يوم أمس باش يتحول إلى بلجيكا، لأنه باش يجري يوم السبت القادم مباراة ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعة 2 ظهرا، ولكن لأسباب إضراب أعوان المطار ببروكسل أجلت الرحلة إلى اليوم. اليوم باش يتحول المنتخب إلى بلجيكا، بلجيكا اللي كانت يوم أمس فازت خارج ميدانها على صربيا بهدفين مقابل صفر. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، حنا بعد المجبري على الحالة الصحية متاعه لباس حسب آخر التقارير، ورجع يتدرب لباس عليه، معناها ما فماش إصابة خطيرة بالنسبة لحنا بعد المجبري. والاستفادة بعض اللاعبين بعد المردود اللي قدموه ضد المنتخب النمساوي خلى بعض اللاعبين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قيمتهم التسويقية ترتفع، على بحسب الترانسفير ماركت اللي حينت بالنسبة لكل لاعبي المنتخب الوطني التونسي كلهم ارتفعت القيمة التسويقية متحم، وأصبح في رأس شواته أغلى مهاجم تونسي ب 1.2 مليون دولار قيمة تسويقية بالنسبة لفراس شوات. بعض الملاعبين الأخرين كذلك تحسنت، خاصة للمحترفين خارج أرضية الوطن. على كل المنتخب المباراة ضد بلجيكا باش تكون آخر مباراة ليه ودية قبل انطلاقة المباريات الرسمية، وأولى مبارياته باش تكون ضد المنتخب السويدي. نعطيكم على كل برنامج اليوم بالنسبة للمباريات الودية. هايتي فازت على نيوزيلندا 4-0. جبل طارق باش تلعب اليوم مع الجزر البريطانية. ألبانيا مع بالنسبة للكونغو الديمقراطية مع الدنمارك. لوكسمبورغ مع إيطاليا. وهولندا مع الجزائر. وبولندا مع نيجيريا.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: ما زلنا مواصلين معاكم ماجازين سبور، والان باش نتحول الى مدينه الدقاش باش نستضيف البطله نرمين الرويسي. طبعا بعد نعطوكم قبل ما تكون معنا نعطيكم فاش فازت نرمين. مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا وبالمستمعين الكل ان شاء الله.
1: مرحبا بك نرمين. اخر نتيجه ليها فوزها بالمركز الاول في ماراثون كومار سباق 21 كيلومتر. مبروك هذا الفوز نرمين.
2: شكرا يا عايشك. كنت مشاركه في ماراثون كومار وتوا شاركت حاليا في
1: هاوتو نجول الماراثون باش نحكوا عليه وباش نحكوا على مشاركاتك. هات نتعرفوا على العداء نرمين الرويسي. معناها عندك برشا تنشط في الرياضة، شنو الاختصاصات
2: جديدة؟ مبتدئة مع الجمعية العسكرية، نترينا في دقيش.
1: في الكاف؟
2: في دقيش. في دقيش بديت. دقيش
1: دقيش هاي
2: ايوة ولاية طوزر.
1: معناها بديتي ما عندكش برشا؟
2: ما عنديش تقريبا عامين تو من اللي دخلت لل
1: شنو
2: ألعاب القوى.
1: شنو الصنف انت؟
2: صنف أكابر، عمري 24 سنة.
1: كبريت.
2: وفما معايا شكون ماستير ترشحنا عمنا والبيست فيتيس ميل سانك.
1: أي.
2: وكل واحد كيفاش، معنا كل واحد كيش لعب، وربحنا 8 ميداليات باسم الجمعية العسكرية نفزاو الجريد توزر.
1: قبل كنت تشارك في الرياضة ولا عامين؟ معنا حتى في العمر متأخر شوي بالنسبة ليك في الرياضة.
2: أكيد أكيد. في الليسي في الكوليج كنت ديما نمشي نشارك باسم المعهد باسم دقيش، معناها ديما نحب نشرف بدقيش ونحب ديما اسم دقيش يطلع.
1: عامين ضمن الجمعية العسكرية ومعناها مركز أول في ماراثون 21 كيلومتر بتاع كومار اللي معروف.
2: مركز ثالث. سامحني.
1: ثالث مركز ثالث
2: من المراتب الأولى. خاطر نجرو بالآلاف.
1: أيوة. معناها تعتبر نتيجة طيبة.
2: أكيد أكيد. نهبط مع ناس في ليكيب ناسيونال، نهبط مع ناس تخدم لها سنين، معناها 10 سنين 14 سنة، معناها ناس متكونة في الرياضة بالقباع. عرفت كيفاش؟
1: أي أي. وكيفاش نشاطك، معناها كيفاش تدربي معناها في الجمعية العسكرية ومدة تدريب وشنو عندك جديد ربما تحضري فيه على قريب؟
2: على قريب ما زلت بصراحة نحضر للبطولة الصيفية بصراحة. خاطر اختصاصي 1500 ماهوش نصف ماراثون. سنة تجربة جديدة.

0: متأكدة باش نعمل نتيجة إن شاء الله.
1: وقتاش هي البطولة إن شاء الله باش تصير؟
0: والله ما عنديش بروجرام الحقيقة، خاطر كنت سوف في الماراثون العسكري في تونس العاصمة، وتنقلت معنا للماراثون العالمي في قليبيا، وجيت المرتبة الأولى. معنا كانت آخر مشاركة حاليا سوف في الذكرى للانبعاث الجيش الوطني نصف الماراثون العسكري، كان يوم 17، وكان سباق وون ران الدولي للجري، أكبر سباق نصف ماراثون في العالم، النسخة 10، يوم 23 مايو تونس قليبيا. كان حدث موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أكثر من 36 دولة كنت مشاركة فيه، وتحصلت على المرتبة الأولى.
1: مرتبة الأولى في، ذكرينا المسافة قديش؟
0: 21 كيلومتر وتقريبا 200 متر تقريبا.
1: وفي معناها العدد الكم الهائل من الدول، معناها تحصلتي على المركز الاول.
0: اكيد اكيد تحصلت في قليبي على المركز الاول، وفرحانه بالنتيجه، ونلقى الحقيقه تشجيع من دريس بلادي، فرحانين بيا الحقيقه. معناها نحب على طريق هذا وعلى الباب هذا نشكر الحقيقه،
1: هاي
0: نشكر بابا بالقاسم الرويسي الحقيقة، خاطر هو اللي كان يشجع فيها. نحب نشكر مسي المدير الفني والمدرب على الجمعية العسكرية الحقيقة، مسي رمزي العدلي، تقريبا كان يتبع فيها خطوة بخطوة، فهمت كيفاش. نشكر زادة مسي وليد، نشكر عم الحاج اللي هو كان فضل عليه كبير، الأبناء الجيش الكل تقريبا، خاطر هو يشجع في الشباب الجهة الكل الحقيقة، ما يبخلش حتى دقيقة باش يسأل علينا وعلى المسابقات اللي لعبناها واللي باش نلعبوها، فهمت. ونذكر زاد البطل التونسي اللي هو مسي جلال الرويسي، ومدام فاطم كوتش كانت تريني فيها، معناها تقوية للعضليات وكل شيء، اللي هي بيها لهوة خاصة الحقيقة.
1: باه نرمين في الحقيقة، ما انا تفاجأت بالنتائج نتاعك والارقام، لانك اعلاميا نقول بكل صراحه مش معروفه نرمين الرويسي سواء على الصحافه المكتوبه ولا حتى المرئيه ولا المسموعه، لانه في بطله توصل في عدد كبير من الدول تتحصل على مركز اول. وفي الحقيقه فاجأتني انه بهذه الارقام، وان شاء الله ومعناها حتى ربما ما نعرفش من جمعيتك او منك انت، ثم شوي زاد الطرف الاعلامي اللمو كذلك، انه ثم تقصير على ظهورك اعلاميا باش تتعرف نرمين الرويسي.
0: اي حاجه عاديه، يكون انسان جديد مازال يطمح، مازال يحب يدخل الليكيب ناسيونال، مازال مفروض اشرحها في الميدان الرياضي كما ينبغي، حاجه جديده، فهمت كيفاش.
1: اي ولكن
0: بعد ان شاء الله بشوي بشوي ان شاء الله.
1: ولكن بعد تحقيقك مثل هذه النتائج، ما فماش اتصالات ربما من مدرب المنتخب ربما باش يوجهوا لك دعوه حتى باش يختبروك، ما نعرفش.
0: والله لا الحقيقة نطمح ونتمنى انهم هم يكلموني باش نعمل اختبار الحقيقة، خاطر نحب معناها الرياضة، ونحب ولاية توزر معناها نمشي نمثلها انا الفوق ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، وربما حتى من المنبر هذا، وحتى ان شاء الله نكونوا نعرفوا بيك اكثر
0: ان شاء
1: الله. والمنتخب راهو يلزمها تشوف نتائج طيبة ومراكز اولى، ومعناه الى حد الان ما فماش حتى اتصال، ما نعرفش المدرب هو اللي يمشي للاعب باش يجيبه، مش اللاعب يبقى يستنى معناه، فهمت. لا على كل ذكرتي الوالد، نعرف الـ خاصه الالعاب الفرديه فيها برشا تضحيات، كيفاش تتأقلمتي مع هذه الرياضة، وكيفاش تعيش فيها بصعوباتها بكل شيء، وخاصة على المستوى العائلي، ما نعرفش انت ما تقري وما زلت تتواصلي تقري ولا لا؟
0: الحقيقة نبو بكالوريا نطمح باش نخدم ان شاء الله في الامن،
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهلك وربي يوفقك. معناها سؤالي هو على المستوى المحيط القريب ليك، معناها كيفاش تعيش، ربما نعرف انه رياضة الألعاب الفردية صعبة.

0: برشا.
1: أكيد أكيد، فبرشا تعب، فبرشا لا تضحيات، لازم الاستمرارية زادة باش ديما فيزيكك يعود طالع، ولازم أول خطوة تخطيها إنك تشري حذاء رياضي، معناها لازم يكون جيد خاطر باش تجري بيه معناها كل يوم، وعنده دور في العمود الفقري، وعنده برشا دور معناها في البدن نتاع الإنسان، معناه خطوة كبيرة باش تبدأ بحذاء رياضي متميز. وننصح للمبتدئين، ننصح للناس الكل باش يشروا حذاء رياضي جيد بصراحة، هذيك أول خطوة. نعرف الإمكانيات ماهيش متوفرة عند الناس الكل، أما حاولوا تشروا حذاء رياضي جيد. وبالجمعية العسكرية معاونتني الحقيقة، واقفة معايا خطوة بخطوة الحقيقة، هذا الكل معناها باش نعمل نتيجة طيبة إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك نرمين في هذه الرياضة العدو. اختصاصك كما ذكرتي 1500، وتطمحي انك تدخل في نصف الماراثون والماراثون، وان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله نتابعوا اخبارك ونقدموها للسادة المستمعين باش يعرفوا قيمة هذه الرياضة، وخاصة في ربوع الجريد وبالتحديد بمدينة الدقاش. نخلي لك كلمة تختمي بها نرمين.
1: أكيد، شكرا ويرحم والديكم على الاستضافة هذه، وكنت نستنى الحقيقة باش تتصلوا بي، إذا تقفتوا ديما منورين، حتى في شهر رمضان جيت وحضرت وكل شيء، عيشكم.
0: شكرا.
1: حبيت نقول رسالة للناس الكل، لو
0: تفضل.
1: كان خيرا لكان، لو كان خيرا لدان، لو كان خيرا لأتى، لو كان خيرا لبقى، ولكنه لم يكن، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الناس اللي تسمع فينا الكل، قولوا الحمد لله إن شاء الله على كل شيء، ونتمنى لكم كل التوفيق والخير إن شاء الله ليكم وللعائلة الكل وأهل دقيش الكل، نحبكم برشا، وإن شاء الله ديما نفرحكم وديما نجيب لكم في النتائج وتظهر الكل إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك على هذه الكلمات الجميله. نودعوك وان شاء الله باش نتابعوا اخبارك الرياضيه، اذا كان زاد ثم معناها مشاركه عندك الباب البرنامج مفتوح ليك، نقدموه ونتابعوك وان شاء الله تحققي نتائج طيبه. شكرا لك نرمين الرويسي، عداء بطله في العاب القوى، كانت معنا مباشره من مدينه الدقيش.

مازال مواصلين معكم الاخبار الرياضيه. نعرفوا دوره البراج بالنسبه للرابطه الثالثه المستوى الاول مع عمليه البراج من اجل تفادي النزول باش تدور ان شاء الله يوم الاحد القادم 7 من هذا الشهر باش تجمع زوز مباريات باش ينطلقوا على الساعه الثالثه. باش الاولى باش تجمع النادي الرياضي الهلالي بنادي المجازي والمباراه الثانيه التهذيب الرياضي بالصخيره مع النجم الرياضي الراتسيو وخاصه التهذيب الصخيره لانه هو ممثل الرابطه المجموعه الرابعه في رابطه الهواة المستوى الاول. بالنسبه نعرفوا المحله مازال شوي لان كل الانديه الان في راحه ولكن ثم بعض الاخبار من هنا وهناك خاصه فريق الترجي الرياضي التونسي بعد تعيين شكري الواعر عن انتدابات جديده في الترجي الرياضي. اللاعبين باش يغادروا، المدير الرياضي المنصوري يغادر الفريق، براكوني حسب اخر الاخبار مش باش يبقى مدرب اول للترجي الرياضي التونسي، تجديد عقود اللاعبين زاد فيها برشا، ولكن ثم عقد مبدئي مع الحاج محمود اللي يلعب في المنتخب الوطني التونسي الان مع الترجي الرياضي التونسي باش يكون الموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي لحد الان ما فماش برشا اخبار عليه لانه في فتره راحه في انتظار ربما تجديد الاسبوع القادم اخر الاخبار، تجديد وتاكيد بقاء فوزي البنزرتي من عدمه في النادي الافريقي بما انه فوزي البنزرتي خارج ارض الحدود وفي اجازه خاصه. كذلك النادي الافريقي باش يحافظ على الملاعبيه اللي عنده الا الشريفي باش يغادر النادي الافريقي في اتجاه الفريق في الجزائر شبيبة القبائل الجزائرية. رولان جاروس الآن في كرة المضرب، يوم أمس التشيكي أقصى الإسباني من الدور الربع النهائي وترشح إلى الدور النصف النهائي بالنسبة لمباراة يوم أمس. في الحقيقة كانت مباراة شيقة وفي الأخير الترشح للاعب التشيكي بثلاثة أشواط مقابل صفر. واليوم فما مباريات في الحقيقة خاصة على مستوى النسائي لأنه خاصية رولان جاروس هذا الموسم هو النجوم سواء في الرجال ولا في النساء غادروا رولان جاروس سواء بالإصابة أو بالخسارة في المباريات. على كل الآن مباراة قاعدة تدور على مستوى الربع النهائي للنساء ما بين الأولى عالميا سابالينكا وتحتل المركز 25 اللعبة شنايدر، والنتيجة تقدم سابالينكا بشوت مقابل بطبيعة الحال بشوت. الآن الشوت الثاني يتلعب، الشوط اللي انت فازت به سابالينكا 6-3. الآن المباراة ما زالت تدور في شوتها الثاني وسابالينكا متقدمة 4-3. المباراة انتهت وترشحت فيها البولونية ماجدا شواليزنس بشوتين 0 على البيلاروسية الكالين لينجا بشوتين 0، تفاصيلهم 7-6 و6-3. هكا تكون نهاية الماجازين سبور اليوم اللي خصصناها للعداء والبطلة نرمين رويسي كانت معنا في هاتي الحصة. تحية كمال عبادي، كوكب إبراهيمي، فوز نصيب كان في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

حين يلتقي الخبر بالإبداع، حوار يلامس الفكر مع الكاتب والصحفي علي الخميلي. الليلة في أرابيسك من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قفصة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام وثانية بعد الظهر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. حطت صباح اليوم في حدود 6:40 بمطار توزر نفط الدولي رحلة عودة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة بعد أداء مناسك الحج. انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنة 2025 و2026 في عديد القطاعات. وفي هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل طاهر أفاد بأن عدد عديد المشاريع التي كانت معطلة انطلقت فيها الأشغال، حيث تشهد الجهة إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار تشمل الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء والطرقات والصحة وغيرها من المجالات. انطلقت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح زواري أمس لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، أكد على أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب خاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. يهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. أخيرا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه. الآن مع الزميلة فاتن هنشيري وصوت المواطن. تحية لك فاتن.
2: تحية لك سميرة، شكرا. معكم مع قسم الأخبار يتجدد على رأس كل ساعة.
3: إذاعة قفصة، منتخب من المونديال.
4: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدمه من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، واليوم رحلتنا باش تمشي بينا لوسط القارة الأفريقية لبلد الغابات والموارد الطبيعية والاندفاع البدني الرهيب، جمهورية الكونغو الديمقراطية. البلاد هذه تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة ب 2.34 مليون كيلومتر مربع، وتحدها 9 دول كاملة أبرزها جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، أنغولا وزامبيا. سكانها يتجاوزون 102 مليون نسمة، لغتهم الرسمية هي الفرنسية. تأسس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم سنة 1919 زمن الاستعمار، وعيد تنظيمه بعد الاستقلال يحصل على عضوية الفيفا سنة 1964، ثم انضم إلى الاتحاد الأفريقي الكاف 1964. على الصعيد القاري يعد منتخب الفهود من عمالقة القارة الكلاسيكيين، حيث نجحوا في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى كان تحت اسم الكونغو كينشاسا في نسخة إثيوبيا 1968، والثانية كانت تاريخية في نسخة مصر 74 تحت اسم زائر بالجيل الذهبي اللي سيطر على الكرة الأفريقية وقتها، كما حققوا بطولة أمم أفريقيا المحليين الشان مرتين 2009 و2016. يملك المنتخب الكونغولي في سجله مشاركة تاريخية وحيدة كانت في مونديال ألمانيا الغربية 1974 تحت اسم زائر، ليكون أول منتخب أفريقيا جنوب الصحراء يتأهل المونديال. المشاركة هذه كانت صعيبة برشا على الفهود، أقصوا من الدور الأول بعد ما تلقوا 3 هزائم في مجموعة حديدية ضمت إسكتلندا، البرازيل ومنتخب فرنسا، وغادروا من غير ما يسجلوا حتى هدف، لكنها بقات محطة خالدة في تاريخهم الكروي. من أبرز المدربين التاريخيين نذكر اليوغوسلافي بلاغوي اللي قاد جيل 1974 والكونغولي فلورا إيجين بي صانع نهضة العقد الماضي. أما قائمة الأساطير ففيها اسماء رعب: الحارس الأسطوري كازادي والهداف المرعب شعباني نوندار نجم موناكو وروما السابق وموكواني الهداف التاريخي ومابي والأسطورة أسطورة تيبي مازنبي والظهير سامبا. بعد سنوات من الغياب والتخبط يعود منتخب الكونغو الديمقراطية بقوة لثوب العمالقة بفضل البروفيسور التكتيكي المدرب الفرنسي سيباستيان دو سابر اللي غير تماما من عقلية الفريق وصنع منه منظومة دفاعية حديدية تلعب بكرة جماعية واقعية. الكتيبة الحالية ضم نجوم محترفين في أوروبا وعلى رأسهم المدافع الصلب وقائد الفريق ميبيمبا نجم مارسيليا الفرنسي والمهاجم السريع يوان ويسا لاعب برايتون الإنجليزي وثيو وسامويل موسامي. الكونغو الديمقراطية تسهل مشوارها في المونديال يوم 17 جوان ملاقاة البرتغال قبل أن تصطدم بكولومبيا يوم 23 جوان ثم تختتم مباريات الدور الأول يوم 27 جوان أمام منتخب أوزبكستان.
3: منتخب من المونديال إذاعة قفصة إذاعتكم صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت 9:07 من توا حتى لثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن. تحية بلنا نغم هذا، وننطلق بعده في استقبال مكالمتكم الهاتفية.

0: صوت المواطن، صوت المواطن. في خدمتكم.
1: تحية لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفسة في صوت المواطن. باش ننطلقوا معاكم في انتظار مشاركاتكم وورود تليفوناتكم على 76-226-600. نجموا زادة تتواصلوا معنا على 31-376-730 باش نعطيكم فكرة بداية على طقس اليوم. طقس اليوم مغيم جزئي بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفع الارتفاعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا ومحليا تكون قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق. توصل اليوم في أغلب مناطق الجنوب الغربي إلى 41 درجة مع ظهور الشهيلي محليا. هذا تفاصيل طقس اليوم حسب الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي معكم للمكالمات وصوت المواطن حضر معنا. مرحبا عسلامة.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: لك مني كل المحبة كل الاحترام كل التقدير أختي الغالية فاتح.
1: شكرا لك. شكون معنا؟
2: معمر الهاني.
1: سي معمر الهاني، مرحبا. سي معمر الهاني مرحبا، شنو هو النداء اليوم؟ شنو هو الإشكالية في منزل بوزيان؟
2: والله تعرف أنا من منتساكني منطقة هنشير الجلال، عمادة هنشير الجلال،
1: هنشير الجلال
2: أقربنا من منزل بوزيان. في العادة ديما نخرج ونمشي لكياق الإنسان ذا الشقذي شأن ما يمشي، نخرج ونمشي للسند.
1: إيه
2: أختي الغالية، هي بلدية السند خذت أفضل جائزة في النظافة على بالي هكا.
1: صحيح. أي
2: أي، وأنا نعطيها أسوأ أسوأ أسوأ بلدية من حيث البنية التحتية. أختي المدخل متاع بلدية السند، بربي رجاء نداء للمكلف بتسيير بلدية السند. خويا الغالي الله يرحم والديك، أخرج وشوف عد الرجاء النارية يزمك تمشي على سقيك وعد كرهبة من سكين هون من حفرة الحفرة الحفرة سنتيمترات.
1: هو لهنا تحكي على مدخل الثنية على مستوى الطريق اللي يربط بين هنشير الجلال والسند.
2: يرحم والديك اختي الغالية فات.
1: باهي
2: حاجة بالحق باللي نصفها لك، مانيش باش نصفها.
1: معناتها الطريق معبدة والا معناتها
2: حفر اختي الغالية، حفر
1: غير مهيئة.
2: صدقني نمشي على سقي من الحفرة دي في حفرة بين الحفرة والحفرة سنتيمترات.
1: واضح.
2: من الأشباه هذا نداء ربي، نداء المكلف بتسيير بلدية السند، اخرج خويا الغالي وشوف بعيونك، شوف بعيونك، راه ما يصيرش هك، ما يصيرش.
1: واضح. شكرا لك سي معام، شكرا لك على النداء هذا. هذا في إطار يصب في المصلحة العامة ومعناتها جودة الخدمات للمواطن خاصة التنقل والنقل، فمهم جدا أنه معناتها حسب طلب سي معمر أنه يتم تهيئة الطريق هذه الرابطة بين سند وهنشير الجلال. نمشي لمكالمة أخرى معنا. مرحبا بكل تليفوناتكم، تحبوا توصلوا أصواتكم مرحبا بكم، تطلبونا على 76-226-600 ولا 31-376-730. اليوم بداية من تقريبا مصباح انطلقت امتحانات البكالوريا، يجتاز فيها 162,435 مترشح الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. 83% منهم يعودوا للمعاهد العمومية و12% منهم يرجعوا للمعاهد الخاصة، كذلك يترشح 5% بصفة فردية. الاختبارات هذه الكتابية للدورة الرئيسية تتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، ويتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 3 23 جوان 2026. إجمالا في خدمتكم نحب نعطيكم فكرة أنه يبلغ عدد مراكز الامتحانات 5988 مركز، مراكز إيداع الامتحانات 27 مركز موزع على كامل تراب الجمهورية، تقريبا مراكز الإصلاح 32 مركز. اتضحت واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح، توفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشح، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشح. يجتاز 30 مترشح امتحان البكالوريا داخل المؤسسة السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات الدورة هذه. في سياق متصل، أكدت وزارة التربية أنها جاهزة في مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف، والوزارة في المقابل قالت أنه شددت على أنه ماهيش باش تتسامح مع أي عملية ومحاولة غش باش تكون في خلال هالامتحان الوطني هذا، مؤكدة أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. نتمنى التوفيق والنجاح لكل تلامذتنا وين ما كانوا، إن شاء الله ربي وفقهم، وإن شاء الله توها في ساعة في ساعة نسمعوا صغاريت في برشا ديار، معناتها إن شاء الله ديما الفرحة في كل دار. مواصلين معكم في صوت المواطن حتى الثلاثة، ماذا بكم الناس اللي عندها أي إشكال ما تترددش باش توصلنا صوتها وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الخط المباشر، أو زادة تنجموا تبعثونا، معناتها إذا الإشكالية تتعلق بمعطيات شخصية تفيدونا بالمعطيات هذه بطريقة مكتوبة توصلنا المقر إذاعة قفصة، ونحن نتواصلوا معاكم ونسجلوكم ونشوفوا شنو الإشكالية ونحاولوا نعاونوكم باش نوصلوا الصوت لمختلف الإدارات والمسؤولين. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: جديد رحب بكل مكالماتكم. مرحبا صوت المواطن حاضر معنا. مرحبا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيكم.
0: مرحبا شكون معنا؟
1: معك طيب من ام العرايس.
0: سيد طيب من ام العرايس، تفضل سيد طيب.
1: بربي الساعة، بارك الله فيك على البرنامج هذا، على الاقل واحد يوصل صوته للمسؤولين.
0: مرحبا
1: بربي. عندي قريبي
0: ايه
1: عامل حوين تحماس، وجاء واحد في الليل ضربه بسطور.
0: وقت ايش صارت العملية هذه؟
1: هذه ليلة بين السبت والحد اللي فاتوا.
0: باي شنو هو الاشكال لهنا؟
1: هذا الاشكال ده نحب ان نوصل صوتي سؤال لمندوب الصحة، والا الوزير الصحة، ولا اللي يعنيه الامر على كل حال.
0: باي
1: مشى السبيطار بتاعنا هنا. نعم
0: نسمع فيك سيدي، نسمع فيك.
1: مشى المستشفى المحلي بتاعنا هنا.
0: باي
1: قالوا انت عندك عصوب مقطعة، ما عندناش الاختصاص هذا، ما نجموش ندو.
0: باي الارب تم
1: وراه العصوبة دي اذا كانت تقعد برشة بكثر من 4 ساعات فالرب ما تولي ما ترجعش.
0: اي
1: واللي هزيناه القفصة المصحصات.
0: باي شنو اللي صار من غير ما نسمو اسماء، ولكن اللي صار شنو هو معناتها الاشكال بالضبط؟
1: اللي صار كيف شال المصحة قالوا احنا ما نجموش ندووه في الليل، الطبيب ما يجيش تو.
0: المشكل
1: برا السبيطار.
0: اي
1: خبط السبيطار بتاع في قفص.
0: باي
1: بقى اللي يجي 10 يمكن ولا 9:30، ما عملوا شيء الحصيل. وفي اللي بعدين كيزوا ودخلوا الموظفين والطب قالوا له نحن راهو عندنا كيب واحده وما نجموش ندوب تو، وحب لنا كلش في الليل.
0: باهي حسب روايتك انت اليوم سؤال. ما تروح انت تسال على الاختصاص هذا موجود ولا لا، والا تسال على السيد هذا كيفاش باش تصير له عمليه معناتها شد الارض هذه؟
1: مدام سمح لي.
0: اي
1: انا حبيت اذا كان ذم مسؤول السي المريض جاء في حاله استعجاليه المفروض ينقذوه، مش لو الطبيب ما يجيش في الليل ولا يقعد اللي انت تقصيد ولا ما عادش تتخيط ولا معناها. بصراحه نعتبره اهمالنا ذي والمسؤول على الصحه في قفصه ولا حتى في على مستوى الجمهوريه نورمال ما ياخذوا قرار في الحكايه ذي وما عادش تتكرر يعني ناس اخرين.
0: واضح معناتها حسب الحالة اللي انت تحدثت عليها وروايتك انت للموضوع انه ما تمش معناتها بصفة فورية معالجة المريض هذا، انت لهنا تتسائل معناتها كيفاش الحل في كل مرة باش تجي حالة كيف هكا شنو هو الحل؟
1: ايه هو ربي عمد يشي ايده مقصوصة يقولوا له الطبيب ريالي ما فايقوش برا ارجع الصبحة ولا برا السبيطار. معقولة ذي تو بالله واحد جاي يروح يدفع فلوس مش بليش.
0: صوتك وصل، شكرا. انا فهمت الوضعيه، نشوفوا شنو معناتها نوصلوا صوت للاداره الجهويه للصحه والمعنيين بالحالات الاستعجاليه ونجاوبوك ان شاء الله حسب الحاله اللي انت تحدثت عليها ورويتها. شكرا لك. شكرا لك، يعطيكم الصحه. الناس اللي تحب تتفاعل معنا وتتواصل معنا مرحبا توصل صوتها في اي اشكال انتوا تشوفوا صعب عليك، اطلبنا وصل صوتك على 76 200 26 600 أثناء البرنامج، أو على 31 376 730. باش نمشي معاكم اليوم 4/3 جوان 2026. اليوم وصلت طائرة إلى مطار توزر نفط الدولي، الطائرة المقلة لحجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة، تقريبا 263 حاج وحاجة في رحلة العودة من مطار جدة الدولي، وذلك بعد إتمام مناسك الحج. إن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور وسعي مشكور. نمشي مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
2: ألو.
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا أهلا بيك.
2: شكون معنا؟ محمد منصور خالدي. محمد منصور خالدي من المتلوي.
0: محمد خالدي من المتلوي، تفضل سي محمد.
2: باش نحكي لك على وضعي في المتلوي نتاع النظافة.
0: أي
2: راي خرجة البلاد معناها نداء للسيد الكاتب العام تاع البلدية والسيد المعتمد والسيد الوالي يلتفتوا للوضعية هذه في المتلوي، راهي خمجت ما عادش فيها يطيب فيها العيش خلاص، أي شارع تعدى منه رايحة كريهة وسخط الدنيا ما عادش فيها ما يتعرف. يعملون حملة بتاع نظافة ويعملوا حل من الحلول. اليوم شيء تكلمت جيت نشوف على الكتب عبتها البلدي ما جيتوش، كلمت رئيس الحظيرة بتاع الواحد قال لي رموا على الناس لخدامة لآلات بتاع تنظيف. هي ودي مالش قاعد يتعملوا هاو بارك هنشوف الدركتورات ساعة تتحرك ساعة. قال أخويا ذاك هو مشيت للواحد آخر قال لي رو المفتاح بتاع الكاميون هز ورئيس حظيرة وروح بيه، ما جيناش الكاميون باش نخدموا عليه باش نجموا ننظفوا الحي الحي. التصرفات ماهيش مقبولة خلاص، وما ثماش شكون. مشيت اتصلت بكتب العام ما لقيتوش، زدت اتصلت معتمد ما لقيتوش، قالوا كلها في اجتماع في مشو الولاية ولا وين مشو، فهمتي؟
0: واضح.
2: إيه وضعية ما عادش فاهمين تعرف.
0: اني اني ده حملات
2: عاجل للسلطة المعنية باش يدخلوا يعملوا حملة متاع نظافة للمتلوي خاصة في أقرب وقت، أما كذا راهو ما عادش فاهم يتعرف البلاد.
0: شكرا لك سي محمد على إيصال صوتك، صوتك وصل نوصل الصوت لحسب سي محمد ضرورة القيام بحملات نظافة استعجالية في أحياء مدينة المتلوي لرفع الفضلات المتراكمة ومعنتها هل الوضع هذا بيئي يشكل أخطر على صحة المتساكنين. نوصل لكم الصوت إن شاء الله، يوصل بنا الوقت لساعتين واحدة وثلاثين دقيقة.

0: صوت المواطن.
1: نرجع معكم لصوت المواطن ومكالمة حاضرة معنا، نقولوا عسلامة.
2: عسلامة،
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك محمد من العرايس.
1: سي محمد من أم العرايس، تفضل سي محمد.
2: عندي زوز مواضيع.
1: زوز مواضيع، زوز مشاغل معنات.
2: مشاغل
1: باهي.
2: الموضوع الأول هو يهم حشاك الكلاب المتسربة.
1: الكلاب السايبة.
2: السايبة
1: باهي.
2: يعني موجودة برشا كلاب، وإحنا المنطقة اللي فيها حتى عنده جيجر برا ياكلوا.
1: في معنات في منطقة، معنات في الأحياء وإلا منطقة سكنية تتحدث؟
2: في الأحياء، منطقة سكنية، يجيك في الليل ظل أنت عامل البرا ياكلوا.
1: أي أي،
2: كأنه بشر ينحي كل شيء ويهز وياكل.
1: باهي.
2: وبرشا برشا راي الكلاب، برشا برشا برشا. البلدية هذه لازم تعمل حل ساعة فيها بالحكي.
1: باهي
2: باهي. الموضوع الثاني يخص الحماية المدنية.
1: الحماية المدنية، أي
2: احنا في معرايس علاش ما يعملوش، ما عندناش فرع في الحماية المدنية، ما عندناش حق حتى يعمل اكسيدون، ساعات يموت في الطريق من غير ثم حد شيء. باهي. قبل قدر حريق يعني كجينا متلوي ما عرفش من جينا، ليش احنا مش البلاد ما عندناش حق فيها حماية مدنية؟ هي مناطق فيها أربعة ديار.
1: معناتها أنت أنت تتحدث لهناسي محمد على إنه سرعة التدخل، معناتها باش ما تكونش المسافة
2: بعيدة. يعني مش هو المفروض معرايس مش بلاد صغيرة، راهي راهي تعد حوالي 50,000 ساكن، مش صغيرة.
1: أي.
2: إيه علاش ما تعملش فيها حماية مدنية؟
1: نقطة للطرح، نوصل الصوت إنه معناتها هالنداء هذا إنه فرع حماية مدنية علاش ما يكونش موجود في أم العرايس؟ واضح.
2: ماشي الله يخليك.
1: شكرا لك سي محمد، وصلت صوتك معنا في صوت المواطن. مواصلين معاكم المشوار، فما مكالمة أخرى حاضرة معنا. لا نمشي معاكم تقريبا اليوم، انطلقت أو انطلقت منذ أمس المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة الممتدة 2027 حتى 2031. تواصل هل على مدار 3 أيام المشاورات هذه بحسب المنظمين، وتهدف إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس. وكان هالمشاورات هذه فيها لضرورة وضع استراتيجية لي باش ينخرطوا فيها جميع المتدخلين، وتصبح هي الرافعة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز موقع تونس ضمن السوق التنافسية الشمولية والتجارة العالمية، خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة. هذا فيما يخص التجارة الإلكترونية. وباش نمشي معاكم لصفاقس، إلى الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، لهنا باش نتحدثوا على جودة الخدمات الصحية. اليوم نتحدثوا على نجاح إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك. العملية هذه صارت بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، تعد إنجاز طبي نوعي وفق بلاغ الإدارة الجهوية للصحة، وهي خطوة رائدة تأكد المكانة المتقدمة اللي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة. ولهنا نحكو على قدرة المؤسسات الصحية العمومية والكفاءات الطبية التونسية على مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة عالميا. يأتي النجاح هذا معناتها أنه يميز استعمال أجهزة تنظيم ضربات القلب بدون معناتها تدخل جراحي، كونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية. الجهاز هذا يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى أنه تمتعه بعمر افتراضي يوصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله. يأتي النجاح هذا ثمرة لجهود المتواصلة اللي تبذلها وزارة الصحة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز العدالة في النفاذ إلى العلاج وتوفير أحدث الحلول الطبية لفائدة المرضى بمختلف جهات الجمهورية.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا من جديد في خدمتكم. نمشي للبلاغ التالي، وين ما أعلنت لجنة تنظيم النسخة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون عن فتح باب المشاركة أمام مختلف المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من منتجين ومصدرين وأصحاب معاصر وتعاونيات وعلامات تجارية للمنافسة على جوائز المسابقة، وذلك في الفترة اللي تمتد من غرة جوان إلى غاية 19 جوان 2026. وتهدف التظاهرة هذه إلى دعم جودة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية المنتجين من خلال توفير تقييم احترافي للعينات المشاركة من قبل خبراء ومتذوقين دوليين مختصين. وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة هذه تمثل فرصة للمنتجين والمهنيين لإبراز جودة زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي، داعية الراغبين في المشاركة إلى الاتصال بنقاط الاستقبال أو بالمتذوقين المعتمدين للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة وإجراءات إيداع العينات. نرجع معكم لصوت المواطن المكلمة الحاضرة معنا، نقولوا على السلامة. مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: عايش معك نور الدين فعمل لمنزل بوزيان.
1: سي نور الدين من منزل بوزيان.
2: نعم سيدي.
1: وتفضل سي نور الدين، شنو هو النداء؟
2: عايش بنتي اسمعني دقيقة، اعطيني دقيقة من وقت.
1: مرحبا، المجال مفتوح، تفضل.
2: عايش بارك الله فيك. أنا إنسان بسيط.
1: باهي.
2: وعندي 5 سنين يخصوا شهرين وأنا بسيط. وعندي سمتني 4 بنات عامين ما يجونيش حتى في مناسبة العيد، والله ما جتني طفل. فهمتني؟
1: إي.
2: وأنا وحدي في دار العائلة متاعي اللي وكل ناكل معاه، وولد خويا جاري يجيب لي.

0: حكيت من ربي منهم بكلتي
1: شافتني
0: والله، وهما والله حتى في التليفون لعيدوا عليا. معناها ما كيت ما عندي حتى حل، حتى لو طي كتبت هيلهم.
1: اي
0: وبعد بنتي تفهمني، حتى لو طي كتبت هيلهم والله من اللي كتبت لهم لوطات قلب وطول، حتى الكلام ما عادوش مكلمين. معناها انا نحب اذا كان ما لقيتش معاهم حل، ما حبيتش نشكي بهم على خاطر خايف من ضحك العروش، فهمتني؟ هم ماخذين رجال اولاد عروش. معناها انا نحب اذا كان ما لقيتش معاهم حل باش نمشي لدار المسنين. شنو هو الحل اذا كان نمشي لدار المسنين؟ عمري 76 سنه، عندي 5 سنين بسيط.
1: نسمع فيك، نسمع فيك سيدي، نسمع فيك.
0: هذا اللي نقول لك عليه يا بنتي عايشة.
1: ربي إن شاء الله يطول في عمرك ويعطيك بالوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يهديهم، نطلبوا لهم الهداء. ولهنا أنا باش نسأل سؤالي لهنا سي نور الدين، لهنا أنت شنو طالب معناتها منا؟ كيفاش نجموا نعاونوك؟
0: ناس لازم تعاوني اذا كان ما عندي حق نشكي بها، معناها وراني خايف نتعبها شويه، فهمتي؟ انا شاهي دار المسلمين، نمشي لدار المسلمين فصيف الدنيا دوارج، بالليل نخرج في دبشي وحدي، فهمتني؟ ولا قدام
1: انت المطلوب
0: نرجع في دبشي
1: واضح دبشي. معناتها سي نور الدين وضعيتك لهنا، انت الطلب نتاعك انك تحب تلتحق بدار المسنين.
0: يرحم والديك.
1: واضح. أنا تو نتواصل معاك بعد نهاية البرنامج سي نور الدين، وإن شاء الله يصير خير، إن شاء الله ربي يهدي البنيات ويهدي أبنائنا الكل، ونحاول نشوفوا ندرسوا الوضعية مع شوفوا الإدارة المعنية، نشوفوا حل مع بعضنا. ميساش ما تخمم حتى في شيء، خليك فرحان، خليك زاهي، وإن شاء الله يصير خير إن شاء الله.
0: تطلبني معناها
1: بعد نطلبك بعد نهاية البرنامج ونشوفوا حل الوضعية هذية. إن شاء الله نعاونوك، نقدروا نعاونوك ونتواصلوا مع الإدارة المعنية ونشوفوا الحل شنو ينجموا يفيدونا به الأطراف المعنية. شكرا ليك سي نور الدين من منزل بوزين، نحن مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن في توقيت 9:49.

تقريبا يوصل بنا الوقت لساعتين واربعة وخمسين دقيقة، نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. قبل ما نختم معكم باش نمشي للبلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي أصدرت في بلاغ ليها حول حادثة منطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، حادثة التسمم الغذائي اللي صارت بعد أنه بعد ما تم أخذ التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي، أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكمية أقل في الكسكسي والمرق المستعمل، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر المادة هذه هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نوكيتيانا جلوكا ضمن الخضار الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة النبتة هذه أن أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضار الورقية اللي نستعملها بصفة يومية في طبخنا، مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وتأكد الهيئة أنه المادة هذه السامة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وتتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. وعليه تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضار الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. نتمنى سلامة للجميع، وإن شاء الله ديما تكونوا في صحة جيدة. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. موعدي معكم يتجدد من الاثنين للخميس ديما من الساعتين لثلاثة. موعدي معكم غدوة إن شاء الله يتجدد.

طالب مازن جراي يصدر روايته الأولى بنت القصر. الباحثة التونسية فاتن المولدي تتمكن من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. طالبات تونسيات يتحصلن على شهادة الماجستير في الهندسة بكندا. كل ما يخص النقلة الجامعية والمنح. الليلة في مع الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. حطت في حدود الساعة 6:46 من صباح اليوم الأربعاء طائرة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولايتي قفصة بمطار توزر نفط الدولي قادمة من مطار جدة في رحلة مباشرة أمنت الخطوط الجوية السعودية وفق ما فاد به أمر مطار توزر نفط الدولي عادل عيادة. وأشار المدير الجوي للشؤون الدينية بتوزر عماد المهيدي الذي رافق حجيج هذا الموسم أن رحلة العودة تمت في ظروف طيبة دون تأخير، حيث أمنت رحلة العودة على غرار رحلة المغادرة الخطوط الجوية السعودية التي وفرت خدمات جيدة. ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس مصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 من جوان الجارية، ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول النهار في السنة. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. ويهدف هذا التوجه لضمان استمرارية تزويد السوق الوطني بالحبوب في أفضل الظروف. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وفي وقت سابق نفذت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتعرض مبنى الركاب في المطار لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في عدد من مرافقه، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ فور وقوع هذا الهجوم. نهاية هذا الموجز، ونرحب الآن بإناس في برنامج
2: دندنة. هلا وسهلا، شكرا لك فاطمة، قدمتي موجز أخبار ثلاثة. نتقابلوا إن شاء الله في الأربعاء مع موجز إخباري. مرحبا بكم.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

دندنة. أربع دقائق بعد الثلاثة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي متتابعي إذاعة قفصة في كل مكان، المراوحة مع الموسيقى ساعة مزمان نعدوها مع بعضنا مع أحلى الأغاني جديدها لغبريز الإعادات الأغاني المعادة موسيقى العالم. كل مرة نحط ريحانا هكية في مع نمط موسيقي وإلا مع نوع من أنواع الموسيقى العالمية. نستلجينا جمعاكم لفترة من الزمن الجميل والأغنية الطربية تكون حاضرة في ختام حصة دندنة. عندكم ما تسمعوا برشا برشا إيقاعات مزيانة ما بين التونسي ما بين الغربي وما بين الشرقي زادة. خليكم في الاستماع لإذاعة قفصة، هذه تحيات الأزهر حمد وتحياتي ناس حمد الرويسي.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة
2: دندنة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في جديد عزيز عبدو توا باش نخليكم مع جديد الأنغام. 6 أيام في الحقيقة من وقت اللي خرجت الأغنية والفيديو كليب المتاح تقريبا على جميع المنصات واللي عمل نسب مشاهدة كبيرة برشا. يتألق الفنان عاصي الحلاني كيما العادة يغنينا من كلمات فهد زاهد خالة كرشاء قرناس والحان ياسر نور توزيع هاني ربيع. فيديو كليب أخرجه فادي حديد. أغنية اسمها لا تغيب فخامة في الصورة وفخامة صوت عاصي الحلاني اللي بعد سلسلة من النجاحات في الفترة الأخرى يواصل تعاونه مع المنتج فهد الزاهد بعد ما قدموا عدد من الأغنيات اللي حققت نجاح كبير برشا ونجاح كلافت كيما أغنية لا تروح. كان الديو ما بيناتهم لا تغيب. الأغنية اللي باش نسمعوها تولي أول مرة على موجة إذاعة قفصة أغنية جديدة باللهجة البيضاء حملت حالة من الشجن والرومانسية والدراما ضمن قالب غنائي جمع بين توليفة موسيقية متكاملة من حيث الكلمة اللحن والتوزيع والأداء. لا تغيب على موجة إذاعة قفصة للفنان القدير عاصي الحلاني.

0: دندنة
1: دندنة مروحة بين جديد الأغاني. سمعنا عزيز عبدو، سمعنا عاصي الحليني، سمعنا شيرين تباعا الأغنية اللي خرجت في أول شهر ماي. شيرين بعد عودة بعد انقطاع ترجع من جديد بالصوت المزيان بالإحساس العميق وبالكلمة الهادفة والجميلة أيضا. كل الحس الفني نتاع شيرين. المطربة هذه الفترة هذه مركزة ياسر على الديو مع الفنانين كيما مع حمائي، محمد حمائي، وكذلك تساعد أيضا للديو آخر مع بهاء السلطان، قعدت تجري معها في جلسات التحضير. احنا ماصين معاكم مشوارنا في دندن الاستماع والاستمتاع مع أحلى الأغاني. توا باش نخليكم في إعادة لنغم سعاد محاسن مرض الهواء قتلة، لكن باش نسمعها بصوت رملة.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة
2: دندنا، نغنوا وندندنوا مع أحلى الإيقاعات التونسية. تو باش نخليكم في إعادة أخرى لغنية غنتها فنانة تونسية الراحلة عليا علي قرا من مراسيلك، من كلمات محسن الخياط الحين حلمي بكر. غنوها زادة وعودوها برشا فنانين منهم التوانسة كما الراحلة ذكرى محمد، كما صبر باعي، برشا فنانين في الحقيقة. ما تو باش نسمعها بصوت الفنانة أصالة نصري.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا. دندنة.

ساعة مزمين في دندنة تعدى منها تقريبا نص ساعة تو 33 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. من الأغاني العالمية اخترت لكم الأغنية الفرنسية، اخترت الفنان فرنسي، هو مغني وملحن ومؤلف موسيقي وأيضا ممثل مسرحي وممثل أفلام، اللي هو باتريك بريال، اللي تولد في تلمسان شمال غرب الجزائر، وهو فرنسي الجنسية، تعرف برشا كممثل مغني، واحد من أكبر نجوم فرنسا خلال فترة التسعينات. اسمع اسمه أولا، كان عبود المراهقين وغنى ياسر الأغنية الفرنسية التقليدية في الألفية الجديدة. اخترت لكم زوز أغنيات كسي لافوا، الأغنية اللي تعرف بها باتريك بريال، واخترت لكم أغنية أخرى تتغنى بجمال تونس وبسحر الذكريات التونسية، أو كافي دي ديليس. يغني لكم باتريك بريال في دندنة.

أو كافي دي ديليس باتريك برويل يوصل بينا 43 دقيقة بعد 3 باش نخليكم في نفس الإطار تقريبا. باش نرجع بكم لفترة أواخر التسعينات، الفنانة أنغام اللي تألقت طوال مسيرتها الفنية برشا غنيات بقت محفورة في البال. علاش باش ناخذوها توا بعد أو كافي دي ديليس؟ خاطر في نفس المكان من نادي، تذكروا الأغنية في الركن البعيد الهادي. وبعدها تغني لكم شاهيناز المغنية المصرية اللي حققت نجاح كبير برشا في مدة قصيرة، قدمت برشا ألبومات لاقت منها نجاح كبير، بدت مشوارها الغنائي من خلال أغنية أولي أولي، ثم أنجت الأغنية نتاعها على إيه وحققت نجاح كبير عام 2003، وبعدها 2005 وجوه قلبي عام 2006، برشا نجاحات شاهيناز باش تغني لكم كمان. إذا باش نسمع في الركن البعيد الهادي أنغام شاهيناز كمان.

Yes, yes.

0: نرجو مرة أخرى إن شاء الله نسمعوها كاملة باش نختم معاكم بمقطع من غنية من فيلم عبودة الجماهير لعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من كلمات حسين السيد الحان محمد الموجي. نخليكم مع مقطع من غنية جبار على أمل لقاء بكم غدوة في مساء الأنس. إلى اللقاء.
1: عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش

0: إذاعة جرسة إذاعتكم. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بأخبار نسور كارتاج. اليوم البعثة وصلت لبروكسل بعد تعطل اليوم بسبب الإضراب اللي كان في مطار بروكسل، ومنتخبنا كما ذكرنا وصل اليوم في البرنامج حصة تدريبية بعد ساعة من الآن 5:00 بتوقيت تونس. منتخبنا باش يجري أول حصة تدريبية ليه في مدينة بروكسل، استعدادا للمواجهة المنتظرة والمرتقبة اللي باش تجمعنا بمنتخب بلجيكا نهار السبت انطلاقا من 2:00 بتوقيت تونس. بخصوص هذه المواجهة، يعني الاتحاد البلجيكي لكرة قدم أعلن عبر موقعه الرسمي أن المواجهة الودية بين تونس وبلجيكا يوم السبت ستدور أمام شبابيك مغلقة بحضور 50,000 متفرج في العاصمة بروكسل، وتعد هذه المقابلة هي الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة السياد في كأس العالم. نذكر منتخب بلجيكي فاز يوم أمس أمام كرواتيا بنتيجة 2-0. نذكر نكمل المقابلة ودي هي ثم تكون العودة لأرض الوطن، ثم باش تكون الرحلة الرسمية والانطلاق إلى المكسيك وين باش نلعب المقابلة الأولى ضد منتخب السياد يوم 16 جوان في أولى مواجهات منتخبنا في المجموعة السادسة في مونديال المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. يستضيف ملعب نادي فاينورد روتردام مواجهة قوية ليلة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الجزائري استعدادا لكأس العالم، وبرمج منتخب هولندا منافس منتخبنا التونسي في كأس العالم مقابلتين وديتين، الأولى الليلة أمام الجزائر والثانية أمام منتخب أوزبكستان. كما ذكرنا المنتخب الهولندي اختار منتخب من شمال أفريقيا اللي هو منتخب الجزائر، طبعا باش ياخذ فكرة أكثر على منتخبات شمال أفريقيا، ونواجه منتخب هولندا في آخر مواجهتنا في الدور الأول كما ذكرنا في المونديال القادم في المجموعة السادسة. نحكو على الوديات، دائما عددا للمونديال انطلاقا من 7 اليوم الكونغو الديمقراطية مع الدنمارك، و 47 دقيقة هولندا مع الجزائر، في نفس التوقيت بولندا مع نيجيريا، ومقابلة كانت لعبت فجر اليوم منتخب هايتي يفوز على نيوزيلندا 4-0. ديما نحكو على تحضيرات المنتخبات العالمية للمونديال القادم. وقبل من جولتنا المدير الرياضي السابق للترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع شبيبة القبائل لتولي مهمة التدريب الفني والرياضي للفريق الجزائري. شبيبة القبائل باش يعلن عن الهيكلة الجديدة للفرع كرة قدم في الساعات القليلة القادمة. هكذا نكون كمان هذا الموعد الرياضي، موعدنا ما زلت متواصلة. هذه أجمل تحيات حيدرون، بعد شوية فاطمة في موجز الرابعة، ثم رمزي فضال في البرنامج الاقتصادي على موجز إذاعة جرسة. إلى اللقاء.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام الرابعة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. توجه عدد من التلاميذ الذين اجتازوا صباح اليوم الأربعاء امتحان البكالوريا بجفصة المدينة وهم من أصيل منطقة منزل ميمون أولاد وهيبة بجفصة الشمالية، توجهوا بنداء للسلطة الجهوية بجفصة لتوفير وسيلة نقل لهم للعودة إلى منازلهم إثر الانتهاء من اجتياز الامتحان. أحد هؤلاء التلاميذ يتحدث.
2: أنا قصي بن علي، تلميذ بكالوريا رياضيات، نقرأ في معهد ابن راشد قفص. نحب نتكلم باسمي وباسم زملائي الكل، لأن احنا نسكن في منطقة منزل ميمون أولاد وهابة قفصة الشمالية. المنطقة هذه منطقة ريفية تبعد 50 كيلومتر على قفصة سونتر. نكمل نعدي لوبسيون من الماضي ساعة لساعتين ونص، المادة الاختيارية اللي هي اللغة الثالثة، تخرج ما تلقاش كار، تكلم القوافل يقولوا لك ما عندناش كار، تصرف نلقى فاش تروح. معناها تلميذ أنا باك مات، غدوة نعدي مات كوفسيون كات، ما عنديش توا فاش نروح لدارنا. هذا يجي معناها معقول؟ ومانيش وحدي، معايا بنات وأولاد أخرين مطيشين في الشمس، هنا قاعدين نستنى. نحب نوجه نداء للسلطات الكل معني بالأمر، ماذا بينا يلقونا حل، خطر المواقف هذه ما هيش أول مرة تصير، تتعاود بارشة مرات.
0: دخلت دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر اليوم الأربعاء حيز الاستغلال بعد افتتاحها من طرف والي الجهة شين زريبية بحضور فريق من رئاسة الحكومة لتشرع بذلك في توفير خدمات عدة هياكلهم عمومية لفادة سكان هذه المعتمدية الحدودية. وأوضحت مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرجة أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دار، من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل تراب الجمهورية. قامت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم الأربعاء بمقرها بتنظيم لقاء وطني متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لامتناع التبغ لسنة 2026 الموافق ليوم 31 من ماي من كل عام. ويأتي هذا اللقاء في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين، خاصة مع اعتماد شركات التبغ استراتيجيات تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب، وتعمل على الترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات وإخفاء مخاطرها الصحية. أخيرا، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب غدا الخميس جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن هذه الجلسة ستخصص بالأساس لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح هذا القانون الأساسي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي عقد سابقا حول هذا الملف. نهاية هذا الموجز، نفسح المجال الآن لرمزي أفضل في برنامج الحوار الاقتصادي. مرحبا بك رمزي.
3: مرحبا بك فاطمة، شكرا لك، واللقاء يجدد مع زملائنا من قسم الأخبار على رأس الساعة القادمة.

0: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفص واللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا صفحه رسميه لاذاعه قفص على الفيسبوك. اليوم من الاربعاء الخمسه في الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي اليوم باش نتحدث فيه على المجامع التنمويه النسويه، فرصه للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراه الريفيه. اليوم باش نشوفوا نماذج لجمعيات من قفصة، من توزة، من سيدي بوزيد، من بلي ومن القصرين، باش يحدثونا على التجارب الخاصة بهم في هذه المجامع. باش نعرفوا أيضا نقدموا تعريف للمجامع هذه، أهدافها شنية، خصائصها، هذا الكل إن شاء الله باش نعرفوه توا حتى الخمسة مع ضيوفنا إن شاء الله بعد شوية، باش يعطونا أهم المشاريع اللي قاعدين يخدموا عليها في المجامع هذه، وشنية ربما مستقبل المجامع هذه، هل بستحول شيئا فشيئا إلى شركات أم بتبقى على نفس هذه الصياغ القانونية والمهنية. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع أولى ضيوفنا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. الحوار الاقتصادي منصة إذاعية لعالم المال والأعمال.
2: مرحبا بكم من جديد في الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي باش نبدوه ان شاء الله من منزل بوزيان وتحديدا من مجمع النسائي رياحين. اكثر تفاصيل مع ضيفتنا السيدة سعاد قندوزي. مدام سعاد مرحبا بك. مرحبا بك. مشروع اقتصادي اجتماعي يقع في معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. أعطيتك هذا في جملتين تعريف المجمع التنموي النسائي رياحين. أنت أكيد ملمة بأنك المشرفة على هذا المشروع، ملمة به، شنو هي أهم نشاطاته؟ وأعطينا فكرة أولية عليه المشروع هذا مدام.
3: مرحبا بإذاعة قفصة ومرحبا بالمستمعين. معكم سعاد قندوزي رئيس مجمع رياحين منزل بوزيان للتنمية الفلاحية. المجمع هذا يضم 20 امرأة. معناها الأعمال متاعنا هي التقطير وبعض المنتجات الفلاحية اللي نحن نحاول
2: تقطير الأعشاب الطبية.
3: أي أعشاب الطبية. عنا تقطير وعنا تحويل بعض المنتجات الفلاحية إلى مواد غذائية.
2: تعطينا مثال مثلا شنو المواد العظام الفلاحية اللي تم تحويلها مدام سعاد؟
3: والله عنا القمح نعملوه كسكسي، نعملوه محمصة، نعملوه بركوكش، نعملوه بعض البسيس. شعير زيادة نعملوه كسكسي زيادة، نعملوه فارينة. هذه الحاجات اللي المنتجات الفلاحية اللي نحولوها معناها المواد الغذائية.
2: باش نحكي معك اكثر تفاصيل مدام. يعني يوميا تجتمع مع بعضكم، تخدموا في نفس الفضاء ولا كل واحدة تخدم في نقول احنا في فضاء في دارها في بلاصة اخرى وبعد تم تجميع المنتوج هذا؟ كيفاش طريقة العمل بتاعك؟
3: لا لا لا نخدموا في نفس المقر.
2: عندكم مقر كارينو.
3: اي عندنا مقر كارينو خاص بالمجمع نتاعنا، نجتمعوا فيه ونقوموا بالاعمال نتاعنا كامل كلها في المجمع.
2: اللي هما كما كنت تحكي لي تقطير الأعشاب الطبية من العطرشية.
3: بعد كي نبدأ عنا تقطير نجتمعوا كلها، وعنا نباتات نجيبوها من الجبل ونباتات نزرعوها نحن معناها بعض النساء.
2: هو الانطلاق الفعلي للنشاط كان بدعم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لا باعتمادات مالية.
3: والله أسمع، الانطلاق أول مرة هي التأسيس متاعه الفلاحة، ومن بعدين من دعم من وزارة المرأة اللي هي عطتنا، ما هيش معناها فلوس ولا فلوس، لا عطتنا
2: تجهيزات مواد أولية.
3: معدات
2: تعاونك في الخدمة في عملية التقطير والتحويل منتجات بيولوجية.
3: عطتنا بعض، عطتنا ماكينات، عطتنا سشوارات اللي تجفيف بعض معناها الغلال، طاحونا نرحوا بها زد نطحنوا بها قمح. هذه الحاجات طارمات باش نعرضوا فيها، هذه اللي عطتها لنا وزارة المرأة.
2: اليوم ثم اقبال على المنتوجات هذه برشا، يقول لك ثم تشكيات كبيره اليوم من خاصه في الصناعات التقليديه وغيره، قاعدين تخدم مجموعه كبيره من النساء تخدم وتنتج بشكل خاصه في المناطق الداخليه. لكن يقول لك بعد راه التسويق مشكل فيه، باش نمشي مثلا المعارض لازمها فلوس، لازمها مصروف، لازمها اقامه، ولازمها باش تكري. اليوم في المناطق الداخليه ثم اقبال؟ لا انت في تسويق الانتاج كيفاش تسوقوه ربما للولايات الاخرى، الولايات في الشمال ولا في الجنوب الشرقي، في كيفاش تعملوا في العمليه هذه؟
3: والله اسمع، والله بالنسبه للترويج عندنا شويه صعوبات على خاطر احنا المنطقه بتاعتنا صغيره، واغلبيه النساء في المنطقه بتاعنا تخدم في الخدمه نفس اللي نخدموا فيها نحن. شويه بالنسبه للمنطقه بتاعنا شويه ثم اقبال، اما ما هوش برشا. والله اكثر حاجه نحن في المعارض وشويه بعض الحرفاء نبعثوا لهم عن طريق ما هوش البرير، نعملوا لواجات ونبعثوا لهم. أكثر حاجة نحن ساعدنا كي نبدو عنا معارض وكل لما حال المعارض ما كان احنا عاونونا باش نمشوا نمشوا ما عاونوناش من
2: هذاك علاش سالتك انا خاطر ديما حكيت مع برشا عارضات قبل وحط في الصناعه التقليديه يقول لك ديما مشكلتي انه في الترونسبور في الاقامه باش نكري الفضاء باش نعرض فيه المنتوج نتاعي اكيد بالفلوس في المعارض. يعني هذا كله وانت وهذه مشاريع صغيره ما عندهمش ميزانيه كبيره. أي. يعني الميزانيه تاع المجامع هذه ميزانيه صغيره دوب ما تشتروا المواد الاوليه تبيعوها.
3: والله اسمع سامحني والله بالنسبه بالنسبه كمجامع ومش مشكل المجمع نتاعنا اغلبيه المجامع كلهم راهي بالنسبه للسيوله نحن هم اللي نجملوا فيها وحدنا. طب معناش شكون اللي يعاون فينا مثلا كدوله ولا واحد باش يعطونا؟ لا. وساعات نلقوا صعوبات حتى في الشريع معناها ساعات لازم نمشوا نتنقلوا نلوجوا على فلاحه خاطر ماذا بينا نحن نخدم الخدمه نتاعنا حساسه شويه ماذا بينا نتبعوا فلاحه اللي هم ما يستعملوش الادويه حاجات تكون بيولوجيه على خطر نعملوا فيه مواد غذائيه حساسه باش نعملوها للعبيد والكل ماذا بينا نتبعوا معناها عندنا برشا اشكاليات.
2: مدام سعاد يعني اليوم فريق العمل قداش المراه مع 31 امراه تقريبا؟
3: والله عندنا كانت 30 امراه عندنا 20 امراه للاسف كانت 30
2: كلمه الاسف هذه باش تسطر علاش الاسف
3: اليوم نجموش
2: علاش للأسف خرجوا ما
3: نعم
2: علاش للأسف يعني خرجوا ما نجموش نظرا لصعوبة
3: ما نجموش على خاطر احنا كما قلت لك جمعوا الفلوس باش نشروا به المواد الأولية. هي المراكي باش تشتري باش تخدم معناها تبقى تستنى وقتش باش يجيها المردود انت ما نجمتش خاطر هي طبعا نساء تخدم في الفلاخ البرة تقول لك ما نجمش كل يوم المركي 20 دينار وباش نبقى في المجمع ما نجمش. اما ثم نسوينا يعطيهم الصحه بقوا معنا واكل اللي يحبوا المجمع نتاعهم يطلع الفوز.
2: السؤال الاخير مدام اليوم ثم تخوفات ثاني المجامع هذه انه قاعده تنقص يتقلص العدد مثلا يبدا 40 كما كنت تحكي يوصل 20 15 هل ثماش بنات اليوم بنات صغار قاعدين ربما يلتحقوا بكم ولا انتم تنجم تعملوا تكوين باش ديما ثم تجديد المجامع هذه ما تبقاش ربما مقتصر على مجموعه من النساء اللي هما أسوا المشروع هذا وبعد فجأة يبدأ ينقص العدد متاعهم لين ربما ينتهي المشروع هذا. اليوم شنو برنامجكم أنتم فيه؟
3: والله أسمع والله نحن ديما نستقبل في برشا بنات ونعملهم في تكوين ثم بنات تبقى معانا وثم بنات تخرج نحن نجرب خدمة متاعنا على خاطر راهي ماشي تندثر متعب شوية هي عنا بنات خرجات جامعات نزلوا يخدموا معانا رغم اللي هما متخرجات ومتريز وكلها أما باقيين يخدموا مؤمنين بالعمل نتاعهم مؤمنين يخدموا ثم بنات يخدم معناه أن كونهم ويخرجوا ما يبقوش
2: واضح
3: والله ماذا بيا قطر الخدمة نتاعنا احنا رانا باش نمشوا ماذا بينا الخدمة نتاعنا برشا بنات يحبوها اما هي متعبة شوي تقول لك انا باش قريت باش نمشي نكسكس وباش نمشي نخرج للجبل نجيب النباتات والكل ثم لما حاسمة بنات يحبوها ثم اغلبية البنات يقول لك ما صعيبة علي الخدمة نتاعك ما هذه.
2: شكرا لك مدام سعاد قندوزي رئيسة المجمع النسائي رايحين بمنزل بوزيان تحية لك ولكل النساء اللي معاك اللي خدموا معاك واللي ما زالوا يعني متشبثين بالعمل داخل هذا المجمع ان شاء الله تتحل كل الإشكاليات. احنا بعد شوية باش نمشوا لمجمع البوع عمرانيات النسوي في قفصة وايضا نمشوا لقبلي مع إيمان إسماعيلي بال وزيس هذا المجمع باش يعطونا أكثر تفاصيل هل نجد باش نشوفوا نفس الإشكاليات الموجودة في منزل بوزيان في قبلي في قفصة ولا لا أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية.

0: الحوار الاقتصادي
1: ل 24 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة مازال مصري معكم حتى للخمسة في برنامج الحوار الاقتصادي. اليوم نحكي على المجامع التنموية النسوية، هل هي فرصة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية أم لا؟ باش نشوفوا نماذج لجمعيات. كنا من بكري تحدثنا مع مدام سعاد قندوزي من منزل بوزيان مجمع رياحين، توا نمشوا لمجمع البوعمرانيات النسوي مع السيدة منيار عياد. مدام منيار مرحبا بيك.
2: أنا عسلام، مرحبا بيك وعايشكم، مرحبا بإذاعة قفصة وكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: مرحبا بيك، تبقى معي مدام منيار. نمشي أيضا معنا السيدة إيمان إسماعيلي مجمع فالوزيس قبلي. مدام إيمان مرحبا بيك.
3: عسلامة، مرحبا بيكم من الكل.
1: مرحبا بيك. ونبدا معك مدام ايمان اسماعيلي، شنو بالضبط المجمع هذا؟ شنو ينتج؟ قداش فيه نمره؟ وقتاش تم تاسيسه؟ تكلفته كيفاش؟ عاونتكم ربما؟ شنو الوزاره اللي عاونتكم ولا شنو الجمعيه اللي عاونتكم؟ تعطيني تفاصيل باش الناس تعرف المجمع هذا.
3: أول شيء المجمع اسمه فال وزيس، جاية من فالوريزاسيون دوازيس أو فالوريزاسيون دي برودوي دوازيس. دوك المجمع هذا يعني بتثمين كل منتجات واحد. فيها بلوزيور فولي، نخدمه على تثمين التمور وتثمين المخلفات متاع النخلة، يعني التمر، العرجون، الجريد، حتى المخلفات معناتها اللي بعد ما يصير عملية القطع والجني متاع التمور هذاكم نستعلوهم دوشي هذاك باش يولي معناها كومبوست. كل عندنا زادة فولي آخر فيه التقطير متاع المياه الطبيعية شبه طبية. نخدمه زادة على عصر زيوت بالبارد. نخدمه حاجات هكا متاعين العولة. دونك تلقوا عندنا انواع نتاع بسايس، تلقوا عندنا زادة معناها الشيشة نتاعتنا، الحوارات، الهروس، الهريسة بتاعنا الكل، وبالطبيعة بياس ديكوراتيف كما الدرينة ذيك اللي تعمل معناها كما الفيوز، حاجات هيك بياس ديكوراتيف كل حاجات زادة بالسمارة. بون المجمع نتاعنا تكون من 2023 اوفيسيلمون، كان وقتها في إطار بروجي اسمه إفيس. دوك في حاليا 15 نمرة يخدموا، ثلاثة منهم إدارة ولا 12 الأخرين منخرطات. دوك أهم الإدارات اللي كانوا معنا أو خلينا نقول الوزارات والمندوبيات، المندوبية نتاع الفلاحة دي ما احنا وياهم دوك كونتاكت ديريكت، كيف وزارة المرأة عاونتنا عام 2024-2025 ما بين مصادقة وما بين أعطونا المنحة اللي هي بقيمة 50 مليون ماتريال. دونك هذا الدعم موجود للمجامع الكل بالنسبة لوزارة المرأة. كيف مندوبية صناعة التقليدية اللي هي ما بينها هي وسويس كونتاكت، بالطبيعة كيف نحبوا أي فورماسيون أو أي دورة معناها إحنا حاجتنا بها، دونك الاتصال يكون ما بين صناعة تقليدية وسويس كونتاكت. فأظن دونك أظن بريسك كلهم اللي نجموا معناها نحكوا عليهم اللي هم غادرون معنا.
1: تبقى معي مدام إيمان باش تتفاعل مع أيضا مدام منيار. تبقى معي مدام منيار. نرجع لك، مجمع بوعمرانيات هو النسوي، هو في منطقة بوعمران مولية قفصة، اسم على يعني اختيار المنطقة بوعمران. معلش ربما اخترتوا الاسم هذا، ربما ما اخترتوا شنو المنتوج تخدموا فيه، ولاش ما اخترتوش اسم المنتوج او حبيت تعرفوا بالمنطقة هذه لان عندها خصائص تهمها منطقة بوعمران.
3: شكرا لك سي رمزي. كيف ما حكيت بالضبط معناها هو كنا وقت اللي عملنا احنا مجمع البعمرانيات ما كانش معناها اختيار عشوائي، بالعكس حبيناه معناها تسمية البعمران باش نعرفوا اللي البعمران راي ما عندهاش ما تختصش في حاجة برك. وقت نقول بعمران نقول العولة، وقت نقول بعمران نقول رفما الحصير، وقت نقول بعمران راهي كل ما هو حرفة
2: كل ما هو نسيج كل ما هو براعة يدوية. هكا علاش اللي المرأة البعمرانية تشملها البراعة دي كل جسدناها كل في الاسم ذا وقلنا مجمع البعمرانية.
1: باهي المجمع هذا فيه قداش فيه المرأة تخدم معاكم؟ قداش بديتوا العدد بتاعكم ميزانيتكم اللي بتاع الدعم هذية اللي هي كما حكوا قبلك زميلاتك أنه مش دعم يعني فلوس تحصلوا عليها لكن الدعم يتمثل أنه الفلوس هذيك تشتروا بها تجهيزات ولا مواد أولية تنجم تعاونكم في المهن بتاعكم.
2: باهي مجمع البعمرانيات هو حديث التأسيس مازال معناها مبتدأ جديد وليد اللحظة 7 جانفي بدينا ب40 بنية ومازال معناها العدد ينزاد معناها البنات متشجعين. الفتاة الريفية البعمرانية متشجعة لقيت الفضاء هذا وقت نقول أنا المجمع حسيته فضاء بس تبدع فيه باش تخرج مك الأربع حيوت. علاش المرأة الريفية احنا شنية المجمع شنو هو هيكل محل يجمع النساء الريفيات اللواتي يمارسن النشاط فلاحي او حرفي متشابه مثلا كما التقطير كما العالة كما الحلفة فهمت كيفاش ده معناها الحق. انا كميزانية الحق مازال لقينا الدعم من دائرة الإحاطة معناها بالمرأة الريفية في تمكيننا من دورات تكوينية. طلقينا دورة تكوينية في تقنيات تربية الدجاج الضيعة كذلك طلقينا دورة تكوينية في تقطير الأعشاب الطبيعية والعطرية ودورة في تصرف المواد العضوية في التربة. هذه الدورات التكوينية اللي طلقيناها كأجهزة إن شاء الله إن شاء الله وعدينا ما نكذبش عليك وعدينا إن شاء الله.
1: وهي مدام إيمان باش تفاعل معاك أيضا بحكم هما خبرته تقريبا 3 سنوات بدو في 2023 كيفاش نجم مدام إيمان تنصحي مدام منيار اللي هي في بداية المشروع تبارك الله 40 فتاة معاهم شنو ربما الخطوات باش تبقى محافظ على المجموعة متاع الفتيات هذوما شنو ربما الخطوات الأولى اللي تعملها؟
3: والله هو صعب إن شاء الله صرف عدد كبير أنا بياني إن شاء الله يا ربي يوفقكم خيتي وإن شاء الله يا ربي نشوفكم متألقين
2: إن شاء الله
3: وربي يبارك لكم إن شاء الله. بالنسبة للنصايح أني كتوكيم أنا تعطيت المرحلة متاعك أنت ما تتعديتها حاولي أنك معناها كبريزيدونت انك تكوني واضحه مع البنات اش معناها انه انتم كيف يكون عندكم دورات تكوينيه ما تكونش مثلا مسقطه. هذه راني نصايح اللي نعطي فيها حتى لاي مجمع يكون جديد وكل شيء راني ديما هيك نحب معناها بالنسبه لي تنجمي تاخذي كونتاكت نتاعي في اي وقت اي حاجه تستحقيها راني موجود.
2: عايشك مدام
3: ماذا بيكم ديما تكونوا معناها اخذ القرار يكون معناها بالتشاور تشاركي ما يكونش مسقط لانه اكثر شيء باش تعمل بعد تالي مشاكل هي اكل اسقاط نتاع القرارات. انه ما تكونش الاداره هي اللي تتصرف وتحكم وتخدم وتعمل كل شيء والبقيه من الخرطات مولى على بالهم بالمواضيع معناها. هذه خاصه في اخذ القرارات حاولي ديما تكوني انه يكون تشاركي. ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للخدمه نتاعكم انتم ما شاء الله معناها 40 تنجموا تكونوا مقسمين من تو ورشات ما تكونوش الناس الكل تخدم في حاجه واحده دونك ما شاء الله عملتوا حتى كنتم زاد هذه الدوره نتاع تربيه الدواجن حتى احنا عملنا تربيه الدواجن واخذينا معناها في اطار بروجي الفقاصه وفما شكون معناها مجموعه اللي هي لاهيه بالتفقيس نتاع الدجاج دونك انتم زاد حاولوا مادامكم عملتوا دوره في تربيه الدواجن هي صحيحكم الناس كل ما شاء الله فاهمين الخدمه وكل شيء لكن المجموعه اكس هي اللي لاهيه بالدجاج. عملتوا مثلا تقطير النباتات العطريه شبه طبيه ايه علاش لا مجموعه اجراج هي اللي تكون لها هي فقط وتكون عليهم كل واحده مسؤوله باش انتم تبدوا فاهمين انت معناها كبريزيدونت ما عادش اللقاء نتاعك ما عادش يكون مع ال 40 الكل باش يكون مثلا عندك جلسات دوريه مع رئيسات المجموعات هذون فهمت يكون عندك كيما الدوائر خلينا نقولوا معناها حاولوا انكم تتقسموا باش ما يكونش منتوج واحد بركه في في في 40 شخص
1: هاي نصائح مهمة ذي مدام إيمان المدام منيار تتفاعل معها مدام منيار ربما كان عليك
2: أكيد عايشك مدام إيمان بارك الله فيك معناها نصائح نأخذها معناها بحكم تجربتك
4: وهذا اللي ماشي به معناها كل مجموعة ما نكبوش معناها 40 مرة نخليها في مجال واحد لا ورشات اللي متمكنة معناها وحتى زاد حب البروجي متاعك روي خليك تضيفيله اللي في الحلفة خليتكم مجموعة الحلفة معناها مشيها ماشية لا بري هكاكا باش نقسمه مشينا في ورشات قسم احنا باش تومنهم ساعة ولا نص ساعة من زمان وكل واحد يروح على روحه لا هذا بروجي نخدم عليه ألون تيرم باش ينجح يلزم تخدم ألون تيرم
5: يلزم
4: صح مقسمين معناها الورشات ومع ورغم صعوبة الظروف اللي احنا مازلنا ما تمتعناش باللوكال
5: بالضبط والله حتى احنا رانا كنا كيفك مدام نيا
4: أنا
5: كنت اول ما بديت البروجي بتاعي بديت بطاوله واربع كراسي في قهوه غديك في منطقتنا في التلميذ يعني حتى كيف نهبطوا مشروب قهوه ولا حاجه لازم نخلصوها كنا باش نعملوا نشاطات
4: نتبلى كيكه ويخدموا البنات الحق مدام ايمان معناها يخدموا البنات في ديارهم وان كونتاكت بهم الناس الكل وكل واحدة اسنو ينقصك هاتي هذي اليزي بازي هذي نخدموها باش ما يتيحش خلاص انا كما حكيت لك رانا نخدمو الانتر رانا ما نخدموش كان على المجمع مازال في الديبار متاعه صحيح مازال في الديبار اما نمشو على خطة ثابتة سلوم درجة درجة والعمل على الله
1: لا ربي ان شاء الله يوفقك السؤال ليك مدام ايمان بحكم الخبرة في المجامع هذه علاش ما ثماش ربما نشوفوا شراكات شراكه بين كما تو معك انت مثلا مع مدام منيار مع ضيفتنا اللي قبل مدام سعاد قندوزي ولا بعد شويه زهره تويتي باش تكون من ميداس من ولايه
5: توزر
1: علاش لا ربما هذه تكون شراكه وتكون تعاون وتبادل الخبرات ونشوفوها ان شاء الله
5: والله بالعكس هذه حاجه شفت مثلا هم حتى وكان راهم هم خبرتهم اقل مني لكن مرات يكون عندهم افكار احسن مني مرات البرودويات نتاعهم هما ما تكونش موجوده عندي علاش لا ما يصيرش ايشونج مثلا انا عندي البرودوي نتاعنا التمر هما ما عندهمش برودويات التمر علاش لا انا ما عنديش برودوياتهم هم فهمت كيفاش
1: سهل بعضكم الخدمه وتكون حتى كل مشاريع توأمة تكون مشاريع توأمة انا بين زوز مجامع مثلا فيك باللي في قفصه وزوز في قبلي وزوز في قفصه ولا في توز القصرين وتكون كما كنت تحكي تعاونوا بعضكم في المواد الاوليه في الخبره في في في الدورات التدريبيه وتكون حاجه باهيه وتكبر المجامع ذي وتتعرف اكثر
4: ديجا شوفي رمزي حتى في التسويق حتى التسويق عنده دور تصور انا عندي حاجه موجوده في بوعمران مش موجوده في قبلي مش موجوده في بوزيد حاجه اخرى زاد انا مش موجوده عني موجوده من قبلي من سيدي بوزيد سير التبادل هذا وتخدم المجامع بعضها معناها مش كي انا كمجمع ولا مدام ايمان ولا الاخرين راهي فما منافسه لا خذ بالك ولا لا لا فما روح منافسه حلوه تعاونيه خلوه تعاونيه شراكات تعاونيه
5: اي انا مثلا ديرنييرمون كنت في اسبانيا في اطار بروجي البروجي هذا شنو اللي خرجت به؟ خرجت به بشراكه البروجي كان مع لينات الحمد لله عملت اتفاقيه كونفونسيون مع لينات وكانت معايا بنيه زادت تخدم كانت تعرفوها سيراتونيا البروجي نتاعها هي تخدم على الخروب وحتى احنا دخلنا الخروب ودرني وان شاء الله بروشينمون باش ندخلوا زاد الكينوا دونك هذونا حاجات اللي هما هذايا اللي كنا معناها في المؤتمر نتاع اسبانيا على خاطره احنا خرجنا دي برودوي يكونوا ناتوريل وياكلوهم معناها جماعه اللي مرضى الابطن والسبورتيف بالخروب ومع والتمر اللي هما مازالوا مهمش موجودين راهم زي مرشيت
4: وزيارة صحيح مازالوا مش موجودين صحيح
5: وهي تخدم الخروب واني نخدم الخروب لكن هذايا ما يعنيش انه ما نتشاركوش دونك عملنا مع بعضنا شراكة
1: وهذا هو المطلوب
5: فهمت سمح ياسر اذا كان اني نستحق حكاية ولا نستحق حتى مين برودوي ما جسمه ماتير بريمير خاطر اني في قبيلي ما ينبتش عندنا الخروب برشا
1: صحيح كما حكيت لكم من بكري لانه المواد الاوليه ذي الموجود في قبلي مش تلقاشه في قفصه ما تلقاشه في توزه ما تلقاشه ربما في سيدي بوزير
5: راهو المشاكل نتاع حتى كان باش ندخلوا في المشاكل تواك مشاكل تقريبا نتاع المجامع الكل في تونس اول شيء هي التسويق والناس الكل باش تقول لك راهو التسويق معضله المجامع الكل ثانيا هي الماتير بريمير والامبلاج معظمهم عندهم مشكله في منين باش يجيبوا الامبلاج ومنين وين باش يحطوا البرودوي نتاعهم ومنين باش يجيبوا ماتير بريمير برشا هكاك يشروا ماتير بريمير من بلايص اللي هما ما يكونوش عندهم موجودين في المنطقه نتاعهم
1: ان شاء الله بالتوفيق مدام ايمان اسماعيلي، مشروع ومجمع تثمين منتوجات الواحه فالوازيس، كنت معنا من بلي. شكرا ايضا مدام منيار عياد.

تحرم لو غيرك قالها لي قلبي الحيران يا حبيبي وعنيك كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وعنيك كمان يا حبيبي هجر

0: مساه وصباحه بيسألنالي قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: الحوار الاقتصادي منصة إذاعية لعالم المال والأعمال.
2: مازال مواصل معكم في الحوار الاقتصادي في الفقرة الأخيرة بعد منزل بوزيان وبو عمران وقبلي نمشوا لتوزر تحديدا إلى ميداس مجمع التنمية الفلاحي النسائي التحدي بميداس. أكثر تفاصيل مع السيدة زهرة التواتي. مدام زهرة مرحبا بك. مدام زهرة عاود نتصل بمدام زهرة التواتي رئيسة مجمع التنمية الفلاحي النسائي التحدي بميداس باش تعطينا أكثر تفاصيل على هذا المجمع. وقتاش تأسس؟ شنو هي أهم الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها المجمع هذا؟ ربما أيضا نفس الإشكاليات تقريبا سمعناها في ثلاثة مجامع مختلفة، هل نفس الإشكاليات هي بيدها موجودة في ميداس؟ أكثر تفاصيل نشوفوها بعد شوية مع مدام زهرة التواتي.
3: الحوار الاقتصادي الحوار الاقتصادي

0: نرجع للمدام زهرة تويتي رئيس مجمع التنمية الفلاحي النسائية التحدي بميداس. مرحبا بك مدام زهرة تويتي.
1: مرحبا بكم
0: حتى يعيشك. تعطينا أكثر تفاصيل على المجمع هذا، وقتاش تأسس، قداش فيه المرأة تخدم، شنو ربما أهم الانتاجات أو أهم الحاجات اللي تخدموا فيها في المجمع هذا في ميداس؟
1: هو عنده قريب العامين توتيك، محسوب فيه 52 منخرطة، 52 منخرطة معانا في المجمع.
0: يعني
1: ما قالوا لجمعية، هي جمعية مردسيات معروفة، مردسيات ما هم مشهورة ومعروفة في كل بلاص. ومن بعد ولنا نعملنا المجمع،
0: هو كان جمعية مردسيات لتنمية المرأة الريفية بميداس، وبعد تحول المجمع التنمية الفلاحي النسائي.
1: بعد نعملنا المجمع، خرج المجمع، خرج من الجمعية، خاطر احنا نفس المجموعة ونفس المجموعة.
0: علاش سميتوه التحدي مدام زهرة؟
1: خاطر احنا تحدينا، عرضتنا برشا صعوبات المرأة الأولى قبل مردسيات، عرضتنا برشا صعوبات.
0: مثلا شنو الصعوبات؟
1: سميناها التحدي.
0: شنو اهم الصعوبات اللي عرضتكم هكا اليوم اللي تحديتوها انتم كنساء في ميداس؟
1: برشا كانت، كان ما عندناش مقر، وجرينا على المقر باش يعطونا المقر هذا اللي عاملين فيه تو، عاملين فيه تو، عاملين فيه المجموعه كل فين. احنا من الصناعات كل شيء، من خزف، من تعف، من مرقوم، من برشا حاجات نعملوا فيه.
0: والحمد لله تحلت الاشكاليات هذه اليوم.
1: الحمد لله تحلت الاشكاليات، تعطينا المقر، تحلت لنا الاشكاليه والمقر باسمنا نتصرفوا فيه. يعني هذاك كانت اكبر يعني صعوبات. تحدينا بمجهودنا الخاص من الجمعيه المره الاولى، مجهودنا الخاص خدمنا بمجهودنا، يعني عملنا مجهود يعني مجموعة مع بعضنا، نلموا حتى شوية فلوس كل شيء، ونشروا طعمة، نشروا قيام، نشروا مواد أولية، حتى لين تعرفنا، يعني تعرفنا من المجهود. يعني فرضنا، نحن فرضنا روحنا على حتى الحاكم، يعني ما فتشناش باش يعطونا ولا باش حدينا، لين مشينا كذا بمجهودنا الخاص حتى لين ولت تعرفنا. ولنا عاونتنا وزارة المرأة مشكورة، عاونونا بمواد أولية وعطونا ماكينات، عطونا ولا ما قال الحمد لله تو، الحمد لله تو ناخذ
0: الحمد لله. والعدد بتاع النساء مازال يعني مازالوا عدد كبير ولا ثم نقص في السنوات الأخيرة؟
1: ثم هو ثم عدد، ثم شوي نقص يعني في برك، ثم محسوب نقول احنا كل البنات تو الصغار ما يحبوش، محسوب باش يعملوا بالنسبه للنسيج والا شكوش الحاجه احنا ما قاعدين نفس المجموعه المره الاولى قعدنا، ما سيبناش ما سلمناش. وهنا عندنا ثم بنات تو، عندي تو انا مجموعه يتكونوا في نسيج. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله بالتوفيق مدام زهره تويتي رئيس مجمع التنميه الفلاحي النسائي التحدي بميداس.
1: المجمع هو يخدم في برشا حاجات، نخدموا رب، نخدموا العولة، نخدموا برشا حاجات يعني.
0: والتسويق اليوم ثم مشكل في التسويق، كما حكوا بكري بعض المجامع، ثم مشكل اليوم في التسويق ولا لا؟ ولا
1: والله ثم نحن بنخدموا باركوموند محسوب على الفيسبوك ولا على الباج نتاعنا، نهبطوا ولا الرب، نهبطوا برشا حاجات. ثم ناس ويجونا الحق، يجونا ثم قداش يجونا جروبات نتاع يعني سواء توانسة وإلا فرنسيس، يعني يجونا يجوا ويشروا الحاجات معنا في من المقر. وما نبيعوا يعني حتى معارض، شاركتنا مرة في معرض في تونس في مدينة الثقاف، شاركت في معرض تابع الفلاحة. أما حتى كانوا نهار واحد استفدت منه بصراحة، وشفت برشا حاجات، شفت برشا حاجات
0: باهي. المهم الحمد لله ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق مدام زهرة تويتي رئيس مجمع التنمية الفلاحي النسائي التحدي بميداس. قبلتوا التحدي وقمتوا بالتحدي ونجحتوا فيه، شكرا لك ولكل النساء اللي معاك في المجمع هذا.
1: مجموعة من اول مرة معنا المجموعة قعدنا تحدينا، يعني ما سيبوناش، سواء ثم فلوس ما ثمش فلوس نحن نخدمه، ما عدلناش يعني باش احنا المهم نتعرفوا ببلادنا، نعرفوا منتوجنا، نعرفوا
0: وهذا هو المهم.
1: الوحده مش ما ماش حكايتنا فلوس ولا حكايتنا، المهم بلادنا تتعرف وصنعتنا تتعرف وعندنا في الجوده في كل شيء. يعني ما عندناش مش كل فلوس الحق، مش كنت باش نحبوا
0: تعرفوا المنتوج تحافظوا عليه الارث هذا الثقافي والارث الثقافي في الغذائي وتاريخ البلاد تاريخ المنطقه تبقوا محافظين عليه. وهذا شهاد شكر بصراحة ليك أنت ولكل النساء، تحية لك، شكرا لك مدام زهرة وكل النساء اللي معاك في المجمع. شكرا أيضا لمدام سعاد، مدام منيار، مدام إيمان. بصراحة من الجولة استمعنا إلى مشاغل المجامع ذي، الأنشطة متاعهم، المشاكل اللي تعرضوا لها، البدايات الصعيبة، التحدي، وفي الآخر ثم منتوج يخرج هو الفرحة متاعهم. فك يخرج المنتوج ويتم تسويقه، إن شاء الله يتم المحافظة على هذه المجامع، لأن بصراحة روح الصناعات التقليدية وروح الإرث الثقافي الغذائي في الجهات هذه. شكرا لكل ضيفاتي اللي كانوا حاضرين معايا عبر الهاتف في الحوار الاقتصادي، كان حوار شيق معاهم، إن شاء الله بالتوفيق ليهم ولكل المجامع حتى اللي ما تدخلوش معانا، إن شاء الله في فرص أخرى لكل المجامع اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير، شكرا ليهم. ببقى لي كنقول لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حوار اقتصادي جديد. كان معكم رمزي أفضل مع زميلي لازهر، زميلي كمال، وزميلي شوقي في المكالمات الهاتفية. إلى اللقاء بعد شوية، موجز الأخبار مع زملائنا من قسم الأخبار في موجز الساعة 5:00.

0: ضيوف مساء الأنس اليوم، نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بقفصة، الفنان التشكيلي مخلص بن شعبان، حبيب حاجي رئيس جمعية اكتشف بلادك، وتفاصيل المشاركة في مسابقة الدورة الثامنة لملتقى غزلان للشعر العربي. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إشهار. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
1: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الخامسة مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. سجل مشروع تجهيز المقر الجديد لبلدية فايد بن نور بالولاية سيدي بوزيد بمحطة الطاقة الشمسية تقدم ملحوظا بعد بلوغه مرحلة القبول ما قبل الوقتية، في انتظار استكمال معالجة بعض الإخلالات الفنية المسجلة تمهيدا للقبول النهائي. وأوضح كاتب عام بلدية فايد بن نور مبروك بدري أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون بين البلدية ومؤسسة إيرونديل ضمن مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس باكتا، والذي أشرف على تنفيذه فريق المشروع بالشراكة مع مختلف المتدخلين. أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر أن كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا، يتم تجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين. وخلال ورشة عمل خصصت لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها اليوم وكالة التصرف في النفايات، أكد أن الوكالة تسعى لتعميم عملية جمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية. في أخبار العالم، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بركة المرج في شمال فلسطين المحتلة، في حين شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. أخيرا، أثارت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين موجة تنديد عربية. في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن أي دولة تتيح استخدام أراضيها ومجالها الجوية أو مياهها لدعم عمليات عسكرية ضد إيران ستعد طرفا في العدوان حسب قولها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وطوى وصلنا لماد كرة القدم الحديثة، البلاد اللي تتنفس كرة والبريمير ليج والإثارة اليومية. إنجلترا تقع في شمال غرب القارة الأوروبية وتشكل الجزء الأكبر من جزيرة بريطانيا العظمى، تحدى إسكتلندا شمالا وويلز غربا، ويحدها بحر الشمال من الشرق بمساحة 130 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكاني يفوق 57 مليون نسمة ولغتهم الإنجليزية. تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة قدم عام 1863 وهو الأقدم والأعرق في تاريخ اللعبة على الإطلاق، وانضم الاتحاد الدولي للفيفا عام 1905، حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي اليوفا سنة 1954 منذ تأسيسه. من الغرائب والعجائب الكروية أن منتخب إنجلترا ورغم عراقته وقوة دوريها لم ينجح قط في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا اليورو عبر التاريخ. سجل حضورا دائما في 11 نسخة وكان قاب قوسين أو أدنى من فك العقدة، لكنه اصطدم بالوصافة المريرة في نسختين متتاليتين، الأولى في يورو 2020 على أرضهم بركلة الترجيح ضد إيطاليا، والثانية في يورو 2024 ضد المنتخب الإسباني. شارك المنتخب الإنجليزي في نهاية كأس العالم 16 مرة سابقة ويستعد ظهور رقم 17 في مونديال 2026. الإنجاز الأعظم والوحيد في تاريخ الأسود الثلاثة كان التتويج باللقب العالمي مرة واحدة على أرضهم في نسخة 1966 بعد النهائي الشهير والتاريخي ضد ألمانيا الغربية. وفي بقية المشاركات احتل الإنجليز المركز الرابع في زوز مناسبات، مونديال إيطاليا 90 ومونديال روسيا 2018، بينما غادروا من ربع نهائي في نسخة قطر 2022 الأخيرة على يد فرنسا. قاد منتخب إنجلترا مدربون كبار تركوا بصمتهم في تاريخ اللعب، أبرزهم السير ألف رامسي صانع مجد 1966، وسير بوبي روبسون، والراحل سيفن غوران إيريكسون. المنتخب الإنجليزي افتتح مشاركته في كأس العالم يوم 17 جوان بملاقاة كرواتيا، ثم غانا يوم 23 جوان، على أن ينهي مرحلة المجموعات يوم 27 جوان بمواجهة منتخب بنما.
0: منتخب من المونديال. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: سينا.
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
4: قشابية زادة. قشابية زادة نص وإنجاز فتح الرايس، إخراج إذاعي عياد الجندوبي.

الرطابي يسرني، تتقول عليه خرند الخلال الدق، تجاوب في الرطاب وشاد لي ما قاعد متوسد ركب الدادة ورا السدية وهي تغني وتنسلش في قشابية بابا الشخ.

0: هنا.
1: ديسنيش تطبع على بكري بابا حارس نصب العسة قدام الحوش، يدين تسبح وعينيه مرشوقة في السماء، يرحل في الغيم يا عالي يا عالي، جيبها سحري وبحري يا عالي، تحت القشبية هاي حضرت. دادا سمعته، دادا تفهم روحها من الغمزة، أما خير تكبز روحها ولا لا فايدة، ماله ولا راجل بيتها. ريحة التي والسكر المحروق في مجمار العافية جابت لي النوم، وخيوط الجدادة خمست لي عيني، وزادت كملت علي خرافة دادة، خرافة علي ولا السلطان. في الخرافة علي ولد السلطان لابس درع الحرب، يصارع وحده في الأهوال. وفي الواقع حسيت بابا على حرصه على لبسين القشبية، حسيته باش يحارب بها غصرات الزمان وخيباته. بين حلمه ويقظة اخذتني عيني، برا يا زمان ويجا يا زمان، ذكرت هذا الكل وانا واقف الرحل في الغيب لابس قشبية بابا الله يرحمه، قشبية دادة ربي يطول في عمرها. بنتي صغرونا في لحظة تتزرف وتدخل معايا في القشبية وتسألني
2: علاش نعمل نظرك نظر القشبية؟
1: علاش ليه يا بنتي؟ في القشبية سكنة المبادئ، سكنة القيم، سكنة الحرفة والصنعة والخبرة والحنية والدفاع. زعمة القشبية اللي هزت هذا الكل ما تسكنناش احنا؟ ايه بنيتي، زعمة القشبية ما زالت تسكن فينا كما احنا نسكن فيها؟ حكاية طويلة، اللي حب يفهم سر هالحكاية ويفهم سر القشبية يتبعنا. آخر فيفري حشيت أحد باردة، رحبة الكريب سليانة، بصعوبة بقيت نصارع باش النجم نتعدى وسط الغلم والمعز.
3: أهلاً
1: يا عمي، يا سيسني يا رحم والديك. ما يهمش، الرجل لابس قشابية كيب الطربوشة ما شافنيش. على ذكر القشابية، معظم الناس في الرحبة لابسين القشاشيب، لما حالة مشي الكل هصوف، البعض في يقطن، ولكن من رحبة تبدأ القشابية وليها ترجع. نسيت باش نقول لكم، القشابية في الرحبة مهام أخرى ما يعرفوها كالناسها.
4: على كل شيء حصاقة وعدلوم يحمي روحه.
5: القشابية خير تخلي يجيب كاكاك مهم يسرقوه في الرحبة. القشابية ما تخليش من يسرقك، ما يسوقش بلش قشابية، يشتري ويجبد الفلوس من القشابية ويخلص وديما القشابية تمشي بلا قشابية تخير. يعني واحد من الناس نحولي الفلوس في البطوار في تونس، تنبيع الساعي في البطوار، يعني عندي صار فلوس هنا في الجيب في البلوزة. كان البلوزة خرجت برا بالبيت، حس في البلوزة قالتك صفتنا قشيب من هذا هنا بالموس وجبدهم الصوار دمشا والله ما يريد خلاص. فجدت القشبية من يجب يناري.
1: أحسب عم محمد الفليسات بعد ما باع العلوش كب طربوشة القشبية، وجهه وراسه تخبوا ما عادوش باينين، حب يقول لي وليدي ايه، وفت الحكاية خاصة بعد ما قبض الفليسات. عندك الحق يا محمد. باختصار، صحيح القشبية في المكان تبدأ وتوفى في الرحبة، ولكن زمنيا وتاريخيا الأكيد حسب محافظ مستشار المعهد الوطني للتراث في مكثر من ولاية سليانة السيد عفيف السعيدي، القشبية ترجع لمرحلة ما قبل الميلاد.
6: القشبية هي رمز خاصية تميز سكان الشمال الغربي، ولكن هي في الأصل هي تميز خاصة شعوب شمال القارة الإفريقية، خاصة عن المغرب الجزائر، عن هذه تسمى موروث مشترك بيننا وبينهم، وهي ضاربة في القدم قينا معناها الموزايك تبرز أني ثم معناها لباس الأهالي سكان إفريقية لتونس حاليا يرتدون القشبية قبل حتى وجود الرومان في شمال إفريقيا، تعود بالأساس للبربر. مشيت مع الظروف الطبيعية لتونس، قعدت كل ما تجي حضارة تفرض وجودها القشبية. بدأت من البربر، تواصلت في الفترة النوميدية، في الفترة البونية، في الفترة الرومانية البيزنطية، حتى الحضور الإسلامي وحتى وقتنا الحاضر. كل فترة وتشهد تغييرات وبتشهد تأثيرات، كل حضارة يا باش تنقص يا باش تزيد. القشبية في النقائش وإلا في الموزايك كانت قصيرة حد الركبة. فترة رومانية ثم النقائش توريك عبيد مثلا في فلاح وإلا عامل يخدم في الفلاحة يبدأ مطبس ويبدأ لبس قشبية. خشبية بالطربوش بتاعها، وهي لباس للرجال خاص بالرجال، لكن المرأة تلبس زادق. كل فقير كل غني يلبس القشبية مرتبطة بالخدمة، اللي باش يخدم يلبس القشبية خاطر تلفه تحفظه من البرد. لكن تختلف هي والبرنوس، البرنوس يلبسوها العباد اللي العلماء الدين الشيوخة المدبية. القشبية بتاع شمال الغربي هي صوف.
1: البربر السكان الأصليين لتونس، سكان الجبال، سكان المرتفعات كيما الشمال الغربي وغيرها، امتهنوا منذ القدم تربية الأغنام والمعز، بيها ومنها ومعاها يعيشوا. الأغنام وصوفها هي أصل الحكاية، هي أصل القشبية، هي بدايتها، من غير ما ننسوا الحرفة والصنعة. زين الصوف خدمته ازديته نسيجه، ثم يجي الصدار اللي يفصل القشبية ويخرجها في شكلها النهائي. حرفة وصنعة، حرفة رجالية نسائية كما تأكد ممثلة المعهد الوطني للتراث السيدة عفيف السيد.
6: تقول شمال الغربي باش تلقى أي دار دق عليها تقول لهم قشبية، يقولك تفضل هاي القشبية. والقشبية الأصلية الأصلية يتوارثوها، تبدأ مخدومة بإتقان وخدمة زمنية. بالنسبة للخدمة بتاع القشبية يخدموها المرأة والراجل، جزين الصوف على الراجل. المرأة هي عندها المراحل متاع نشفين الصوف وتمشيطه وتقرديش الصوف، ومن بعد المغزل تحول الصوف هذاك للخيوط، ومن بعد تجي تدخل السدية والخلالة والرطاب باش تصنع القشبية، ومن بعد تعاود ترجع للراجل اللي باش يعمل لها الصدارة متاعها واللي باش يعمل لها أكل القيشة من قدام، ويبدأ مختص في تصدير القشبية. من الحاجات المهمة للقشبية مثلا امرأة تهدي معزة، معناها تبرز معزتها لراجلها ولا الخاطيبها ولا الخوها ولا البوها، تسديله بالذمة قشبية.
1: حرفة القشبية حرفة تتكامل فيها الأدوار في انسجام تام بين حملة التراث، حملة التراث اللي صانوه وتوارثوه من جيل لجيل. حكاية تبدأ من عم محمد واد السويني السرس مربي أغنام، للحرفية بنت الطويرة في الكيف نجوى الفضلاوي، وتوفى عند عم حمدة صدار من باجة.
5: نلبس القشبية السوداء من بهرمها، سوداء من بهرمها، من بهرمها السوداء، زدة سوداء، السوداء الملاحة ذلك يتعى القشبية، يكسب أربعة خمسة ستة نعاش سود على ذلك القشبية، تزز بجلم هي كحلة ذي وحطها وحدة، نقول له ودوك عليها ذي متقلطهاش مع سورة
0: نززو. الزوه زايز جيبوه نفخوه بعد نحطوه خبطوه، نقولوا نحن نغسلوه بالحصى نشلوه ونحطوه الشقه، بعد نجيبوه ساك نبدو نقولوا نطرقوه. شنو نطرقوه باش نهبطوا منه كل غبره نتاع البحروره نتاع الغلم ينضاف، نجبدوا له مشط نمشطوه نفرزوه الابيض ابيض ناصح ولا كحل ولا لشخم على شيره، ننشفوه ونحطوه في شكاير. بعد ما شفناه نجبدوا قرديش نبدو كنا نعملوا تويز بكري، نعملوا تويز نلموا بعضنا قرش هو نغزلوه ونعملوا الناسج. ولا عمري في الوقت ذاك 6 سنين ظل ناسج بالواقفة والتاي ركرك ولا جو، ونسدوه منه فيها صوف وقيام وكل شيء قشبية بالخلالة والرطاب. باش تجيك الخدمة متناسقة ومكبوسة وما تحديش الماء بالنسبة للقشبية. دق دق الرطاب هو اللي مش يستويلك ديما، هذا الرطاب ينش نقولوا نحن منه يهبط الصوف. جداتي كذا نشي بالرطاب، قول أنا وش يحكي شني.
3: عمري 8 صغير، عمري 14 سنة دخلت صانع نخدم فيها اليوم. وانا عندك جهات الشمال عندهم مقبل على القشبية، الكاف باجة سليانة جندوبة ودوم كل يخي يلبسوا.
5: تو صدارة تعرف الموجودين في الكيف وفي سثور، سثور بلاد قشبية وبلاد صدارة. قيس الكيل، كيل بالمتر، كيل العرض، كيل الكتاف، وكيل الطول معروف، سلسة معروف، النوار هذا معروف عند الصدارة كل قدوه. يا ودي أعطيني جمعتين، أعطيني 3، أعطيني كذا، هو الخدمة متوا يصدر فيها حتى 120,000، كان صدر فيها 5,000 ورقة.
1: القشبية هي الحل الأمثل للبرد والسرد في أجبال ومرتفعات الشمال الغربي. القشبية تكاد تكون اللباس المميز للثوار والمجاهدين، خاصة في الحقبة الاستعمارية الفرنسية. هذاك علاش ثم برشا صور من أرشيف المعهد الوطني للحركة الوطنية لأبطال معركة جبل برق وسليانة نوفمبر 1954 تبين اللي برشا منهم لابسين القشابية. ممثلة المعهد الوطني للتراث السيدة عفيف السيد:
6: القشابية هي لباس الثوار، هي الدرع الحامي للثوار. طبيعة باش يهربوا الجبال باش يلقاو رواحهم في عواصف ثلجية أمطار غزيرة، طبيعة باش يحميوا رواحهم وأصلا باش يتنكروا بها. زاد القشابية كي باش يهبطوا من جبل لعائلاتهم يزوروهم ويتفقدوهم يبدأ مغموم بالقشابية باش ما يعرفوهش، خاطر العباد الكل تبدأ لابسة القشابية. تصاور للأرشيف اللي توثق معناها صور برشا مناضلين ومجاهدين في تونس يلبسوا القشابية. القشابية هي اللي كانت تمثل ثوار تونس.
1: ارتبطت القشابية إجمالا بالثورة. القشابية هي رمز للثورة، رمز للرجلة، رمز للشهامة، رمز للكرم، رمز للشجاعة، رمز للتمرد. ولكن رغم اشتراك القشابية في الرمزية مع القشابية في الجار الجزائر وغيرها، إلا أن القشابية التونسية في الشمال الغربي تختلف على القشابية الجزائرية.
6: القشابية توا بتاع تونس ما هيش كيما بتاع المغرب، ما هيش كيما بتاع الجزائر. هما جاي طويلة للكعبة، نحنا ترواكار القوة، وهما جاية هكا بالطول هكا، نحنا جاية بالعرض شوية. قشابية تونسية تراهم تقول زود قشابيات، لكن قشابيتنا باينة وحدة وقشابيتهم باينة. ظهرك تشوف واحد لابس قشابية زيرية تقول هذاك راهو لابس قشابية زيرية، ماهيش متاعنا. توا الصنعة الجديدة اللي قاعدين اللي بيبيعوا فيها توا تيبيك مو كيما الزيرية كيما التونسية، ما عادش اندثرت الهوية متاعنا التونسية، الطابع التونسي مش مندثر.
1: قشابية، القشابية هي الدفاء، هي العيشة، هي السطرة، هي الراجل، هي المرأة زادة. القشابية هي الشيوخ، هي الكهول، وحتى الشباب، بالرغم اللي ثم البعض منهم اهجر القشابية، إلا أنه نسبة كبيرة مازالوا متشبثين بالقشابية، القشابية الأصيلة، قشابية الصوف.
7: عمري 20 سنة، كل شتاء نلبسها، مش بيع، يعني مش بيع عاد البيت، ندور بيع ونقعد بيع قهوي، ما نمشيش على مخ العباد، نمشي كان على مخي. لا هذي عندها تو 5 سنين، هذي جتني عند جدي الله يرحمه كادو، قشابية هو ندور بيع.
0: الصغار اللي هما يحبوا بالحق صناعة التقليد ويحبوا يخرجوا بها كل يوم، حتى الشباب. القشابية النسائية ولا عليها إقبال، وخاصة البنات. أما بالنسبة للمرأة يلزمها تكون مزينة، الرجل نعملوها له كحلة، كحلة مارون شخمة ريه، يبقى في ستيل بتاعه. أما طورناه في صدارة برك، ولت بالسلسلة، ولت بالعقد، ولت بالقفلة، هي شكل كبوت، يديها طويلة وطويلة شوية لهنا، تربوشتك يلبسها كينو، هي قشابية لكن هو لابس كبوت بالقيام والصوف والنتيجة والرطاب وكل ما هو معناتها متعقبل، لكن خيطينها بالتزويق بالزينة، عملنا لها التريزة، ثم تحبها شوية للركبة، ثم تحت الركبة، ثم أقصر شوية جور بتاعها بلوزون، جيوب منها وطويلة شوية، يدوبك هكا وتربوشة وتبدأ. نجم نقولك تعرفت بالقشابية، تعرفت بالقشابية خاصة النسائية والشباب بصفة عامة، بنات وولاد. راني وكبت العصر اللي عندي باج في 11,000 متابع من الأنامل الذهبية، شنو اللي ابتكرت وشنو اللي طلعت وشنو الحاجات الجديدة باش نواكبوا العصر بتاعنا. أغلق الشبية توصل حتى 250 نسائية حتى رجالية، متاع الرجال الكبيرة الكحلة ذيك اللي تتصل هذيك توصل 500,000. تبدأ معناتها قشابية قشابية
1: القشابية من التراث اللامادي التونسي الأصيل الضارب في أعماق الأرض هذه. القشابية مسجلة في وجداننا، في ذاكرتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، لكن رغم ذلك مازالت ما سجلتش في اللائحة الوطنية للتراث اللامادي، رغم أن دول أخرى كما السعودية والكويت وغيرها نجحت باش تسجلها في التراث الثقافي اللامادي العالمي لدى منظمة اليونسكو. القشابية هي الهمة، هي السطرة، هي لغة السكان الأصليين في كل مكان، هي مسدية ومنسوجة بالحب ومن الحب. القشابية هي إحنا، هي الثورة، هي التمرد، هي التحرر. هيا وجدت مغلقة سودانين، اجري أطفل هاتك القشابية، هي في سرنت بليت، ها أنا قشابية، هي قشابية الصوف، قشابية الدادة، نسيتها. صافي صار تبليت. اخترتني القشابية صار فيا. باختصار اتبليت وربي يسر مغلط. ربي خليك يا دادا، ربي طول في عمري، وربي يرحمك يا بابا ويرحم كل اللي ماتوا.
8: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
9: قشابية دادا، قشابية دادا نص وإنجاز فتح الرايس، إخراج إذاعي عياد الجندوبي،
8: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
10: إذاعة قفصة، مراية تتكلم،
11: الدنيا غناية،
12: وبديت نغني على الحب،
11: الدنيا غناية.

0: الإشهار.
1: يا مسلمان يا مسلمان ومع بيهاش أقوى
2: مونديال. مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتموي العالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريدي كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج العمد عليه، جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
5: عندك أورانج
0: إشهار.

عيبك انك خالفت العهد ما وفيت، عيبك انك علينا كبرت وتعاليت، عيبك انك خالفت العهد.

جرحت قلبي اللي عطاك الدموع ضمت صبري عليك مني خضوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدموع

0: حين يلتقي الخبر بالإبداع، حوار يلامس الفكر مع الكاتب والصحفي علي الخميلي. الليلة في أرابيسك من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كابر اللي وصل ظهر اليوم إلى بروكسل، وين باش يواجه المنتخب البلجيكي في الودية الثانية تحضيرا لكأس العالم القادمة جوان الحالي. كما ذكرنا منتخبنا كان وصل لبروكسل بعد كما ذكرنا بعد ما وصلنا وواجهنا منتخب النمسا في فيينا في مباراة ودية أولى في آخر الوديات استعدادا للمونديال. حبيت نذكر أنه سفير تونس لدى مملكة بلجيكا صاحبي خلفنا استقبل اليوم وفد المنتخب التونسي يتقدم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، وذلك استعدادا للمباراة الدولية ودية أمام منتخب بلجيكا. نذكر مقابلة باش لعب نهار السبت هذا انطلاقا من ساعتين بتوقيت تونس، مع الإشارة فإنه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم كان أعلن اليوم عبر موقعه الرسمي إنه المواجهة الودية بين تونس ومنتخب بلجيكا ستدور أمام شبابيك مولقا بحضور 50,000 متفرج في العاصمة بروكسل. نذكر إنه المقابلة هذه الودية الأخيرة لمنتخبنا قبل مواجهة السيد في المونديال قبل الرسمية الأولى في كأس العالم. المنتخب البلجيكي كان فاز يوم أمس أمام كرواتيا بنتيجة 2-0. منتخبات كل تتحضر للمونديال والوديات، نحكو على المنتخب اللي بيواجهنا في المباراة الثالثة في الدور الأول منتخب هولندا ملعب نادي فاينورد روتردام. سيستضيف مواجهة قوية الليلة بين المنتخبين الهولندي والجزائري استعدادا لكأس العالم. منتخب هولندا منافس منتخبنا كان برمز زوج مقابلات ودية، الأولى الليلة أمام الجزائر والثانية أمام منتخب أوزباكستان. ذكر منتخبنا باش يواجه هولندا يوم 26 جوان في ختام الدور الأول من المجموعة السادسة للمونديال القادمة. ديما مع المنتخبات اللي تحضر للمونديال، اليوم انطلاقا من 7 الكونغو ديمقراطية مع الدنمارك، و8 غربة هولندا مع الجزائر، في نفس التوقيت بولندا مع نيجيريا، وفي فجر اليوم تلعبت مقابلة هايتي ربحت منتخب نيوزيلندا 4-0. بعد باش نحكي على سبالينكا ورولان جاروس، وطبعا البطولة الأولى على مستوى الجراند شلام. كنا قبل هذا نكمل مع المنتخبات المشاركة في كأس العالم. احنا في إذاعة قفصة طبعا نتبعوا في طريق للمونديال، كل يوم نحكوا على زوز منتخبات اللي موجودة في المونديال. انا مش نعطيكم فكرة ونذكر بالمجموعات كل مرة، المجموعة الاولى والثانية مش نحكي عليهم اليوم، اللي طبعا الانظار الكل بش تتجه إلى المجموعة الأولى اللي تضم أصحاب الأرض المنتخب المكسيكي لجانب جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية وتشيك في صراع يبدو مفتوحا على جميع الاحتمالات. المنتخب المكسيكي يدخل البطولة وهو يحمل ثقل التوقعات باعتباره مستضيف للمسابقة أمام جمهوره، ويخوض مشاركته 18 في تاريخ كأس العالم ليؤكد مكانته كأحد أكثر المنتخبات حضورا في المونديال، ويبقى بلوغ الدور الربع النهائي في نسختي 70 و86 أفضل إنجاز في تاريخه العالمي، وكلاهما تحقق على أرضه. سيأمل المكسيكيون في استغلال عملية الأرض والجمهور لكتابة فصل جديد في تاريخهم الكروي. على الجانب الآخر تعود جنوب أفريقيا إلى كأس العالم بعد غياب دام 16 سنة، ومنتخب بافانا بافانا يخوض مشاركته الرابعة فقط في نهاية العالمية بعد نسخ 98 2002 2010. ورغم أن منتخب جنوب أفريقيا لم ينجح في تجاوز الدور الأول، فإن عودته إلى الساحة العالمية تمنح فرصة جديدة لمحاولة تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه. أما كوريا الجنوبية تدخل المنافسة بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، تستعد لخوض مشاركتها 12 في كأس العالم وال11 تواليا منذ نسخة 86، ويظل إنجازهم التاريخي مونديال 2002 وقت اللي وصلت النصف النهائي واحتلت المركز الرابع في المونديال. من جهتها تعود تشيك إلى كأس العالم بعد غياب استمر 20 عام، حيث سيكون مونديال 2026 أول ظهور لها منذ نسخة 2000 وستة. بالنسبة للمجموعة الثانية، واحدة من أكثر مجموعات توازنا في الدور الأول، تضم منتخبات كندا المستضيف سويسرا صاحبة الخبرة الأوروبية، قطر الساعي إلى تحقيق مشاركة أكثر نجاحا من ظهورها الأول، إضافة إلى البوسنة والهرسك اللي تعود إلى الساحة العالمية بطموحات كبيرة. منتخب كندا يعود مدعوما بعاملي الأرض والجمهور في ثاني مشاركة له كمستضيف في بعد نسخة 86، مشاركة رابعة بالنسبة لمنتخب كندا بعد 86 2002 2026، هذه طبعا أو 2022 و2026. ورغم أن المنتخب الكندي لم ينجح إلى حد الآن في تجاوز الدور الأول، فإنه الجيل الحالي يضم مجموعة من المواهب الشابة. منتخب سويسرا سيواصل ترسيخ حضوره كأحد أكثر منتخبات استقرارا على الساحة الدولية. من جهته يخوض منتخب القطري مشاركته الثانية فقط في نهاية كأس العالم بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 اللي استضافها على أرضه، ورغم خروجه آنذاك من الدور الأول دون تحقيق أي نقطة، فإن المنتخب العنابي اكتسب خبرة مهمة على المستوى العالمي وسيطمح هذه المرة إلى تحقيق نتائج أفضل. في المقابل تعود البوسنة والهرسك إلى كأس العالم بعد سنوات من الغياب، حيث تستعد لخوض مشاركتها الثانية في تاريخها بعد ظهورها الأول سنة 2014. ورغم خروجها من الدور الأول في تلك النسخة، فإن المنتخب البوسني ترك انطباعا جيدا بفضل أداء الهجوم، يأمل اليوم في استغلال خبرة لاعبيه من أجل تحقيق أول تأهل له في الدول الإقصائية. كما ذكرنا بالنسبة للمجموعة ذي متوازنة برشا حسب الخبراء كما ذكرنا في المونديال العالمية. نكمل جولتها الرياضية، غادرت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا بطولة رولان جاروس من بوابة الربع النهائي، وخسرت النجمة نجمة التنس الروسية اليوم الأربعاء أمام موطنتها ديانا شنايدر بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 5-7 و6-0. ذكر رولان جاروس هي ثاني بطولات الجراند شلام والأبرز تقريبا حيث أو من حديث العالم كما ذكرنا في الكرة المضرب. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي، هذه أجمل تحيات حيدرون، قبل معكم إن شاء الله 8 غدرج في فلاش سبور، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا جوان 26 و2000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية في ظروف طيبة. وفي النشرة نقل انطباعات عدد من التلاميذ والأولياء في اليوم الأول من امتحان البكالوريا. أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك تتم بنجاح في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. إيران تقصف عدة مواقع في الكويت والبحرين بمسيرات وصواريخ باليستية، وتتوعد باستخدام كل قدراتها للرد على ما وصفته بمصادر الاعتداءات عليها. انطلقت اليوم الأربعاء الدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 26 و2000، وكان وزير التربية نور الدين النوري قد شدد صباح اليوم خلال متابعة لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 26 و2000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. وبولاية قفصة يقدر عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا ب 5931 مترشحا ومترشحة ينتمون إلى 32 مؤسسة تربوية عمومية و23 مؤسسة خاصة ب 27 مركز اختبارات كتابية. عدد من التلاميذ تحدثوا للزميلة ابتسام قربايا قبل الالتحاق بمركز الامتحان بمدينة قفصة.
5: ريتاج مساوي معهد الحسين بوسيين بكالوريا علوم تجريبيه، ان شاء الله يكون لكم عام موفق. بالنسبه لي اول عام وان شاء الله حتى اللي كانت لهم تجربه سابقه وهي ماهيش فشل، اما محاولوا ان شاء الله سنه تكون لهم محاوله جيده ويكونوا من المتميزين وان شاء الله كلنا ناخذ فرصتنا سنه. تحضير في الباك ما تنجمش تقول محضر ولا لا، خاطر ما تعرفش شنو، ونفسانيا ان شاء الله نكونوا كلنا متجهزين. ان شاء الله العمل على ربي، ان شاء الله كتبنا كل الخير الناس الكل.
6: يقين السعيدي 4 اني سيونس اول عمليه في الباك. بالنسبه للتحضير مهما كان ديما باش تحس روحك ناقص، المهم الواحد يجتهد وفي الاخر العمل على ربي وكهو، وان شاء الله بنجح للناس الكل.
7: قصي برامي كتريم تكنيك دو، الباك ما فيهاش المحاضر ما فيهاش المش محاضر، والعمل على ربي بقدره ربي نسلكه، اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
8: ساعي كتريم وفتروا لسي حسين بوزين قفصه، الباك بروف عاديه كيما الدفورات الكل، بحول الله ان شاء الله لاباس، الناس الكل باش ننجحوا ونتعدوا ولاباس ان شاء الله. كيما لي زبرف الاخرين في زيام نفيام ديجا عاديناهم، الناس الكل موالفين بها يعني الحاجه هذيا. بالنسبه للتحضير وكل واحد والريفيزيون، فما شكون ريفز في اليوتيوب فما شكون ريفز من غير يوتيوب، وهكاك وان شاء الله لاباس الناس تكون ناجحين باذن الله.
4: وقد رافق صباح اليوم عدد من الاولياء بمدينه قفصه ابنائهم التلاميذ قبل اجراء اول اختبار في امتحان البكالوريا لتقديم الدعم والمسانده لهم وتخفيف حده الضغط عنهم.
9: جيت مع ولدي ان شاء الله ربي يوفقهم صغيرات الكل.
10: اول عام يعدي ولدي
9: اول عام باك سيونس،
10: حضرتيه نفسانيه
9: عاملين معاه كان لازم، وقام حتى هو زاد واجباته الكل ومحضر روحه من الصيف. قلت له العبد كي يبدا قاري ثقه في روحه بحول الله ما يلقاش حتى صعوبه، ان شاء الله فما كان الخير لهنا يا ربي.
11: جيت مع بنتي
10: اول عام يتعدي
11: اول عام باك سيونس، انا متوتره اكثر من هي. ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق يا ربي، نشجعوا فيها الناس الكل، جديتها اصحابها احبابنا، ربي يوفقها وينجحها يا ربي. هي تحسها مش خايفة، أما أول عام متوترة ومش مبينة. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يوفقها ما شاء الله وليدات الكل وربي ينجح.
12: جيت مع بنتي هيبة الله أول عام تعدي باك سيونس، إن شاء الله ربي نجحها الحمد لله. فطرنا مع بعضنا الصباح وقعدنا نضحك شوي وقلنا لها عمل على ربي وتوكل على ربي، واللي عامل ربي ذاك هو، هي عاملة اللي عليها وربي يوفقها وربي نجحها من كل الكلام ذا كله.
10: جيتي مع شكونك؟
13: مع بنتي نور الهدى ثاني عام باكام فور، عملوا أول باباها متوفي أول عام ومتأجلت وما نجحتش، إن شاء الله السنة بنجاح. شجعها عمل على الله.
10: كيفاش هيئتيها؟
13: ترسي على الأخر، عندها أسبوع وهي في حالة وأنا معاها زاد بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح للناس الكل إن شاء الله.
4: أما بولاية قبيلي فيقدر عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا ب 2695 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. هذا والتقت مراسلتنا بالجهة سعاد الكيلاني عددا من التلاميذ الذين اجتازوا صباح اليوم مادة الفلسفة، كما تحدثت إلى عدد من الأولياء عن الاستعدادات التي سبقت هذه الامتحانات لتشجيع أبنائهم.
14: شعبة اقتصاد وتصرف، دفور فلسفة، دفور سمح، الحمد لله تعدد دفور باقي طيار على نفس الحضارة اللي هو الجاليه بالضبط. إن شاء الله نعطي ما عندي بإذن الله نجح إن شاء الله.
15: ملك السعيدي شعبة متاعي اقتصاد وتصرف، اليوم عدنا فلسفة تعدد دفور صفاء على الأخر نفس اللي كنا نتوقعه في جانا اليوم، الحمد لله وفقنا ربي فيه وإن شاء الله ربي وفقنا في بقية المشوار إن شاء الله. اليوم فم شوي تراك وفم شوي خوف تنحل كله، اليوم فمنا حول الله نكونوا حاضرين لبقية الدفورات.
16: شعبة إيكونومية جستيون، أول دفور كان فلسفة كان صفاء معنا على الأخر. دخلت كلاس بالعكس لطحت ونفسيتي ارتاحت، ان شاء الله ديما القدام ونعمل لومات ان شاء الله ننجح، ان شاء الله ينجح الناس كل، ان شاء الله ربي يفرحنا كل.
17: شعبة اقتصاد والتصرف والدوفار جي سافا مراكل الصراحه، شويه صعوبيه في الاسئله في الاول ولكن تخطينا باذن الله لاباس. الصراحه شويه ستريس في الاول ولكن كي دخلنا الدوفار وشفت الدوفار وقيت روحي سافا، ان شاء الله يتعدى كل شيء لاباس.
18: عندي بنتي مترشحه للامتحان هذايا، تركيز اولا واخيرا على الجانب السيكولوجي الجانب النفسي الاستعداد باش تنحل التخوف هذا اللي موجود عند ياسر المترشحين. نتمنى أن يكون نجاح حليفهم الكل.
19: أولي تلميذة تقرأ في ربع علوم تجريبية. حكم التجربة كأساتذة علمتنا أن دائما نعتنو بصغارنا. اليوم التجربة عشتها في داري بنتي، وفرنا لها كل ما يلزم من الوقت، من الهدوء، من رغبتها هي، كل شيء، المنصات نتاع التدريس، الكور، كل شيء حاولنا نوفره لها. لجانب الجانب النفسي، الإحاطة النفسية، النصح، الإرشاد، حاولنا نكسبوها الثقة في نفسها من بعدها على الخوف، خلناها المهم تكون مستعدة وراضية. إن شاء الله ربي ينجحها ونجح تلامذتنا.
20: إن شاء الله لبيس نتحضر حاجة تطلبها نلبوها لها، مستعدة لبيس مساعدينها، إن شاء الله ربي ينجحهم كل
21: أختي هي باكسيونس، هي نالها الفضاء باش تحضر فيه، باش هي تنجم تاخذ راحتها وتحضر، باش نجم هي تركز، وربي ينجح الجميع.
22: عندي ولدي شعبة أداء، يعني نسكن في جيبس، خليت عند أمي هني عند جدتها باش لا يحسوا عليه أخوات، لا يتقلق ولا حتى شيء. بارك الله عليه، ما شاء الله عليه، جايب موينه بصراحة، وإن شاء الله ربي ينجح هو والدراري كل.
4: وبولاية القصرين يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية 6870 مترشحا ومترشحة، يجتازون الامتحانات ب 29 مركز اختبار موزعين على 5248 عمومي و 1165 خاص و 457 فردي. وقد انطلقت الامتحانات وسط إحاطة كبيرة من الأولياء الذين توافدوا على مركز الاختبارات رفقة أبنائهم لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم ومتابعتهم. عدد من الأولياء يتحدثون في متابعة لفدوى القرمازي.
23: إن شاء الله ربي ينجحها ونقروا من أول العام اللي مشوا كان من تو من البداية من دو التقر راح نعاونوا فيها، إن شاء الله ربي يوصل ويوفق السالم.
24: عندي بنتي كولوني وإن شاء الله ربي يوفقها وينجح وضرت بالقدا والباقي على ربي.
25: عندي بنتي تقر هنا في كو، فرحة كبيرة برشا، حاجة جميلة برشا، وفرحة الباك وحدها، وإن شاء الله نتمنى نجاح لوليداتنا الكل. تقرا بنتي تراجع تفيق بكري تمشي تقرا على رويحتها، ما شاء الله إن شاء الله بنجاح، تحضر في الدار، تحضر زاد البرة مع أصحابها، تمشي للمكتبة العمومية تقرا.
26: جبت بنتي تقرا بكالوري باكسيونس باش تتحصل على الحصاد السنوي، معناها العام كله هي تزرع وهي تحرى، إن شاء الله إن شاء الله تحصد وإن شاء الله تنجح.
4: بولاية سيدي بوزيد التقت مراسلتنا بالجهة ألف خصخصي عددا من أولياء التلاميذ البكالوريا الذين أفادوا أن فترة المناظرة مهمة جدا من مختلف الجوانب، أهمها الدعم النفسي الذي يقدمونه لأبنائه.
27: عندي ولايد جاي عادي في الباك اليوم، هاني جينا نسجعوا فيه، فهمني عامل في مجهود، وإن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله ربي يسهل وليدات كلك، وإن شاء الله نجاح للجميع، ونتمنى لهم الخير، وإن شاء الله ربي يصلح الرأي، وإن شاء الله ربي يدلهم الخير. الولية توال تعب في فكره وفي كل شيء، إن شاء الله نحن مضحين معاهم، وإن شاء الله يكونوا في المستوى، وإن شاء الله ربي يصلح رأيهم. هذيك الثمرة اللي جناها في حياته، هذيك يحب يوصلوا يحب في ربي يجيبوا في الصواب إن شاء الله.
28: أنا ولي عديت الباك عام 81، والحمد لله عندي تو ولدي، أنا خذت التجربة عائليا، عندي انا الباك وعندي ولد اختي ولد خويا تغير وليد البكر نتاعي انا عادي بكالوريا، ان شاء الله نتمنى النجاح وان شاء الله معني يا ربي. والله اجواء في الدار صعبه باش تعديه، وانا كيف امتحان مع حد كبير وقارب التجربه يرتبك، انا ربي يوفقهم.
29: بنتي تعدي في ميكس، ان شاء الله ربي يوفقهم وربي يسترهم، وستريسي وماكلوش نهارين وحضروا على اعصابهم وان شاء الله مضمونين، اما تحذيرات ستريسي الناس الكل.
4: حطت على الساعة 6:40 من صباح اليوم طائرة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة بمطار توزر نفط الدولي قادمة من مطار جدة في رحلة مباشرة أمنتها الخطوط الجوية السعودية، وعلى متنها 272 حاجا وحاجة وفق ما أفاد به أمر مطار توزر نفط الدولي عادل عياد. هذا وأفاد عدد من الحجاج الذين تحدثوا لزميلة وحيد مبارك أنهم أدوا فريضة الحج في ظروف طيبة من ناحية الإقامة والتنقل والقيام بالمناسك، مع تمتعهم بتسهيلات وخدمات مرنة مما مكنهم من القيام بالفريضة في أفضل الظروف.
30: سفرة باهية، مناسكنا عديناها بالقدا، كل شيء بالقدا، الحمد لله والعقبة للجميع إن شاء الله.
31: إن شاء الله ربي يوصل كل موم، وإن شاء الله هذا حج يوصل كل مسلم نتمناه، على خاطر فريضة مطورينها صعيبة ومجهمة، لكن التسهيلات مع الخدمات هذه الموجودة تو كان من السلطة التونسية ولا من السلطة السعودية، يعطيهم الصحة اللي وصلونا للمرحلة هذه، ما حسش بيهم 25 يوم، ما حسش بيهم خلاص، كل شيء متوفر، الخدمات الموجودة هذه ما كناش نظنها، والحمد لله رب العالمين اللي وصلنا وأنا روحنا.
30: ماذا
0: منيح منيح، الله لا يحرم كل مؤمن، ان شاء الله كل من يتمنى يمشي.
1: عموما الحمد لله قبل ما نسكنا في ظروف جيده، ونشكر الناس الكل اللي سهروا على انجاح موسم الحج، سواء كان في السلطات التونسيه او في السلطات السعوديه، اللي ما قصروش الناس الكل. البعثه التونسيه زاد قاموا بواجبهم، بارك الله فيهم، والعاقبه للجميع ان شاء الله.
2: الحج تعب، لابد منه التعب، اما تعب حلو تاع المتعه تاع العباده. العبد ماشي تحج، اما لابد منه التعب، وتعب ممتع، تعب ماذا بينا نزيد نرجعوا له.
3: ولا تعدى حج لبيس، امورنا لبيس، عملنا حجتنا، كملنا الحج على احسن ما يرام، تلهاو بينا الحقيقه. الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر.
2: في خير بالقدام، عاوننا ربي وعدينا فراج الحج كله في خير ونعمه، الحمد لله يا رب، ان شاء الله العقبه ليك.
4: تمت أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك بنجاح في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم. وفق ذات البلاغ، يعد هذا الإنجاز الطبي النوعي خطوة رائدة تؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة، كما يعكس قدرة المؤسسات الصحية العمومية والكفاءات الطبية التونسية. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب كوني يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية.
5: زراعة أول نظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني، خاصة النوعية هذه متاع ناظمات القلب بدون أسلاك، هو يتم مكسب للمرضى ولا الجهة، خاصة في حالات معينة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. في بعض الحالات ناظمة هذه اللي عندها خصوصياتها مثل علاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض. شنو تختلف الآلة هذه على الآلات الناظمة اللي نعرفهم احنا؟ فطرحنا العديد من المرضى قاعدين نجرعوا لهم في الآلات الناظمة. علاش تعتبر جديدة ومكسب وتطور؟ لأن بدون أسلاك، كي احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، لكن زاد المدة صلاحية، زاد مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية، توصل للعشرين سنة. وزاد الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاعها نجمو نحيوها، يعني تكون مزروعة نعاودو ناخذها من القلب، وبعد كان لازم نعاودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى، وإن شاء الله إن شاء الله يتمتعوا بها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب الناظمة نوعية من الناظمة هذه اللي بدون أسلاك.
4: في أخبار العالم، أثارت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين موجة تهديد عربية في وقت تواعدت فيه طهران باستخدام كل قدراتها للرد على ما وصفته بمصادر الاعتداءات. ودنا مجلس التعاون الخليجي بيشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنه يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في مسار التوترات الإقليمية. كما أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الهجمات، ووصفها كل من لبنان والأردن بأنها انتهاك سافر للسيادة وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن أي دولة تتيح استخدام أراضيها ومجالها الجوية ومياهها لدعم عمليات عسكرية ضد إيران ستعد طرفا في الاعتداءات. وأكدت طهران عزمها استخدام كافة الإمكانيات للرد بما يشمل استهداف مصدر ومنشأ الهجمات. واتهمت طهران الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات على أهداف إيرانية من بينها ناقلة نفط وبرج اتصالات في جزيرة قشم، ووصفت تلك العمليات بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا جوان 26 و2000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية في ظروف طيبة. وفي النشرة، كان نقل الانطباعات عدد من التلاميذ والأولياء في اليوم الأول من الامتحان. إيران تقصف عدة مواقع في الكويت والبحرين بمسيرات وصواريخ باليستية وتتوعد باستخدام كل قدرتها للرد على ما وصفته بمصادر الاعتداءات عليها. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من مساء الأنس على موجة إذاعة جفصة، منوعتنا المسائية اللي مع مختلف تفاصيلها تتواصل معكم حتى الثمانية متاع الليل. ومرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين على إيقاع الامتحانات نتواصل، وعلى إيقاع الفرح نتواصل. إن شاء الله كل التوفيق لتلمذتنا في البداية، تلمذات البكالوريا وتلمذتنا اللي كملوا الامتحانات في مختلف السنوات، ومن بعد السنة التاسعة ومن بعد السنة السادسة. إن شاء الله الكل يكونوا مكللين بالنجاح والتوفيق لهم الكل. اليوم معايا نزار أحمد في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، سمية رجب عكرمي في أعداد فقرات الإقاري، محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا.

0: مساء الأنس. مساء الأنس.
1: مساء الأنس. كنا في الاستماع لغازي العيادي في أغنية أنت غنية، وباش نواصلوا مع إيقاعات الموسيقى من خلال استضافتنا لأعضاء نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بقفصة. إن شاء الله بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا في أستوديو واحد بإذاعة قفصة على غرار جولتنا مع أجندة ثقافة وأنغام الترابية. في الجزء الثاني إن شاء الله باش يكون عنا استضافة للفنان التشكيلي مخلص بن شعبان من تمغزة باش نتعرفوا على رحلته الفنية، أيضا باش نتعرفوا على شروط المشاركة في مسابقة الدورة الثامنة لملتقى غزلان الشعر العربي بمجلة بلعباس من خلال استضافة للسيد حبيب حاجي رئيس جمعية اكتشف بلادك. هذه كل تفاصيلنا لليوم، خليكم في المتابعة لمساء الأنس على موجة إذاعة قفصة.

0: مساء الأنس. مساء الأنس. لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس
3: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
1: مساء الأنس
4: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مواصلين معاكم في مساء الأنس كما قلت منذ بداية الحصة. وعنا استضافة مباشرة لأعضاء نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بقفصة، كل تفاصيل على هذا النادي، وقتش ينشط، قديش الأعضاء شاركوش في مختلف التظاهرات خاصة الموسيقية. تقدم هنا سيدة سهام شلبية، مرحبا بك، المشرفة على هذا النادي. مرحبا بك مدام سهام.
5: وبيك عايشك. بالنسبة لنا احنا يمثل نادي الموسيقى بالمركب الشبابي بقفصة. النادي هذا هو يستقطب شباب الموهوب والمرغوب والمغروم بالموسيقى في الجهة. النادي ينشط عشية الجمعة والسبت من ساعتين لستة. النادي هذا الأهداف متاعها أنه تنمية الأداء الفني للشباب وتنمية القدرات متاعهم. بالنسبة لنا احنا السنة نظمنا دورة تدريبية في العزف والغناء بشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة، مشكور مدير المعهد على الدعم متاعها لنا. توجناها، كان التتويج متاحة بأداء جماعي كان ناجح وممتع جدا، مشكورين بالحق. الأهداف النادي هو تطوير أداء الشباب، كذلك أهدافنا هو المشاركة في الملتقيات الجهوية والوطنية، المشاركة في التظاهرات، وإن شاء الله عنا عروض على شلة جماعية في المستقبل القريب إن شاء الله.
4: إن شاء الله. أعضاء النادي نفسهم قارين وإلا في كل مرة يلتحق بكم عرس جديد؟ وهل ترى فما كان العزف فما الغناء، شنو فما بالضبط؟
5: بالنسبة لأعضاء النادي عندي القارين، نسميهم الأعضاء الأوفياء للنادي، بالحق أوفياء، حتى في الإكزيكزاما يجوا ويكونوا حاضرين ويكلموا فيا، وديما مدام نحبوا نبرفوا ونحبوا نحضروا للموسيقى. وثم أعضاء يتبدلوا معناها يمشي وجوه أخرين قاعدين معناها. وبالنسبة للعزف عندنا الجيتار كلاسيك، ثم عندي كعبات متمكنين بالقدام، مش معناها قاعدين نكونوا فيهم. عندنا لورج، عندنا الإيقاع على الدربوكة، وعندنا جروب تعشون.
4: بطبيعة إشراف لي أساتذة موسيقى.
5: أكيد أنا بالنسبة لي أنا إشراف تنسيقي وإشرافي كنعون فيهم في وضع البرنامج والأغاني وكل شيء. بالنسبة للتكوين وكل معناها كل ما هو أكاديمي معناها موسيقي، مختص في الموسيقى سيد جليل أحمدي بمعانا،
4: حابين يكون حاضر معانا، هو عنده التزامات أخرى، التزامات
5: مهنية.
4: سي جليل إن شاء الله فرص أخرى يكون حاضر معانا. من مدام سهام نمشي لأعضاء النادي، نتعرف عليكم تباعا وبعد نسمعوا شوية طبعا مقطوعات موسيقية إذا كان هكا. مرحبا بيك.
6: مرحبا بكم، وأول حاجة نقدم تحية لجميع المستمعين على إذاعة قفصة. نشرف بحضوري هنا خاصة مع مدام
4: ريم.
6: ريم
4: شكرا لي.
6: حيد ركاوة، معروف محمد ركاوة في الجروب. من معتمدية سيدي عيش، ننشط في المجتمع المدني في دور شباب، دور ثقافة، المجتمع المدني بصفة عامة، ننشط مع دور شباب سيدي عيش ودور شباب قفصة، تحديدا في نادي الموسيقى مع مدام سهام. هواية من هواياتي اللي هي الجيتار. بالحق يعني بحكم سيدي عيش عندنا شوي عزف شبابي، اخترت اني نمشي القفصة، اني من ضحي ترانسبور وكل شيء. لقيت بلاصتي في دار الشباب، حق يا ربي هنا رحموا بي بالكدا، عرفت برشا اصحاب بالحق يعني حتى خارج دار الشباب، لقيت برشا علاقات على يعني، قلت لي يعني لقيت يعني حتى يعني شكون يدعمني حتى يعني باش نواصل. اني بقيت بحق مده كبيره اني حط جيتار غادي وبدا اسس باش نبطل.
4: ايوه
6: شوي بشوي يعني الحمد لله يا ربي نطور من روحي.
4: خدمنا تم عروض. الموهبة هذه خدمت أكثر تكوين.
6: الحمد لله يا ربي خدمنا حتى عروض مع سي عزيز في ليسييت. والحمد لله يا ربي.
4: يظهر لي باش نسمعوا أنت وسي عزيز حاجة مع بعض. نتعرفوا عليه سي عزيز وبعد سمعونا. تفضل مرحبا بيك.
7: تحية للمستمعين إذاعة قفصة واللي انت مدام ريم.
4: شكرا لكم مرحبا.
7: نقول انه الموسيقى من احسن حاجات اللي تنجم تسقل معناه كيفاش نعبرها
4: الشخصيه الذوق
7: كل شيء كل شيء. الموسيقى يرتاح فيها الانسان ويلقى ما يعبر الحق. انا اول بداياتي معناه كنت صغير كنت نقول معناه كيفاش تنغني كاش كنت تستمع لي شكون
4: يعجبه صوتي
7: شكون يعجبني شكون يفهمني.
4: ترددت شويه
7: يا رحم والديك. حتى
4: وقت جازفت
7: قلت خلينا نجرب مسالش. قلت كان خطفت هوان كان ما خطفتش مسالش زي ما فوان عاود مره اخرى
4: اي
7: وهي ايش اسمه بديت الحق من الاقوى الاساتذه معناها مدام سعاد حمادي. انا نعطيها تحيه كبيره ياسر قررتني في اعداديه ابن سينا بقفصه. هي بديت نكتشف معها راحي وطلعت معها عملنا انا وياها في دار ثقافه عرض تابع معناه منظمين الليسيات الجمهوريه الكل. الحمد لله يا ربي جانا دوزيام كلاس بعدديه ابن سينا وجيت انا الاول في الشان الفردي. وتو باش نقدموا لكم على شويه عرض ربنا ومحمد غنيفه.
4: تفضلوا نسمعوا قبل ما نواصلوا التعريف. لا نسمعوكم زوز عزيز وياسين وبعد محمد. مرحبا وبعد نواصلوا مع المجموعه الكل. تفضلوا.

0: برافو، يعطيكم الصحة، شكرا ليك. نواصلوا نتعرفوا على أعضاء النادي. مرحبا بيك، قدم شوية الميكرو. تفضلي.
1: عسلامة.
0: مرحبا.
1: نقدم لكم تحية المستمعين إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك، الله يخليك. الاسم؟
1: اسم آية صوالح.
0: أي؟ مغرومة بالموسيقى؟
1: الحقيقة بديت يعني مالينيش مدة طويلة. أما أنا مغرومة بها يعني.
0: بالغناء بالعزف بشنو؟
1: بالغناء.
0: بالغناء. أكثر فنانة تسمعي لها هكا ودندني وتبدي وحدك؟
1: برشا
0: برشا. غناء جديد ولا قديم؟
1: زوز.
0: الزوز. متفاهمين يا آية؟ عسلامة مرحبا.
2: سلام.
0: تعرفوا عليك؟
2: والله اسمي تيسير قطواني.
0: باي.
2: اصلي من زنوش ديجا.
0: مرحبا مرحبا. ايوه.
2: اصلا من صغرتي ما انتها مغرومه بالموسيقى، وبديت في المعهد العمومي للرقص الموسيقى في قفصة.
0: ايوه.
2: وبديت زعما تنازف على البيانو، ومن بعد بدلت جيتار لخاطرني بالحق نحب الجيتار.
0: اي.
2: ومن بعدها بشوي بشوي في رمضان دخلت مع مدام سهام في.
0: ايوه.
2: نادي نادي نتاع دار الشباب وضبت عليه والله.
0: فما تحسن، فما صقل. أيه. فما حاجات كنت تغلطي فيهم ولو خير. أيه. شوية. مع شكون انتي باش تجمعك الغناية ولا
2: فما؟ لا، جماعي.
0: جماعي. مازالت غناية جماعية؟
2: اي ان شاء
0: الله. باهي، نكملوا نتعرفوا عليكم بعد نسمع الغناية الجماعية.
3: تحية كبيرة لإذاعة قفصة.
0: مرحبا بيك.
3: وانا يا حلا ابراهمي، نسكن في قفصة. نغني وشوية. إيه؟ جيتار مش ياسر.
0: العزف مش برشا، أما الأكثرية غناء. باهي، نتعرفوا عليك.
3: أول حاجة نحب نشكركم إذاعة قفصة، نشكر كل المستمعين. دينا سديري من معتمدية القصر، وبدت من في نادي الموسيقى من أول عام بريسك، وتو قاعدين نتحسنوا برشا مع مدام سهام. شاركنا في برشا عروض وبرشا مداخلات وفي الأعياد الوطنية وكل شيء، ونتحسنوا بهم مع مسيو جلي قاعدين يصلح لنا معنا
0: إن شاء الله. شنو حبيتوا تقدمونا الأغنية الجماعية؟
4: غني تسرع عينيك.
0: باهي، تفضلوا.
5: واحد، اثنين، ثلاثة.
6: تسرع

0: برافو برافو. ما زلت عنا مقطوعة أخرى زادة باش نسمعوها. تفضلي
1: جمعية
0: الكل مع بعضكم. باهي أي تفضلوا.
2: واحد اثنين

0: برافو، خاصة مع الأنغام التونسية. نرجع لك شوية الميكرو مدام سهام. قلت لي شاركنا في بعض الملتقيات، في شنو شاركتوا بالضبط؟
1: شاركنا في الملتقى الجهوي للتعبيرات الفنية، نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة. شاركنا كذلك في تظاهرات ثقافية اللي نظم فيها المركب، خاصة في الأعياد الوطنية ديما قدموا مداخلات. قدمنا عرض كما قلت لك في إطار دورة تدريبية، كان عرض أداء جماعي، معناها مثله كانوا يمثلوه شباب النادي وكذلك منهم شباب هواة جهة قفصة، ما شملش العرض كشباب النادي، كأنه في شكل ملتقى. كان عرض ناجح ومعناه جميل جدا الحق. وإن شاء الله عندنا مشاركة في ملتقيات وطنية
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله عروض جماعية، وحتى المجموعة هي ناقصة حاليا ثم بحكم توا ثم النفيام وثم اللي حضر
0: الامتحانات
1: والباك، ثم نقصك شوية في
0: إن شاء الله نسمعوا كان النتائج الباهية إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم،
0: إن شاء الله
1: بالتوفيق لكل شبابنا، كل أولادنا وبناتنا، الكل ربي يوفقهم
0: إن شاء الله. الغنية الختامية شنو باش تكون؟ احنا تفهمنا على أربعة وصلت
1: حلا
0: حلا هي باش تغني.
1: حلا
0: تفضلوا تفضلوا. أيوة

0: برافو عليكم الكل، شرفتونا، يعطيكم ألف صحة. إن شاء الله نشوفكم زادة متألقين في مختلف التظاهرات. حبيت تقول حاجة محمد؟
1: بربي نقدم تحية لمدير دار الشباب في سيدي عيش سيد طارق، أيوة. والمنشطين غادي محمد وعليك، نقدم تحية خاصة لإخواتي بعد ما توفت أمي الله يرحمها وبابا الله يرحمها. أختي أبو جدار ركا وقفت معنا على الآخر، هي بدأت تشد الجيتار ذا وقفت معايا، وكان أحسن كادو من عندها.
0: إن شاء الله ربي يفضلكم ونبعثكم. شكرا لكم، شكرا لك مدام سهام، شكرا لكل أعضاء النادي. إن شاء الله مرة أخرى نستضيفوهم الكل، فما عناصر غايبة، وإن شاء الله مع سي جلال كل التوفيق لكم، ونورتونا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة.

0: لقانا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس
3: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
1: مساء الأنس.
4: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة. تحياتنا لكم الكل. توا باش نمشوا للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببجة بالتحديد باش نتحدثوا على ملتقى الإبداع الأدبي بوادي زرقاء. تعلم دار الثقافة بوادي زرقاء وجمعية القناع المسرحي بوادي زرقاء عن تنظيم الدورة الثانية من ملتقى الإبداع الأدبي يومي 17 و18 جوان 2026. في الحقيقة البرنامج لهذه الدورة يتضمن العديد من الفقرات، منها ورشات تكوينية، لقاءات أدبية، مسابقات في الإلقاء وكتابة القصة القصيرة. ما اللي يحبوا يشاركوا في المسابقات الخاصة بالإلقاء وكتابة القصة القصيرة مع ليهم كان المبادرة بتعمير جذاذة وإرسالها طبعا للموقع والعنوان البريدي لهذه الدورة لهذا الملتقى، ملتقى الإبداع الأدبي بوادي الزرقاء. نعطيكم فكرة على هذا الوادي: travelsilas@gmail.com. زيدا فما موقع ورقم واتساب اللي هو 27 616 642. بالإمكان التواصل على هذا الرقم والمشاركة في هذه الدورة الثانية من ملتقى الإبداع بوادي زرقاء.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، السابعة صباح، السابعة مساء، عفوا، الموعد مع موجز أخباري من تقديم الزميلة فاطمة تليجاني. مرحبا بك فاطمة.
3: شكرا لك ريم، وتحية طيبة لمستمعينا الكرام.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع القصر لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس ومصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 من جوان الجارية، ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول نهار في السنة. سجل مشروع تجهيز المقر الجديد لبلدية فايض بن نور من ولاية سيدي بوزيد بمحطة الطاقة الشمسية تقدما ملحوظا بعد بلوغه مرحلة القبول ما قبل الوقت، بانتظار استكمال معالجة بعض الإخلالات الفنية المسجلة تمهيدا للقبول النهائي. خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء أشغالها للتداول في برنامج عملها للفترة القادمة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية الاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرم صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم حضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية. أخيرا، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بمسيرة انقضاضية دبابة مركبة في محيط قلعة الشقيفة التاريخية جنوبي لبنان، كما قصف بقذائف مدفعية تجمع للجيش الإسرائيلي بمحيط القلعة. نهاية هذا الموجز، ونعود معك مجددا ريم.
2: شكرا لك فاطمة. لين الجزء الثاني من مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: مساء الأنس
8: بتونس بيك وانت معايا.
7: مساء الأنس
9: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
7: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس.
3: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة. تحية مجددة إلى كل من التحق بنا الآن في هذا الجزء الثاني من مساء الأنس. حديثنا توا باش يكون فن تشكيلي من خلال استضافتنا للفنان التشكيلي السيد مخلص بن شعبان من تمغزة. مرحبا بك أستاذ مخلص.
4: يعيشك وبك أكثر. مشكور إذاعة قفصة على المداخلة الكريمة.
3: الله يخليك. معاك نعرفوا نتعرفوا شوية عليك، على رحلتك الفنية التشكيلية، حكاية غرام، حكاية تكوين الفن التشكيلي ومخلص بن شعبان.
4: والله هي بالنسبة لفكرة المعرض نتاع الفنون التشكيلية إنه كان معرض شيق جدا، وكان من لأول مرة باش يكون في مناظر طبيعية من الواح في منتزه هلاك الساسية من أجمل الواحات الموجودة في تمغزة. كان أعطاه جمالية وبصمة جميلة جدا على كل الأصعدة في مناظر الطبيعية الجديدة والمستجدة، وكانت أجواء رائعة جدا خاصة للزوار اللي كانوا يزوروا المنتزه الريلاكس الساسية اللي تمتعوا بال أجواء النخيل وأجواء الحفلات السهرات اللي كانت ممتازة جدا بأسلة من الفنانين والتشكيليين والموسيقيين، وكانت أجواء ممتعة جدا.
3: نعم، أنت مباشرة مشيت بينا لأجواء المعرض، معرض الفنون التشكيلية والصناعات التقليدية اللي في تمغزة. احنا حبينا معاك نتعرف على رحلتك، معناها أنت كفنان تشكيلي، ميولاتك، بصمتك الفنية التشكيلية سي مخلص.
4: والله بالنسبة لي أنا كفنان تشكيلي نعشق حاجة اسمها فن، عن خاطر هي موهبة كنت مستغرة معناتها متمرس عليها، معناتها كنت نخدم في بعض من اللوحات نتاع الفنون التشكيلية. جتني الفكرة باش نعمل المعرض هذا، باش تكون فيه خلط ومزج ما بين الألوان الطبيعية، ما بين ألواحة وما بين اللوحة الفنية التي تمزج الألوان والتنسيق ما بين الطبيعة وما بين اللوحة لجعلها أجمل للمشاهد ولكل من ينظر إلى هذه اللوحات الجميلة. خدمت منهم لوحات توحي لمعتمدي تمغزة كواجهة سياحية بامتياز لنظرات كل من ينظر إلى هذه اللوحات التي تعكس طبيعها الخاص بلونها الترابي والواحي، ولأنها تميز تمغزة بصفة خاصة بمناظر طبيعية من أربعة أنواع من المناظر اللي هي الماء والجبل والصحراء والواحة.
3: ممتاز.
4: ما تلقاهاش معناتها في بعض الولايات الأخرى الحقيقة.
3: ممتاز. نمشوا للمهرجان، مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة، واللي أنت مدير المهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة. نتحط شوية على المهرجان، على دورات الجديدة للمهرجان، المواعيد وغيرها سي مخلص.
4: بالنسبة للمهرجان كان نهار 30 كان فيه أجواء رائعة جدا من نسبة المشاهدة، خاصة الموجودين في هذا المنتزه الجميل اللي افتتح جديدا في معتمدية تمغزة. كانت أجواء رائعة جدا، وهنالك بعض من لوحات لبعض الفنانين التشكيليين من ولايات مختلفة، كانت من بينهم الأستاذة نزيهة، لوحات التجريبية متواجدة عندها، وكانت في لوحات أخرى نتاع حرفية من الحرفيات المتواجدة سمية ظاهري، وبعض من سلم الفنانين الأخرين معناتها من المنطقة كانوا خدموا ورشات نتاع الأطفال نتاع فنون تشكيلية، وعملوا معناتها ورشات بتاع صناعة تقليدية للأطفال.
3: نعم نعم. ما يميز هذه الدورة الثانية هكا ولا يا سي مخلص؟
4: لا الدورة الأولى.
3: الدورة الأولى. إن شاء الله كل التوفيق لكم سي مخلص، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لك سيد مخلص بن شعبان الفنان التشكيلي، شكرا لك وكل التوفيق. شكرا.

0: مساء الأنس. سبعة وثنين وعشرين دقيقة بساعة استوديو واحد. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم، في الدار ولا في الخدمة ولا على الطرقات، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. مواصلين في مساء الأنس لحدود الساعة الثامنة مساء. موعدنا الآن مع الورقة الصوتية، ورقتنا الصوتية خاصة بدار الكتب الوطنية.
1: دار الكتب الوطنية والمقصود بها المكتبة الوطنية التونسية، مقرها تونس العاصمة، هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تعتبر الحضنة الأولى للتراث الفكري الأدبي والمخطوط التونسي، حيث تهدف إلى تجميعه عبر الإيداع القانونية. اتطورت من المكتبة الفرنسية لتصبح المؤسسة الوطنية المرجعية للإنتاج الفكري والثقافي. تأسست عام 1885، تمثلت مهامها الرئيسية في جمع التراث وحصر وتجميع الإنتاج الفكري الوطني عبر الإيداع القانوني والشراء والتبادل، كما عهد إليها الحفظ والترميم، فهي تقوم بصيانة وحفظ المخطوطات والوثائق النادرة من التلف، وبولوج الرقمنة إلى عوالمنا بدا لها رهان تحويل الرصيد الوثائقي إلى نسخ رقمية وإتاحتها عبر مكتبة افتراضية، وتضم رصيدا ضخما يتجاوز المليون كتاب وألاف المخطوطات النادرة. تقع في شارع 9 أفريل 1938 تونس باب سويقة، وتعد الدار مركزا لإشعاع ثقافي وبحث هام يربط بين التاريخ المكتوب والتقنيات الرقمية الحديثة.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: تحية متجددة للجميع، مرحبا بكم في مساء الأنس. وكالة أحياء تراث وتنمية ثقافية تصدر دليل المتاحف في تونس، والهدف من هذايا هو التعريف بالمشهد المتحفي التونسي وإبراز ما تسخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضاري يعكس ثراء التراث الوطني وتنوعه، ويقدم الدليل الصادر بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم منها أيضا مادة توثيقية موجهة إلى الباحثين والمهتمين بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية من خلال التعريف بأبرز المتاحف التونسية ومحتوياتها وخصوصياتها، بما يتيح للزائر فرصة استكشاف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات التي تعاقبت على البلاد.

حين يلتقي الخبر بالإبداع، حوار يلامس الفكر مع الكاتب والصحفي علي الخميلي. الليلة في أرابيسك من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قفصة.

حي على الصلاة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
3: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة. باش نمشوا لمهرجان غزلان الخيال للشعر العربي بمجل بالعباس واللي تنظمه جمعية تكتشف بلادك. باش نتعرفوا على الدورة الثامنة وشنو فيها بالضبط هذه الدورة الثامنة للمهرجان وأيضا على تفاصيل شروط المشاركة في مسابقة هذه الدورة. في ضيافتنا سيد حبيب حاجي رئيس جمعية تكتشف بلادك. عسلامة ومرحبا بك سي الحبيب.
4: مساء النور ريم. مساء النور أصدقائنا المستمعين إذاعة قفصة وشكرا على هذه الاستضافة لتقديم الدورة الثامنة مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي بمجلة بالعباس.
3: تفضل ريم. أي تفضل نحكو شوية على الدورة وقتش باش تكون أهم فقرات البرنامج ثم فكرة على المسابقة وشروط المشاركة فيها. تفضل.
4: من اولا خلينا نذكروا ب يعني تاريخ المهرجان هو من 29 الى 31 اوت القادم ان شاء الله 2026. دائما يكون في اخر اوت اوائل سبتمبر. نحن يعني نبعد شويه على مهرجانات الصيفيه. بالنسبه للمشاركات من يوم يعني من يوم الاعلان تقريبا 14-15 ابريل الفارط الى حدود 10 اوت المشاركات تقبل المشاركات الى حدود 10 اوت. المعارضه تخص معلقه طرف ابن العبد. معلقه طرف ابن العبد يعني بامكان يعني الشعراء ان يدخلوا الجوجل يجدوها هي موجوده. يعني شروط المسابقه فقط نشرت اساسا المحافظه على البحر والقافيه. لا نشرت موضوع معين فقط الابتعاد عن كل ما هو سياسي وديني وعنصري ويعني بعيدنا عن المشاكل. فقط نص الشعر على يعني على التفعيلة وهي يعني تفعيلة طرف تفعيلة معلقة طرف العبد والقافية قافية المعلقة. فقط دائما هذا ما نشرت على مدى 8 دورات يعني لهذا المهرجان. المهرجان في أيضا إلى جانب المسابقة الفريدة من نوعها في العالم العربي والوحيدة الذي يتبنى أو تبنى هذه يعني هذه المسابقة في على مدى العالم العربي في التاريخ القديم والجديد. يعني هذه أول مرة تصير يعني نحت في مجلس العباس بما أنه كنت تابع عمودي بالأساس شعراء مجلس العباس وكنت تابع عمودي بالأساس فجاءت الفكرة أنه يكون المهرجان بهذه الطريقة والحمد لله النجاح من دورة إلى دورة والمشاركات تزداد من دورة إلى دورة من كافة أنحاء العالم العربي. ونذكر أنه المشاركة في المسابقة هي حضورية

0: وليست يعني بالإيميل أو غيره، لابد أن المشاركة الذين نرسل لهم دعوات للمشاركة يعني للحضور إجباري. من لا يحضر تلغى مشاركته بقانون المسابقة أو مسابقة حضورية. ثانيا تقبل المشاركات من كامل الدول العربية بقطع النظر على أن تكون يعني من المشرق أو المغرب، كما رأيت في بعض الصفحات خاص بكذا، هو خاص بكل الشعراء العرب، لا شعراء تونس ولا شعراء مجمع عباس فقط، بل بالعكس شعراء مجمع عباس يعني ليس لهم الحق أيضا في المشاركة، لأنهم أولا ناجي نصري فاز الوحيد اللي عنده حق يشارك هو ناجي نصري وفاز بالمسابقة في الدور فارتا، يعني يلغى يعني هذه الدورة لا يمكن المشاركة. وبقية الشعراء هم أعضاء يعني الجمعية، ولا يحق لأعضاء الجمعية أن يشاركوا مع عدا حسن الرحيمي وأبو وضح الحاجي، يعني الشعراء اللي ينجموا يشاركوا في هذه المسابقة. إلى جانب البرنامج، يعني هذا البرنامج هناك مسيرة شعرية لشعراء مجمع عباس، مسيرة شعرية لشعراء ضيوف الذين يأتون من تقريبا من كامل تونس لمواكبة هذا المهرجان دون دعوات، ويعرفوا جيدا أن المهرجان لا يستدعي الشعراء فقط، هم المدعوون هم المتسابقون ولجنة التحكيم، ما بقي من الشعراء الذين يأتون من مواكبة المهرجان هم ضيوف أيضا، وتقام لهم أمسية شعرية خاصة بالضيوف، أمسية شعرية خاصة بشعراء مجمع عباس، زيارة ميدانية لابد للشعراء القادمون إلينا من كامل الوطن العربي أن يزوروا بعض المناطق الأثرية في مجمع عباس، أو السوق الأسبوعية سوق الفزدق، ونعرف مجمع عباس والفزدق لابد أن يعني نعرف بهذه المنتوج، هذا المنتوج أولا والمناطق الأثرية الموجودة في مجمع عباس، وهذا حق مجمع عباس علينا. إلى جانب بطبيعة الحال سهرة فنية إن أمكن لنا ذلك، تكون لنا أمسية يعني سهرة فنية، ما نتعرض لهم مشاكل مادية، والحقيقة هذه خاصة هذه الدورة لأنه جمعية الكنيسة الولايات غير مسجلة في السجل الوطني للمؤسسات، ويشترط في التمويل العمومي أن تكون الجمعية يعني مسجلة في السجل الوطني للمؤسسات، للأسف الجمعية ماهيش مسجلة، يعني سنعاني هذه السنة على عكس السنوات القادمة، ولم نشتكي من الدعم، دائما نقول يعني بين الظفرين نخدم الموجود. يعني تتبنى الجائزة الأولى الشاعر أحلام منصور عن طريق برنامج جيس دريمز أرز، واللي يبث كل أربعاء على صفحتنا في تيك توك، وكذلك دار أدب الوجيز اللي هي شريكة في هذا المهرجان بالمعارض، وإن أمكن طبعا إذا كان حسب المشاركات، إذا كان مشاركات كثيرة تتبنى جائزة أو يعني ما يشبه الجائزة في هذا المهرجان. الجائزة الأولى هي 1000 دينار يتبناها برنامج جيس دريمز آرت، وجائزة ثانية وثالثة في حدود 500 دينار. يعني المشاركات تقبل على إيميل المهرجان الغزلان nba@yahoo.com، وهو موجود هذا الإيميل، ماهوش عندي أنا ولا عند لجنة المهرجان ولا عند جمعية المهرجان ولا عند جمعية اكتشاف بلادك، هو عند لجنة الفرز الأولية التي تفرز لنا النصوص، لأن تصل لنا مثل العام الفارط 51 نص، وحدود إمكانياتنا طبعا في استضافة الشعراء واستضافة حتى في الإقامة والإعاشة، وتكفلنا في حدود 17 نصا، 17 مشارك، تفرز لنا هذه لجنة الفرز الغير معلنة بطبيعة الحال اللي يعرفه إلا حبيب الحاجي، هذه اللجنة تفرز لنا 17 نص في حدود إمكانياتنا، وكذلك لجنة التحكيم هي أيضا غير معلنة، المتسابقون لا يعرفون ميزة هذا المهرجان أن المتسابق لا يعرف لجنة التحكيم إلا إذا قرأ أمامها في قاعة مغلقة ودون حضور جمهور، وهي يعني من ميزات هذا المهرجان حتى لا يؤثر الجمهور على هذا أو ذاك، يعني حضرنا وشفنا، يعني هذا جاء نابع، يعني كل ما برمجناه هو نابع من حضوري، خاصة من حضوري شخصي في عديد المهرجانات والملتقيات الشعرية، ووجودي أيضا في لجان تحكيم وغيرها، فكل هذا نابع من يعني تجربتنا الخاصة على الأقل في ما حضرت له في المهرجان.
1: هذا هو سي الحبيب، ان شاء الله كل التوفيق لكم. نذكروا كان اخر اجل لقبول المشاركات حدد اليوم 10 أوت 2026. شكرا لك سي الحبيب حاج رئيس جمعيه اكتشف بلادك. هذه هي شروط المشاركه في مسابقه الدوره الثامنه لملتقى غزلان الشعر العربي بمجل بلعباس. شكرا لكم الكل مستمعينا على حسن المتابعه والاهتمام. بعد شويه حيدر في فلاش سبور، ملتقى يجدد غدوه في برنامج مع الناس من 10 حتى نص نهار. من هنالك الوقت نتمنى لكم امتع الاوقات، دمتم اوفياء لاذاعه قفصه، والى اللقاء.
2: مساء الأنس
3: بتونس بيك وانت معايا.
2: مساء الأنس
3: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
2: مساء الأنس
4: فلاش سبور. فلاش سبور
5: أجمل تحية رياضية لسالة. مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كبر لوصول ظهر اليوم إلى بروكسل، وين باش يلعب مباراة الودية الثانية في إطار التحضيرات لكأس العالم أمريكا المكسيك وكندا مقابلة ثانية بعد مباراة النمسا اللي نهزمنا فيها واحد بلاش في فيينا. مباراة باش تكون هات السبت انطلاقا من الساعتين توقيت تونس، مباراة أخيرة كما ذكرنا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم قبل العودة إلى أرض الوطن. ثم باش تكون الرحلة إلى المكسيك وين باش يلعبوا أول مقابلة لنا في المونديال ضد منتخب السيد في المكسيك. المقابلة هي يوم 16 جوان الجاري. بالنسبة للمقابلة هذه باش تكون يعني بحضور جماهيري غفير 50,000 متفرج، هذا معنى للاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم على الموقع نتاعو الرسمي على الفيسبوك انه المواجهة كما ذكرنا بين تونس وبلجيكا امام الشبابيك مغلقة بحضور 50,000 متفرج في العاصمة بروكسل. نذكر انه منتخب بلجيكا كان واجه كرواتيا بنتيجة هدفين مقابل صفر بالنسبة للتحذيرات للمنتخبات لهذا الحدث العالمي كما ذكرنا تونس بلجيكا. إن شاء الله طبعا زينا في هذه المقابلة الودية اللي كما ذكرنا مهمة جدا باش نعرفوا من خلالها التشكيلة الأساسية اللي باش تكون في المونديال باش يعمل عليها أو يعول عليها المدرب صبري المشير. ثم مقابلات ودية دور حاليا استعدادا للمونديال، هولندا مع الجزائر مقابلة بدت 47 دقيقة في نفس التوقيت، بولندا مع نيجيريا مقابلة دور حاليا والسبعة كانت بدت مباراة الكونغو الديمقراطية والدنمارك. فجر اليوم تلعبت مباراة هايتي ومنتخب نيوزيلندا، فازت هايتي 4-0 مقابل 0. كل الفرق تحضر للمونديال وكل المنتخبات تحضر لهذا الحدث العالمي. بالنسبة لمنتخب هولندا منافسنا في الجولة الأخيرة اللي باش نواجهه يوم 26 جوان في ختام الدور الأول بالنسبة للمجموعة الأساسية، يواجه حاليا الجزائر وكما ذكرنا عنده مقابلة أمام منتخب أوزبكستان، زوز مقابلات ودية زادة بالنسبة لمنتخب هولندا. كمل جولتنا الرياضية بكرة المضرب ونحكو على حدث في الحقيقة هو أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا غادرت ربع نهائي رولان جاروس من بوابة هذه البطولة. هذا الدور تغادر كما ذكرنا المصنفة الأولى عالميا، فاجأت الناس كل في الحقيقة وانهزمت نجمة التنس الروسية اليوم أمام الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 5-7 و6-0. نذكر أن رولان جاروس هي ثاني بطولات جراند سلام الكبرى للتنس، اكيد التشويق بيتواصل للبطولة هذه لكنها هذه الثانية على مستوى الجراند سلام، لكنها الاولى من حيث المتابعة في الرجال وفي السيدات بالنسبة لكرة المضرب. ونستنوا في برشا وجوه جديدة بالنسبة لهذه النسخة من رولان جاروس خاصة على مستوى الرجالي. كنقولوا كمان هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور، موعدنا الرياضي كالعادة متواصل. هذه اجمل تحيات حيدرون، الى اللقاء.
6: الطالب مازن جراي يصدر روايته الأولى بنت الكسر. الباحثة التونسية فاتن المولدي تتمكن من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. طالبات تونسيات يتحصلن على شهادة الماجستير في الهندسة بكندا. كل ما يخص النقلة الجامعية والمنح. الليلة في مع الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: الثامنة ليلاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنتي 2025-2026 في عديد القطاعات الحيوية. وفي هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر بأن عديد المشاريع التي كانت معطلة انطلقت فيها الأشغال، وتشهد الجهة إنجاز مشاريع بقيمة 317 مليون دينار تشمل المصالح للشرب وشبكة الكهرباء وطرقات والصحة وغيرها من المجالات. سجل مشروع تجهيز المقر الجديد لبلدية فايض بن نور من ولاية سيدي بوزيد بمحطة للطاقة الشمسية تقدما ملحوظا بعد بلوغه مرحلة القبول ما قبل الوقت، في انتظار استكمال معالجة بعض الإخلالات الفنية المسجلة تمهيدا للقبول النهائي، حسب ما أفاد به كاتب عام بلدية فايض بن نور مبروك بدري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. مثلت أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم بإشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وحضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية. أكد أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدت اليوم، أكدوا أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج ذوي الإعاقة، إلى جانب النظر في مشروع إرسال مجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصاته، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن قوات بلاده تشن ضربات دفاعية على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها لمهاجمة سفن مدنية وانتهاك وقف إطلاق النار، وأكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي وبشكل حاسم. حزب الله يعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد الجيش الصهيوني بمحيط قلعة شقيف، ويؤكد أن قواته دمرت عددا من الآليات العسكرية الصهيونية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج ارابيسك. هذه الرحله اللي تمتد حتى 9 مع ضيف جديد، مع رحله حياه، مسيره عمل ومجموعه من التجارب. اللقاء هذايا تامنوا تقنيا زميلتنا راضيه العياري على جهاز الكونسولات في المراقبه من الغرفة الفنية، زميلنا عماد الغرز، ومن أمام المزدح سوارة ميديا. نقترح عليكم نغم ثم نكشف النقاب عن ضيفنا.

0: مساء الإبداع والكلمة الجميلة واللقاءات المتميزة، مساء الحكايات التي تكتب بالحبر حيناً وبالمواقف حيناً آخر. يسعدنا اليوم في برنامج عربيسك أن نستضيف شخصية جمعت بين أكثر من شغف وأكثر من تجربة، فكان الصحفي الذي آمن بقوة الكلمة والنقاب الذي انحاز إلى قضايا المهنة، والروائي الذي نسج من الواقع عوالم أدبية نابضة بالحياة، وأيضا الرياضي الذي حمل روح التحدي والانضباط في مختلف محطاته ومسيرته. ضيفنا اليوم اسم ترك بصمة في الإعلام والثقافة والحياة العامة، وظل وفيا لقيم العمل والاجتهاد والإبداع. نرحب بكل سرور وبكل محبة وتقدير بالأستاذ الزميل علي الخميلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ في برنامج أرابيسك، وشكرا أيضا على تلبية الدعوة. مرحبا بك أستاذ علي.
1: مساء الخير، مساء النور والسرور لك زميلتي القديرة سوار، وشكرا على هذا التقديم الجميل، ومساء الخير لكل الزملاء والعاملين بإذاعة شكر. الشامخة دائما.
0: نعم أنا محملة سعلي بحقيبة مليئة بالتحايا. كل من تابع الإشهار على البرنامج يقول لي سوار أنت باش تستدعي سعلي، رجاء بلغيه السلام. كل الزملاء، كل اللي يعرفوك في هالميادين هالمختلفة هذية اللي باش نتعرفوا عليها تباعا في هذا اللقاء، عندك برشا محبين سعلي.
1: والله لأنني أحبهم جميعا، هو لو شعور متبادل بيني وبينهم.
0: لا أكيد،
1: ولأني أنا عادة أنحاز للمهمشين والبؤساء والكادحين والمثقفين. نعم. وعادة أكثر مثقفين هم بؤساء بؤساء على المستوى المادي. أي. لذلك أحبهم،
0: ولكن ولكن أغنياء على المستوى المعنوي والثقافي.
1: هم أثرياء بأفكارهم. نعم. بمواقفهم. أي. وبإبداعاتهم.
0: نعم.
1: عموما. نعم. كذلك مساء الخير والأمل والتفائل لكل المستمعات ومستمعي إذاعة قفصة أينما يصيرها البث.
0: شكرا ليك سعلي. نبدأ الرحلة، هي في الواقع رحلة تتواصل حتى 9، فيها بوابات سنفتحها، هي في شكل تجارب حياة، ونعرف أنه مسيرتك الحياتية والمهنية مسيرة ثرية جدا، فيها العديد من المحطات المتميزة، وبطبيعة الحال سنحاول في هذا الوقت وفي هذه الساعة إلا 10 دقائق أن نتحدث عن هذه التجربة، أو بالأحرى نفسح المجال للمستمعين، لأنه صحيح وأنت غنيا عن التعريف، ولكن هناك في الحياة هناك أشياء ربما جميلة لا نتحدث عليها عنها، نضعها في الذاكرة ولكن لا نتحدث عنها، وتأتي اللقاءات التي نستمتع بالحديث، وإن شاء الله الليلة إن شاء الله باش نفسحوا المجال للمستمعين إنهم يستمتعوا بهذه الاستضافة سعلي.
1: وكذلك أنا أستمتع بهذه المصافحة.
0: شكرا.
1: لأنه المستمعين نحن نستمد كل ما فينا منهم.
0: نعم.
1: لأنه لولاهم ما كانت إذاعة، ولولاهم ما كان ما أنا متلقي سواء كتابة أو استماعا أو مشاهدة.
0: نعم، ونحن دائما نقول نحن أوفياء لمستمعينا، لأنه منهم نستمد كل شيء. بالضبط. نستمد القوة. بالضبط. ونستمد الرأي. بالضبط. ونستمد التشجيع، كل شيء نستمده من مستمعينا،
1: كل التحايا لهم.
0: نعم نعم سيعلي. نتابع، عندما نتابع مسيرتك نجد الصحفي والإذاعي والكاتب والروائي والرياضي والمهتم ما شاء الله والمهتم بذاكرة الحوض المنجمي، لك محطات وتجارب متعددة، كل هذه المحطات وهذه التجارب وهذه المسيرة صنعت اسما معروفا في المشهد الإعلامي والثقافي. لو تركنا كل شيء جانبا، كل هذه الصفات والألقاب يعني، كيف يقدم علي الخميلي نفسه اليوم للمستمع؟
1: شكرا على هذا السؤال العميق والدقيق. علي كما أشرت هو أحد المنحازين البؤساء الكادحين، لأنه نشأ في مجتمع كادح. وأنا كما أشرت في الأصل متعدد ومتنوع كأغلب أبناء جيلي ومن قبلي في جهة الحوض المنجمي وقفصة ككل، ولكنني في أول وآخر المطاف أنا واحد منكم، أي من هذا السواد الأعظم من الشعب الكريم لهذه البلاد. حيث لفظتني بطن أمي ذات يوم خريفي من أحدى سنوات المعاناة التي جاءت ما بعد الحصول على وثيقة الجمهورية الأولى، لأفتح عيني على أغذية الفوسفات وبقايا رياح الشهيدي في مدينة المتلوي، وهي كبقية مدن المنجمية الأخرى. ولدت هناك حيث ولد أبي وكل أشقائي وشقيقاتي، ونشأت هناك في موطن الروح، حيث كان والدي يشتغل بمغسلة الفوسفات رقم 2 بطريق أم العرايس الديف، كما اشتغل أغلب الكادحين هناك. يتجلى ما يؤكد أنني ولدت من رحم المعاناة ككل أبناء جيلي، وترعرعت هناك ودرست هناك مرحلة الابتدائي بأحدى مدارسها، وكانت تسمى المدرسة الابتدائية، وهي تقريبا أكبر منجم أكبر مدرسة، تقسمت اليوم إلى مدرستين، وكان مديرها المرحوم صالح سعدة. فلا أعتقد أن هناك في الجهة من لا يعرف صالح سعدة. كان علم من الأعلام ومنارة من المنارات المضيئة في الجهة وفي الوطن ككل.
0: ما شاء الله.
1: بالتالي تأثيرات البدايات المنجمية كانت كبيرة من حيث المعاناة والأمل أيضا.
0: واستنشاقك لعطر تلك الأرض ربما كان له دور كبير، وسنكتشفه في هذا اللقاء خاصة في كتاباتك. ولكن أنا بدأت الحديث معك قلت أنك إذاعي، كاتب روائي، رياضي، ولكن نعم ولكن ما المجال الذي سنتحدث عن كل هذه المجالات، ولكن ما المجال الذي تشعر أنه عبر عنك أكثر من غيره؟
1: هو مجال الصحافة المكتوبة. أنا أولا وكما ذكرت نشأت في نشأة منجمية ملهمة، وقد تكون أنا تلك النشأة سببا في طفولتي كهولتي. أنا اليوم ما زلت طفل. رغم أني بدأت أقترب من الشيخوخ.
0: ما شاء الله، هو الشباب شباب الفكر.
1: عموما أنا ما زلت طفل، أنا الشباب. أنا أقل من الشباب.
0: إذن
1: وهذا ما جعلني متعدد لأجد نفسي في بداياتي شاهرا منذ كنت في السنة السادسة ابتدائي، ومراسلا صحفيا جهويا وأنا في السنة الأولى من التعليم الثانوي بمعهد توزر، أي بالمنظومة الجديدة السنة السابعة. وكان لشقيقي الأكبر وفي نفس الوقت زميلي وأستاذي ومعلمي وصديقي وكل شيء بالنسبة لي، وهو زميلكم بإذاعة
0: بناني معمري، تحييتنا لي،
1: هو من كان أول داعم وأول مساند، كان يوفر لي الكتب بعد اكتشاف الموهبة الشعرية هيك المراهقة الصغيرة، وكان يزودني بعدد كبير من المجلات ويصحح أخطائي في ذات الوقت، وهو ما مهد لي كل السبل تقريبا
0: نعم
1: لتحمل أعباء معاناة العملين الصحفي والأدبي،
0: نعم
1: قبل أن أجد السند في معلمي لسنة سادسة ابتدائي الشاعر الكبير أحمد المختار الهادي طيب الله تراه، وهو الذي أضاف لي الكثير لما بدأه شقيقي بناني معمري، وكذلك الأستاذ بالتعليم الثانوي بمعهد توزر السيد عبد العزيز الملولي،
0: ما شاء الله،
1: وكذلك الأستاذ إبراهيم الهادفي.
0: نعم.
1: وفي العاصمة وجدت الكبيرين الشاعرين الميداني بن صالح والطاهر الهماني،
0: ما شاء الله،
1: وهما من كان قد أثر كثيرا في نحت شخصيتي الأدبية.
0: نعم.
1: نسبيا.
0: نعم.
1: ما جعلني أتأثر بالمنح الواقعي فضلا عن تدفق المطالعات الكتب
0: نعم.
1: التي كنت ألتهمها بشكل كبير جدا.
0: نعم. هو
1: مع جورج زيدان، سمح لي، مع نجيب محفوظ، يوسف السباعي، توفيق الحكيم، المعري، جبران خليل جبران، مصطفى لطفي المنفلوطي، وكنا نقرأ في فترة مراهقة كتبه بشكل كبير، الشاعر ومجدولين والفضيلة وما شابه ذلك،
0: ما شاء الله. هو في الواقع
1: وغيره.
0: نعم.
1: أيوة.
0: في الواقع كنت سأطرح عليك سؤال أنت أجبت عليه في هذه الجولة الممتعة وفي هذه البوابة التي فتحتها وبسطت بساطا، رميت بساطا من الورود، هي مجموعة من الأسماء المهمة التي رافقتك في بداياتك. كنت سأسألك وأقول متى بدأت علاقتك بالكلمة، ولكن أنت تحدثت بعمق وبتأثر كبير وبفخر أيضا عن هذه البداية وعن الأشخاص والأسماء التي كانت ترافقك في بداياتك. وكنت سأقول ما الذي قادك إلى عالم الصحافة والإعلام، وأنت أجبت أن من قادك هم من المحيطين بك من الأقارب، ثم توسعت الرقعة، يعني المجال كان مفتوح، والأكيد جدا كانت الحب والعشق كان في داخلك، كان في أي كان في
1: أكيد
0: داخلك،
1: لأنه المجال اللي أحببناه منذ الصغر.
0: نعم.
1: مجال الكتابة، وطبعا من يقول كتابة يقول ما قبلها القراءة.
0: نعم.
1: والمطالعة، وهناك كنا عندما نقرأ الصحف ولا نجد اسم المتلوي أو قبصة وتوزر أو العرايس ورديف والمضيلة والسند وكل معتمديات جهتنا وبالخير.
0: نعم.
1: وسيدي عيش وسيدي بوزيد والقسرين وقبلي وكل الجنوب الغربي، كنا نحس بنوع من بين صفرين من الغبن. لماذا لا نجد جهتنا في تلك الصحف؟
0: نعم.
1: نقرأ أسماء مدن وجهات أخرى. أرسلت كما يرسل كل المبتدئين مطلبا لأكون مراسل، طلبوا مني نبذة عن حياتي رغم أني كنت صغير، ونموذج من كتابتي، فأرسلت لهم مراسلتين نشرها، وكانت فرحتي كبيرة بطبيعة
0: الحال،
1: واحد صغير وشوف اسمه في الجريدة كأن ما يشارفش
0: كأنه أي صحيح.
1: ومن هناك توغلنا وأنا أدرس في تونس في التعاون الصحفي.
0: نعم.
1: ما يسمى نسموه في مجالنا وفي ساحتنا البيجيست،
0: أي
1: باش ندبر مصروف في تونس باش نقص على بناني ونقص على الوالد. وقتها ومن بعدين خدمت كمحرر متعاقد ورجعت لقيت اختبار نتيجة لظروف ما.
0: نعم.
1: اختبار في ستيك، دخلت الستيك زاد مرحلة أخرى.
0: أي خلينا ما نحكوش على المرحلة هذه ولكن خلينا ديما في مجال الصحافة والكتابة، وظهر أنه العديد من المحطات اللي تعتبرها مفصلية في مسيرتك المهنية والإنسانية. سعلي، ما هي أبرز هذه المحطات؟
1: بالنسبة لأبرز المحطات المفصلية في المسيرة المهنية والإنسانية، لكن نحكو على دار الأنوار بمختلف صحفها.
0: نعم.
1: شروق، الأنوار، مصور، كذلك جريدة البطل،
0: نعم.
1: جريدة الشعب، هذه تعتبر من أبرز
0: كنت
1: محطات الصحفية.
0: جريدة البطل، كنت مدير لمكتب الجنوب الغربي لهذه
1: وهو
0: الجريدة.
1: كذلك،
0: نعم
1: وهو كذلك
0: نعم
1: عندما عدت من العاصمة إلى الجهة تحملت مسؤولية إدارة جريدة البطل بالجنوب الغربي،
0: نعم
1: ونظمنا عديد، انتهزنا الفرصة ونظمنا عديد التظاهرات
0: اي
1: الثقافية
0: عندك
1: التي استضفنا فيها فرق ملتزمة مثل البحث الموسيقي، الحمام البيض، ولاد المناجم، لازهر الضاوي، زين الصافي، والشعراء مثل آدم فتحي، غسان زقطان الفلسطيني، إسرائيل
0: نعم
1: عبد الحمد، علي رشد مرزوقي، جمال السليعي، محمد عمار الشعبانية رحمه الله،
0: نعم
1: سالم الشعباني وغيرهم، وبالقسم التلجاني. وكانت مجموعة
0: نعم
1: هامة، وكنا كلنا نزرع
0: نعم
1: بذور الثقافة في الجهة.
0: نعم
1: كان مصطفى تليلي تبارك الله عليه، أنا كان لحظة عرعاري، توفيق أحمد زميلي
0: اي
1: وصديقي،
0: زميلنا، اي
1: كلنا
0: تحيتنا لي توفيق.
1: أينما وجد نشاط إلا والكل، سواء كان من
0: وهذا
1: الخدمة ولا من
0: كان
1: الشغل.
0: مسارا مميزا، صحيح
1: أكيد
0: نخبويا، ولكن كان عنده مجموعة كبيرة من عشاق هذا المسار، من الأغنية الملتزمة والنخبة المثقفة اللي تتحدث، التي تتغنى بالوطن وبمعاناة الشعوب والطبقة الكادحة. هذا مسار معناتها نخبوي، ولكن كان مميزا وعنده جمهوره.
1: هو إن كان نخبوي أو بالمفهوم العام،
0: نعم
1: أما المفهوم الخاص، هؤلاء كانوا أقرب الناس للشعب.
0: صح
1: آدم فتحي
0: نعم
1: سكن معايا في المتلوي في دار بناني، عندما كان بناني أعزب شهرين كاملين. مقاهي المتلوي، من مقهى بردولة، المقهى الغربي، المقهى النافورة، لكل المقاهي كان، سمحني، كنا ننرجل نسبة للنرجيلة يوميا صباحا مساء مع بعض.
0: نعم
1: إسرائيل عبد الحمد كيف كيف، وكان كذلك يزور توفيق أحمد باستمرار في قبصة.
0: نعم
1: وبقية المجموعة، غسان زقطان كان يعمل بمركز ثقافي الفلسطيني بتونس، وزارني بالمتلوي، وذهبنا إلى توزر وقبصة، وبقي منها عدة أيام
0: نعم
1: بالجهة، وكانوا أقرب الناس للشعب، كانوا هما أقرب لك للكادحين،
0: نعم
1: للمنجميين، ولغيرهم من المعتدين على
0: و
1: العمل، وكل شرائح.
0: نعم
1: تفضل.
0: العديد من الأسماء المهمة، من أذكر على سبيل المثال محمود درويش كان ضيف.
1: محمود درويش،
0: نعم نعم
1: محمود
0: كان
1: درويش لم يكن ضيف البطل، وإنما جاء به بيت الشعر،
0: نعم
1: هي عندما كان محمد الصغير جاء إلى قفصة وتناول العشاء بالمتلو، وكنت مرافقا له منذ كنا في تونس، لكن كان أقرب شخص ليه المرحوم وأستاذنا، أستاذ الجميع في قبصة، سقراط قبصة، مرحوم عبد الحميد الزاهي،
0: أي
1: كان
0: الله
1: صديقه
0: يرحمه.
1: وكان يعشق عبد الحميد الزاهي، وصديقه أيضا وقريب منه سليم دولة،
0: نعم
1: الذي لا يناديه بمحمود ولا درويش، يا ابن حورية. وهناك سر لا أبوح به إلا إذا أذن لي سليم دولة بذلك، لأن كنا ثلاثة، كنت أنا و أستاذي سليم دولة،
0: نعم
1: وكذلك الشاعر الزعيم البطل محمود درويش،
0: نعم
1: كنا ثلاثة، وهناك سر لا أبوه به، حسيت كان قريب برشا لسليم دولة، وقريب
0: سيكون
1: برشا
0: ضيفنا،
1: لعبد الحميد الرياح،
0: سيكون ضيفنا وسنكتشف هذا
1: العفو،
0: السر.
1: في عبد الحميد الزاهي مش الرياحي، وتحية عبد الحميد الرياحي زميلنا في الشروق.
0: نعم هي محطات مهمة، وأنت كما ذكرت كنت مدير لمكتب الجنوب الغربي لجريدة البطل،
1: بطل.
0: كتبت في العديد العديد من الصحف التونسية، عصرت أجيال مختلفة من
1: أكيد.
0: الصحفيين. كيف، قبل أن نتحدث عن تجربتك مع مع ستيج،
1: معكم.
0: اي خلينا نحكو على بعد هذه الجولة وبعد هذه الرحلة، كيف تنظر إلى التحولات التي شهدها الإعلام؟
1: والله هو فعلا كتبت في مختلف الصحف تقريبا،
0: نعم
1: باستثناء صحف الحزب الحاكم، كتب العمل والحرية وما شابههم ما كتبتش
0: نعم
1: فيهم،
0: نعم
1: أما ما تبقى الموقف وغيرهم بما في ذلك الرأي، وكنت صغير آنذاك،
0: نعم
1: والموقف والشعب وصباح وغير محسن، وزي صحف المعارضة، التاريخ الجديد، مستقبل الوحدة، وكانت تقريبا المقالات تتحدث عن الواقع المنجمي والمظالم المسلطة على جهة كتفك ككل.
0: نعم
1: بالنسبة للي عايشتهم، كان من أبرزهم هو في الحقيقة الدعم، جاء لولاني من صلاح الدين العامري طيب الله ثراه،
0: نعم
1: وكذلك من محمد
0: نعم
1: عروسي بن صالح، ومن بعدها من المرحوم جمال الدين الكرماوي،
0: نعم
1: وخاصة على مستوى توهج جمالية اللغة والصورة في
0: نعم
1: المقال.
0: نعم
1: مقال جمال الكرماوي أو نجيب الخويدي كذلك،
0: نعم
1: كانت لهم من المقالات التي أدخلوا فيها مصطلحات جديدة،
0: صح
1: مصطلحات حديثة وراقية جدا
0: نعم
1: تجمل
0: وتركت وشم
1: المقال
0: كانت مميزة
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالنسبة ل هذوما اللي بالحق كانوا الواحد كيف يكتب معهم يشعر بفخر، وخاصة حينما يحدثونه على أن مقالاته طيبة ومقالاته جميلة
0: نعم
1: ومقالاته
0: نعم
1: عميقة وشيء من هذا القبيل.
0: نعم
1: وبالنسبة للتحولات اللي شاهدها الإعلام في الفترة الحالية، هي نتاج للفترة السياسية والتحولات اللي عرفتها البلاد ككل،
0: نعم نعم
1: لكن هالفترة بقدر ما أبرزت الحرية اللي هي عين الإعلام وقلبه النابض، وكان الكثيرون
0: نعم
1: من السابقين قد ناضلوا من أجل هذه الحرية،
0: نعم
1: لكن شهدت بعض الفوضى، بعض العقوق والانحرافات والانفلاتات،
0: نعم
1: وزادها دخول الفضوليين الذين لا علاقة لهم بالمشهد الإعلامي،
0: بالمشهد الإعلامي نعم
1: وهذا ما زاد تعكير الصفو
0: نعم
1: والخروج على ميثاق شرف وأخلاقيات المهنة.
0: صح
1: وإحنا نشوف بدخول بعض القنوات الخاصة، كل من هب ودب، هناك بعض المهرجين، هناك
0: نعم
1: بعض بنات العلب الليلية، هناك
0: نعم
1: بعض الذين لا صلة لهم بالإعلام،
0: نعم
1: هناك مضحكين، مضحك
0: نعم
1: البي قبل يقولوا لهم،
0: نعم
1: اليوم ولوا
0: ولكن
1: مضحكين
0: نبقى
1: في بعض الأحيان،
0: دائما
1: ولوا اليوم
0: نعم ولكن
1: كرونيكار وما
0: يبقى
1: شابه ذلك.
0: دائما المشهد هو أن نحافظ عليه كما ذكرت ما نحن مرتبطين به في القطاع هو ميثاق الشرف وأخلاقية المهنة
1: أكيد.
0: ونعم
1: وهذا زميلتي الغالية، أني متأكد اللي فما عدد كبير من الزملاء والزميلات، الزملاء الأنقياء
0: نعم
1: والزميلات والمؤمنات بالرسالة الإعلامية
0: نعم
1: وقداستها وبميثاق شرف المهنة
0: نعم
1: وأخلاقياتها،
0: نعم
1: أنا متأكد اللي هم قادرين على إثبات الذات وإعادة
0: أكيد
1: الاعتبار لصحافة الثقافة
0: نعم
1: البعيدة عن السفاسف والسخافة،
0: نعم
1: صحافة ملتزمة بقضايا الجماهير،
0: نعم
1: تنبع من رحم النضال والشموخ، وتساهم في بلورة حقيقة المجتمع وخدمته
0: نعم
1: بما
0: نعم
1: يرتقي بالمستوى العام وبالذوق العام وغيره.
0: نعم
1: هذه أكيد أنا عندي أمل في الشباب.
0: إن شاء الله أكيد جدا الشباب اللي هو اللي يرفع المشعل الشباب الذي
1: أكيد
0: منفتح على خاصة هالتكنولوجيات الجديدة والعوالم الجديدة التي من شأنها أن تضيف وتغير المشهد تغير الإعلام بصفة عامة.
1: أكيد
0: سي علي اسمك ارتبط بالصحافة الرياضية أيضا، أنت كنت
1: وهو كذلك
0: أي
1: وهو كذلك
0: كنت
1: يعني
0: رياضي
1: أي.
0: وحتى في الحوض المنجمي تحدثت عن العديد من الرياضيين، كان لك شأن وباع واهتميت بهذا القلم، لو تحدثنا عن هذه التجربة سعلي.
1: معقول ارتباطي او ارتباط اسمي لفتره وغير قصيره بالصحافه الرياضيه، هذه حقيقه تمت بعد ابعادي خلال فتره ما،
0: نعم
1: ودامت عامين كنت اكتب فيها باسماء مستعاره هنا وهناك،
0: نعم
1: باش يرحت يدبر النتيجه نتاعو، وفي نفس الوقت باش يمرر القضيه اللي او الرساله اللي حاجته بها.
0: نعم
1: و خاطر كنت تكتب في بعض مواضيع سياسيه وطنيه ومواضيع ثقافيه وشؤون اجتماعيه،
0: نعم
1: لكن هناك شخص لا داعي لذكر اسمه، لكننا كنا نسميه ديناصور الاعلام في تونس. لما معناها يعجبه ذلك، وبقيت عامين كاملين قبل العوده، ولكن سمحوا لي بالعوده بعد فتح الكتاب علي كما يقال. هناك بعض الكتب اللي تفتح على بعض المشاكسين وغيرهم، كيف حلوا علينا الكتاب وتاكدوا اللي انا كنت رياضي، وهو احنا كنا مراسلين نكتب في كل شيء، كنا نكتب في الرياضه، نكتب في الثقافه، نكتب في الشؤون الاجتماعيه، نكتب في الشؤون الثقافيه، نكتب في كل شيء. حسيرو. وكنت لاعب في نجم تلوي ولاعب في شبيبه العمران. قال لك هذا برا يمشي يكتب في الرياضه، اعتقادا منهم ان الصحافه الرياضيه او الصحافه الفنيه مثلها،
0: نعم
1: اني مش مشكل هذه، انا كي مش مشكل يكتب، لكن انسوا اللي هذيك فيها مجال رياضي اكثر. مجال حرية أكثر.
0: نعم.
1: وهناك والحمد لله برزت وكان اسمي مؤثر.
0: نعم.
1: وساهمت إلى جانب عدد معناها كبير.
0: كان لك إصدار أيضا.
1: تطهير بعد.
0: أي.
1: كانت لي ثلاثة إصدارات.
0: أي.
1: إصدار عن كرة القدم في العالم.
0: نعم.
1: وإصدار عن كرة القدم في إفريقيا، وإصدار عن كرة القدم التونسية. قبل إصدار خلال الفترات الأخيرة كتاب عن النجم الرياضي المتلوي من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد.
0: جميل.
1: هذا كرياضي، أربع كتب رياضية ولدي بعض الروايات وبعض مجموعات قصصية.
0: خلينا قبل ما ندخل التجربة مع إذاعة قفصة نتحدث على تجربتك كموظف في الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذه التجربة اللي في علاقة ب بمهمة أخرى
1: بعيدة عن الإعلام وعن
0: الأدب. نعم.
1: ككل التلاميذ طلبة توقفت دراستهم لسبب أو لآخر، خاصة أسباب مبدئية.
0: نعم.
1: كانوا معناها الناس كل تبحث على العمل.
0: نعم صحيح.
1: ونوجدوا من العروض نتاع العمل موجودة في الصحف. وجدت في صحيفة في إحدى الصحف إعلان ترغب فيه الشركة التونسية للكهرباء والغاز انتداب عدد من الموظفين. بشرط ان تكون لهم مستويات كذا ولا لها شروطها في ذلك.
0: نعم نعم.
1: دخلت الستيك فتره صغيره في تونس وعملنا تربص في خليديه، ومن بعدين رجعنا تونس، ومن غاديك هبطنا القبسه. وكانت في قبسه ما عندناش نقابه اساسيه.
0: نعم.
1: ومن الصدف اني فاكر الفتره اللي جيت فيها تاسست نقابه وكنت كاتب عام مساعد. مكلف بالتشريع.
0: نعم.
1: ومن الصدف اني كنت صاحب المرتبه الاولى. وكانت كتلتي احنا سبعه، وفما ثلاثه عندهم الفلان الفلاني وثلاثه عندهم الفلان الفلاني.
0: نعم.
1: وانا كنت انا كل كتله تحب تهزني انا باش يطلع الكتله الفلانيه.
0: نعم.
1: حسيت وكان مكانه، ومن بعدها فتحوا فرع اقليم فرعي في المتلوي.
0: نعم.
1: واسسنا نقابه، وكنت كاتبا كاتب عام للنقابه الاساسيه هناك.
0: نعم نعم.
1: وبالتوازي كنت امارس نشاطي الثقافي والرياضي في نفس الوقت. سواء عندما كنت في قبسه او في المتلو.
0: نعم.
1: هذه فتره استاج لكنها ما كانتش طويله، واخرها تمت بنخله تعسفيه. وانا كاتب عن النقابه في الوقت اللي تمس فيه مجله الشغل عدم نقل اي نقابي.
0: نعم. وهو يمارس ال
1: وهو يمارس خلال فتره نيابتيه.
0: نيابتيه. نعم.
1: النقل من احدى جهات الشمال الغربي ثم الى القصرين بالوسط الغربي، لكني رفضت انا في الحالتين دفاعا عن المبدا ودفاعا عن القانون، لكن هما اصروا لأسباب يطول
0: نعم
1: شرحها،
0: نعم
1: يكفي باش نقول أني
0: المهم كانت تجربة من
1: لنا
0: التجارب
1: تجربة
0: أي
1: لنا أخذت منها الكثير
0: نعم
1: وتبكر وعرفت فيها الكثير، وكل من ساهم في إبعادي أشكره ومسامحه دنيا وآخرة، لأنه
0: نعم
1: بالحق فتح لي مجال كبير. بس أنا في الآخر نرجع للإعلام اللي كنت نحبه من صغير، وربما لو ما خرجت لي في ستاد أو ما نقلت لي في ستاد وأنا ارتضت،
0: نعم
1: ربما راني أنا بيدي
0: نعم
1: كنت خرجت من ستاد.
0: وتجربتك بالأعلام كانت تجربة مميزة ومتعددة
1: والحمد لله.
0: أي كانت في الكتابة وأيضا في تجربة العمل الإذاعي، وكنت في إذاعة جفصة قدمت برامج. ماذا أضاف لك الميكروفون مقارنة بالقلم؟
1: والله هو قبل إذاعة جبسة خدت تجارب مع إذاعتي سفاقس والمسيب
0: نعم
1: والإذاعة الوطنية من حين إلى آخر كمراسل من الجنوب الغربي،
0: نعم
1: وكنا أنا خاصة في الجانب الرياضي ولا الثقافي، لأن يعني الجانب السياسي كان له ناسه
0: نعم
1: وأطرافه.
0: نعم
1: ولما تم فتح إذاعة جفصة الشامخة دائما، وهكذا
0: شكرا
1: دائما أقول هنا أو هناك وفي كل مكان،
0: نعم شكرا
1: وهي التي ولدت كبيرة منذ بدايتها، خضت معها تجربة لكنها كانت قصيرة وكانت موافقة بشهادة أغلب الزملاء هناك،
0: نعم نعم
1: تزامنت في خلال الفترة ذيك مع إبعادي عن الجهة والنقلة لا ميتاسيون فورسي
0: نعم
1: مستيك، ما أجبرني على التحول للعاصمة
0: نعم
1: والعمل في المجال الصحفي دون قبول ما اقترحته ستيغ للعمل في
0: نعم
1: جندوبة أو في القصيم.
0: وأنت خضت التجربتين، أيهما كان أقرب إليك، الكتابة للصحيفة أم مخاطبة المستمع عبر الأثير؟
1: والله أنت تبارك الله عليك هك في المجالين، في الميكرو مميزة
0: شكرا
1: وفي
0: لك
1: الكتابة متألقة.
0: شكرا لك
1: أنا بكل صدق أقرب حاجة هي الكتابة الصحفية،
0: نعم
1: الصحافة المكتوبة، هذيك علاقتي بها، عشقي للصحافة المكتوبة. ولكن هي راهي تجربة إذاعية كانت زادة جميلة،
0: صح
1: لأنه عندما تخاطب بالصوت واليوم أصبحت بالصورة أيضا على مستوى إذاعي،
0: نعم إن شاء الله،
1: شيء جميل جدا.
0: وإن شاء الله قريبا جدا لنا استوديو آخر إن شاء الله مميز جدا، ونخلوه مفاجأة
1: لا إن شاء
0: لا
1: الله، إن شاء الله
0: نتحدث عنه كثيرا.
1: اللي متأكد منه أنه كل ما هو في قفصة راهو جميل وباش يكون أجمل.
0: لا أكيد لا أكيد نعم
1: أنا أنبذ الجهويات والعقليات هذه، لكنني أؤمن بأن الوطن يكمن في الموطن،
0: نعم
1: وبين الوطن والموطن ميم، وهي ميم
0: وأينما
1: المحبة.
0: ولدنا نبقى دائما
1: بالضبط
0: أوفياء لذاك العطر الذي استنشقناه أول مرة.
1: أكيد
0: نعم نعم
1: أكيد،
0: نعم
1: لأنه
0: نعم
1: إحنا وقت اللي باش نحكو وفاء للذاكرة وإيمانا منا بالمستقبل، إحنا بدأنا هناك ونفتخر بذلك، وهناك هو جزء من هذا الوطن الكبير.
0: نعم سي علي
1: وبالتالي
0: خلينا نحاول نعم نعم
1: أيوه نزع البذور بذور الخير هنا وهناك.
0: لا أكيد
1: تفضل
0: خلينا نتقدم شوي لأنه
1: تفضل.
0: مازالونا برشا أسئلة
1: لا لا تفضل
0: الوقت
1: سأعتذر
0: أي
1: الإجابة.
0: وأنا الحق نحب أن أتحدث عن كل تجاربك وأفسح المجال
1: بارك الله فيك،
0: للمستمعين
1: شكرا
0: يتعرفوا على كل تجاربك.
1: شكرا.
0: نذهب للكتابة والقلم وتجربتك في
1: الأدبية
0: الرواية وتجربتك
1: واضح
0: الأدبية، هل كانت
1: واضح
0: امتداد للصحافة أم خروج من قيود الخبر إلى رحابة الخيال؟
1: واضح. بقصير خضت أيضا تجربة تلفزية كرئيس تحرير في إحدى القنوات الخاصة،
0: نعم
1: وقدمت استقالتي لأسباب مبدئية.
0: نعم
1: وبالنسبة للكتابة الروائية عند بلوغي 50 اعتقدت أنني أدركت بعض النضج في التجربة، أو هكذا أراها بعد كتابتي للشعر ولا الخاطرة ولا القصة، ولهنا أعتقد أنه التوغل في ثنايا الرواية كان بمثابة المتنفس المريح
0: نعم
1: والمعبر عن كل ما أعيشه وأعيشه وأستلهمه من الذوات
0: نعم
1: لأبوح به بكل تفاصيله.
0: نعم
1: وفي الحقيقة أعتبر الرواية امتداد قريب جدا جدا من الصحافة، وهي فضاء للتعبير عن الأفكار والهواجس،
0: نعم
1: وذلك بأكثر حرية. يمكن أن تجمع فيها الخيال بالواقع والواقع
0: نعم
1: بالخيال
0: نعم
1: دون الخروج عن المنحى الواقعي،
0: نعم
1: وبالتالي فإن أكثر مؤلفاتي كانت تصور الواقعين السياسي
0: نعم
1: والاجتماعي بشكل روائي إبداعي.
0: نعم
1: أما عن الخبر فأي شيء ينطلق من الخبر،
0: نعم
1: أي شيء،
0: نعم
1: المقالة تنطلق من الخبر،
0: صح
1: التحليل من الخبر،
0: نعم
1: وحتى ماذا أكتب عن ماذا أنا.
0: نعم
1: لابد أن أعود للأسئلة الخمسة: من، متى، أين، لماذا،
0: أين،
1: وكيف.
0: لماذا؟ نعم
1: وبالتالي
0: وما كانت
1: الصحافة
0: نعم ما
1: هي
0: كان
1: الوعاء الكبير لكل شيء.
0: نعم
1: تفضل.
0: ما كانت القضايا أو الرسائل التي حرصت على حضورها في أعمالك الأدبية سي علي؟
1: القضايا اللي حرصت على حضورها في أعمالي الأدبية هي قضايا سياسية واجتماعية، هي قضايا الجماهير الشعبية مختلف شرائحها وفئاتها وأعمارها وقطاعاتها. تحدثت عن البرلمان في رواية هذيان في البرلمان،
0: نعم
1: تحدثت عن المرأة المطلقة في رواية أمل على شفاه تبتسم.

0: تفضل تفضل
1: تفضل.
0: سي. وفي الواقع حبيت ان نعرج شويه لانه في كتاباتك كانت المتلوي حاضر، كان الحوض المنجمي حاضر بقوه
1: أكيد
0: في كل
1: أكيد بالنسبة
0: كتاباتك.
1: طبعا
0: نعم.
1: كان حضور المتلوي كموطن والحوض المنجمي وزيهتي قطفة والجريد عامة كان قوي في كتابتي الصحفية،
0: صح. نعم.
1: وأيضا الروائية والقصصية وغيرها. وكتبت المتلوي سدرات من الذاكرة في جزئين اثنين، كذلك
0: نعم.
1: في رواية سوق الطرابلسية، وهذه رواية قدمها الأستاذ الدكتور عبد المجيد الجوادي، فهو الذي قدمها وأعجبته وشجعني على نشرها في آخر الوقت وستر النور قريبا بإذن الله.
0: هل
1: كذلك في قنديل
0: نعم
1: الثنايا
0: نعم
1: السابق سنة 2018، وفي ذلك حفظ للذاكرة
0: نعم
1: التي ليست حنين إلى الماضي
0: نعم
1: بل
0: هذا ما
1: للمسؤولية.
0: كنت أردت أن أسأله، هو هذه الكتابة هل هي بدافع الانتماء للمكان أم بدافع الحفاظ على الذاكرة والتاريخ لهذه المنطقة؟
1: هي كما أشرت هي حفظ للذاكرة وليست حنين إلى الماضي بل مسؤولية تجاه المستقبل
0: نعم
1: وتجاه الأجيال القادمة،
0: نعم
1: وكذلك فهي قيم ما زالت الإنسانية بحاجة إليها. ولا ينكر أي كان أن تأثيرات الأمكنة والأزمنة كبيرة جدا
0: نعم
1: في المجال الأدبي وغيره، ومن يعيش في حوض منجمي كثير الفواجع والثقافات ويكبر فيه الحميم، لا شك أنه يجعل من كل مكان استلهام
0: نعم
1: يستلهم فيه واقعه.
0: وما الذي
1: يكون
0: خشيت
1: وطنا،
0: عليه من النسيان سي علي؟
1: اللحظة، يكون وطنا بأكمله
0: نعم
1: وكونا إنسانيا،
0: نعم
1: كما لا ننسى أن بين كما ذكرت لا فرق بين ولا مسافات بين هنا وهناك.
0: صح
1: لذلك كانت التأثيرات الأولى في شكل حفريات الذاكرة ومسؤولية
0: نعم
1: تاريخية لابد منها والحفاظ عليها.
0: نعم
1: لكني كتبت كذلك في مجالات أخرى عن المزارعين وخضب الوطن بمختلف جهاته
0: نعم
1: والكون الإنساني ككل،
0: نعم
1: لكن وما لم أكبر محاولاتي لأعيش في واقع ضيق فقط بل
0: نعم
1: غصت في القضايا الإنسانية.
0: نعم
1: تحدثت عن فلسطين القضية الأولى وهي
0: نعم
1: جرحنا الدائم
0: نعم
1: والعميق وأملنا وألمنا دائما. وبالنسبة للجانب التوثيقي كنت حكيت لك أصدرت مثلا الكتاب بتاع نجم متلوي
0: أي
1: حتى لا تضيع بعض الوثائق وبعض
0: نعم
1: الشهادات الحية اللي عندي وأمتلكها، وتحدثت فيه مع بعض من ساهموا في التأسيس،
0: نعم
1: وفي إحدى فرص كذلك غصنا في المكتبة الحربية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية وفي المركز الوطني للتوثيق
0: نعم
1: وغيره، وحتى بعض الصحف
0: نعم
1: حصلوا حاولنا
0: نعم ما شاء الله.
1: معناها
0: يعني
1: حاولنا نلتقي
0: هو
1: بحشاشات.
0: طرحت، نعم طرحت عليك سؤال، قلت ما الذي خشيت عليه من النسيان؟ أنا أتصور ما خشيت عليه من النسيان هو الكنوز التي هي حبلى بها تلك المنطقة وذاك الحوض و
1: وقفص ككل
0: نعم
1: والجريد
0: قفص نعم
1: وتونس ككل،
0: نعم
1: هناك عديد الكنوز كما أشرت زميلتي الغالية والقديرة، هناك بعض الأشياء التي لا بد من نشرها، لا بد منها، وإلا
0: صح.
1: فإنها ستنبثر أو
0: صح
1: سيضيع منها
0: نعم
1: الكثير،
0: صح
1: سيضيع، ونحن لا نريد أن نضيع شيء وخاصة الأجيال القادمة، لأن هناك وفاء للذاكرة وهناك إيمان بالمستقبل وهناك علاقات إنسانية مثلا في
0: نعم
1: الحوض المنجم، وكما معنا سواء متلوي ربيت من العرائس
0: نعم
1: المتيلة
0: نعم
1: كانت فيها علاقات إنسانية راقية جدا من
0: نعم
1: مختلف أنحاء الجمهورية،
0: نعم
1: وكذلك من المغرب العربي ليبيا الجزائر المغرب،
0: نعم
1: وثقافات متنوعة ومتعددة،
0: نعم
1: وهذا في حد ذاته معناها يعتبر كنز.
0: صح
1: ربما في 2030 وربما 2040 برشا الناس ما يعرفوش اللي حومة الطرابلسية سميت نسبة لأهالي طرابلس الذين اختاروا
0: نعم
1: تلك
0: صح
1: تلك الأرض
0: نعم
1: التي نشأوا فيها وترعرعوا.
0: ولكن مهمتنا أنت، مهمتك بالقلم، مهمة من كل واحد.

0: من جانبه يوثق لهذه الذاكرة
1: أكيد
0: ولهذه الكنوز التي لا يجب أن تختفي ولا يجب أن لا تجد مكان في التاريخ. بعد هذه الرحلة الطويلة سي علي بين الصحافة والإذاعة والأدب والتوثيق، ما الذي بقي ثابتا في شخصية علي الخميلي ولم يتغير؟
1: علي الخميلي هو علي الخميلي، هو نفسه. قال الزريدي، واحترم الزريدية برشا، قال انا هو انا. نحن حملنا رسالة منذ الصغر وسنواصلها. وانا كما اشرت منذ البداية، انا رغم انني في بداية شيخوختي انا طفل، ما زلت طفلا وساظل طفلا، ما زلت طفلا وساظل طفلا. بكل مبادئي وثوابتي وبكل شراسة صمودي لعديد الأشياء ومساهمتي في أي تحرك من شأنه باش يساهم في ارتقاء المجموعة وكل ما يساهم في مستقبل تونس حتى تكون أرقى وأفضل في ظل التحولات العالمية الحديثة.
0: تحدثت عن الشباب، تحدثنا
1: للجهل ولا للتمزق ولا للتهميش، وهذا يتطلب منا جميعا وخاصة معشر الكتاب والصحفيين والمثقفين ككل، مضاعفة الجهود أكثر فأكثر.
0: ما بقناش برشا وقت سي علي، وأنا أريدك أن توجه رسالة للشباب. ماذا تقول للشباب وخاصة أولئك الذين يحلمون بالصحافة والكتابة وصناعة الأثر بالكلمة؟ سي علي،
1: بالنسبة للشباب، أول حاجة، أول حاجة، ثاني حاجة، الأولى والثانية والثالثة والأخيرة هي البداية بالصدق، ثم الصدق والنضال من أجل الدفاع على الكلمة الصادقة وعلى ميثاق شرف وأخلاقيات الكتابة ككل، سواء كانت صحافة أو أدب، لأنه هو اللي يبقى، هو الأثر اللي يبقى. وكما قلت لك، ثقة كبيرة في الشباب، خاصة في هذا الزمن اللي حاولوا فيه أطراف أخرى يحاولوا تزويره بمختلف حتى تكنولوجيا الاتصال الجديدة، بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يزورون به كل شيء، يصنعون التاريخ لأنفسهم. والحال أن قبصة هي التاريخ، قبصة هي النضال، قبصة هي الشموخ، وقبصة هي تونس، وهي كل شبر من تراب هذا الوطن العزيز. كذلك الحوض المنجمي مثل وردية فم العرايس، وكل جهة وكل شبر من تراب الوطن الذي يعز علينا كثيرا. فلندافع على هذا الوطن كبارا، كنا كهول أو شيوخ أو شباب، والشباب لهم مشعل، وعليهم أن يصمدوا ويثابروا ويدافعوا عن هذا الوطن وكل من موقعه بما يؤثر ويبقى أثرا للأجيال القادمة.
0: في ختام هذه الرحلة الثرية بين الصحافة والأدب والحياة، لا يسعني إلا أن أقول لك شكرا شكرا شكرا على هذا اللقاء المثري وهذه الشهادات الصادقة التي أضاءت جوانب من مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. شكرا لك سي علي على حضورك، على كلماتك، على وفائك خاصة للكلمة الحرة وللثقافة وللإنسان. وبالفعل نتمنى دائما أن تكون لك رسائل موجهة للشباب، لأنهم بحاجة لمثل للاطلاع على مثل هذه التجارب، تجارب علي الخميلي. سي علي، لك الكلمة تختم هذا اللقاء.
1: الشكر لك على هذه الاستضافة التي منحتني فرصة لأصافح بها مستمعي ومستمعات إذاعة كبسة الشامخة دائما، وبالمناسبة شكرا لهم، وشكرا لكل من يؤمن بأن الكلمة بندقية، أن الكلمة رصاصة توجه ضد كل من، ضد الوطن، ضد الإنسان، وضد الجمال وضد الحياة، فلنحب الحياة جميعا ونحب وطنا لأن ونحب من خلال موطن، لأن من هو في كفة ويزرع بذور الخير في كفة أو في المتلوي أو في أي شبر من ترتون، هو زرع بذور وأشجار فارعة في كل شبر من تراب تونس، وهكذا نبني جميعا. لأنه بالحق اليوم بالذات رانا في أشد الحاجة للانسجام للالتحام للتماسك
0: من أجل البناء،
1: بعيد عن السياسة، راني نتكلم بعيد عن كل سياسة،
0: لا أكيد جدا،
1: وإنما أتكلم من أجل الفكر، من أجل الثقافة، من أجل مقاومة الجهل، مقاومة التمزق، مقاومة التهميش. وهذا كما ذكرت يتطلب منا جميعا وخاصة الماستر المثقفين تضافر الجهود والالتحام،
0: أكيد،
1: لأنه هكذا نبني وطننا وهكذا نستطيع أن نزرع كل ما من شأنه أن يساهم فيما يمهد سبل النجاح للأجيال القادمة.
0: نعم، مرة أخرى أقول لك شكرا شكرا شكرا سي علي الخميلي، كنا سعداء جدا بهذه الاستضافة وبهذه البوابة التي فتحناها في برنامج عربيسك للاطلاع على مسيرة حياته ومسيرة عمل ومجموعة من التجارب القيمة، والأكيد المسيرة مازالت متواصلة بطبيعة الحال، فالعمر رقم سعلي، لذلك أتمنى
1: هو
0: لك
1: رقم هو رقم لك فيزيولوجيا هو شيء آخر.
0: لا لا لا،
1: رقم هذاك ليش الواحد كل ما في مخه ياسر مخه باش يكتب هذا قبل ما يمشي غادي، لكن باش تبقى جي على تونس.
0: نعم.
1: ولادة وجهة.
0: نعم.
1: ولادة وإن شاء الله فما أشياء
0: لأكيد جدا سيكون لنا في القادم، ربي يطول في عمرك وربي يحفظك، والأكيد جدا هذه التجارب ستكون سببا في ولادة علي خميلي آخر ومجموعة أخرى. شكرا لك، نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق في كل مشاريعك القادمة سي علي الخميلي، تحياتنا ليك، ليلة سعيدة وإلى اللقاء. كان برنامج أرابيسك الليلة في استضافة للصحفي والروائي والرياضي علي الخميلي، إلى لقاء جديد إن شاء الله من برنامج أرابيسك، نغادركم على أمل أن نلتقي دوما مع تجارب تلهم وقصص تثري وأصوات تترك أثرا جميلا في الذاكرة.

0: نظافة البيت من نظافة المحيط. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: التاسعة ليلا بستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم افتتاح دار الخدمة الرقمية بحزوة من ولاية طوزر، تضم مكاتب للعديد من الإدارات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني حزوة والمناطق المجاورة لها. قامت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار من معتمدية قبلي الشمالية بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة، ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية تقدر ب30,000 دينار، وقد انطلق استغلال هذا المرفق بداية من يوم الجمعة 29 من ماي المنقضي. تقرر اليوم إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت مظلة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، مع توسيع قاعدة تمثيل القطاع وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والجهوي. وفي هذا الصدد ذكرت سامية شلبي عضو المكتب التنفيذي لكونكت انترناسيونال ومؤسسة ورئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية، ذكرت أن المجمع تأسس لأول مرة سنة 2020 وأن عملية إعادة التأسيس الحالية تتضمن تدعيمه بكفاءات جديدة مع الانفتاح على مختلف مكونات الصناعات الإبداعية والرقمية. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. ويهدف هذا التوجه إلى ضمن استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوف السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور
6: مع طلبة.
7: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
6: مع طلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارج الجامعات.
8: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
6: مشاغل
9: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن.
6: حكايات
10: دقيقة عندي عشيات فارغية نجم حاضر فيها، نجم نفسي في حاجة أخرين تسكي الكلوب زيدا.
6: مواهب، بحوث، أنشطة، تحديات ونجاحات.
11: مع الطلبة.
12: مع الطلبة.
13: قدرات الطلبة.
14: مع النشكيران.
15: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
16: وظيفة قبل وظيفة ومتدى.
17: النقل الجامعي.
11: مع الطلبة.
12: الأربعاء 3 جوان 2026. مستمعي مستمعات إذاعة قفصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في منوعة مع الطلبة من توا حتى الأحداش نتاع الليل، باش نتواصلوا معاكم مع الفريق الكل. معاكم رياض دبوبي قدام الميكرو في الأعداد ولا التنشيط، ترافقني رضا العياري في الإخراج الفني ولا التقني، في الديجيتال ومراقبة سلامة البث عماد الغرز، كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف. مرحبا بكم معنا في مع الطلبة الليلة. شنو عنا باش نتابعوا؟ طلبتنا المستقبليين من الثانوية للكلية وتلندة البكالوريا، اليوم أول أيام الدورة الرئيسية لبكالوريا جوان 2026. إن شاء الله ناجحين، إن شاء الله متألقين، إن شاء الله متميزين، مش نرجع على الأجواء على الكواليس. طلبة المستقبل، هذا العنوان اللي حبينا نرافقوا به تلندة البكالوريا. باش نمشوا معاكم وناخذوا فكرة على كل ما يخص النقلة الجامعية. الباحثة التونسية فاتن المولدي درويس تتمكن من تسجيل براءة اختراع تخص هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. 6 طالبات تونسيات تحصلوا على شهادة الماجستير في الهندسة من كلية الهندسة بجامعة مونكتون الكندية. نمشي معكم لتوزر ونتابعوا النسخة الخامسة من تظاهرة الهاكاثون التنمية المستدامة. مدرسة علوم التمريض بالقاسمين تنظم يوم علمي للطب المدرسي والجامعي تحت شعار أبنائنا أمانة وصحة مسؤولية منحتي. نشرة الجامعة وغيرها من تفاصيل منوعة مع الطلبة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. تبدأ معكم موزيكتنا وإيقاع، نحن باش نرافقوكم خاصة في الفترة هذه متاع المراجعة ومع زادة الامتحانات بالموزيكا والإيقاعات.

0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة ريان دبوبي. مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النشكيران.
4: كما ينوعوا الناس في الميكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدة.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. مع طلبة
1: مشكورين الطلبة في حال ذاتهم، كنا قاعدين نقدم خدمات مع بعض من جو عائلي بامتياز.
0: مع طلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات،
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين،
0: مشاغل
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن،
0: حكايات
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم حاضر فيها، نجم نفيسي في حاجة أخرين توسكي الكلوب زيدا،
0: مواهب بحوث أنشطة تحديات ونجاحات.
5: مع الطلبة، مع الطلبة، قدرات الطلبة،
6: مع الناس كيران
7: كما ينوعوا الناس في الماكلة،
8: وظيفة قبل الوظيفة ومتدايق
9: النقل الجامعي.
5: مع الطلبة،
10: مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا، تابعونا على فيم ولا على السيت أوفيسيال متاعنا، وإلا كيف كيف على ستريمينغ لايف www.facebook.com/radio-قفصة. 6 طالبات تونسيات يتحصلن على شهادة الماجستير في الهندسة من كلية الهندسة بجامعة مونيكتون الكندية. سعيد جدا أن باش نستقبل 2 منهم معنا اليوم في مناوعة مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة. نبدأ مع سناء. سناء أهلا وسهلا بيك. مرحبا سناء، شنو حوالك؟
11: اهلا وسهلا، عايشك. مرحبا بكم جديد وباذاعه قفصه.
10: مرحبا، خلينا نتعرف عليك اكثر سناء.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سناء بوسيف، مهندسه وباحثه تونسيه.
10: اي
11: اصيله وليدك بلي.
10: اي
11: جيت لهنا في كندا من 8 سنين.
10: اي
11: عملت اختصاص هندسه اعلاميه جيني انفورماتيك اي تي في كليه مهندسين كارتاج في تونس. بعد ما عملت عميل بريباراتوار وبكالوريا بيان سور، كملت قرايتي في تونس وخدمت كانجينيور، بعد تالي قررت نكمل في الهندسه وميدان البحث. دونك جاتني الفرصه هذه باش نكمل دراسه الماجستير الهندسه في مونكتون، جامعه مونكتون، مدينه مونكتون، نيو برونزويك، نيو برونزويك، مقاطعه كنديه.
10: سنة خلينا نستقبلوا زاد، سنخ نستقبلوا زادة زميل تقدم هنا وهي واحدة من 6 الناجحات المتميزات. يلا عرفي بها أنت وقدمها للينا.
11: أوكي باش. دونك زميلتي اسمها منى، منى العميري، دونك باش ما نغلطش في الاسم.
10: منى عسلامة.
12: عسلامة عسلامة.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شنو حوالك منى؟
12: أهلا وسهلا.
10: الحمد لله، خلينا نتعرف عليك أكثر منى.
12: انا منى، انا من اصلي من القصرين.
10: ريانا
12: تحديدا. انا والبنات كنا هكا، انا شويه اختلاف، فما شكون عامل بريبار في تونس وفما شكون اللي زاد عامل ليسانس وبعد كانش عمل ماستر دو ريشيرش. انا عملت هكاك ليسانس بعد كانش ماستر دو ريشيرش، ومن بعد جاتنا كوم اوبورتونيتي انه احنا نخرجوا لكندا. فما دو بروغرام، يا اما تخرج اتخافير ماستر دو ريشيرش، يا اما تخرج اتخافير معني كنتي تكون عامل سيكل دانجينيوري وكل.
10: اي عرفونا، عرفونا بقيت النجمات الحقيقه هما الطالبات المتميزات، اعطونا عليهم فكره شنو نجمو نعرفوا عليهم. انت منى ولا كيف سنه، عرفونا على بقيت الطالبات.
12: ممكن النجم يتدخل في حاجه انهم ماهمش جوست البنات هذوما، راهو رانا برشا يعني موجود برشا، رانا برشا، فما برشا ولاد فما برشا بنات، فما اللي مازالوا تو يعملوا في الريشيرش نتاعهم وان شاء الله باش يعملوا سيتنونس نتاعهم على قريب. في اوت وفي جويه ان شاء الله. فما اولاد ديجا تخرجوا وفما بنات تخرجوا العام اللي فات، دونك احنا فريمون كنا في سورتو بالفاكولتي دانجينيوري فما برشا توينسا، برشا توينسا، وفما ناس نقولوا شويه مغاربه وشويه جزيريه، مي
10: باهي برشا.
12: نورمالمون البنات عندنا حيفا معلي. كيف عامله انجينيوري، شو اسمها اريج المسعي، هنا بن عبد الله، ومريم حجي مستوري.
10: باهي برشا. سنة الايامات هذه التصوير نتاعكم دارت بشكل كبير برشا، الستة طالبات هكا المتميزات من كندا في كندا رفعوا الراية التونسية. كيفاش عشتوا هالأيامات هذه وعلم تونس مع العلم وحصولكم على الماجستير في الهندسة بجامعة مانوكتون الكندي؟ كيفاش عشتوا الأيامات هذه؟
11: هي فرحة فرحة ما نصفش كدش، هي مفاجأة لينا، ما كناش نتصوروا أنها باش نعيشوها بطريقة هذه. الحمد لله فرحت معنا تونس كاملة، عالم كامل، وكانت فريمون حاجة غير منتظرة كما حكيت. كانت تتويج لينا المجهود الطويل والمسيرة الطويلة. بالنسبة لي تجربتي الخاصة المهنية والأكاديمية كانت مش سهلة مش صعبة نجم نقول، مي الحمد لله يا ربي وصلنا ورفعنا راية تونس، توجنا التعليم التونسي، توجنا الإنجازات المرأة التونسية خاصة في الميدان العلمي والبحثي. كانت تتويج لي المشروع، زاد اللي خدمت عليه في الماجستير متاعي في مقاومة وعلاج مرض السرطان، كانت ما بين ميكس ما بين الجينيوري والميديكال، دونك كانت اختراع لأداة معالجة مرض السرطان اللي هو حسب المنظمة الصحة العالمية WHO وماس هو من أخطر الأمراض المسببة للوفيات عالميا. دونك كانت هذه كيما حكيت إنجاز لي لعائلتي، لليونيفرسيتي تونس، للجالية التونسية المقيمة بالخارج، لزميلاتي، لصديقاتي وأصدقائي. دونك
10: فرحة فرحة فرحة كبيرة. سناء ومناء تبقوا معنا على الخط، احنا باش نرفعوا معكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها ونواصلوا معكم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: مواصلين معكم المشوار في منوعة مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة، ونرجع معكم مباشرة لكندا وطالباتنا المتميزات سناء ومنى. مزيتوا معنا؟ منى، شنو كان الاختيار متاعك وليش كان الاختيار متاعك أنه توصل قرايتك في الجامعة هذه الكندية؟
3: هو ما كانش اختيار، هما كانوا جوني دوز اوبورتونيتي، واحدة في ألمانيا واحدة في كندا في مونتريال. دونك الاخر لحظة كنت بس نختار ألمانيا، وبعد ربي صار في كندا. معناها كان خلينا نقولوا شوية مع الدار وكل شيء اختاروا كندا، شوية مع الدنيا اختارت كندا. مي كيفا جونخ كانت عندي اوبورتونيتي يا اما نمشي لألمانيا يا اما نمشي لكندا. وجينا المرة الاولى جينا ستاج، انا كما حكيت عندنا دو بروغرام. جينا اول ما جينا بورس الكندا، جينا نعمل في ستاج دو ريشيرش. بعد كان عملنا دوموند ادميسيون في لونيفرسيتي هذي في الفاكولتي دانجينيوري في مونكتون. ومن بعد قلنا ورجعنا نقراو لهنا. اللي تمولهم كندا معناها فما بالحق، معناها هذي غاس زاد لتونس. كما جيت في تونس راهو احنا مانيش لهنا. فالبورس هذه كيف ناخذوها المره الاولى واحنا جايين لهنا، كيف ترجع يعاودوا يعطوك بورس اخرى مع فينونسمون يعطيه لك البروف نتاعك مع اكيد شويه خدمه والكل، باش توفقنا وصلنا للحظه هذه وصلنا كملنا وتخرجنا
2: الحمد لله. سناء، شنو كان موضوع رساله الماجستير بالنسبه لك؟
4: بالنسبه لي رساله الماجستير كانت بمثابه مشروع بحث، هو بمثابة اختراع لعلاج مرض السرطان. أي. اللي هو كما نعرف عفانا وعرفكم الله هو من أخطر الأمراض المشهورة عالميا، المثل في أنه الخلايا تكون غير صحية نجم نقول معناها بالعربية. دونك هذا الاختراع هو بمثابة استعمال ذبذبة الميكروون، اللي هو مش الميكروون اللي نستعملوا فيها في الطبخ هذا العلاج الطبي. دونك هو استعمال الميكروون ومادة كيميائية لعلاج هذا المرض الخبيث. دونك انا عملت استغليت الباكراوند نتاعي كانجينيور انفورماتيك في سيميلاسيون، خاطر باش نعالجوا كمريض السرطان مش سهل. ناخذوا عينة من الخلية السرطانية ونعملوا لها تريتمون باش نستخرجوا ونثبتوا براءة الاختراع هذه. دونك استعملنا التكنولوجي دي سيميلاسيون اللي هو اللي هي تكنولوجي معروفة في البحث العلمي حاليا، خاصة في علاج هذه الأمراض الخطيرة والمنتشرة عالميا.
2: بالنسبة لك منى، شنو هي المهارات اللي تم اكتسابها من خلال مرحلة الماجستير في كندا؟
3: المهارات كما نحكيه على مثلا انه فما الكلتور، ساعة انك تكون معلش تنفتح على كلتور واحد اخرى، تنتقري روحك في تونسي، حاجات اخرين كما القراية والكل، انهم فما شوية اختلاف على تونس والكل. فاكيد جدا باش تكتسب معناها مهارات جديدة. كما انا مثلا الباك جراوند نتاعي كان كنت نعمل الكترونيك امباركي، مي كيف جيت لهنا نعمل انتليجنس ارتيفيسيال. دونك انتليجنس ارتيفيسيال شويه في تونس مفهمش ك يعني مفهمش ك بروغرام ولا مفهمش ك يوتيوب يعملوه برشا. معني مثلا كما نقولوا احنا في الليغ تتقرى ففي سا معناها. وكانت انا البروجي نتاعي كان فريمون ان كولابوراسيون مع كومباني في امريكا، وكيف ان كولابوراسيون مع سبيتر لهنا في مونكتون. وكان فريمون البروجي ياسر كبير ياسر ياسر كبير، فاقتصرت على اني انا نخدم منه بارتي، بويسك عندنا مثلا عامين ونص ثلاث سنين باش نكملوا الماتريز، سينو تنجم تكمل الدكتوراه. فأنا عملت اتود كومباراتيف دي موديل دابرانتيساج ماشيني بروفون بور ليفالياسيون دو ريسك اي دو لا مورتاليتي كارديو فاسكولير. والحمد لله وبتوفيق الله انه خديت اتيستاسيون ديكسيلونس. قدر عنا احنا لي بوان اللي تاخذهم تاخذ حسب اعلى بوان تكون معناها اعلى لي بوان يكونوا في ال
2: 4.30
3: انا جي او 4.24 الحمد لله وهذا هو
2: الحمد لله. سنة شنو الخطط المهنية متاعك بعد الحصول على شهادة الماجستير؟
4: الحقيقة هذه الشهادة مهمة من أهم الشهادات اللي تحصلت عليها الحمد لله في تونس وفي كندا. هذه تمكنني من مواصلة العمل كإنجينيور، دونك نهجم نعمل إنجينيور انفورماتيك إنجينيور سيونس أبليكي اللي هي اسم الشهادة اللي هي ماسير أو ماجستير العلوم التطبيقية. دونك نجم نواصل في المجال البحث، نجم نواصل في مجال الهندسة أو نعمل أو في الميدان أو في القطاع الخاص والعام. دونك لازم نجم نختار ما بين هذه التشغيل الشغل أو البحث.
2: مثلا منى كيفاش يمكن توظيف الخبرات اللي اكتسبتيها لخدمة تونس؟
3: خدمة تونس والله الكل نتمنى يعني باش نرجع لتونس وكل شيء، مي ماذا بينا ان يعني نستغلوا هذا كقدرات مثلا في البحث، خاطر عندنا فريمون برشا برشا برشا ايتيديونات، برشا باحثين، برشا ناس ما شاء الله عليهم. فتونس بالرسمي راهي من اعلى البلدان، ولا خلينا نقولوا اللي عندها كفاءات وطلبه ما شاء الله. فنجموا نوظفوا هذا في البحث، انه نكملوا نوصلوا في بحث، انه نوصلوا نخلوا تونس اللي هي من بين اكثر المدن اللي مثلا تستعمل الذكاء الاصطناعي، او نجموا مثلا نعملوا دي موديل نعاونوا بهم مثلا لي ميدسان او في دوتخ جونغ دومين اخرين كيما روبوتيك كيما برشا برشا حاجات.
2: إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل، سلمون على الطلبة والطالبات التوانسة في كندا إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لكم في خطواتكم الأخرى. نورتونا سناء منى، تحية كبيرة برشا. كانت هذه مداخلتنا اليوم مباشرة من كندا، حابين نعمل طلع على الطلبة المتميزين والناجحين واللي رفعوا الراية التونسية بالعلم متاعهم.

0: طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع طلبة رفقة ريان دبوبي. مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النشكيران.
4: ما ينوعوا الناس في الميكلاب.
5: اللي قبل الوظيفة ومتدى.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: إذاعة قرصة معكم في منوعة مع الطلبة، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا، تحية لكل مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله ديما إذاعة قرصة معكم وين ما أنتوا ما كنتوا، ديما في إذاعة قرصة. باش نمشوا للباحثة التونسية فاتن المولدي درواز اللي تتمكن من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. حاضرة معنا على الطرف الثاني من الخط فاتن، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفة، ونتشرف اليوم اللي كنت معاكم.
0: مرحبا فاتن، خلينا نتعرف عليك أكثر.
1: فاتن مولي درويس، دكتورة اختصاص كمي، متخرجة من جامعة سوسة، متواجدة الحين في جامعة ملك فيصل بالسعودية كأستاذ مساعد. ودكتورة باحثة في نفس الوقت.
0: مرحبا بيك، ألف مبروك ليك براءة الاختراع تحصلت عليها. خلينا ناخذ أكثر فكرة على الاختراع هذا.
1: والله الاختراع هو بمثابة موتور سيارة، المحرك هذا محرك ذكي 100%، يخدم تقريبا 4 موارد يعني من الطاقة، اللي هو كما البنزين معناتها المازوت إيسونس والزيت، والأهم شيء هو في البراءة اللي هو الزيت القليل، اللي هو صارت فيه براءة اختراع قبل في كزيت، هو معناتها مادة تعتبر نفطية يعني، لكن فقط ما اختاروا لهاش موتير خاص بها. جيت أنا الفكرة هذه لميت فيها أنواع البنزين اللي هو موجودة طبيعية أو غير طبيعية يعني موجودة فقط.
0: أبرز الخصائص التقنية اللي يميز هالمحرك ذي على المحركات الموجودة حاليا في السوق، كي نحكي على محرك ذكي.
1: محرك ذكي ويشتغل معك يعني فيه الاي اي يعني بالذكاء الاصطناعي بالخوارزميه. يعني انت تبدا لك في سيارتك، هو اللي مش يقرا لك نوعيه البنزين الموجود، كيفاش باش يتصرف مع البنزين، اللي هم اللي يفهموا في الانفورماتيك الخوارزميات، يعني حاطين خوارزميات للموتور.
0: شنو
1: يعتبر اول موتور موجود في العالم؟ يعتبر أول موتير موجود في العالم يخدم بالذكاء الاصطناعي، خاطر اللي موجودين يا إلكتريك يا موتير عادي يعني.
0: قديش استغرقت عملية البحث والتطوير قبل ما توصل للنموذج النهائي فاتن؟
1: تقريبا 3 سنوات. من أواخر 2023.
0: أبرز التحديات العلمية والهندسية اللي واجهتي خلال إنجاز الابتكار؟
1: هو أكثر حاجة التقنية، يعني الحاجات التقنية في الهندسة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا عندي في الدبلوم ما عنديش مشكلة، لكن التقنية كيفاش مثلا قطعة باش تركب عليها خوارزمية كانت صعبة شوي.
0: فما شركات ولا جهات صناعية أبدت اهتمام بالتطبيق هالاختراع هذايا؟
1: الحين تقريبا نزل معناتها ما فماش حاجه صحيحه، يعني مش نعطيك اوفيسيال ما فماش حاجه صحيحه، لكن فما ان شاء الله في المستقبل فما حاجه معناتها به
0: ان شاء الله يا رب. فاتن، كيف تشوف مستقبل صناعه السيارات الذكيه في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا؟
1: مش تولي السياره رخيصه ان شاء الله، معناتها تكلفتها رخيصة ومش تولي الناس كل عندهم معناتها نجم قادر باش يشري كهرباء، خاطر كيما تعرف موتور الكهرباء أهم حاجة في الكهرباء الكل. يعني إذا احنا اليوم تكلفة الكهرباء شو هو؟ تكلفة الكهرباء هي الموتور.
0: فاتن، شنو مثلك الإنجاز هذا كامرأة تونسية وباحثة في مجال ميكانيك السيارات؟
1: أنا أول حاجة راني خارج الصندوق، مانيش بها معناتها مانيش بالضبط في الميكانيك، لكني نخدم على الطاقة المتجددة. كان تحدي كبير وحسيته معناتها هذه كل فضل ربي أول حاجة يعني عليا. كان معناتها حاجة كبيرة برشا عليا يعني. أنا مهما كان واحد يخرج على الصندوق ويكتشف حاجة ثغرة من الثغرات يعني
0: اي
1: في العالم اللي هي علماء معناتها، واعتبرت من العلماء هذه حاجة كبيرة برشا بالطبيعة.
0: الرسالة اللي تحب توجهها للشباب التونسي الراغب في دخول مجال الابتكار والبحث العلمي.
1: نحب نقول لأي واحد مش لازم هو مهندس ولا عنده انفورماتيك ولا حاجة، الحمد لله اليوم تويك الذكاء الاصطناعي سهل علينا برشا حاجات
0: اي
1: ولينا نجمو نتعلمو من دار ونعرفو برشا حاجات، فقط انك عندك فكرة. تويك الوسائل الكل موجودة والمعلومات متوفرة، مش كما قبل كانت صعيبة. ونقول لهم قدموا، برشا عنا طلبة ما شاء الله في اختصاص راه ينجم حتى في الآداب، راه مش لازم انه يكون اختصاصه معناتها في الهندسة ولا أي شيء، فهمني. فأنا نشجع كل الطلبة ما شاء الله تويك طلعت النتيجة، فما ناس نجحوا مبروك عليهم، واللي طاحوا
0: اي
1: كونترول نقول لهم ما تخافوش، راهو بالعكس ماهيش مشكلة انك نجحت انت باهي واللي طاح كونترول خايب، بالعكس نشجع الطالب خاطر الطالب بينجم اللي تحت كنترول يولي متفوق في المستقبل معناتها.
0: إن شاء الله.
1: بالتوفيق للناس الكل، نشجعهم على الطريقة دي. الابتكار راهو ماهوش للاختصاص، الابتكار يعني لازم تكون خارج الصندوق.
0: فاتن بعد تسجيل براءة الاختراع على المحرك الذكي وأنت كباحث، شنو الحلم ولا الهدف العلمي المقبل اللي تسعي لتحقيقه؟
1: والله هو ديما كل مرة عندنا أهداف يعني، إن شاء الله فما مشاريع أخرى وإن شاء الله ربي يوفقنا فيها
0: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق ليك. نورتنا، نخلي
1: إن
0: كلمة
1: شاء الله.
0: الختام خاصة
1: عايش
0: من عرش تحية تحب تقدمها للناس اللي دعماتك شجعاتك وقفت معاك.
1: إن نقدم تحيتي أول حاجة لجامعتي، جامعة الملك فيصل، اللي هي فتحت لي بيبانها من الباب الكبير، ومش كان على براءة الاختراع، وقفت معايا حتى في أبحاثي. تقريبا عندي ما يقارب 27 بحث يعني في الكلاسمون بتاعها عالمي. نشكرها شكر كبير. بالطبع ما ننساش المملكة العربية السعودية اللي هي فتحت لنا بابنا من بابها من أكبر البيبان، واستقبلتنا كعنصر معناتها فاعل في مجتمعهم، وإن شاء الله نكون وفقنا في معناتها في الثقة اللي أعطوها لنا. بالطبيعة نشكر كل الناس اللي وقفت معايا من جامعتي، من زملائي، من عائلتي اللي هو زوجي أول حاجة، ونشكر كل تونسي بالحق معناتها. هذا يثبت أنه التونسي مع التونسي يحب بعضه يعني، اللي هما فرحوا لي برشا الحقيقة. نشكرهم كل تونسي نشكره، وإن معناتها عنصر من عناصر تونس يعني، أنا من تونس العاصمة، من الوسط التونسي، من جنوب تونس، أنا واحدة من تونس الكل يعني، نمثل بلاد تونسية كاملة. نشكركم كولاية جفة على هذا
0: عايشة.
1: الاهتمام بطبيعة الإذاعة، ونشكر كل زملائي الموجودين عندي، زملائي الموجودين في جفة، نوجه لهم التحية ونشكرهم برشا.
0: شكرا، شكرا لك فاتن، نورتنا. ان شاء الله ديما ديما التونسية والتونسي رفعنا روسنا في كل المحافل.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم، كنا قاعدين نقدموا في خدمات مع بعض، من جو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات،
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين،
1: مشاغل
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن،
1: حكايات
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم نحضر فيها، نجم نفيسي في حاجات أخرين، تسكي الكلوب زيدا،
1: مواهب، بحوث، أنشطة، تحديات ونجاحات.
5: منحتي
6: منحتي على موجة إذاعة القاصة في منوعة مع الطلبة. شفما جديد منحة مجانية لفائدتكم طلبتنا مع الباحث محمد أنيس خالدي. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيريادة، مرحبا بجميع مستمعين إذاعة القاصة.
6: مرحبا. ويمشزنا اليوم وطلبتنا ويمش رحل بينا
7: اليوم، باش نمشو باش نعملو رحلة في دول آسيا. باش نبدو باليابان ومن بعدها كوريا الجنوبية وباش نختمو بالصين.
6: يلا.
7: بالنسبة لأول منحة اللي هي منحة من الحكومة اليابانية، اسم المنحة ماكست، اللي هي تابعة لوزارة التربية والرياضة والعلوم التكنولوجية اليابانية في إطار التعاون الفني مع وزارة التعليم العالي التونسية. بالنسبة للمجالات، بالنسبة للمنحة هذه بالتحديد، منحة ماكست تشمل تقريبا جميع الاختصاصات، عندنا الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الإعلامية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والتصرف، العلوم السياسية، العلوم الأساسية، الفلاحة، العلوم الإنسانية والصيد البحري. بالنسبة للشروط، بالنسبة لجماعة الليسانس أو الإجازة، العمر لازم يكون أقل من 25 سنة، وإتمام 12 سنة دراسية البكالوريا بالنسبة للتونسيين، يعني مستوى بكالوريا. بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه، العمر لازم يكون أقل من 35 عام، شهادة إجازة أو ماجستير حسب المستوى المطلوب ومشروع بحث. بالنسبة للوثائق المطلوبة، أول حاجة أكيد باش تكون عندنا استمارة الترشح، كشوفات الأعداد، شهادات العلمية، نسخة من جواز سفر، شهادة طبية، ورسالة دافع أو لتر دو موتيفاسيون، ومشروع بحث يخص لطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه. بالنسبة لطريقة التقديم، أول حاجة باش نتبعوا التقديم على المنحة هذه باش يكون عن طريق سفارة اليابان في تونس، ما نجموش فماش يعني موقع ويب نسجلوا فيه وكل. أول حاجة ندخلوا سفارة اليابان في تونس، باش نلقوا على جنب روبريك فيها التقديم على المنح، باش نلقوها باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وأكيد اللغة اليابانية. باش نحاولوا استمارة الترشح، نعمروها بالكامل هي والوثائق الموجودين، ونبعثوا الملف متاعنا إلى سفارة اليابان في تونس. بالنسبة للغة، إن وجدت اللغة الإنجليزية باش تكون حاجة باهية، وكان ما عندوش المترشح يعني ما عندوش شهادة تثبت الكفاءة في اللغة الإنجليزية، باش تكون عنا المنحة هذه باش توفر له سنة دراسة في اللغة اليابانية، باش نجم يقرأ باللغة اليابانية في الجامعات اليابانية. بالنسبة للمنحة الثانية اللي هي AIB Initiative، اللي هي الفئة المستهدفة، متوجهة أساسا للشباب الأفارقة العاملين أو المتخرجين حديثا. بالنسبة للمجالات متاع

0: المنحة الثانية اللي هي AIB Initiative. عندنا الهندسة، الطاقة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التكنولوجيا والتنمية الصناعية. أي بالنسبة للشروط لازم يكون جنسية من دولة أفريقية. بالنسبة للتونسيين نحن نسمو مؤهلين لها المنحة هذه، باش تكون عندنا لازم يكون عندنا شهادة جامعية وخبرة مهنية بالنسبة لطلبة الماجستير أو الدكتوراه، ومستوى جيد في اللغة الإنجليزية. بالنسبة للوثائق لازم يكون عندنا سي في احترافي جابانيز موديل، يعني سي في بالمواصفات اليابانية، شهادة تخرج، كشف أعداد، رسالة دافع، شهادة عمل بالنسبة لطلبة الماجستير أو الدكتوراه، وجواز سفر. بالنسبة للمزايا، باش يكون عندنا اللي طلبت الماجستير والدكتوراه باش تكون ممولة بالكامل، اللي طلبت الإجازة باش تكون ممولة جزئيا. باش تكون عندنا تذكرة سفر ذهاب وإياب مجانية، راتب شهري بما يقابل 2200 دينار تونسي، وإقامة في يعني إجراءات الإقامة الكل باش يقوموا بها الجامعة متاعنا. بالنسبة لطريقة التقديم، أول حاجة باش ندخلوا إلى البوابة الإلكترونية jica.gp.gp jica.gp.gp اللي هو هذا الموقع الويب متاع المنحة متاعنا. ندخلوا لبوابة المنحة الخاصة بالخاصة، نختاروا تونس ونعملوا تحميل الوثائق متاعنا، ونلاحظوا الملف متاعنا عن طريق البريد الإلكتروني، ومن بعدها نبقى نتبعوا في البوابة متاع الابي المنحة متاعنا. من اليابان باش نتوجه إلى كوريا الجنوبية، اللي هي تقدم منحة في إطار التعاون الفني بين الجمهورية التونسية، بالتحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الكورية جيكس. بالنسبة للمجالات، تشمل معظم الاختصاصات، عن الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، الاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاقات الدولية، والعلوم الإنسانية، وآخرها الترجمة. بالنسبة للشروط لطلبة الماجستير، باش تكون عندنا شهادة الإجازة، معدل جيد، العمر عادة أقل من 40 سنة. بالنسبة للدكتوراه نفس الشروط متاع الماجستير، أما العمر لازم يكون أقل من 50 سنة. بالنسبة للوثائق المطلوبة، عندنا استمارة الترشح، رسالة دافع، خطة دراسة، رسالة توصية، الشهادات العلمية، كشف الأعداد، وجواز السفر. بالنسبة لطريقة التقديم، فما عنا طريقتين. عنا الطريقة الأولى اللي هي باش تكون مباشرة عن طريق سفارة كوريا الجنوبية في تونس، اللي هو أسهل وأحسن حل، وإلا الطريقة الثانية أنه هو باش يتعب شوية الطالب، فمش حاجة دي بالسهل، باش يلوجهو على الجامعة اللي يحب عليها في الاختصاص متاعه، ويدخل يقدم مباشرة عن طريق الجامعة متاعه، يختار الجامعة اللي يحب عليها، التخصص متاعه، يعمر الكوردونين الموجودين في السيت، ويحط الوثائق اللازمة متاعه الكل. بالنسبة للمزايا متاع المنحة هذه، باش يكون عندنا إعفاء كامل من الرسوم، راتب شهري، سنة لغة كورية مجانية، تذاكر سفر ذهاب وإياب مجانا، وتأمين صحي. من كوريا الجنوبية باش نختموا بمنحة الحكومة الصينية. المنحة هذه لفائدة طلبة التونسيين، بالأخص طلبة التونسيين يعملون لغة صينية كمادة اختيارية في البكالوريا، وإن شاء الله ربي ينجحهم مجموعة البكالوريا بدون يوم يعدوا. كما قلت، المنحة هذه مخصصة خصيصا لطلبة التونسيين اللي عندهم مادة اختيارية لغة صينية. إذا ما عندكش مادة اختيارية لغة صينية، باش ترسيك تقرأ باللغة الإنجليزية. بالنسبة للمجالات، باش يكون عندنا الطب، الصيدلة، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الاقتصاد، اللغات الحية، والعلوم الأساسية. بالنسبة لطلبة الإجازة، لازم يكون العمر أقل من 25 سنة، طلبة الماجستير أقل من 35 سنة، وبالنسبة لطلبة الدكتوراه باش يكون أقل من 40 سنة. بالنسبة للوثائق المطلوبة، باش يكون عندنا جواز سفر، شهادة التخرج، كشوفات الأعداد، شهادة لغة إن وجدت، خطة دراسية، ورسالة توصية. بالنسبة للتقديم، باش يكون عن طريق السفارة الصينية بتونس، ندخلوا على موقع المنحة اللي هو csc.gp csc.gp، نختار الجامعة اللي نحب نقرأ فيها، نحط الوثائق نتاعنا المطلوبين الكل، نبعث الملف نتاعنا، وسوف يتم أو ننتظر القبول المبدئي ثم النهائي. بالنسبة للمزايا، المزايا باش يكون عن دراسة مجانية، سكن جامعي مجاني، راتب شهري، تأمين صحي، وسنة لغة دراسية، سنة لغة صينية بالنسبة للطلبة اللي ما عندهمش لغة صينية كمادة اختيارية في البكالوريا.
1: شكرا لك، كانت هذه منحتي لليوم معك محمد أنيس خادي، شكرا لك.
0: شكرا.
1: راجعين بعد نشرة أخبار العشرة على إذاعة قصر.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. 8 صباحا، 1 ظهرا، 6 مساء، و10 ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: 10 ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة 10 ليلا. بداية هذه عناوينها: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة في عدد من القطاعات لسنتي 2025-2026. افتتاح دار الخدمات الرقمية بحزوة من ولاية توزر بهدف تقريب خدمات عدد من الهياكل العمومية من متساكني هذه المنطقة الحدودية والمناطق المجاورة لها. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن زمن تهديد بلاده دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء على مواقع بطهران سيواجه برد حاسم ومناسب. تفاصيل هذه النشرة: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية لسنتي 2025-2026 في عديد القطاعات الحيوية. وفي هذا الإطار أفادت سليمة بوعزيز رئيس المجلس الجهوي للتنمية بقفصة بأن الجلسة تطرقت إلى أهم المشاريع التي كانت معطلة وانطلقت فيها الأشغال على مستوى الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء وطرقات والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.
6: جلسة هذه المحور نتاعها أهم المشاريع اللي تحركت من سنتين 2025-2026 في جميع القطاعات، مشاريع البرامج الجوية والتنمية المندمجة. عملنا تلخيص كامل وعملنا عدد المشاريع في كل قطاع والكلفة نتاعهم. مثلا مشروع التنمية المندمجة والبرامج الجهوية اللي هي للأمانة حاليا في قفصة صفر مشروع معطل. نقول الكلفة نتاع المشاريع نتاع التنمية المندمجة 20 مليار، تتقسم إلى قطاعات مياه صالحة للشرب وتنوير، ونلقوا فيها الصحة زيادة، مثلا بناء مركز تحاليل بسيدي أبو بكر، مشروع المياه صالحة للشرب بسيدي عيش الكربة والعوانسية اللي هي تهيئة قنوات اللي يدخل حيز الاستغلال قبل عيد بن هارين. نلقوا زيادة في التنوير العمومي، مثلا تنوير إنجيمية بالمظلة وحفر 3 أبار لتدعيم المنظومة المائية بالمظلة.
4: تم اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية بحزوة من ولاية توزر تضم مكاتب للعديد من الهياكل العمومية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني منطقة حزوة الحدودية والمناطق المجاورة لها. الهادي بالعيد رئيس المجلس المحلي بحزوة يقدم التفاصيل.
7: احنا مبارك وما يكون لنا كان فخر واعتزاز بالمولود الجديد لمنطقة حزوة وبلدية حزوة بالذات. هذا مكسب الأهالين الكل، بالنسبة لنا احنا عندنا عرس كبير حكم أنه حزوة صار اختيار واحدة من 37 معتمدية معناها، ونشكر كل من ساهم في هذا المشروع لا لشيء لتقريب الخدمات للمواطن وزيد منطقة حدودية ترانسبور مفقود، معناها راهي حلتنا مشاكل كبيرة، ربطنا خدمات ستاق السوناد تنساس سنار بي ياس، وان شاء الله ان شاء الله نامل انه تجينا حاجات اخرى، مثلا تجهيز قوافل. عندنا امال كبيره وان شاء الله قاعدين نخدموا عليه كمجلس محلي مع السلطه المحليه والجهوي، وان شاء الله نبشروا اهالي حزوه بمشاريع اخرى ان شاء الله على الطريق.
4: قامت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار من معتمدية قبلي الشمالية بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية قدرت ب30,000 دينار. وقد انطلق استغلال هذا المرفق بداية من يوم الجمعة 29 من ماي 2026. المدير والجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني وأكثر تفاصيل حول هذا المشروع في متابعة لمجد عمارة.
8: تم الاعداد لتفعيل وحده طب الاسنان بمركز الصحه الاساسيه بطنبار بعد الانتهاء من اشغال تهيئه الوحده، واضافه الى تهيئه شامله لمركز الصحه الاساسيه بكلفه جمليه 30,000 دينار تمويل وزاره الصحه، اضافه الى تجهيز الوحده بكرسي اسنان ووحده للتعقيم بتمويل من وزاره الصحه. انطلق استغلال هذه الوحده بدايه من يوم الجمعه 29 ماي 2026. تمت برمجه 3 عيادات في الاسبوع. المشروع هذا يدخل في استراتيجية وزارة الصحة لدعم الخط الأول عبر تحديث مراكز الصحة الأساسية وتجهيزها بالمعدات الطبية الضرورية وإحكام توزيعها لضمان تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. يمكن الوحدة هذه من بناء نظام صحي مرن وأكثر عدالة، ويحط مصلحة المواطن وجودة الرعاية في مقدمة بتوفير رعاية صحية فعالة وعادلة لجميع المرضى منطقة طنبار والقرى المجاورة لها.
4: في الجهات أيضا وبولاية القصرين، أكد عيسى عدودي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسنة نصبة الحبوب بفوسنة لهذا الموسم تعتبر مقبولة رغم الصعوبات المناخية ونقص الأمطار خلال بعض الفترات. وأضاف عيسى عدودي في تصريح لفدوى القرمزي أن المساحة المزروعة بالحبوب بمعتمدية فوسنة تقدر بحوالي 1200 هكتار من القمح و 1250 هكتارا من الشعير. وقدم في هذا السياق العديد من النصائح لضمان حفظ صابة الحبوب في أفضل الظروف.
9: بالنسبة لصابة هذه السنة الحبوب المروية صابة مقبولة نظرا لعدم توفر الأموليتر الزراعي، وهذا معناها مشكلة واضحة على مستوى وطني إن شاء الله ندركوها في السنوات القادمة. 1200 هكتار حبوب مروية بمعتمدية فوسانة وحوالي 1250 من الشعير كحبوب مروية. بالنسبة للحبوب المطرية ذائلة جدا جدا، ما نجموش نقدروها الوضعية دي. إن شاء الله هذه الصابة معناها نحافظوا عليها بتضافر الجهود الناس كل كسلطة محلية وجهوية للحفاظ على هذه الصابة ولمها في أمان تام. توصيات المصباها للدرجات معناها الرطوبة لازمها تكون ما تفوتش 14 درجة، هذه من أهمها. كما أحيطكم علم أن معتمدية فوسانة تعد في المرتبة الأولى جهويا بنسبة ما تفوق 60%.
4: في الشأن الوطني، شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بولاية صفاقس نجح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. وقالت رئيسة قسم الطب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ليلى عبيد في تصريحنا اليوم لأخبار الإذاعة الوطنية، قالت أن هذه العملية هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني. واعتبرت ليلى عبيد هذا الإنجاز مكسبا للجهة وللمرضى ممن يعانون من ضعف دقات القلب عفى الله الجميع. أوضحت أن زرع جهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك يجنب المريض التعكرات الصحية، كما أضافت أن مدة صلاحيته طويلة ويمكن استبداله عند الانتهاء مدة الصلاحية التي تصل إلى 20 عاما وفق تقديرها. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأكد الوزير لدى افتتاح اليوم يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية إدارة المخاطر واستقرار المنشآت نظمته الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة. أكد أهمية هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية التي تمثل تحديا حقيقيا للبنية التحتية الطرقية في تونس. وفي سياق متصل، مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا لموسم الصيف ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف مثلت أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم حضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني العروسي الوسلاتي اليوم بأن أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان من العام القادم. أوضح العروسي الوسلاتي في مداخلة مع الإذاعة الوطنية أن المدونة تهدف إلى حوكمة المنظومة التكوينية ومزيد ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، وأضاف أن المدونة ستقوم على تجميع وتنظيم وتحين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية بما يساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع. خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها اليوم خصصت أشغالها للتداول في برنامج عملها للفترة المقبلة، وناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية وأيضا التشغيل والتكوين المهني. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. في أخبار العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن زمن تهديد بلاده دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء على بلاده سيواجه برد حاسم ومناسب. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت قريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تتقدم بسرعة في وقت تطالب فيه إيران بأن يشمل أي اتفاق محتمل كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وهي النقطة التي قوبلت حتى اليوم بتعنت صهيوني. وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يستبعد حدوث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أضاف أن الاتفاق المرتقب سيكون نقيضا للاتفاق السابق الذي وقعه سلفه باراك أوباما. إلى ذلك أفادت هيئة الطيران المدني الكويتية باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وقالت إن استهداف مطار الكويت أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. وعلى الصعيد اللبناني، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين صهيونيتين على منطقة في مدينة صور. من ناحيته قال الجيش الصهيوني أن 8 جنود أصيبوا باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من يوم غد لولا ما قال إنه عقبة حزب الله اللبناني. هذا وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي اليوم إن برنامج الأغذية العالمي حذر من أن لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية بسبب تدخل خطير ما بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلسة عمل بمقر ولاية جفصة تخصص لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة في عديد القطاعات لسنتي 2025-2026. وافتتاح دار الخدمات الرقمية بحزوة من ولاية توزر بهدف تقريب خدمة عدد من الهياكل العمومية من متساكني هذه المنطقة الحدودية والمناطق المجاورة لها. نقطة والنهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
10: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل، وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: منتخب من المونديال.
11: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال، حصة جديدة نقدمه من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. واليوم رحلتنا باش تمشي بينا لوسط القارة الأفريقية، لبلد الغابات والموارد الطبيعية والاندفاع البدني الرهيب، جمهورية الكونغو الديمقراطية. البلاد هذه تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة ب 2.34 مليون كيلومتر مربع، وتحدها 9 دول كاملة أبرزها جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، أنغولا وزامبيا. سكانها يتجاوزون 102 مليون نسمة، لغتهم الرسمية هي الفرنسية. تأسس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم سنة 1919 زمن الاستعمار، وعيد تنظيمه بعد الاستقلال يحصل على عضوية الفيفا سنة 1964، ثم انضم إلى الاتحاد الأفريقي الكاف 1964. على الصعيد القاري يعد منتخب الفهود من عمالقة القارة الكلاسيكيين، حيث نجحوا في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى كانت تحت اسم الكونغو كينشاسا في نسخة إثيوبيا 1968، والثانية كانت تاريخية في نسخة مصر 74 تحت اسم زائر بالجيل الذهبي اللي سيطر على الكرة الأفريقية وقتها، كما حققوا بطولة أمم أفريقيا المحليين الشان مرتين 2009 و 2016. يملك المنتخب الكونغولي في سجله مشاركة تاريخية وحيدة، كانت في مونديال ألمانيا الغربية 1974 تحت اسم زائر، ليكون أول منتخب أفريقيا جنوب الصحراء يتأهل المونديال. المشاركة هذيك كانت صعيبة برشا على الفهود، أقصوا من الدور الأول بعد ما تلقوا 3 هزائم في مجموعة حديدية ضمت إسكتلندا، البرازيل ومنتخب فرنسا، وغادروا من غير ما يسجلوا حتى هدف، لكنها بقات محطة خالدة في تاريخهم الكروي. من أبرز المدربين التاريخيين نذكروا اليوغوسلافي بلاغوي اللي قاد جيل 1974، والكونغولي فلورا إيجين بي صانع نهضة العقد الماضي. أما قائمة الأساطير ففيها اسماء رعب، الحارس الأسطوري كازادي والهداف المرعب شعباني نوندا نجم موناكو وروما السابق، وموكواني الهداف التاريخي، ومابي الأسطورة أسطورة تيبي مازنبي والظهير سامبا. بعد سنوات من الغياب والتخبط يعود منتخب الكونغو الديمقراطية بقوة لثوب العمالقة بفضل البروفيسور التكتيكي المدرب الفرنسي سيباستيان دو سابر، اللي غير تماما من عقلية الفريق وصنع منه منظومة دفاعية حديدية تلعب بكرة جماعية واقعية. الكتيبة الحالية ضم نجوم محترفين في أوروبا وعلى رأسهم المدافع الصلب وقائد الفريق ميبينبا نجم مارسيليا الفرنسي، والمهاجم السريع يوان ويسا لاعب برايتون الإنجليزي، وثيو وسامويل موسامي. الكونغو الديمقراطية تستلم مشوارها في المونديال يوم 17 جوان ملاقاة البرتغال، قبل أن تصطدم بكولومبيا يوم 23 جوان، ثم تختتم مباريات الدور الأول يوم 27 جوان أمام منتخب أوزبكستان.
2: منتخب من المونديال.
10: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل، وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة قفصة مع الطلبة. مع الطلبة. مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومتدايق.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: وجه القمر.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكيران.
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة وزاد
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة ريان دبوبي. مع الطلبة.
1: مع الطلبة
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران
4: كما ينوعوا الناس في الميكلاب.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزدك
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: إذا عجبت معكم في مناوعة مع الطلبة 28 دقيقة بعد العشرة نجموا تابعونا تشاهدونا على www.radiogafsa.tn. مرحبا بكم زادة على www.facebook.com/radiogafsa تسمعونا على الفريكونس متاعنا. مرحبا بكم في مناوعة مع الطلبة على إذاعة جافسا. معتيكم فكرة على الأرقام بطبيعة الحال بالنسبة للطلبة. طلبة المستقبل اليوم انطلقت رسميا الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا جوان 2026، ويجتاز 162,435 مترشح للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% للمعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 أجواء 2026، على أنه يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان 2026. بطبيعة الحال إن شاء الله بالتوفيق والنجاح والتميز لكم الكل. أحنا باش نمشوا للمبادرة اللي قدمتها جمعية جافسا الذكية بالتعاون مع جامعة جافسا بالنسبة لطلبة المستقبل وتلاميذ البكالوريا. الباك في الجيب، هذه نصائح نفسية في التنمية البشرية، كيفاش نجموا تكونوا حاضرين للبكالوريا. إن شاء الله بنجح لكم الكل.
0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران
4: كما ينوعوا الناس في الميكلاب.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزدك
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
8: في فترة الباك برشة تلامذة يستهينوا بالنوم، رغم اللي هو عنصر أساسي باش المخ يرتاح وينظم المعلومات بطريقة أفضل. النوم يعتبر من أهم الحاجات اللي تأثر على التركيز، الذاكرة والقدرة على التعامل مع الضغط. لازم نرقد باش الخلايا متاع المخ تتجدد. أهم وقت في النوم بين نص الليل والأربعة متاع الصباح، ولي دوزوغ أفون مينوي يعني من العشرة لنص الليل ساكوت دوبل. ساعتين مهمين في السيكل دي سامي متاعنا باش يكون بروفون اي ريباراتور، خاصة باش يعزز الميموار والكونسنتراسيون. من أكبر الأغلاط اللي عملوه متلامذة فترة المراجعة نوي بلانش وإلا التصبيحة الشهيرة، راهو لا كونسوليداسيون دي انفورماسيون ما تصير كان في النوم، يعني المعلومات اللي تعلمتهم في نهارك وإلا في النهار اللي قبله باش يترسخوا في المخ كان وقت النوم. شنو معناها؟ يعني اللي معلومات اللي تعلمتهم في نهار وإلا في النهار اللي قبله باش يترسخوا ويتشدوا في المخ كان وقت النوم. الميموار متاعنا تخدم في النوم وتحول المعلومات من الميموار كورتيرم اللي هي الذاكرة قصيرة المدى اللي تكبتي لزنفورماسيون جوست معناها الدقائق وإلا الساعات هذوكم، وتحولهم للميموار لونتيرم اللي باش خلي وترسخنا المعلومات في المخ متاعنا. معلومة أخرى مهمة على الأخر اللي هي الفرز متاع المعلومات اللي ما حاجتناش بها من المعلومات اللي حاجتنا بها راهو ما يصير كان وقت النوم. دونك رانا كيما نرقدوش الميموار متاعنا نمشي ونعديو بشترها اكاهو، كيما نرقدوش الكورتيزول اللي هو الهرمون دو ستريس باش يتسيب في الدرنا، دونك باش يخلي الانسان على اعصابه ومتوتر، لا تونسيون والكونسنتراسيون باش تطيح. اما زادا كيما نعرفوا برشا تلامذة ليله الامتحان من كثرة التفكير والستريس حتى كان يحاولوا يرقدوا ما ينجموش يرقدوا، وهذا شيء عادي جدا. المهم ما نزيدوش نضغطوا على رواحنا بكلمة لازم نرقد توا، خاطر راهو الضغط ذاك يزيد الأرق. دونك نحاولوا نهديو رواحنا بالتنفس، نبعدوا على التليفون والقهوة خاصة في الليل، ونتفكروا اللي الراحة حتى كان بريود قصيرة راهي خير من التعب والسهر. أنفان المخ المتعب راهو ما ينجمش يعطي أقصى ما عنده، والنوم راهو جزء من نجاح مش تضيع وقت، وإن شاء الله بنجاح لنا الكل.

0: مع طلبة.
1: برشا تلامذة يعيشوا ستريس وفقدان التركيز قبل الاكزامان داك. هذم 5 خطوات تنجموا تتبعوهم اذا حسيتوا ستريس بدا يسيطر عليكم قبل الباك. اولا نظم وقتك، اعمل بلانينج متاع كل نهار وقسم قرايتك لاهداف صغار واضحين حسب الماتير اللي عندك واهميتهم. ثانيا خذ دي بوز متاع 10 دقائق كل 50 دقيقة قراية باش مخك ينجم يسيميلي المعلومات اللي ريفيستهم، وماذا بيك وقت البوز حاول تتمشى ولا تعمل دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون. النوم والماكلة الصحية مهمين برشا باش نحافظوا على طاقتنا اليومية. قلة النوم تزيد من ستريس وتضعف الذاكرة والتركيز على طول المدى. جنبوا المقارنة بصحابكم، خاطر شاكا اسون ريتم وكل واحد عنده النسق متاعه وطريقته في التحضير، وهذاك اللي يخلي عندك ديما ثقة في روحك وفي قدراتك وقت اللي تتجنب المقارنات. نحاولوا ما نأجلوش وقت الريفيزيون، خاطر كل ما يتقدم بيك الوقت تلقى روحك قدام كونتيت كبيرة متاع قراية وتبدأ تحس بالضغط والخوف. أما كي تقرأ كل نهار جزء صغير وتخلي روحك أجور، مخك باش يحس إنه الأمور تحت السيطرة ونسبة التوتر باش تنقص أوتوماتيكمون.
0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية.

0: مع الطلبة،
1: مع الطلبة،
2: قدرات الطلبة،
3: مع النسكران،
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة،
5: كيف أقبل الوظيفة وكذلك
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: إذا جلسة معكم في منوعة مع الطلبة، 42 دقيقة بعد العشرة. بلاغ يخص المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر لطلبة المعهد العالي في إطار تنظيم مناقشات مشاريع نهاية الدروس وضمان حسن سيرها في أفضل الظروف. تقدم إدارة المؤسسة بأصدق تمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة ولضمان إجراء المناقشات في ظروف ملائمة تليق بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر. يرجى من كافة الطلبة الالتزام بمناقشات مشاريع نهاية الدروس ذات صبغة علنية وبحضور الجمهور، لذلك يطلب من الطلبة الاقتصار على دعوة أقل عدد ممكن من الضيوف الكرام مع تفادي اصطحاب الأطفال وكل شخص يتسبب في تشويش وإلا على سير المناقشات كما ينبغي، ويبقى لرئيس لجنة المناقشة الحق في منع الدخول وإلا تنظيم الحضور بما يضمن حسن سير المناقشة. يمنع منعا باتا استعمال الشماريخ ومضخمات الصوت والآلات الموسيقية ذات الأصوات المرتفعة احتراما لبقية الطلبة اللي هم بصدد إجراء مناقشاتهم، كما يرجى الالتزام بالمكان المحدد من طرف الإدارة للاحتفال وإلا توزيع المرطبات حفاظا على فضاءات المؤسسة ومساندة مجهودات أعوان وعاملات النظافة. ضرورة ارتداء زي لائق ومحترم يتناسب مع مكانة مؤسسة للتعليم العالي وذلك بالنسبة للطلبة والضيوف على حد السواء، وأن احترام الإجراءات هذه يساهم في إنجاح الموعد العلمي الهام ويعكس صورة إيجابية على الطلبة والمؤسسة. مش معاكم في موضوع آخر ومش بعده على نفس المؤسسة، بطبيعة يخص المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، النسخة الخامسة من تظاهرة أكاتون التنمية المستدامة. أكثر التفاصيل في العين الصوتية.
8: سنا وصلنا للنسخة الخامسة من هاكاتون وي تشالنج. الهاكاتون هذا دونك ينظمها مركز المهن ورشاد الكفاءات في زيت توزر. الجديد سنا اللي هو منتوج طلابي 100%. الطلبة هم اللي نظموا الهاكاتون، هم اللي قاموا بتأطير زملائهم المشاركين. هاكاتون وي تشالنج كالعادة ما خرجش على الهدف الأول تخلق عليه اللي هو يساهم مجهودات التنمية المستدامة في جهة توزر وفي عن طريق في المجال الوطني بصفة عامة.
9: نشرف على الاستيديون بحكم انه معناها من اول العام عملنا فورماسيون، الحاجة اللي خلتنا كابابل انه معناها نوصلوا للهاكاتون هذا بصفة كوتش مش بصفة بارتيسيبون كما الاستيديون الاخرين. اليوم بعد برشا تعب 24 ساعة تعديت حققنا المرتبة الاولى. الفكرة تعتام اخترناها اللي هي باش تكون تكنولوجي والسوسيال، انه نعملوا ميكانيزم يتحط معناها قدام لانستالاسيون تاع الغاز دو فيل، ال سي في ديتكت الغاز باش يبعث معناها اترافير كارت يو اس بي هذيك يبعث دوني للسيرفو باش يعمل معناها الانتروبي نتاع الغاز.
10: اختراع بسيط جدا جدا واللي هو متمثل في تطبيق على الهاتف الجوال، تحويل السيني الاشارات الى كلمات وتحويل الى نص صوتي.
11: ما في تيم الايكونومي على خطر اكثر مشكله يعاني منها التونسي هي الايكونومي، انا ناخذ الريست اليمونتير نعمل ريسيكلاج ونخرجوا منه الاف.

0: الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية مع الطلبة رفقة ريان دبوبي.
1: مع الطلبة
2: قدرات الطلبة
3: مع النسكيران
4: ما ينوعوا الناس في الميكلاب
5: اللي تقبل الوظيفة ومتدايق
6: النقد الجامعي
1: مع الطلبة.
7: مع الطلبة على موجة إذاعة تقص مواصلين معكم اليوم 2 جوان 2016. أمس كان 2 جوان 2016 انطلاق الامتحانات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بجامعة قبصة بالمعهد ومركز الامتحان بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقبصة. انطلقت فعاليات الامتحانات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وين استقبل المركز 150 مترشح يتنافسوا على الالتحاق بمراحل تكوين المهندسين بمختلف المؤسسات الجامعية المختصة. وبالمناسبة هذه أدى رئيس جامعة قبصة زيارة ميدانية لمركز الامتحان للاطلاع على سير الامتحانات والوقوف على مدى جاهزية مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللي تم اتخاذها لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف، كما توجه رئيس الجامعة إلى كافة المترشحين بأصدق عبارات التشجيع وتمنى لهم النجاح والتوفيق وأكد أهمية المحطة الوطنية في المسار الأكاديمي للطلبة. وثمن بالمناسبة جهود الإطارين الإداري والبيداغوجي وجميع المتدخلين من ولاية قبصة والمؤسسة الأمنية اللي ساهموا في الأعداد الجيد للمناظرة هذه والتأمين حسن سيرها في كنف الجدية والانضباط. باش نمشي معكم للقاصرين في متابعة لمدرسة علوم التمريض بالقاصرين اللي صار فيها مؤخرا يوم

0: العلمي للطب المدرسي والجامعي تحت شعار أبنائنا أمانة وصحتهم مسؤولية.
1: كل ولايات الجمهورية مركزين برشا على التكوين المستمر لإطاراتنا الطبية والشبه طبية. تعرف اللي التكوين المستمر من شأنه أنه باش يحسن من الكفاءات الإطارات اللي في الميدان، وأيضا بتحسين الخدمات الصحية اللي نحاولوا أن نحسنوا الجودة نتاعها من يوم إلى يوم. عاملين في كل سنة دراسية عنا برنامج تكوين مستمر متواصل على كامل السنة الدراسية،
2: ركزنا فيها على أهمية الإعلان عن هذه الأمراض. حوالي 30 معناها مرض كيما الغجول، التوبركولوز اللي تنجم تكون معدية واللي تنتقل ما بين الصغيرات، واللي ماذا بينا نكونوا منتبهين لها باش نجموا نوقفوا الريسك دو ترانسميسيون وناخذوها ان شارج في الوقت المناسب باش نحميو صغيراتنا ونحميو الانتشار ونوعيو.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكيران.
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومتدايك.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: احنا كنا وصلنا معكم ختام مشوارنا الليله من منوعه مع طلبه. شكرا لكم الكل. مع تحياتي رياض دبوبي، راضية العياري، عماد الغرز، كامل حميده، زملائنا محطه الارسال الاذاعي والتلفزي. شكرا لكم، متابعه طيبه لبقيه برامجنا، وليلتكم زينه.
0: مع الطلبه.
1: مع الطلبه.
2: قدرات الطلبه.
3: مع النسكيران.
4: كما ينوعوا الناس في الماكله.
5: وظيفه قبل الوظيفه ومتدايك.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبه.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: الحادية عشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تقدر جملة الاستثمارات بحوالي 10 ملايين دينار فاصلة 5 لفائدة 47 مشروعا فلاحيا بولاية قفصة، من بينها 4 مشاريع بتمويل خارجي و28 مشروعا تابعا لوزارة الفلاحة. وتشمل التدخلات الأساسية أحداث المناطق السقوية وكهرباء وتجهيز الآبار إلى جانب حفر آبار جديدة، وذلك حسب المعطيات الواردة في جلسة العمل المنعقدة يوم الأربعاء بمقر ولاية قفصة. بولاية يطوزر تم يوم الأربعاء افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية، تضم مكاتب للعديد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات من متساكني منطقة حزوة الحدودية والمناطق المجاورة لها. أفاد منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني لعروس الوسلات يوم الأربعاء بأن إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني ستكون جاهزة في غضون شهر جوان 2027. صادق مجلس الجامعات المنعقد يوم الأربعاء بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. استأنف الوفدان اللبناني والصهيوني يوم الأربعاء محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية، وذلك وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: هذا البرنامج إعادة.
6: تأخذ الحروف وتأثير العبارة حيث الضروب الجميلة والوعرة أقلام

0: حضرات المستمعين والمتابعين، مساء الخير، طابت أوقاتكم. تحية تصلكم من عبد الرحمن التواتي، مقدم برنامج أقلام واعدة، هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم كل أسبوع في مثل هذا الوقت، وكل رجائنا أن تجدوا فيه المتعة والفائدة، وهي الغاية التي نسعى إليها دائما، راجين من الله التوفيق. في هذا العدد من برنامجنا نتناول نصا شعريا للفنانة سماح بني داود، وهي صديقة البرنامج. كنا تناولنا لها نصا شعريا سابقا منذ مدة ليست بالطويلة، ونشكرها على الثقة وعلى التعاون. والنص الذي نؤثث به حصتنا هذه هو بعنوان ناصية اللقاء. يسعدني أن يرافقني في قراءة النص وتحليله ومناقشته الأستاذ الصديق وصديق البرنامج كذلك عبد الرحمن أفضل، الذي يحضر معنا مباشرة في الأستوديو. مرحبا أستاذ عبد الرحمن.
1: مرحبا سيدي.
0: وللأستاذ عبد الرحمن أفضل جزيل الشكر على تلبية الدعوة ككل مرة، فهو لا يتأخر متى طلبت منه الحضور والإسهام في البرنامج، وفي كل مرة يقدم الإفادة والإضافة. يمكنكم أعزائي المستمعين أن تتابعونا على موجة إذاعة قفصة، وكذلك على الصفحة الرسمية، صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. ونرحب دائما بتفاعلكم وبما تقدمونه من آراء واقتراحات تساعدنا على تقديم الأفضل والارتقاء ببرنامجنا. نستمع إلى هذا النغم ولنا عودة.

0: نعود أعزائي المستمعين لقراءة النص. كما قلنا وذكرنا عنوان النص ناصية اللقاء، وهو للشاعرة الفنانة سماح بني داود. أمشي على حافة الحلم يتبعني ظلي، يغدو بي زهرة في أفق نص ضاعت حقائبه، وأركب ليلي الممتد جدا في رحلة المؤجلة نحو الأنا وأين الأنا. وقد ابتلع الوقت أناشيد اللقاء وكسرت مرايا الحلم على كف رطب حيث أزهرت أغصاني وعشوشبت أرضي، فصرت صخرا يتنفس أنفاس نحات. هناك كان يجلس وراء التلة يحفر في تضاريسي ينحتني من جديد، كلما همت الشمس بالمغيب وأراني فيه نجمة يسحبني نورا ويدفعني وردا على جسر اللقاء. أتمدد في حلمي أرى المراكب في مراسيها موجات تتكلم لغة السماء، تنفض عن الغيم سوادة، تمطر الماء على خصر أنثى لا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات. الشاعرة سماح بني داود. قبل أن نمر إلى الركن الأول سأعرف وأذكر فقط بسي عبد الرحمن أفضال، هو غني عن التعريف كما ذكرنا، أستاذ اللغة والأدب والحضارة العربية، محال على شرف المهنة، ناشط في المجال الثقافي، له مشاركات عديدة في المهرجانات والمنتديات الجهوية والوطنية، أشرف على لجان التحكيم في القصة والشعر في مناسبات عديدة، شارك في مهرجان أدب المناجم بالمغرب سنة 17 و2000، وله مجموعة من النصوص الشعرية والسردية في انتظار النشر، وهو يشرف على نادي الفنون الأدبية بالمبيت الجامعي الخاص بطالبات المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، وكما ذكرنا هو من أصدقاء البرنامج ومن أكثرهم مشاركة معنا. كذلك سنعرف بالفنانة، وعن قصد قلت الفنانة لأننا لا نستطيع أن نحصرها في كونها شاعرة، سماح بني داود فنانة تشكيلية وكاتبة وشاعرة، هي خريجة المعهد العالي للفنون والحرف سنة 2000، طبعا متحصلة على البكالوريا ولكن متحصلة عليها بالتفوق، لها إصدارات في الشعر والرواية منها نار حطبها ثلج، وهي مجموعة شعرية صادرة عن دار الماهر للنشر والتوزيع، صادرة سنة 2018 و2000 في طبعة أولى، وصدرت في طبعة ثانية عن دار خيال للنشر والترجمة، قبل منتحرة عن دار خيال للنشر والترجمة، وهي رواية صدرت سنة 2019 و2000، خمائل حالمة صادرة عن دار المتن للطباعة والتصميم، وهي مجموعة شعرية صادرة سنة 2019 و2000، وطن شاهق في الخواء عن دار المثقف للنشر والتوزيع، وهي مجموعة شعرية صادرة سنة 2020 و2000، حجرة البورة تسبيح العودة إلى موطن الزيتون صادرة عن دار خيال للنشر والترجمة، وهي رواية صدرت سنة 2024 و2000، ولها مؤلف خاص أو موجه إلى اليافعين، وهو مجموعة قصصية بعنوان دروب الفرح، سيصدر قريبا، ترجمت نصوصها إلى لغات عديدة منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والكردية، ولقيت قصائدها استحسان القراء في دول عديدة أوروبية وعربية. سماح بني داود أسست نادي جسور للثقافة والفنون، وبعثت كذلك المركز الثقافي دار الفنون بالقطار، وهو مركز يستقطب فئات عمرية مختلفة وينشط على مستوى وطني ومغاربي ودولي، ويعمل على تحريك المشهد الثقافي في الجهة. إذن هذا تعريف بصديقنا الأستاذ عبد الرحمن أفضال وصديقتنا الشاعرة سماح بني داود. نمر إلى الركن الأول من برنامج
1: في المعاني والمباني.
0: إذن في الركن الأول الأستاذ عبد الرحمن في المباني وفي المعاني والمباني لك الكلمة.
2: شكرا سي عبد الرحمن على الاستضافة. الشكر موصول أيضا إلى السيدة سماح بني داود مثلما ذكرت الفنانة، وهي أيضا شاعرة وكاتبة في مجال الرواية والقصة.
0: نعم.
2: كنت قد تعرفت إلى سماح بني داود سنة 2019 عندما دعيت إلى تقديم إصدارها الأول نار حطبها ثلج في دار الشباب بمدينة القطار التي احتضنت ذلك اللقاء. طبعا سماح بني داود هي كاتبة متنوعة المشارب، مثل ما لاحظنا أنها تكتب في مجال الرواية وفي مجال الشعر، ونحن اليوم ننظر في هذا النص الذي كنت قد قرأته منذ حين. دائما المستوى الأول من التعامل مع النصوص الشعرية يكون مرتبطا بمسألة التصنيف أو التجنيس. دون إطالة، هذا النص لا يخضع لنظام التفعيلة، إذن هو من النصوص التي يطلق عليها قصيدة النثر، وإن اختلف الكثيرون في تعريف هذا الجنس من النصوص الشعرية، هذا يعني أمر غير مطروح في النقاش في هذا المستوى من التعامل مع النص. أنتقل الآن إلى العتبة الرئيسية من النص وهي العنوان. مثل ما نلاحظ ناصية اللقاء هو مركب إضافي، ويبدو لي أن هذه الكلمة تستعمل في أغلب الأحيان في مركب إما إضافي أو مركب ناتي. فكلمة ناصية هي يعني جمع نواص وناصية، وهي في التعريف اللغوي مقدم الرأس، أو هي شعر مقدم الرأس إذا طال. ويقال ذل فلان ناصية فلان، بمعنى أهانه وحط من قدره، وفلان ناصية قومه أي شريفهم. كما يقال امتلك ناصية الأمر أي أخذ السلطة. أما دلالاتها المعنوية فيقصد بها المكانة المهيبة والشرف. كذلك نلاحظ أن كلمة ناصية اكتست معنى دينيا روحيا، وقد ورد ذكرها في القرآن 4 مرات. في سورة هود الآية 56، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ذكرت أيضا في سورة الرحمن الآية 41، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كما ذكرت في سورة العلق في الآيتين 15 و16، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقد قالت العرب قديما أخذت بناصيتي، يعني صرت أتحكم بقراراتي، ومن هنا يتولد المعنى المرتبط بمعنى السلطة وبمعنى امتلاك القوة. وامتلك فلان ناصية الأمر مثل ما ذكرت منذ حين، أي أخذ السلطة. فلننظر الآن إلى توظيف معنى الكلمة في النص. فقد بدأ اللقاء مثلما ذكر في النص بحلم في السطر الأول، وانتهى بحلم في السطر 27 والأخير. وبين الحلم في المقدمة والحلم في النهاية معاني أخرى ارتبطت بها بهذه الناصية التي يبدو أنها ربما تقدير أولي كاذبة خاطئة، لأن الأحلام دائما ما تكون يعني نوعا من الخيال ونوعا من الرجاء الذي قد لا يتحقق في أغلب الأحيان. والمعنى المستفاد من النص هو أول اللقاء أو مقدمة اللقاء.
0: نعم.
2: التي عبرت الشاعرة عن تفاصيلها من خلال تجربة الحلم. وأنا أكدت على معنى تجربة الحلم باعتبار أن النص قام على معنيي الحلم والخيال مثلما سنرى ذلك من خلال العنصر الموالي وهو البناء.
0: نعم، شكرا أستاذ عبد الرحمن على هذا الافتتاح لمباشرة نص سماح بني داود. والحقيقة النصوص الحديثة التعاطي معها ليس بالأمر السهل، يعني لما فيها من غموض، لما فيها من صور، لما فيها من رمزيات وانغلاق، وهذا ما يدفع القارئ إلى التعويل على القراءة التأويلية أكثر من القراءة النسخية التي نسميها البارافراز، يعني أننا نعيد معاني النص لأن بذلك لا نصل إلى شيء. ووقفت عند عتبة النص، العتبة الأولى وهي العنوان وكلمة الناصية يعني معجميا، والتركيب اللغوي للعنوان الذي هو تركيب إضافي أو مركب إضافي. ولعل كما قلنا صعوبة التعاطي مع النص مع هذه النصوص الحديثة تبدأ من العنوان، لأن كلمة ناصية كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن وحسب تعريفها هي أول الشيء ومقدم الشيء، وتعني الشعر وتعني مقدم الرأس وغير ذلك، لكن هنا نجدها مرتبطة بشيء آخر معنوي وليس شيء مادي كالجسد مثلا. إذن هي وظفت في النص بطريقة ليس الطريقة المعجمية المعتادة. وكأننا طبعا عندما نقول ناصية اللقاء نتساءل ماذا تقصد الشاعرة بذلك، هل تعني امتلاك ناصية اللقاء أم تعني مقدمة اللقاء؟ نحن نتساءل ولكن يبقى الأمر مجرد تأويل. كذلك ركزت على معنى الحلم الذي افتتحت به تقريبا، وافتتح به النص في السطر الأول واختتم به في السطر الأخير سطر 27، مع الإشارة إلى أن كلمة الحلم ذات حضور في النص، يعني ليس
2: حضور كبير،
0: ذات حضور كبير في النص لأنها
2: ترددت
0: في النص. طيب إذا كان نكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى العنوان والعتبة الأولى، يمكن أن نمر إلى المتن إن شئت.
2: طبعا مثل ما ذكرت سي عبد الرحمن هو نحن لن نقف عند المعنى الظاهر،
0: صحيح،
2: لأنه مسألة قراءة النصوص الشعرية يعني في الحقيقة ليست مثل ما ذكرت، ليست نسخا أو تعاملا ظاهريا، بل هي تقوم على التأويل والبحث عن الدلالات الرمزية للعبارة التي يعني رسمت على الورقة، ولكن نحن لا نتعامل معها في ظاهرها فقط، بل إننا نذهب إلى الغايات البعيدة،
0: يعني نؤول في الحقيقة
2: بطبيعة الحال. نعم. والعمل النقد يقوم على التأويل بالضرورة.
0: التأويل بالضبط.
2: في مستوى البناء يعني اعتمدت في قراءة النص في مستوى البناء على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو بنية الضمائر.
0: نعم.
2: ودلالاتها في النص بطبيعة الحال.
0: نعم.
2: نلاحظ أن النص بني على تجربة ذاتية سيطر عليها ضمير المتكلم
0: فعلا
2: المفرد
0: فعلا
2: الأنا
0: فعلا.
2: وذكر هذا، أحصيت في النص أن ضمير المتكلم المفرد ذكر 18 مرة موزعة بين الأفعال والأسماء والضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة.
0: نعم.
2: ويحيل حضور ضمير الأنا بكثافة في النص على توغل الشاعر في الحديث عن تجربة الذات.
0: نعم.
2: وليس اعتباطيا أن نجد تقريبا كل الأفعال وكل الأسماء أمشي، يتبعني، يغدو بي، أركب ليلي
0: صحيح.
2: نحو الأنا وأين الأنا إلى آخر النص، تقريبا حضور مكثف لضمير الأنا مما يجعلنا ندرك أن الشاعرتا متوغلة في الحديث عن تجربة الذات، بغض النظر عن كونها تجربة واقعية أو مبنية على الحلم، فذاك مسألة تلك مسألة أخرى. إذن لاحظنا أيضا أن أغلب الأفعال المنسوبة إلى ضمير المتكلم المفرد هي أفعال تدل على معنى الحركة في البداية،
0: بالضبط.
2: أمشي، أركب، أتمدد، رغم أنها أفعال رمزية مرتبطة بالحلم، باعتبار أن النص بني على الحلم منذ السطر الأول، أمشي على حافة الحلم يتبعني ظل، ولكنها يعني أفعال خرجت من بعدها المادي، المشي والتمدد يعني هي في الأصل أفعال مبنية على الحركة، خرجت من بعدها المادي إلى بعدها الرمزي.
0: صحيح.
2: وهذا بطبيعة الحال مرتبط أساسا بأعود إلى مسألة تجربة الحلم والذي سأتحدث عنه فيما بعد،
0: نعم.
2: أن النص قائم على يعني تجربة الحلم التي تعتبر وتعد في عند الرومانتيقيين من أهم المبادئ التي تقوم عليها تجربة الذات.
0: صحيح.
2: لأن التجربة الرومانتيقية تقوم على تجربة نعم. الذات، سنأتي إلى ذلك فيما بعد.
0: نعم، في مواصلة لما قلت وتقريبا سرنا في نفس الاتجاه، يعني ودون أن نكون قد قرأنا النص
2: معا
0: قراءة مشتركة معا، فعلا أول ما يبدأ النص يبدأ بكلمة أو بفعل أمشي طبعا الحال مسند إلى ضمير الأنا، وهو فعل يدل على الحركة، مضافا إلى ذلك الظرف على حافة
2: الحلم.
0: نعم، لأن هي حركة فيها نوع، والحافة دائما هي شفاء الشيء وحده، إذن هي حركة فيها نوع من المجازفة والمخاطرة،
2: مغامرة.
0: نعم، المشي على الحافة ليس مطمئنا، ليس مريحا، هو فيه مغامرة كما ذكرت،
2: وفيه نوع من الخوف،
0: وفيه نوع من الخوف ومحفوف بالمزالق كذلك. وهذا تقريبا يظهر وهو التركيز على ضمير الأنا، ضمير المتكلم المفرد الحاضر بقوة في هذا النص، وكأن هذه التجربة تجربة ذاتية، تجربة الفرد، ليست تجربة جماعية، تجربة الوحدة، حتى أنها حين تقول يتبعني ظلي أي لا شيء آخر،
2: لا شيء آخر،
0: ولا شيء آخر غير ظلي، ولا أحد آخر يتبعني. نأتي بعد ذلك إلى هذا الحلم، تقول كأنما تسند إليه الفعل، يتبعني ظلي يغدو بي، وأنا قد ربطت الفعل يغدو بالحلم،
2: هي فاعل ومفعول به في نفس الوقت.
0: نعم، يغدو بي، ما الذي يغدو بي؟
2: أمشي ويتبعني،
0: أمشي على حافة الحلم، يتبعني ظلي يغدو بي زهرة في أفقي نص. إذن أدركت ربما هذا الفعل الذي جاء في مسند إلى ضمير الغائب المفرد هو من هو، لعلها تعني هذا الحلم الذي يحولها، يغدو بها، حولها إلى ماذا؟ يغدو بي زهرة في أفقي نص ضاعت حقائبه.
2: ملاحظة أخرى سيد
0: الرحمن،
2: عفوا بين قوسين، كنت تحدثت منذ حين عن مسألة حافة الحلم والمخاطر والمغامرة، يعني يبدو أن التجربة كلها مبنية معناها على المجهول، حتى النص ما لم تقل في أفق نصي أو في نص معين، في أفق نص
0: جاء نكرة،
2: جاء نكرة
0: مطلق،
2: نصف المطلق
0: مطلق. نعم،
2: وهذا ما يجعل أن هذه التجربة مبنية بالإضافة إلى ما ذكرته على المخاطر والمغامرة فإنها أيضا يبدو أنها تقود إلى المجهول.
0: صحيح. كذلك يبدو شيء آخر ربما نستبق به، ولكن سنعود إلى ما كنا فيه، هو حضور الفن في هذا النص، الفن حاضر، بل هي فنون حاضرة في النص، لأن كلمة النص في حد ذاتها تحيل على ماذا؟ تحيل على الإبداع، تحيل على نص شعري،
2: نص المطلق.
0: نعم، كذلك نجد كلمة أناشيد في السطر التاسع وقد ابتلع الوقت أناشيد اللقاء. كذلك عندما نتقدم في النص ماذا نجد؟ نجد فن النحت.
2: فن النحت ينحتني.
0: نعم يتنفس أنفاس نحات ثم
2: ينحتني,
0: ينحتني من جديد, من جديد. هذه كلمات
2: ثم في آخر السطر.
0: صحيح
2: آخر سطر لا تدرك غير حلم النقش بمطرقة نحات
0: النقش. نعم إذن هي مجموعة من الفنون
2: من فن القول إلى فن النحت.
0: وكأن الشاعرة هنا يعني تعيش تجربة فنية
2: داخل
0: النص. نعم
2: وداخل الحلم.
0: وداخل الحلم. نرجع إلى الضمير. قد ذكرت فعلا أنه جاء في صيغ مختلفة.
2: صيغ مختلفة
0: في صيغة أنه ضمير متصل إلى غير ذلك
2: متصل بالاسم.
0: ثم وجاء معرفا
2: وجاء منفصلا
0: وجاء
2: مرتين في السطرين السابع والثامن.
0: بالضبط جاء منفصلا وجاء نعم جاء معرفا أصلا
2: معرفا.
0: الأناء. وهنا تأتي هذه السؤال عندما قلنا إنها أولا نجد كلمة ضاعت نص ضاعت حقائبه ثم في رحلة المؤجلة. إذن ثم الحركة كما ذكرت في البداية لأن النص بدأ بأمشي وكذا ويتبعني ثم رحلة المؤجلة. ويبدو أنه نوع ثم تنوع من الضياع في هذا هذا التيه
2: ربما أقوى من
0: في هذه الرحلة وهي رحلة مؤجلة. والذي يدل على الضياع والبحث عن معنى الأناء في هذه التجربة هو سؤالها في السطر الثامن نحو الأناء. وكأنها تجربة أو رحلة نحو الأناء بحثا عن الأناء ولكن هذا الأناء غير محدد.
2: هذا الأناء يقود إلى المجهول.
0: بالضبط. وأين الأناء؟ وأين الأناء؟
2: نعم. ننتقل إلى المستوى الثاني من البناء وهو أيضا مستوى هام جدا في نعم. مستوى المعجم.
0: صحيح.
2: ونلاحظ أن الشاعرة اعتمدت في هذه التجربة الذاتية أو سميها تجربة الذات على ثلاثة مبادئ أساسية وهي الحلم الخيال الطبيعة.
0: صحيح.
2: الحلم الخيال معا الطبيعة والإحساس.
0: نعم.
2: ويبدو لي أن هذه المبادئ هي المبادئ التي تقوم عليها يعني كتابة الأدب في الرومانتيقية.
0: صحيح.
2: وتعتبر هذه المبادئ من خاصة عند جبران والشابي من بين المبادئ الأساسية التي تنبني عليها كتابة الذات. وأقول يعني جيدا كتابة الذات.
0: صحيح.
2: لأنه دائما نلح في الأدب الرومانتيقي على كتابة الذات. فالحلم مثلا الحلم قد توزع في هذا النص على كافة مراحل النص.
0: بالضبط.
2: من السطر الأول إلى السطر الأخير.
0: نعم. وفي ثنايا في ثنايا النص.
2: أي بالضبط نجد أمشي على حافة الحلم في السطر الأول.
0: نعم.
2: وكسرت مرايا الحلم في السطر العاشر.
0: صحيح.
2: وأتمدد في حلمي في السطر الثاني
0: والعشرين.
2: والعشرين ولا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات في السطر السابع والعشرين والأخير. إذ يبدو من خلال توظيف هذا المعجم معجم الحلم في النص أن بناءه دائري بدأ بالحلم.
0: صحيح.
2: هنا معرف.
0: نعم.
2: حتى بالإضافة حافة الحلم.
0: صحيح.
2: وانتهى بحلم يعني نلاحظ في آخر لا نعم. تدرك غير حلم
0: حلم نعم
2: يعني
0: غير محدد
2: غير محدد رغم أنها قالت حلم نقش بمطرقة نحات. أما الحلم الأول فيمثل وسيلة للتجربة الذاتية.
0: نعم.
2: كذلك يعني وسيلة أن أمشي على حافة الحلم. هنا الحلم ليس هدفا بل هو وسيلة من نعم. خلاله يتحقق يعني الطموح ويتحقق وتتحقق الرغبة إلى آخره.
0: نعم.
2: قلت إذن في الحلم الأول يمثل وسيلة للتجربة الذاتية كذلك هو في السطر الثاني والعشرين أتمدد في حلمي.
0: نعم.
2: ويتحول في نهاية النص إلى مجرد نقش ليصبح مجرد صورة مجرد صورة نقشها نحات. إذن فالحلم بهذا الاعتبار يفقد صفته الأصلية.
0: نعم.
2: وهي تحقيق الهدف ويتحول إلى مجرد صورة رمزية. كان هو وسيلة، كان يعني غاية لتحقيق الهدف، فقد هذه الصفة الأصلية وتحول إلى مجرد صورة رمزية. إذ الحلم في حد ذاته لم يعد ذا جدوى، وفقد قيمته من خلال فشل تجربة الذات.
0: طيب،
2: هذا بالنسبة للحلم.
0: نعم، وبالنسبة إلى الحلم كذلك، لكن في مثلا في السطر الثالث ما ذهبت إليه في تأويلي، هذا الحلم يحوله كما ذكرنا إلى كائن جميل، كائن
2: يغدو بزهرة،
0: أي يكتمل جماله بالإطار الذي هو فيه، أفق النص كما تقول، يغدو بزهرة، والزهرة طبعا إشارة إلى الجمال والروعة وغير ذلك، ثم كأنما تستمر في تحديد ملامح هذا النص. لم يذكر صحيح أنه جاء نكرة، ولكن خصصته بنعت ضاعت حقائبه، والحقيبة، وأنت ذكرت الحركة، هي دلالة على الحركة،
2: سفر،
0: للسفر، والسفر حركة وتنقل، وهو كذلك نوع من التيه. هذا ربما
2: عودة إلى مسألة التيه،
0: عودة إلى مسألة التيه والضياع. كذلك أركب، والأفعال هنا كلها مسندة كما قلت إلى الذات، أركب ليلي الممتد جدا، وكلمة ليل هنا مضافة إلى ضمير المتكلم المفرد، وكأن لها أو للشاعرة أو للأنا ليل خاص لا يشاركها أو لا يشاركه فيه أحد، ليلي، ليلي الذي هو يخصني أنا.
2: أيضا سي عبد الرحمن،
0: ليل ممتد جدا
2: في
0: نعم
2: في السطرين الخامس
0: والليل، عفوا احتفظ بالفكرة، كذلك ينضاف إلى التيه والظلام.
2: بالضبط،
0: نعم،
2: وأركب ليلي الممتد جدا،
0: نعم،
2: يعني هنا ما تجربة السفر، لكن في رحلة المؤجلة،
0: الرحلة المؤجلة
2: يعني، نعم، يعني مؤجلة.
0: إذن هي
2: يعني كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد، يعني دائما في الانتظار.
0: صحيح،
2: دائما في الانتظار.
0: نعم،
2: ليس هناك موعد، رحلة معناها دون.
0: إذن هي
2: دون
0: موجودة تقريبا رحلة في مستوى العزم، في مستوى النية،
2: في مستوى التصور،
0: في مستوى التصور. إذن هي مشروع مؤجل،
2: رحلة خيالية،
0: خيالية مؤجل وقادم. إذن هي عديدة تقريبا الإشارات.
2: العنصر الثاني،
0: نعم،
2: دائما نبقى في مستوى المعجم، نعم، وهو أيضا هام، هو الطبيعة، معجم الطبيعة،
0: عنصر الطبيعة، نعم،
2: معجم الطبيعة،
0: نعم،
2: والذي ذكر مرة في البيت في السطر الثالث.
0: صحيح،
2: ثم بعد ذلك ابتداء من السطر الحادي عشر.
0: صحيح،
2: يعني يتعدد ذكر العبارات المرتبطة بمعجم الطبيعة. قامت تجربة الذات في الأسطر العشر الأولى على معجم الخيال،
0: نعم،
2: وهذا ذكرنا منذ حين،
0: نعم،
2: من خلال توظيف جملة من المصطلحات التي تحيل على الانفصال عن الواقع، أمشي على حافة الحلم، أركب ليلي، كذا. وقد تحولت معالم هذه التجربة التي فقدت الأمل في الواقع،
0: نعم،
2: يعني هنا لأنها باعتبار، قلنا فقدت الأمل باعتبار أنها رحلة مؤجلة، باعتبار أنها يعني لم تحقق المرجوة من
0: على مستوى الذهن،
2: على مستوى الذهن بقيت،
0: نعم،
2: معناها معلقة،
0: نعم،
2: تحولت بعد فقدان الأمل في الواقع والحلم إلى الارتماء في أحضان الطبيعة. وهنا نعود مرة أخرى إلى الأدب الرومانتي. نلاحظ من خلال هذه العبارات التي اتصلت بمعجم الطبيعة أنها يعني توزعت عموديا على مدى أسطر النص من السطر الحادي عشر إلى السطر السادس والعشرين قبل الأخير.
0: نعم،
2: فنجد كثير من العبارات في السطر الحادي، بداية
0: صحيح،
2: من السطر الحادي
0: صحيح،
2: عشر
0: صحيح،
2: أزهرت، ثم اعشوشبت،
0: أرضي،
2: أرضي،
0: نعم،
2: تضاريسي،
0: التلة،
2: الشمس،
0: نعم،
2: النجمة،
0: صحيح،
2: النور،
0: صحيح،
2: الورد، الحلم،
0: نعم،
2: السماء، الغيم، إلى آخره.
0: صحيح،
2: هذه كلها نجدها في نصوص الشابي وفي نصوص جبران،
0: معجم رومانتيقي يعني.
2: بالضبط،
0: نعم،
2: ويعتبر معجم الطبيعة بالنسبة لتجربة الذات ملاذا تبحث فيه الكاتبة عن عالم جديد على أنقاض عالم الواقع وقد رُسِدت تقريباً 13 يعني 13 تعبيراً رُسِد 13 تعبيراً بين جمل وأسماء تصور عالم الطبيعة في حالة انبعاث جديد. مثلاً من مظاهر الانبعاث أزهرت أغصان
0: يعني شوشبت.
2: أظهرت متى تزهر الأغصان في الربيع
0: صحيح
2: يعني ملامح الحياة تتجدد اعشوشبت أرضي كذلك الشمس في شروقها تدل على الانبعاث والنور النجم النور الورد الموجات لغة السماء الماء والذي يمثل مصدر الحياة كلها معان ذات دلالات مرتبطة بالحياة. إذن لا معنى يغير تعدد معاني الطبيعة وتنوعها في المرحلة الثانية من تجربة الذات أو يعني لا يعتبر اعتباطيا
0: صحيح.
2: ولكن هو مقصود هو اختيار واضح ومقصود لأن الطبيعة في الشعر الحديث وخاصة في الشعر الرومانتيقي تمثل عالم الحياة الحقيقي
0: صحيح.
2: وخاصة في تجربة الشاب وجبران
0: والعالم المثالي
2: والعالم
0: نعم.
2: المثالي
0: نعم صحيح. وأنا الحقيقة بقيت أتساءل دائما هذه الرحلة وإن كانت يعني في مستوى النية في مستوى العزم رحلة ماذا؟ يعني الشاعرة عندما تتحدث عن هذا المشي هذه الرحلة هذا التنقل في المكان طبعا
2: هي رحلة الذات
0: رحلة بالضبط هي رحلة كأنها بحث عن الذات كأنها بحث عن الذات هي وعندما نربطها ب ما يسيطر في النص من هذا الجو الفني الذي تحدثنا عنه في النص والأناشيد والنحت وغير ذلك كأن هنالك لقاء الأنا ونرجع إلى كلمة لقاء الآن كأنها تبحث عن لقاء الأنا مع الذات الأنا المبدعة مع الذات ولكن هنالك في الأثناء خيبة أمل هنالك خيبة تمثلت في السطرين وخاصة في السطر الثامن عندما تساءلت أين الأنا وعندما قالت بعد ذلك كسرت مرايا الحلم إذن هذا
2: الإحساس
0: بالضبط
2: ثم الإحساس بالهزيمة
0: نعم ثم على كف رطب حيث أزهرت أغصاني كأنها تعود بنا إلى البدايات
2: بعد الخيبة هناك أمل
0: نعم وكأنها تعود بنا إلى, إلى, إلى نوع من البدايات إلى زمن طبعا زمن الينوع زمن الانبعاث زمن كما قلت حياة الطبيعة عندما تنبعث نعم زمن ما قبل النضج يعني ليس الاكتمال ولكن زمن عندما تبدأ الأغصان بالطراوة والغضاضة وتبدأ في الانبعاث من هنا كلمة رطب الذي هي كف رطب أي غض وطري وغير ذلك والإزهار وعشوشة
2: هو الإزهار هو نعم. المرحلة الأخيرة التي تظهر من خلالها الثمار
0: نعم.
2: يعني أنها وصلت مرحلة النضج مثلا
0: صحيح مرحلة. صحيح إذن هي أنا قلت هذه رحلة فنان يبحث عن ذاته الفنية سيتأكد هذا ربما بما سنصل إليه عندما تتحول الذات إلى عمل فني ينجزه فنان آخر وهنا نصل إلى لوحة ثانية
2: إذن تصبح الذات موضوعا
0: بالضبط
2: موضوع عن الفن
0: إذن هي ليست كأنما هي التي تصنع ذاتها ولكن ثمة كائن آخر وهنا يتغير الضمير سي عبد الرحمن عندما كان الضمير أنا هو المسيطر هنالك ضمير آخر هو كان هناك كان يجلس عندما قالت فصرت والتحول يحصل في هذا الفعل فصرت صخرا
2: يتنفس
0: أنفاس نحات لأن الصخر عند النحات هو ماذا؟ هو مادة والنحات هو ماذا؟ هو من يجعل من الصخر موضوعا هو الذي ينحت وهنا تتغير الأفعال وتصبح
2: في المضارع،
0: يعني تصبح في المضارع وتصبح تصبح مسندة إلى
2: مسندة إلى ضمير الغائب،
0: إلى ضمير الغائب هو الذي هو بعد ذلك ستفصح عنه، حتى في آخر السطر ستفصح عنه في يدي بمطرقة نحات. ذن نعم،
2: وكأن يعني ما فهمته من كلامك سي عبد
0: الرحمن،
2: وهذا واضح وجلي في الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب هو،
0: نعم،
2: وكأن هذا المجهول الضمير هو،
0: نعم،
2: سيأخذ المشعل
0: بالضبط
2: بعد أن بعد أن عبرت عن خيبة الأمل وعبرت عن الضياع، كأن والذي سيأخذ المشهد هو ليس شخص عادي، هو نعم الفنان،
0: فنان نعم نعم،
2: يعني معناه فنان نعم معنى الخلق لا كرياسيون،
0: نعم نعم نعم. ثمة فقط ملاحظة أخرى عندما قالت حيث أين هي تقريبا، قالت حيث واستعملتها للمكان في أي سطر هناك يتنفس، أي على كف رطب حيث
2: أزهرت،
0: أزهرت أغصاني. لست أدري هنا هل تقصد المكان أم استعملت حيث للزمان للدلالة على الزمان، يعني زمان الإزهار وزمان اعشيشاب الأرض كما قالت حيث أزهرت أرضي كف رطب.
2: لو تعاملنا
0: أو ربما يصبح كف الكف الرطب يصبح هو المكان،
2: لو تعاملنا مع الموضوع
0: نعم
2: ظاهريا
0: نعم،
2: يعني تحليل معناها ظاهري
0: نعم،
2: هو أنه هذا المكان يدل على المكان،
0: يدل على المكان أكيد، حيث تدل على المكان هي في اللغة، لعل هذا يعود إلى هذه الكف، هذا الكف الرطب الذي أزهرت فيه أغصانها.
2: بقي عنصر ثالث
0: نعم،
2: وهو دائما مع المعجم، دائما في مستوى المعجم، والمعجم الثالث الذي يمكن رصده في هذا النص هو معجم الإحساس،
0: نعم،
2: الذي لا ينفصل في الحقيقة عن عالمي الخيال والحلم. فقد تجسد الإحساس في هذا النص من خلال التجربة الذاتية في عالمي الحلم والخيال من في جملة من المعاني تعبر عن التيه، وقد أشرت إلى ذلك منذ حين. نقرأ في الأسطر الثاني والثالث والرابع: يتبعني ظلي يغدو بي زهرة في أفق نص ضاعت حقائبه. ثم هذا الإحساس بالضياع يتجلى أيضا في الأسطر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.
0: صحيح.
2: أركب ليلي الممتد جد في رحلتي المؤجلة نحو الأنا، وأين الأنا؟ وقد ذكرنا منذ حين أن الاستفهام في حد ذاته

0: الآن في السطر الحادي عشر أزهرت.
1: نعم.
0: وهو فعل يعني مزيد على وزن أفعل.
1: نعم.
0: ويفيد معنى الصيرورة.
1: صحيح.
0: التحول.
1: بالضبط.
0: ثم فعل في السطر الثاني عشر اعشوشبت أرضي.
1: صحيح.
0: وهو أيضا فعل مزيد على وزن إفعوع على. صحيح. ويفيد المبالغة والتعبير عن الكثرة.
1: نعم.
0: ثم كذلك في السطر الثالث عشر صرت.
1: صحيح.
0: وهو فعل يعني
1: ناسخ. نعم.
0: يدل على معنى التحول.
1: نعم.
0: من حالة إلى أخرى.
1: بالضبط.
0: في قولها صرت صخرا يتنفس أنفاس نحات. يعني وكأنها تفقد يعني روح الإنسان لتصبح صخرا
1: صنيعة نحات,
0: نحات. وفي السطر الثاني والعشرين أتمدد في حلمي. وهنا فعل تمدد على وزن تفعل. وهو أيضا مزيد ويفيد معنى وقوع الفعل تدريجيا وتكرر وقوعه. مما الخلاصة من كل هذه الأفعال هو أن التي ذكرتها منذ حين هو أن كل يعني الذات في مرحلة تحول.
1: صحيح.
0: في مرحلة يعني اندماج في واقع جديد بعد الشعور بالخيبة والشعور بالهزيمة إن صحت العبارة.
1: بالضبط. وهنا تقريبا نلتقي مرة أخرى في معنى التحول وفي مرحلة التحول, وهو تحول في النص أيضا, تحول حتى في الصيغ, تحول في الضمائر, وتحول في المعنى. بمعنى صرت أي تحولت إلى ماذا؟ صخر. صخر يصنع منه النحات ما أراد. وكأنها وضعت نفسها بين يدي فنان يصنع منها أثرا فنيا, كما يصنع النحات من الحجر تحفة فنية أو مجسما معين. إذن كأنما يبعث فيها أو تبعث فيها الحياة من جديد. وربما نرجع إلى جلاتيا ونرجع إلى تجارب توفيق الحكيم وصانع
0: بيغماليون,
1: وهو بعد ذلك يعني تنفخ فيها الحياة. وقريب جدا راهو يعني تجسيم النصب والممثلات البشرية ربما هي محاكاة الحياة, يعني أن نعطي الحياة لكائن جامد من جماد كالصخر مثلا.
0: ونعود أيضا إلى أوساف ونائلة في تجربة
1: بالهريرة المسعدي. نعم. إذن كأنما هي تبعث فيها الحياة ولكن تحيا بأنفاس نحات. هذا الفنان الذي, لكن من هو هذا النحات؟ هل هو الفنان؟ هل هو الإلهام الذي يصنع منا نحن قطعا فنية؟ ربما هذا, لأن النحات قد يكون هذا الإلهام.
0: ربما ندرك ذلك من خلال الجملة
1: يعني
0: السبع عشر.
1: نعم. يعني يحفر في تضاريسي.
0: من هو؟ هو من ينحتني من جديد.
1: بالضبط.
0: من يبعثني من جديد.
1: بالضبط.
0: من يخرجني إلى الحياة في صورة جديدة.
1: بالضبط. ينحتني من جديد.
0: وكأن يعني. وهنا نحمرة أخرى على أن الفن هو مصدر الحياة.
1: صحيح. إذن هي, ولذلك ماذا نجد في الأخير, وهي صورة ربما سنختصر قليلا لأن الوقت تقريبا لنترك للركن الثاني, نجد شيئا أنا شخصيا ذكرني بماذا؟ ذكرني بمجسم امرأة موجود في نافورة في ساحة في مدينة ما. هذا ما الذي نجده؟ نجد فيه مثلا هذه الماء الذي ينثر على خصر أنثى, وهذه الأنثى لا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات. يعني تلك المرأة التي ينثر الماء على خصرها هي في النهاية ماذا؟ هي حلم نحات حولها إلى مجسم أنثوي, ربما كالذي أو كالتلك النصب التي نراها في بعض الأماكن وبعض المنطقة.
0: بالإضافة إلى ذلك.
1: نعم.
0: شو هو العنصران دالان على
1: الخلق,
0: رمز الحياة.
1: نعم.
0: الماء.
1: نعم.
0: وجعلنا من الماء كل شيء. الخلق.
1: نعم.
0: يعني كل شيء خلق من الماء
1: فعلا.

0: مثلا جديد هي
1: جميل جدا
0: رمز الحياة.
1: صحيح.
0: ولذلك فإن نلاحظ أنها جمعت بين الماء والأنثى.
1: صحيح.
0: ليس في صورة فنية فقط يعني هذا جانب، بل لأنهما
1: رمز،
0: لأنهما يجمعان معناها رمزا واحدا هو رمز الانبعاث.
1: يصبح الفن هنا رمزا للحياة، يعني يصبح الفنان يعطي الحياة.
0: هناك صورة تانية في صورة
1: فعلا صورة، يعني صورة مركبة جدا.
0: صورة مركبة، صورة صورة الماء الذي ينثر على خصر أنثى.
1: نعم.
0: هي صورة التمثال أو يعني المشهد الذي نراه بالعين المجردة.
1: نعم.
0: وهناك المعنى الآخر وهو المعنى البعيد، المعنى نعم. الرمزي هو الدلالة الرمزية لكونهما
1: نعم.
0: يعني الماء والأنثى يعني يمثلان صح. الحياة أو صح. الانبعاث
1: بالضبط.
0: وهذا عبارة الانبعاث،
1: وهذا ما يعكس تقريبا هوس الشاعرة بالفن والخلق والإبداع، وهي كما نعرفها سماح بن داود هي فنانة مكتملة يعني متعددة المواهب، وهي تخلق الفن نثرا وشعرا.
0: يمكن أن أقول
1: نعم.
0: أن تجربة الذات في هذا النص
1: بالضبط.
0: وجدت في الفن يعني جوهر الحياة، وكما وجدت فيه حلا مناسبا للخروج من هذا التيه وهذا الضياع الذي تشعر به.
1: فعلا فعلا. إذا نمر إلى الركن الثاني، في بقي لنا بعض الوقت.
2: حتى يستقيم النص.
1: طيب سي عبد الرحمن، حتى يستقيم النص، لست أدري إذا كان لديك بعض الملاحظات تدلي بها إلى صديقتنا الشاعرة سماح.
0: الملاحظات بطبيعة الحال لا تكون دائما يعني ذكر النقائص
1: أو أكيد
0: ذكر
1: أكيد أكيد
0: وذكر العيوب.
1: نعم.
0: ولكن دعني أقول أن الفنانة سماح بني داود الشاعرة في هذا النص استطاعت أن تحول يعني فن النحت والنقش والفنون الجميلة بصفة عامة، ومن بينها الشعر
1: والفنون التشكيلية
0: استطاعت والفنون التشكيلية بصفة عامة استطاعت أن، والحال أنها هي فنانة في حد ذاته، استطاعت أن تجعل منها لغة جديدة
1: فعلا.
0: يعني هي تقول موجات تتكلم لغة السماء، للسماء لغتها
1: بالضبط.
0: وللبحر لغته.
1: صحيح.
0: وللشعراء لغتهم، وللنحات لغته، وللرسام لغته، ولكل لغته. وهذا بطبيعة الحال هو ربما يحيل على يعني جمال هذا النص.
1: صحيح.
0: وليس الجمال بالمعنى الظاهري، بل هو الجمال بالمعنى الفني، والذي وجد في هذه الفنون يعني وسيلة للتعبير. نعم. وسيلة لتجاوز الأزمات.
1: نعم. شكرا أستاذ عبد الرحمن، وجدت لك الشكر. أعزائي المستمعين، هكذا ننهي حصتنا، نرجو لكم التوفيق.
2: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة منتصف الليل.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لقطاع التهذيب والتجديد العمراني بولاية قفصة 51 مليون دينار فاصلة ثلاثة، وتشمل مشاريع تهذيب وأدمج الأحياء السكنية من بينها حي النور لفائدة 4200 ساكن، وحي الأخوة العبيدي ومشروع الجيل الثاني بمدينة القطار الذي ينتفع به حوالي 700 ساكن بكلفة جملية تقدر ب 4.4 ملايين دينار، إلى جانب أحياء أخرى بمعتمدية سيدي عيش. أما مشروع تهذيب حي الشباب بقفصة الجنوبية لفائدة 1100 ساكن فهو حاليا في مرحلة إعداد طلب العروض حسب ما تم تقديمه في جلسة العمل المنعقدة أمس الأربعاء بمقر ولاية قفصة. قامت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بتفعيل وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بطنبار من معتمدية قبلي الشمالية، وذلك بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الوحدة ومركز الصحة الأساسية بكلفة جملية قدرت ب 30,000 دينار، وقد انطلق استغلال هذا المرفق بداية من يوم الجمعة 29 من ماي 2026. شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. وقالت رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد في تصريح أمس لأخبار الإذاعة الوطنية، قالت إن هذه العملية هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني. دعم مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس الأمريكي. استشهد مسعفان وأصيب ثالث جراء غارة صهيونية استهدفت مركبة في بلدة شحور جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة ضابط وجندي في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: زين امس واليوم تغير خطك 90% تمام.
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
9: رحلة حنين
10: رحلة حنين.
9: رحلة حنين رحلة حنين.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رحلة حنين جديدة مع نجومنا اللامعين في الساحة الفنية. ضيفنا اليوم هو عنده مسيرة من النجاحات والتألق على الصعيد الوطني والعالمي، أستاذ جامعي في الموسيقى والعلوم الموسيقية، باحث في علم الموسيقى، متحصل على دكتوراه في علوم التراث، ملحن، عازف رباب تقليدي، عازف كمانجا، قائد أوركسترا عربية، مؤسس وقائد مجموعة موسيقية، ويدرس بالمعهد العالي للموسيقى في تونس، متحصل على الدكتوراه في علوم التراث كما قلت لكم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية اختصاص علوم موسيقية، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، وباحث في الموسيقى وفي عالم الموسيقى وعلوم الموسيقى. عنده برشا مسيرة طويلة كعازف كمانجا متميز ومؤلف موسيقي تألق في عديد التظاهرات الوطنية والعربية والعالمية، وحصد العديد من الجوائز، ثم كقائد أوركسترا عربية، وأشرف على قيادة الفرق الموسيقية للمعهد الوطني للموسيقى والمعهد العالي للموسيقى، وقاد العديد من الفرق والمجموعات كما مجموعة الموسيقية مقامات والأوركسترا العربية لأيام قرطاج الموسيقية عام 2010. مسيرة طويلة ما شاء الله، مش باش نحصروها في بعض الدقائق. صاحب إحساس راقي ومعزوفات حال ما تحلق بالجمهور في عالم الرومانسية، ويحيي في الذاكرة لحظات من الزمن الجميل، وباش نحيي معاه لحظات من الزمن الجميل، باش نحكوا على برشا حاجات وعلى الموسيقى. فرحانين برشا يكون حاضر معنا الدكتور أنيس القليبي. مساء الخير، مرحبا بك في رحلة الحنين على موجة إذاعة قفصة.
11: مساء الخير، تحية لك أختي ناس، ومن خلالك أنت لكل اللي يسمعوا فينا على أمواج إذاعة قفصة، اللي بتبيعها من الجمش ما نحييش كل العاملين فيها، وأنا سعيد بهالمصافحة الجديدة، لأنه كل مرة إذاعة قفصة تقدم لي الدعوة إلا ونكون ملبي لهالدعوة نظرا للمستوى الراقي للإذاعة هذه والمواضيع الجادة اللي تخوف فيها.
0: احنا زاد نحيوك بدورنا خاطرك قبلت الدعوة وقبلت انك تكون حاضر معنا في رحلة الحنين، باش نحكوا على برشا حنين، على برشا ذكريات الموسيقى التونسية، ذكريات الحلوة اللي كانت في سنوات فارتة. خلينا نحكوا على بداية القرن العشرين، فترة كانت عند برشا ناس فترة نظيفة وفترة جميلة ونسموها الزمن الجميل، هكا ولا لا؟
11: صحيح، هو كيف ما قلت أختي ناس، إنه فترة العشرينات مثلا مش نحكي عليها، هي فترة من الفترات اللي عرفت الساحة الموسيقية فيها موجة من الأغاني، أغاني طبعا كانت بالتوازي تبيع مع وجود أنماط أخرى اللي هي مثلا نوع المالوف اللي هو موجود منذ قرون في تونس، كذلك الأغاني الشعبية المنتشرة في البوادي والأرياف التونسية، مش كان الأغنية الحضارية والأغنية العاطفية، هناك طبعا رصيد كامل من الأغاني الشعبية اللي هي متأصلة في التراث الشعبي والمجتمعي في تونس، كذلك هناك الطرق الصوفية ما ننساوهاش، ومن أهمها الطرق العيسوية نسبة سيدي محمد بن عيسى في القرن 15-16، والقادرية من أهم يعني الطرق الصوفية في تونس. تونس بالنسبة لاستعادة الجيلين القرن 11-12، والسلمية بالنسبة لاستعادة السلام الأثمر القرن 15-16، وما ننساو زاد حتى العوامرية بالنسبة لسيدي عامر في الساحل. دونك الطرق هذه بقات خاصة تم تدعيمها في العهد الحفصي، وحتى معناتها القرن 17 و18 كانت كذلك موجودة الطرق الصوفية عندها وإلى يومنا هذا. دونك احنا التراث الموسيقي في تونس متنوع وثري، وفي العشرينات نرجع الموضوع، في العشرينات ظهرت موجة كذلك من الأغاني. الحقيقة في الفترة هذه قبل ما نطرق إلى الإضافة اللي قدموها الموسيقيين التوانسة اليهود اللي في تونس، ما زلناش ننساو أحد أعلام فترة العشرينات اللي هو وقبلها شوية، هو الفنان الكبير أحمد الوافي. أحمد الوافي هذا من الأسماء الفنية اللي برشا ناس ما تعرفهاش نظرا لقدم معناتها بالنسبة ليهم هما، خاطر هو مولود عام 1850 ومتوفي عام 1921. هذا من أهم الفنانين التوانسة اللي كانت عندهم علاقة بالبراء
0: براء أي
11: اللي هو توا قصر متاعه أصبح مركز
0: أي قصر النجمة الزهراء،
11: قصر النجمة الزهراء مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بسيدي بوسعيد، اللي هو كان فيه نشاط موسيقي ثري. وفي الوقت هذاك كانت عنده فرقة تسمى فرقة البارون، اللي كان فيها عازفين ممتازين كيف ما محمد غانم على الرباب وميس طرنان على العود العربي، ومن بينهم يعني كان أحمد الوافي هو قائد الفرقة. وقت اللي توفى عام 21 شد في بلاسه محمد غانم. دونك في الفترة هذه كما نقولوا فترة ما بين الحربين 1918-1939 ظهرت مجموعة من الموسيقيين التوانسة وهما يهود، نذكروا من بينهم شيخ العفريت اللي هو عنده برشا أغاني التوى يرددها الشعب التونسي، وكذلك المطربة حبيبة
0: مسيكة دليلة الطليانية هكا ولا
11: دليلة الطليانية، عدة أسماء نجمو نذكروا زادة موريس ميمون راول جورنو تاع التعليلات اللي مازالت أنا توى في الأفراح والأعراس التونسية. يعني كان فما إضافة، لكن الأغاني هذه الحقيقة على معناتها انتشارها كانت تتمثل كيف ما نقولوا بالنسبة للمجتمع المحافظ التونسي تهديد للقيم الوطنية، ودخلتك الأغاني الفرانكو أراب اللي فيها مزيج بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، كانوا يعني يعتبروها نوعا ما أغاني دخيلة وتسيء للذوق العام. هك علاش الفترة هذيك شوية بعد نقدموا شوية في الزمن، يعني بعد مؤتمر القاهرة عام 1932 وعودة الوفد التونسي من القاهرة، كان عام 32 كان فما مؤتمر أول للموسيقى العربية، لم يعني بلدان العربية وجاءوا حتى معناتها باحثين من الغرب ومن تركيا ومن غيره. وقت رجع الوفد التونسي قرروا وقتها باش يعملوا يأسسوا جمعية كبيرة برشا طبعا اسمها اللي هي جمعية الرشيدية اللي هي تأسست عام 1934. ده في المعلم هذا الجمعية، هي جمعية أسوسياسيون كان الهدف منها الحفاظ على الهوية التونسية. يعني تنجم تقول كانت رد فعل على الوضع السائد في العشرينات وتفشي الأغاني من نوع هذا. دونك ظهر وقت خميس ترنان بأغانيه الجميلة يا ليمي يزيني وغزالي نفر وبسكون بدلتيني يا خاينة وفوق الشجرة وكشجرة بتعادهم. أغاني كانت مساهمة فيهم مطربة معروفة جاءت من دشرة ندر من مدينة الكاف العظيمة
0: صليحة،
11: اللي جابت برشة أصوات جميلة اللي هي
0: صليحة
11: أعطت أبعاد جمالية مزيانة كالصوت الشعبي كالصوت اللي هو انتهر في قالب الرشيدية. هناك المزيج بين الأصالة التونسية الشعبية وما بين التجذر في الملوف والأغنية الحضارية التونسية، أعطت مزيج بين خميس ترنان وصليحة يعني فريد من نوعه. والأغاني هذه خطفت ألباب التوانسة وغناوها كما نقول وعرضوني بايا وغيره كذا برشا غناية الدول صالحة معروفة ومعناتها. وفما خميس ترنان ألف برشا أغاني مزيانة كما يلي بعد تضيع فكري وليعتني شد الهوايا دوجة وبرشا أغاني شرع الحب بيني وبينك أغنيات كانت لتوا تتغنى راه. وإحنا لتوا أنا في الفرق متاعي في معناتها الطلبة متاعنا والأغاني معناتها اللي هي بالحق تحب توري أصوات الموسيقيين الممتازين والمطربين يغني والأغاني هذه لتوا يعني. دونك نقدموا شوي نمشي لفترة الأربعينات. إيش صار في الأربعينات؟ هو ما قلنا الرشيدية عام 34، ما نبعدوش برشا عام 38 تأسست الإذاعة التونسية. والإذاعة التونسية كان عندها دور بارز وكبير ياسر في نشر الموسيقى التونسية بصفة عامة، خاصة الأغنية التونسية، وعرفت بالمؤلفين والموسيقيين، وكان معناتها فما تعاون وتكامل ما بين الرشيدية والإذاعة، كانوا الموسيقيين بتاع الرشيدية هما اللي يمشيوا للإذاعة. ووقتها يعني خبيث سرهان كان موجود، ومحمد التليكي بالطبيعة كان موجود، لكن في الفترة هذيك كانت فما موجة هائلة ياسر، كانت من بين مظهوراتها جماعة تحت السور، اللي هي حركة أدبية كانت في تناغم مع الوسط الفني ومع المتربي، هكا علاش كانوا خرجت برشا أغاني مزيانة. ومن بين الملحنين معروفين في الفترة هذيك والمتربين معروفين اللي نشطوا في الفترة هذيك في الإذاعة التونسية، نذكر علي الرياحي أغانيه الجميلة، معناتها يلي ظلمني وأنا كتير في وقت نغني، وتكويت وما قلت دحيت، اللي احنا تو نعرفوهم، بيت الشعر على الرقوبة، أغنيات يعني مزيانة، والهادي جويني بالطبيعة يعني أغاني مزيانة برشا تاع هادي جويني نعرفوها. وقبله هو بشوية كان خالة قدور السرافي دونك. وما ننساوش طبعا الملحن الكبير والموسيقار صالح المهدي اللي دكتور. قدم أغاني مزيانة من بينها يزين الصحراء وبهجتها. يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمال رمادها، هذه في طبعة الأسبعين من طبوع التونسية المزيانة. وعمل دار الفلك
0: من بعد طول العشرة
11: وعمل لي خدود التفاح. يا خدود التفاح حلوة ياسر، برشا غنيات مزيانة خليهم صالح المهدي، وكان عنده يعني دور كبير صالح المهدي من الأسماء الممتازة اللي ساهم مش كان حتى في نشر الأغنية والموسيقى التونسية، حتى على مجال التربية والتعليم في تونس وتونجيو في فترة السبعينات والثمانينات. نقدموا شوية باش ما نقعدوش في الفترة هذيك برشا، نمشيو للخمسينات. الخمسينات شكون اللي ظهر فيهم مليح مليح؟ هو الفنان الكبير رضا القلعي.
0: رضا القلعي
11: اللي هو تعرف بحاجتين، تعرف
0: كمانجا
11: بالضبط. يعني رضا القلعي اللي انا نعتبره أيقونة من أيقونات الموسيقى التونسية في مجال العزف على الكمانجا، وانا حقيقة من الناس اللي نفتخر بيه وسرت على خطاه في بعض الحاجات اللي هو تميز بهم، من بينها التلحين للكمانجا والتلحين معزوفات، وانا شديد تقنيه هذه. دونك نكملوا نحكيوا على رضا القلعي اللي هو اضافه الى كونه بارع في العزف على الكمانجا والتلحين للكمانجا، كان عنده اغاني ملئت الساحه الفنيه في الوقت هذاك، من بين اغنيه ظلموني حبيبي، ظلموني حبيبي ظلموني،
0: اللي غنتها عليا
11: عليا اللي هي تولدت عام 1936 وتوفيت عام 1990 الله يرحمها. يعني في فترة الخمسينات كانت فيكم نقول واحنا بين ظفرين في تومبوكها، يعني في في في قمة في أوج العطاء. وما ننساوش اللي رضا القلعي معناتها ماخو أختها، هي أخت مرته معناتها، فهمتني؟ دونك كانت فما علاقة عائلية، وتبناها تبنى رضا القلعي صوت عليا ولحن لها، كما لحن كذلك الهادي القلال، مالك يا مالك أنا روحي فداك، معروفة هذية ونرجع لك لازم نرجع لك، ولحن حتى الهادي المقراني وغيره. دونك رضا القلعي كانت عنده أيادي بيضاء على الموسيقى التونسية واللي التوى متأثرين بها. فما دينا نقربوا الثمانينات ونزلوا لفترة الستينات والسبعينات، ما ننساوش راه الفترة هذيك معناتها ما ننساوش بالكل نعمة اللي زاد ظهرت الفترة هذيك. يعني احنا كي نحكيو على عليا راهو نعمة فرد وقت، يعني عليا تولدت عام 36 ونعمة عام 34، يعني هما الاثنين كانوا نجم نقولوا بين ظفرين، كانت بيناتهم منافسة فنية.
0: وكنت معاهم في نفس الفترة زهيرة سالم سوليف طبعا. أي في نفس الفترة تقريبا ظهروا في نفس الفترة مع بعضهم، رغم أنه عليا خيرت أنها تمشي لمصر، ونعمة خيرت الانسحاب والعائلة وحياتها الخاصة والشخصية.
11: هما فما أربع أسماء من الأصوات النسائية في الفترة هذيك، عليا نعمة وزهيرة سالم وسولات، قعدوا إلى معناتها آخر الفترة الأخيرة، ربي يطول في عمرها الفنانة سولاف والله يرحمها، الفنانة زهيرة سالم ونعمة وليا.
0: شبيلة راشد زادة كانت في نفس الفترة تقريبا، وكانت أكثر مع الرشيدية.
11: اسمها شنو شبيلة راشد؟ هي شبيلة على أساس هي بنت صليحة.
0: بنت صليحة أي
11: شبيلة يعني هذا الشبل
0: من ذاك الأسد أي
11: هي صليحة. وراشد على الرشيدية. يعني هو اسمها متخذ من كلمتين، شبيلة على أساس هي بنت صليحة هذا الشبل من ذاك الأسد، وراشد على أساس هي بنت الرشيدية. دونك أنا كان لي شرف أني انتميت للفرقة الرشيدية وتعاملت مع شيخ الفنانين المايسترو عبد الحميد بن عجية في الرشيدية، وعزفت بالرباب، ومن ضمنها حفلة عام 2006 في افتتاح مهرجان كارتاجو، وفما معناتها كانت معنا شبيلة راشد وغنات أغانيها الجميلة إذا تغيب علي ولفتك الأغاني المزيانة نتاعها. فالله يرحمها زادة كانت هي تواصل الأمها صليحة، وكانت خير يعني ما نجموش نقولوا معوض، لكن هي بيتها عملت كارير، عملت مسيرة مزيانة برشا، وحتى توا فما حفيدتها يعني قريتها قرات عندي معناتها، ومازالت هي الفروع متاع صليحة وشبيلة راشد مازالت موجودة في الساحة الموسيقية في تونس. دونك نقولوا فترة الستينات والسبعينات، فترة الستينات والسبعينات تميزت بزوج ملحنين مهمين برشا اللي ما يعرفوهمش الناس، لكن هما اللي أنجوا أجمل الأغاني. كي نذكر الأغاني تنعرفوهم، دونك أون أوكيرونس نذكر معناتها على سبيل المثال الشاذلي أنور. الشاذلي أنور عمل برشا أغاني مزيانة، عمل بني وطني. وطني اللي هي أغنية وطنية تتغنى بالجلاء، جلاء بن زرد. بني وطني اللي هي كلمات عبد المجيد بن جدو غنيتها علي، وكان عمل أغنية ياسمين وفي السلمة. ياسمين وفي السلمة، ياسمين وفي السلمة. دونك هذه من أغنية من أغاني يوسف التميمي ولد منزل تميم. ويوسف التميمي يعني مغني ممتاز وخامة صوتية رائعة، وله تكوين موسيقي جميل جدا، ومن أشهر معناتها التسجيل الموجودة مع فرقة فنون شعبية مرة يعديوها يغني فيها سالمة ويغني فيها الأغاني المزيانة. دونك هنا بين شاذلي أنور وبين يوسف التميمي كانت فما هالأغنية الجميلة هذه اسمها قلت بني وطني العليا. ونجم نقوله كذلك عبد الحميد ساسي اللي هو ملحن زاد ممتاز، من بين أغانيه كان الكلام من فضة،
0: يكون السكات ذهب. أيه
11: كان الكلام من فضة، يكون السكات ذهب. يظهر لي تاع نعمة هذه.
0: نعمة أيه

0: عندي والي
1: ما عندي والي يا ريدي
0: والي يا ريدي ما عندي والي ما عندي والي
1: غيرك يا
0: نعم.
1: غالي
0: كيف وفما غنية زاد طولت أغنية أصلا شعبية تقول هي قالوا زيني عامل حالة دعوا لي زاد الحين عبد الحميد ساسي. أنا علاش نقول لك أختي ناس نذكر الملحنين لأنهم هما عندهم دور كبير. عادة نحن نذكر ديما المطربين أصحاب الأغاني لكن ما فيها بس نذكر الشعراء والملحنين لأنه شادي أنور وعبد الحميد ساسي كانوا من رواد الفترة هذه وأعطوا ألحانهم للأصوات اللي احنا قاعدين نذكر فيها كما علي كما نعمة وكما يوسف ميمي. وما ننساوش طبعا الفترة هذه تاع السبعينات يعني الستينات والسبعينات المطرب الممتاز الله يرحمه أحمد حمزة. أحمد حمزة احنا رانا جيلي وجيلك مازلنا نسجد عليهم ونذكروهم وأنا
1: صحيح
0: عندي الشرف إني عزفت معاهم المطربين بعض منهم هذوما أغلبهم يعني. دونك نمشي توا ديريكتومون مباشرة إلى فترة الثمانينات. وصلنا للثمانينات.
1: الثمانينات كانت فترة فيها برشا تجديد في التوزيع خصوصا في الألحان، فترة خرجنا شوية من الأغاني الوترية اللي تكون طربية وفيها معناها مقامات صعيبة شوية ومقامات ثقيلة ورزينا شوية في الترحين، رغم أنه الفترة اللي قبلها رينا شوية تجديد في ألحان الجاموسي والجويني وعلي الرياحي، هكا ولا لا؟ صحيح الحكاية ولا خطر أنت تفهم أكثر في الموسيقى؟ ممكن احنا حسينا اللي فما في الفترة هذيك فما تجديد، لكن قبلها كانت الفترة اللي سابقة فما بعض التجديد في الآلات، نحكوا على الآلات في الألحان.
0: صحيح كلامك وطبعا أقول لك على صار الموجة هذه متاع التجديد والنجم نقوله هي تمرد نوعا ما بين ظفرين على الموروث الموسيقي اللي كان سائد وقتها. يعني قبل كانت فمك الأغاني بتاع المالوف والأغاني معناتها التقطوقة والدور والموشحات كذا يعني وموجودة بتبيع الأغنية الشعبية. لكن الحقيقة في الثمانينات ثم ثلاثة ولا أربع عوامل باش نذكرهم لكم توا واللي هما عندهم تأثير كبير على الشيء اللي قلته أختي ناس ونفهموا علاش هالموجة بتاع التجديد هذية كانت طاغية في الفترة هذيك. أولا في فترة الثمانينات المعاهد الموسيقية العمومية لي كونسيرفاتوار اللي هما في بداية فترة الاستقلال وبداية بناء الدولة الحديثة التونسية بعد الاستقلال كان من بين الرواد موقف ما قلنا صالح المهدي كان مهتم بشؤون الموسيقى مباشرة مع الدولة التونسية في الفترة هذه وكان منه الزعيم حبيب بورقيبة كان مهتم بالموسيقى وكان شجع الفنون والثقافة فأخذ صالح المهدي على عاتقه تأسيس معاهد موسيقية عمومية في تونس وصفاقس وسوسة وبدأت تخرج جيل جديد من الموسيقيين. هذه واحدة. اثنين في الفترة هذيك كانت تذكر في إيناس فما ما يسمى بالشبيبة المدرسية اللي كانت موجودة في الإعداديات والمعاهد الموسيقية اللي ما عادش موجودة للأسف تو اللي كانت تنشط. أنا كنت من بين الجيل اللي خرج من الشبيبة المدرسية اللي كانوا ننشطوا كل نهار جمعة عشية في النوادي في المعاهد والإعداديات وخرجوا منها برشا أصوات ممتازين. في الثمانينات عام 1982 تأسس أول معهد عالي للموسيقى في تونس وهو أول معهد حتى في البلدان العربية الأفريقية. معهد عالي للموسيقى معناتها تكوين مش موسيقي بركة في ميزيك أي ميزيكولوجي موسيقى وعلوم الموسيقى. إذا كان شوفوا برشا مطربين قرأوا في المعهد عالي للموسيقى نذكر من بينهم نبيها كراولي صابر رباعي نادر سمود والقائمة تطول يعني من بينهم أنا زادة مشترجين معهد هذا يعني معهد العالي للموسيقى 82. وكذلك هنا زادة نقطة نركز عليها اللي هي تأسيس الفرقة الوطنية للموسيقى كان قبل اسمها الفرقة القومية للموسيقى بعد اسمها الفرقة الوطنية للموسيقى سنة 1983. دونك صار في عام 1983 ظهور عدة أسماء في الفرقة الوطنية للموسيقى من بينهم لوكسي بوشناق اللي هما ظهروا من قبل لكن هما الفرقة الوطنية زادت وريتهم عدنان الشواشي صلاح مصباح سامر عبد الجواد وكذلك أمينة فاخر وذكرى محمد وصوفية صادق ولطيفة العرفاوي. دونك نحب قبل ما نذكر الأغاني الجميلة للأصوات هذه اللي في الفترة هذيك واللي طاول المستمعين أكيد باش يكتشفوا الأغاني هذه اللي بعض منهم عايشت لنا فترة الطفولة أو الشباب بتاعنا. نحب نقول اللي في الفترة هذه كان ثم عامل أساسي ومحدد لتطور الأغنية التونسية في الثمانينات، ألا وهو عنصر الإعلام. ثم في الفترة بتاع الثمانينات تناغم كبير على خط الموسيقى مع وسائل الإعلام اللي القنوات الوطنية فتحت الباب للمبدعين وساهمت في تعريف أعمالهم، ومن الإعلاميين اللي ما ننساهمش
1: المرحوم نجيب الخطاب،
0: يعطيك الصحة أخت إيناس. نجيب الخطاب الحقيقة من الحاجات اللي كان عنده أثر في المجتمع التونسي، مش كان في الجانب الاجتماعي لكن في الذائقة الفنية لفترة الثمانينات. كان المنشط نجيب الخطاب عنده دور في ترسيخ المعالم الأساسية، هو معناتها شو يعمل، هو الوسائل الإعلام عندها دور كبير وفعال في التعريف، في تقديم المنتوج التونسي وتقديم الواقع التونسي للشعب التونسي. هي وسيط، لكن وسيط ووسيلة، والوسيلة إعلان نعلم الشعب بما يوجد. كان نجيب الخطاب الحقيقة في الفترة هذيك ساهم في تعريف الأصوات اللي ذكرناها، يعني لطفي بوشناق والشواشي، عدنان شواشي ومصلح مرتاح، سامع جواد، أمينة فاخر،
1: سيدي الحاجي، عبد الوهاب الحناشي، نجاة عطية.
0: أنا محبش ننساهم كلهم، أصدقائي وأصحابي معناتها، ونحييهم بالمناسبة طبعا. وهنا نذكروا بطبيعة أنا جايين باش نذكر المايسترو عبد الرحمن العيادي وعبد الكريم أصحابه ومحمد صالح الحركاتي ملحنين وسي فتحي زغندة ربي يطول في عمره. دونك إيش باش نقولوا؟ نقولوا فما أغاني ظهرت في الفترة هذه. نقولوا العدنان الشواشي مثلا، عيني على سحر الهوى، عيني على سحر الهوى، عيني عليك أنت، أغنية مزيانة برشا. ويا ناس محلى السهر، يا ناس محلى السهر، مزيانة. وثم أغنية منيا البجاوي،
1: همس الموج
0: وهمس الريح في مقام الصبا، هذه تلحين شكون؟
1: عبد الكريم صحابه،
0: يعطيك الصحة. هنا نفطروا بالقداء على عبد الكريم صحابه في الثمانينات، لأنه أعطى عديد
1: صنع نجوم في هيك الفترة.
0: هو نجم نجم الفترة، فترة الثمانينات بدون منازع، معناتها مش بدون منازع. نجم نذكره بطبيعة معاه بتوازي المايسترو الفنان
1: عبد الرحمن العيادي،
0: وكذلك الملحن المبدع عازف الكمانجة محمد صالح الحركاتي، نحييهم الكل بطبيعة بالمناسبة. وبطبيعة زاد الفنان الموسيقار في فتحي زغندة،
1: ناصر صمود في نفس الفترة،
0: ناصر صمود صديقي الفنان الموسيقار ناصر صمود، طبعا من الأسماء البارزة في الثمانينات. الحقيقة ما نحبش ننسى لأنه الأسماء عديدة والقائمة طويلة، على سبيل الذكر للحسب نحب نقولوا مثلا ظهرت نجاة عطية في الفترة هذيك بطبيعة غوبوديسون، معناتها نقولوا معناتها نربطوا مع عبد الكريم صحابه اللي اعطاها مجموعة من الأغاني من بين شمس النهار. شمس النهار، شمس النهار يتغرب، معروفة الغناية هذية. ونادوا معايا الصبر، للصبر أنا عطشانة، السيكة هذية غناية مزيانة برشا. نجاة عطية طلعة واحدة كما يقولوا بين ظفرين في الفترة هذيك، وكانت من نجمات أو شموس اللي أضاءت الساحة الفنية في الفترة هذيك وانسحبت سريعا للأسف. ثم غناية لحنها السلاح مصباح، كان لحنها له في فتحي زغندة، اسمها أنا أسمر، كانت غناية خذات جايزة الأغاني الممتازة. وغناية أمينة فخت اللي لحنها له عبد الرحمن العيادي، أنت مرادي دي غناية زادة شدافق مزيانة برشا. وكذلك لحن عبد الرحمن العيدي ذكرى محمد، لمن يا هوى ستكون حياتي، لمن يا هوى ستكون حياتي، الأغاني المزيانة والترابية وكانت معروفة. وحتى فما أغاني كما الحياة صعبت علينا وإحنا في عز الشباب، الحياة صعبت علينا، والحياة صعبت علينا واحنا في عز الشباب، هذه اغنيه
1: امينه فخت.
0: يعطيك الصحه امينه فخت، المطربه الجميله الممتازه المبدعه اللي صوتها من اجمل اصوات العالم العربي الحقيقه. وامينه فخت كيقولوا معناتها فلته من فلتات الموسيقى. والحياه صعبت علينا، بنحب نكرم بها من خلالها صديقي المرحوم شاعر
1: حسونه قسومه
0: الله يرحمه، يعني أيه. كان قدم كذلك هو كشاعر في إطار الفرقة الوطنية.
1: كان عامل ديو حلو برشا مع عبد الرحمن العيدي، خدمه برشا خدمة الذكرى محمد، وعملوا برشا غنيات حلوين زاد الأمينة، كان ثنائي رائع بامتياز.
0: بالضبط بالضبط أختي إنات، لأنه عبد الرحمن العيدي وحسونة قسومة كانوا ثنائي ممتاز، وأنا كان لي الشرف الانتماء للفرقة الوطنية للموسيقى في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، وإلى يومنا هذا علاقتي طيبة بالفرقة الوطنية، وكنت من أبناء الفرقة وعشرت وشفت الفترة هذيك، يعني لأن التمادي متاع آخر ثمانينات التسعينات أنا كنت عشته، والأغاني هذو معزفتهم وعشت مع الأسماء المذكورة هذية، ونفتخر لي أنا عشت الفترة هذيك الذهبية ويقولوا معناتها مزهرة، وكانت فيها عدة أعمال. الحقيقة زادة نحب نقول صوفيا صادقة كان عندها وجود طبعا كبير ياسر في الفترة هذيك اللي لحنلها وقتها، كانت ديو ما بين يعني ثنائي بين محمد صالح حركاتي وصوفيا صادق. يعني صوفيا تعرفت محمد صالح، ومحمد صالح حركاتي تعرف بصوفيا، كانوا مع بعضهم الاثنين عملوا يليل فيك نفكر. يليل فيك نفكر يا نسيني ما تنسيني نتذكر يا ليل. وخرجت اغاني حلوه صوفيا بدايه وقتها، هي سر لوحة. والحقيقة أنا نحب نعرج على شخص معناتها ملحن كبير ياسر، أنا ما نحبش نمر من غير ما نذكره لأنه عزيز عليا برشا، الملحن القدير سي محمد رضا، حييه ربي يطول في عمره، له يعني أعمال جميلة جدا وغزير العطاء. ومن بين الأغاني المعروفة برشا اللي أنا نحبها قصيدة الساحرة للمطربة عليا، نحب نرجع نرى، لأنه الأغاني هذوما قعدوا حتى في الثمانينات، ركش نذكروا الثمانينات ونذكروا العيادي وصحابه والحركاتي وفتح زغندة إلى آخره، والمطربين يعني أمينة فاقت وذكرى وصوفية وإلى آخره، مجاد عطية وبجاوي والشواشي ومصباح، فكلهم هذوما راهو معناتها كانوا مالئين الساحة هذيك، لكن كانوا مازالوا يغنيوا الأغاني نتاع السبعينات نتاع الستينات، كانت متواصلة الأغاني هذيك. إذا الثمانينات كان خليط من الانتاج والابداع الجديد، وكذلك من لي ريبريز معناتها من ايش يقولوها من اعاده وتواصل موجود ما بين جيل السبعينات وجيل الثمانينات، ما فماش قطيعه يعني، رغم التجديد ورغم الاضافه اللي كانوا قدموها الفنانين الفتره هذيك.
1: كانت فترة ذهبية وكان جيل ذهبي بامتياز، كما كنت تحكي الأصوات والملحنين والشعراء صنعوا برشا نجوم، كما كنت تحكي ذكرى، صوفية، لطفي بوشناق، سلاح مصباح، عدين الشواشي، عبد الوهاب الحناشي، شادلي الحاجي، برشا أسامي برشا غنيات حلوة. أنت ذكرت صوفية صادق، أنا ذكر لها ضيعت العمر ليالي، محلاها الغنية هذيك، وكان بالحق معناها كانت حتى الكلمات تحسها عندها هكا رونق خاص، حتى في الحفظ تتحفظ، والتو مازلنا نعاودوهم الغنيات هذوكم، ومازلنا كي نسمعوهم تطربنا الأصوات وتطربنا الكلمات والألحان. كانت ثنائيات وثلاثيات رائعة بين الملحن والشاعر، وبين الملحن والشاعر والفنان كانوا يفهموا بعضهم، كان الملحن كي يجيب شي لحن أغنية يعرف هكا الفنان شكون تمشي معاه أكثر، ومن غير حتى ما تصير مشاكل بين الفنانين. ساعات معناها حسب ما هكا نسمعوا أنه كانت بعض الأغاني تتكتب بالفنانة وبعد تاخذهم فنانة أخرى، وما كانش تصير مشاكل كما كنا كما نشوفوا توا في الساحة الفنية.
0: إيه الحقيقة هي كانت فترة ذهبية كيف ما قلت أختي ناس، وبالمناسبة نحب نحيي صديق والفنان الكبير شادلي الحاجي اللي هو كانت معاه ثنائي جميل مع في حمادي بن عثمان الله يرحمه، كانت عنده مغنية غدار حاجة بعينك فهمتني، وميحي مع الرياح وين تميحي، يعني شكون ما يعرفش الأغاني هذية معناتها نتاع شادلي الحاجي ولد جابس يعني، والفنان العظيم اللي أنا شرف صديقه وإلى يومنا هذا بعلاقة به. الحقيقة على ذكر جابس مدينة الجميلة، جابس كانت مقر لتأسيس أول فرقة ملتزمة لأنه عام 80
1: البحث الموسيقي
0: يعطيك الصحة. أيه. أنا حبيت نربط راهو ذكرت سيدي الحاجي ربي يطول في عمره وإن شاء الله ديما يبقى منتج ومبدع. مدينة جابس كانت هي بداية انطلاق جيل من الأغنية الثورية يسميها بالموسيقى الملتزمة ولا يعني انجاجي، وهي اغنيه سياسيه في الحقيقه، كانت يعني شراره انطلاقها عقب احداث جانفي 1972 وما رافقها يعني من وضع سياسي واجتماعي متازم، وقتها فما نشاط نقابي ونشاط طلابي كبير ياسر بشكل عام في بلاد تونسية، وكان ممهد يعني لظهور نوع من الموسيقى ما يسمى زاد بين ظفرين بالموسيقى البديلة.
1: بديلة
0: بديلة لشنو؟ بديلة يعني للأغاني العاطفية والأغاني كذا، معناتها باش لقات الناس أغنية تعبر على مشاكل الشعب الفترة هذيك، لأن كانت فترة صعبة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الحقيقة، وكانت فرقة البحر البحث الموسيقي بجابت مجموعة موسيقية ملتزمة، يعني كانت نواة أولى للفن البديل منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. إذن هي تجربة تونسية جديدة وتعبر تخاطب المهمشين والبسطاء بلغة اللي هي تقرب للمجتمع التونسي، وبطبيعة ما غير ما ننساو أسماء كبيرة كما قلة معناتها وكيف ما من ليبيا شو اسمه زين الصافي كذلك يعني، والعديد، وفما مجموعات كما مجموعة حمائم البيض وعدة معناتها، وكان هذاك بالتناغم كذلك مع جيل من الشعراء اللي هما كانوا يكتبوا الشعر كيف ما تغير ولاد أحمد ولا مختار اللغماني ولا تيجاني زليلة ولا حتى آدم فتحي زاد كيف ساهم في الفترة هذيك، وكانوا معناتها متأثرين بالموجة متاع التوجهات اليسارية في القصائد هذيك فترة، كان معناتها شيخ إمام
1: في مصر أي
0: وجاء لتونس، أنا شفته يعني في تونس وحضرت له عديد حفلات، يعني فنان اللي معروف على الأغنية الملتزمة أو السياسية أنه عادة اللحن يكون بسيط ويكون باش يقرب الذهن المجتمع ما يصعبش ياسر في الجمل الموسيقية، لكن الشيخ إمام فنان ممتاز وأنا نعرف اللي هو يعني الدائرة الموسيقية متاعه والتكوين متاعه مزيان برشا، رغم ذلك كان قريب للشعب وكان معناتها هذا هو باش ما ننساوش اللي في الثمانينات مع بالتوازي مع الأغنية العاطفية كانت فما موجة تناغما مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يعني فما الأغنية
1: الأغاني الملتزمة.
0: نعم.

0: كانت الفترة هذيك تسبق فترة بعد شوية، بعد خلينا نحكي على بداية التسعينات، كما كنت تحكي ظهور النجوم هذوك كانوا حاضرين في المنوعات التلفزية الكبيرة. لكن رينا بعض الأغاني الخفيفة اللي دخل فيها الجيتار، ورينا الفن الاستعراضي اللي يسموه، معناها الأغنيات الفنانين الاستعراضيين كيف هشام نجاتي مثلا، ولا بعض النجوم اللي كانوا أغنياتهم فيهم الجيتار برشا وفيهم الإيقاعات الغربية. كانت ثورة في عالم الموسيقى وعالم الأغنية التونسية.
1: صحيح، هو مازالونا 30 سنة، يعني من الثمانينات ولا 40 سنة، نقولوا التسعينات، ومن بعد بداية القرن 21، يعني سنوات 2000 و2010 و2020. خلينا نرجع للتسعينات. التسعينات دوروا فيها جيل هو تواصل جيل الثمانينات، لأنه من الثمانينات بقاوا موجودين في التسعينات، لكن ظهر زاد كيف جيل جديد، من بينهم صابر الرباعي، محمد الجبالي، غيرهم من الأسماء معناتها الكبيرة اللي ظهرت في الفترة هذيك، واللي هما نتاج للمدرسة التونسية الحديثة اللي كنا نحكيوا عليها، معناتها المعاهد الموسيقية والمعاهد الثانوية والجو الشبيبة المدرسية والفرقة الوطنية للموسيقى والمعاهد العليا للموسيقى. صابر الرباعي خريج المعهد العالي للموسيقى بتونس، اللي ما يعرفوش برشا من الناس، يعني هما هذوما وقرا زاد في كونسرفاتوار في ساقس، يعني خريج المعاهد العموميه للموسيقى، هذوما ناس متكونين تكوين حديث، كذلك مطلعين على الموجات في جديد. راهو التجديد ما بداش في التسعينات، يعني دخول الجيتار ودخول الاورج، يعني حتى ام كلثوم دخلت الجيتار. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب دخل الجيتار ودخل الاكورديون وبدا يدخل الاورج، من معناتها كيش يقولوها نحن الكلافيي، معناتها الانسترومون الكترونيك، معناتها بداوا يدخل. لكن كيف ما قلت في التسعينات بدات تظهر موجة هذية، معناتها بغير ما ننسى المطرب الكبير كذلك شكري غزيان، اللي كي نسمعوا ما دورتني في سبعة الغناية نتاعو، كان تسمع المقدمة الموسيقية تسمعوا صوت نتاع أورج، معناتها الصوت نتاع اللي هو من الأصوات الجديدة. هو قال حتى مرة في تصريح أنه الصوت هذاك كان مقصود بها في الأغنية ذيك، انه يعطي يشقلوها لمحه من النوفيل تكنولوجي، من التقنيات الحديثه في العزف على الالات الالكترونيه هذه. دونك شباب مطلع وشباب طموح وشباب مجدد. احنا الشباب نحكيوا عليه شباب، راهو تو ولاو اسماء في الساحه الموسيقيه، مش نحكيوا فتره التسعينات معناتها. طبعا تجديد كان سيمه من سمات التسعينات، هو لكل عصر رواده، والعصر متاع التسعينات عنده جيل من الموسيقيين اللي هما يختلفوا على الأجيال السابقة، يعني جيل الثلاثينات اللي تكون في الرشيدية، ولا جيل الأربعينات اللي عاش مع ما بين الرشيدية والإذاعة كما كنا نحكيه، ولا جيل الخمسينات، ولا جيل الستينات اللي عرف في الموجة متاع رضا القلعي وموجة عليا ونعمة، السبعينات مع محمد رضا، الثمانينات وصلنا مع فرقة الوطنية وفرقة وتكون المعاهد الموسيقية العمومية والشبيبة المدرسية.

0: تظهر لميلتيتيست. ايش معناتها لميلتيتيست؟ اكيد اخونا في الاجهزه الصوتيه والتسجيلي يفهم فيها. ميلتيتيست معناتها تسجيل ما عادش كيف ما قبل، معناتها الانالوجيك ولا تسجيل نيميريك، ولا تدخل فيها تقنيات جديده نتاع موسيقى وحتى التسجيل تقنيات اخرى ونوعيه نتاع صوت نوعيه اخرى، واصبح بالامكان انه الملحن واللي يغني والعازفين كذلك والات جديده تعتمد على الاصوات اللي يقولوها سينتيتيزي، معناتها هيك علاش يقولوا سينتيتيزور اللي هو نسميه احنا توا جزافا اله لورك، اللي هو سينتيتيزور دو سون، معناتها هو يكون الاصوات بطريقه الكترونيه ماشي اصوات طبيعيه. دونك هذا اضافه طبعا الى كما نقولوا نحن الالات الموجوده، الالات الاكوستيك معناتها الطبيعيه كيف ما معروفه، الكامانجا والعود والناي والقانون والدربوكا، كلها الات بقات موجوده الى يومنا هذا، لكن ضافت لها كيف ما قلت في ناس اله الجيتار الالكتروني واله السنتيتيزور هذا اللي يسمى جزافا لارك، وزادت الات اخرى كيف ما معناتها الباتري الات ايقاعيه وعده الات اخرى انصهرت سريعا في المشهد الموسيقي، واللي نشوفه فيه توا باقي هو نتاج فترة التسعينات وبداية الألفينات، يعني هو موجة متواصلة تاع جيل الثمانينات وبقات جيل التسعينات محافظ على القالب الغنائي اللي هو كان منتشر في الثمانينات اللي ما نشوفوهش توا.
1: الأصوات كانت أصوات طربية وأصوات حلوة رغم الإضافات والتعديلات والحاجات التقنيات اللي دخلت في الاستوديو، لكن الأصوات كانت أصوات سجلت حضورها بقوتها وبصفائها، وأصوات حتى على المسرح وأمام الجمهور كانت أصوات تطرب.
0: الحقيقة الفترة هذه متاع الثمانينات والتسعينات فترة مميزة جدا على مستوى الأصوات وعلى مستوى العازفين اللي هما خريجي معاهد الموسيقية والمعاهد العليا للموسيقى، طورت ياسر في فترة الثمانينات وخاصة التسعينات، وتوا زادا العازفين في تونس تطوروا بطريقة وبصفة كبيرة ياسر، هذا يعاون التسجيل الغنائي وأنتج ملحنين من نوع خاص وموزعين موسيقيين من نوع خاص، والمطربين اللي هما توجدوا القاو أرضية ملائمة باش يبرزوا طاقتهم الصوتية. هذا ما ينقص حتى شيء انه المطربين في تونس، عندنا مطربين الى يومنا هذا تونس ولاده، وراه كل جيل حتى في يومنا هذا، انا توا مدرس المعهد العالي للموسيقى في تونس، وراه عندنا طلبه اصوات ناكد لكم اللي هي اصوات ممتازه جدا، انا ما نشكش اللي في تونس في كل عصر تجيب اصوات، لكن في كل عصر عنده طابع خاص، عنده لون خاص، عنده ميزه خاصه، احنا معناتها ما نشكوش اللي في تونس كل عصر وكل مدينه وكل قريه وكل معناتها نمط موسيقي عنده اعلام وعنده الشيوخ نتاعه وعنده
1: جمال. كان حتى نجوم الغد كان عنده الفضل في اكتشاف المواهب في الفتره هذيك في الثمانينات او اخر الثمانينات.
0: وي معناتها هذه نقطه مهمه،
1: رجعت بك دار للتالي شوي.
0: اي مثال احنا هو التالي شويه مش برشا، راهو تقول 10 سنين تالي ولا 20 سنه ولا راهو خاطر التاريخ مربوط ببعضه، احنا ما نحكيوش على 1000 سنه التالي، نحكيو على 10 20 30 سنه، راهو هذا يسمى تاريخ حديث ومعاصر، فهمتني؟ فري بيتر سي لو كونتمبوران، معناتها مازلنا في وقتنا. دونك نقولوا نجوم الغد هو قبل كان، انا كنت قابلت الله يرحمه سي علي سريتي وسي صالح المهدي، كانوا يحكيونا على برنامج اسمه طرب واكتشاف. اول برنامج نتاع مواهب كان اسمه طرب واكتشاف، كان عملوه وقتها سي علي سريتي الله يرحمه وسي صالح المهدي يرحمه الاثنين، ثم جاء نادي المواهب وطرب واكتشاف بطبيعه، وهذا ظهروا فيه الأصوات اللي بعد ظهروا في التسعينات اللي هم محمد الجبالي وما نساوش زاد كريم شعيب وصابر الرباعي بالطبيعة، فهمتني؟ وهالموجة من الأصوات اللي هي توا ولات مالية الساحة، ولاو معناتها كيما نقولوا حتى الجيل الجديد يراهم يقدموا، معناتها اللي هم في التسعينات شباب جديد طالع، معناتها التسعينات نجم نقولوا هي خاتمة فترة معينة من الأغنية الطربية والفنية، واللي هي حقيقة التسعينات فما برشا تجديد. لكن خلينا نحكي شوية على 2000 ولا 2010، حتى 2000 راهو مازالت شوية الأمور معناتها
1: تحت السيطرة، معناها
0: فترة تقول أنت معناتها كان فيها

0: مهرجان الأغنية التونسية، مهرجان الأغنية التونسية اللي هو من الثمانينات، كان الأصوات هذه نتاع الثمانينات والتسعينات كانت تتنافس في إطار مهرجان الأغنية التونسية، ثم تحول من مهرجان الأغنية التونسية لسنة 2006 ولا اسمه مهرجان الموسيقى التونسية. علاش ولا اسمه مهرجان الموسيقى التونسية؟ لأنه انضافت ليه مسابقة في المعزوفات، ما عادش كان مسابقة في الأغنية برك. دونك سي بلو مهرجان الأغنية التونسية فقط، ولا اسمه مهرجان الموسيقى، يعني الأغنية والمعزوفة. دونك تواصل هذايا حتى 2009، ثم جات 2010 ولا فما أيام كارتاج الموسيقية، أيام كارتاج الموسيقية من 2010 تواصلت حتى 2019، ثم شهدت 2020 21 عودة مهرجان الأغنية التونسية في قالبه نتاع الثمانينات. دونك كل الأطر هذه بالطبيعة اللي هي تابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو وزارة الثقافة، كانت فما قبلها زاد أسابيع الفن، كانت فما التظاهرات الفنية، المهرجانات الصيفية، معناتها المهرجانات اللي هي كيما مهرجان كارتاج ولا مهرجان حمامات ولا مهرجان زرت ولا سوسة ولا فاقس، هذه كل فضاءات احتضنت المطربين هذوما. وثمانينات وتسعينات انا عشت فترة هذه اللي كنت معناتها نجول وندور من مسرح المسرح الى يومنا هذا، ما كنتش فترة غير بعيدة في ركن مهرجان قفصة مع الاخت نحييها المطربة نبيها كراولي. يعني مازال فما نشاط للمطربين بتاع التسعينات، هي نبيها كراولي احدى الوجوه ولا احدى الاصوات الممتازة اللي طبعت الفترة بتاع التسعينات مع بدايتها مع اخوان الشيشتي، ومعناتها والسبكتاكل نتاعها الاولاني المعروف القنطرة، وبدات بشويه بشويه معناتها انا بها احتلت الساحه الموسيقيه كمن افضل المطربات في الاداء النمط اللي هي تقول فيه. اذا ثم جات الفتره هذه الفتره نتاع 2010 اللي هي شهدت تحول اجتماعي وسياسي واقتصادي وذائقه فنيه جديده، ظهرت بالاغاني هذه الموجه نتاع اغاني الراب. احنا تو حقيقه في منعرج تاريخي على مستوى الذائقه الفنيه الموسيقيه في تونس، وهي نجم نقولوا انا بوتيسمون، هي نتيجه طبيعيه للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لأنه كيف ما ذكرنا في بداية الثمانينات بعد تداعيات الأحداث 79 وظهور موجة الأغنية الملتزمة، تنجم تكون زادة ردة فعل الواقع المجتمعي من خلال أغنية الراب اللي هي في الحقيقة أغنية متمردة كذلك وتعبر عن رفض لواقع معين. دونك احنا نجم نتفهمه يعني وجود أنماط موسيقية من نوع هذا، وهي تعبر على واقع حال. من غير ما ننساو اللي فما توا تمازج، وفما كما نقولوا حتى نوع من الاخذ والرد والتجاذب ما بين الذائقه الفنيه للسنوات التسعين اللي هي امتداد لتاريخ تونس في انماط موسيقيه كامله، وهل المنعرج التاريخي اللي صار توا بهالذائقه الفنيه بدخول موسيقى جديده بما فيها الراب وبما فيها زاد انماط اخرى فيها معناتها الموسيقى الالكترونيك وفيها هالتقنيات الحديثه، وهل معناتها ما عندكش فكره التجارب الموسيقيه الفنيه الجديده شنو هو قاعد يصير تو في البلاد؟ معناتها ميم كان ندخل شويه في مصطلحات معناتها التقنيه الموسيقيه، بدينا ندخل في موسيقى اللي هي ما تعتمدش حتى على المقام ولا على الايقاعات العاديه. ناس توا فما تجارب حديثه تعتمد على التاثير الصوتي، معناتها يعتمدوا حتى انواع نتاع سنتيز نتاع صون يخرجوا اصوات اللي هي ما عادش صفات في الموسيقى بالموسيقى بالمفهوم،
1: ما عادش تعتمد النوتات العاديه اللي موجوده في الالحان اللي نعرفوها.
0: بالضبط انت صح توا، معناتها كيف ما الفن التجريدي عباره معناتها ناس خرجت بشويه بشويه من المعنى اللي صور لك الطبيعه كيف ما هي، مثلا كيف ما يجيك فنان تشكيلي يصور لك شجره ولا شمس ولا ضيعه ولا طيب ينجم يعمل لك اشكال هكا وكذا ويعبر في الموسيقى، راهو فما الناحيه هذه معناتها ينجم واحد يعتمد معناتها تعبيرات جديدة، هذا راهو معناتها إنتاج فني مختلف، نقولوا طريق آخر للإنتاج الفني. حتى في الإنتاج الفني فما عدة توجهات، فما اللي تتوجه للذائقة الشعبية المشتركة اللي الناس كل تحبها، اللي نغنيوها في عروساتنا ونغنيوها في قعداتنا ونغنيوها في ديارنا ونغنيوها في لماتنا، وفما الأغنية اللي هي متجهة للمهرجانات وللمسابقات اللي تلقاها في جانب القصائد والموشحات والأدوار والأغنية، معناتها اللي هي حقيقة مبنية بناء معناتها في برشا فكر موسيقي، زي ما تلقاهاش في اللمات تلقاها كان في المهرجانات ومهرجان الأغنية أو تبيع الفن. وفما نوع آخر نتاع أغنية ولا نتاع موسيقى بصفة عامة اللي هي لهذه معناتها ما هيشي أصلا تلبي ذائقة شعبية، ما هيش في خدمة ذائقة شعبية، ولا هي موجهة باش تدخل في مسابقة ولا باش تتنافس ولا باش تاخذ جائزة. هي موسيقى على هواء الملحن على هواء الموسيقي، يعبر بكل حرية ما غير حتى قيود ولا ما غير حتى كونترانس، معناتها ما عندوش علاش باش يعمل موسيقى لغاية معينة، يعمل موسيقى لأنه في الموسيقى فما برشا حرية. إذا معناتها باش ما نطولوش الحديث في مازال حكاية التجديد في الموسيقى في الوقت الحاضر، راه توا معناتها مش كان في تونس برك، يعني في بلدان العالم أجمع لي توندونس اللي ماشيين معناتها في وورد ميوزيك وفيزيون وكذا برشا. أنا بدي في ألحاني في موسيقتي بديت معناتها ننحو منحى التجديد مع المحافظة على القديم، لأني ما نجمش معناتها معناتها ما نجمش ننقل جذوري معناتها الموجودة، على خلاف الأجيال الجديدة اللي جاية اللي هي معناتها تنجم تكون عندها جرأة أكثر ديسيديت شيء، معناتها أنها تخرج تماما من منظومة المقامية ومنظومة الطباعة التونسي كما نقول المزموم والمحير سيكا، معناتها جيل متمرد وجيل عنده نظرة أخرى. تو نشوف واش باش تعطي معناتها في السنوات القادمة.
1: لكن رغم هذه تبقى المقامات التونسية محفوظة ومحفورة في ذاكرة التونسة كل، تبقى أغاني الرشيدية، الأغاني القديمة اللي كبرنا عليها وتربينا عليها، أغاني الثمانينات والسبعينات والستينات وحتى الفترة اللي سبقتها، النجوم كبار خلوا أساميهم حاضرة ومحفورة في الذاكرة الشعبية، ورغم هذاك مازلنا كي نسمع الأغاني ذيك نطربوا ونسمعوها بكل حنين لفترة الزمن الجميل اللي اختصرناها في ساعة تقريبا، حكينا على الفترات الموسيقية في تونس اللي تعدت أجيال وأجيال صنعوا مجد الأغنية التونسية وخلوا أساميهم محفوظة عنا في ذاكرتنا، وغنيتهم التو راهو مازلنا نسمعوهم بالحق. صحيح فما برشا غنيات جديدة، لكن القديم يبقى ديما عنده رونق خاص وعنده برشا يمسنا من داخل. كي تسمع الغنية تسمع ألحان عبد الكريم أصحاب ولا الألحان الأغاني اللي كنا ذكرناها الكل، يشدنا الحنين الفترة ممكن صعيب انها تتكرر، لكن الامل في غدوه يبقى قائم. لخصنا معاك الحديث باش ما نحكوش برشا، حكينا ساعه تقريبا، تعدى الوقت في ساعه معاك انيسه القليبي.
0: سعدت جدا بوجودي معاكم ونتمنى لكم مواصله للعمل والبذل والعطاء ولتشجيع المبدع التونسي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم تحضر معنا في رحله الحنين، ان شاء الله تكون حاضر معنا في مصافحات قادمه. خلينا نحكوا اكثر على تاريخ الاغنيه التونسيه، التاريخ الثري جدا والعميق نتعمقوا اكثر فيه. شكرا لك، تحياتنا القلبيه لك، وشكرا لك، في امان الله، يعطيك الصحه.
2: جيل ذهبي، جيل ذهبي وبرشا حكايه، برشا
1: حكايه، رحله حنين نجومنا مع الذكريات،
2: مع الذكريات،
1: مع الذكريات.
3: اسأل مرة عليا وليا صوتك لي،
1: هذا يغني
3: يغني لك شنو المانع،
1: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا،
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات،
5: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%
1: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع،
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين،
2: في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة،
3: اش نقول لهم أنا؟ نقول
1: رحلة حنين،
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة،
1: رحلة حنين،
2: رحلة حنين.
9: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.